0: تفرحوا بها عروسة لوغرو نجم النجوم يجينا بالونات اليوم ساحة يا الجراح الجراح حاسب الحاسب
1: بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك لي هذه عملتها لي كنتي خاطر شرحتني في اللونات اما لونات كبهين ماني خير هذايا كادو من عند مستمع ومتابع من كندا
0: سلموا عليه برشا
1: والله معناها يبعثوا لي برشا حاجات من برا ونشكرهم وموا واحد معناها يفرح كي يجيه هاي ما سيرتو ليميت هذه
0: سينو تعاني من الوحده ليميت هذه ولا كيك قلت الجمله كيك جات
1: لا بالحق نعاني من الوحده عندي بون طوكيو عايش معايا كل شيء مهبني وكبير وكل شيء ياكل برشا والنهار كله وانا نطيب فيه ونحوس بيه كل شيء مي بون هذاك سا موكيب اما مش وحده معناها مش انا معناها اتذمر الوحدة باهية راه واحد بينه وبين روحه واحد يتأمل واحد يغوص في أفكاره واحد يعمل بيلون لحياته
0: دونك شيخ بالوحدة
1: شيخ صحة خويا
0: صحة فرحة صحة فرحة صباح الفل حاتم الحاج نهاركم أسعد الأيام الناس الكل طريق السلامة للناس اللي قاصدة ربي نسلموا مرة أخرى على رامي روم للناس اللي تحقد بينا وتسأل وينو رامي وينو رامي قلنا أصيب إصابة خفيفة خلينا نقول ولكن تستدعي ثلاثة أيام راحة مشى يكور رامي روم يا أخي تعرض الإصابة دوك يرجع معنا إن شاء الله نهار الاثنين إن شاء الله لاباس رامي روم وإن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ الجميع سلموا على الأصدقاء الكل اللي حاضرين معانا على اليوتيوب ليلى لميا شمام سلوى بن سعيد لطيفه نهى معزله منو بكل الاصدقاء تسنيم دره دمتم اوفياء وشكرا على المساجات سلم على بنتي ماشيه تقرا توا نقولها بالنجاح من 5:30 نقيم فيها صباح باش نمشي نسكر انواع لي شونتاج الكل الكل الكل تعاملوا معنا باش تكون بالصباح سلم عليها برشا قول نحبك وربي نجحك وطريق السلامه 7:24 دقيقه نعملوا ترتيحه بالموزيكا ثم نعود موعدنا يكون بعد شويه مع تراند ولكن قبل هذا المخرج يقول لي فاصل ثم نواصل
2: Soyez alerte, il barmja chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بس

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوانا فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار
2: الترند بعد لحظات مع اللي رف مقال. ولكن قبل هذا ترتيح بالموزيك نسمع سيدي انسى. نرجع بعد لحظات للبلاتو باش نحكيه على المنتخب, باش نحكيه على الظهور الاول للنصور مع معين الشعبالي وردود فعل الجمهور الامانه اللي كانت مخيبه جدا اثناء المقابله في بعض الفترات وخاصه بعد المقابله. وقت الموزيك في الرف مقال, نرجع لكم بعد لحظات.

0: 30 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية للناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة العادة. موصلين معكم حتى للتسعة ونص تراندي جور بعد لحظات فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: ايش عملت؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا اخي ايش قالوا لك؟
3: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك ايكونوميك.
2: شنو هو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحه من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه بقيمه 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتوره الضوء بنسبه فائده 3%.
2: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركه المؤهله من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يقوموا لك بالاجراءات الكل
3: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
0: السبعة 7:35 التران دو جور توت سويت باي أريدو.
6: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
0: الحدث كان رياضي البارح بامتياز. منتخبنا الوطني في أولى مقابلاته في تصفيات كان تحت قيادة معين الشعباني 1-1 ضد منتخب أوغندي في مقابلة لن يتم احتساب نقاطها. فسرنا وحكينا أن المنتخب الأوغندي مترشح وهو ضامن مكانه، دونك مقابلات لن يحتسب نقاطها، ولكن كان أول ظهور للمنتخب في كان ذي نتيجة عندها أهمية في علاقة بترتيب الفيفا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للأمال. 1-1 التعادل بين المنتخب الوطني والمنتخب الأوغندي. معين الشعباني يتكلم وقال مانيش فرحان ومانيش فرحانين، وهذه برشا ملاعبية أول مرة يلعبوا أساسي. نسمع معين.
8: أول
0: ما
8: بعد
0: بيرا
8: بالنسبة للمنتخب بس في أسهل ما شفته ما كان سهل، لكن بريد سوري بلون عزيزي في فيزيك وفرنس كان سوري بريد علينا في برشا في جيرال زيانباج. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولير، هذا الفريق نجمو يبنيو عليه بروشيمون بشكل يستحقوا أكثر وقت أكثر تشجيع الجمهور اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور. وعلى كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فصان ماتش هذا كما تعرف الناس كل مش محسوبين في الدفاع حتى كان بعدهم، ولكن البليز امبورتون نحضروا كوم يلفو الماتش الجاي إن شاء الله.
0: معين الشعباني حكى كذلك على الوقت وعامل الوقت اللي ما لقاهاش في عدد المقابلة ذي ضد المنتخب الأوغندي.
8: عملنا طبعا سيونس لكن من السيونس اللي دي دراسات برشا لعب برشا جوهات واللي شو تحضرتوا فيها برشا جوهات الأغلبية نتاعهم لعبوا لبان وجايين من فواياج نجم تعمل سيونس كبير للوندومان اللي هو المرة الثالثة عملنا سيونس جوست نعطينا فيها سيونس تأثير معناتها ما لقيناش الوقت باش نخدموا برشا حاجات عندنا برشا حاجات مثلا سور البلان ديفونسيف إيكيليبري ديزيكيليبري لانيماسيون أوفونسيف لي سيركوي بريفيرونسيال لي بالاريتي معناها هذوما الكل يلزمهم برشا وقت باش نخدموا. في ترتيب شوية شوية سبيا نفتح عن فونتيلر وكيفش نزيد ونخدمهم عشان نقال بيوت واخر نزيد فونتيلر ونفتح لذلك ورح تعمل
0: رانيت كان ثلاثة حساس ما لقيناش الوقت باش نخدموا كل شيء مثل عنا برشا حاجات باش نخدموا عليهم. النتيجة عموما أول ظهور للمنتخب كما حكي معين وكما أي واحد عنده شوية منطق يفهم أنا ذي مدرب رينا ثلاثة مرات المنتخب 80% من الوقت نتصور وكان كلام وتوجيه سبيتش لكل اللاعبين وللمجموعة وكذا دونك ما كناش ننتظروا بعد الفضيحة متاع الكوب دي مون باش تلقاو منتخب إسبانيا يلعب ولا منتخب الأرجنتين باش يكونوا واقعيين. ناصر باش خرجنا من المقابلة ذي وبعد شوية نحكيه على الجمهور واللي صار البارح مع جمهور المنتخب.
9: بو بالنسبة لي أنا معناتها المباراة أول حاجة المدرب يعطيها القوة الحق متاع ربي على خاطر في ثلاثة أيام من تلقى روحك مجبر باش تعمل نتيجة راهو اللي يزم يفهم شويه كره. راه الكره ما تتطلب وقت وتتطلب اوتوماتيزم وتتطلب معناتها فما برشا خدمه يزم تخدم فتره باش تلقاها في نهار المباراه. في ثلاثة ايام ما نجموش نشوفوا فريق وطني من اللي كنا معناتها في وضعيه مش بعيده كارثيه باش يتبدل المنتخب كما قلت انت باش نوليو نلعبوا تيكي تاكا والناس اللي تحب الكره مزيان. لكن فما مؤشرات انا نعتبرها كانت ايجابيه خاصه في الشوط الاولاني عملنا حاجات اللي هي نجم تبنى عليها كما قال معين وفما ملاعبيه من الحق اللي شفتهم تحطوا اون بلاس وظل ال11 اللي لعبوا مع بعضهم اول مره يلعبوا مع بعضهم راهو هذا باش يبداوا واضحين معناتها باستثناء ظل عروس وطالبي اللي براتيكمون هما لعبوا مع بعضهم وفاليري ظل ثلاثه ديفونسورات ومع عبد الرحمن براتيكمون الاخرين الكل وفرجاني بون رجع من بعيد باستثناء هذوما اول مره الملاعبيه هذوما الكل خاصه اللينا قداميه الكل اول مره يلعبوا مع بعضهم معناتها بالنسبه لي انا ما نجموش نستناو حاجه كبيره برشا لكن كنا نجموا نعملوا خير الحق نتاع ربي بريمير ميتون تحكمنا في المباراة خلقنا نسق خلقنا عملنا ديجست تكنيك عملنا ديجست معناتها اللي مطالبين باش نعملوهم خاصة في بداية المشوار متاعنا لكن ما نجحناش وما عرفناش نقطة المباراة خاطر في المباراة كي من هذوم وخاصة تلعب ضد أدفرسير ما عنده ما يخسر بالنسبة لي هو قاعد يحضر في كوب دافريك متاعه في مباراة رسمية ودية بالنسبة لي هو باش ينجم يعطي ساي بروحه حاول يلعب بإمكانياته حاول بيانسور باش يوجعنا في ليزيسباس احنا زاد كيف التالي عملنا برشا أخطاء معناتها فردية اللي كانت يمكن تقلق المنتخب الوطني معناتها إجمال المباراة الأولى بعد ثلاثة حصص تمرين نعتبر أنه المنتخب التونسي صحيح كنا نتمناه نتيجة تكون خير لكن نعتبرها مش كارثية بارابور للفترة والوقت والمدرب الجديد
0: ما يستحقش برشا تحليل الماتش لأنه كما قلنا ثلاثة حصص تدريبية للمنتخب مع معين الشعباني تقعد يمكن وتتحكي أكثر في البرامج الرياضية العشية على ساعات بعض الأخطاء اللي يقوم بها مدافع من جمش يعملهم مدافع منام تاع منتخب نحكي جايز تكنيك معناه كما جارديا من جمش يغمض عيني كما ديفونسور وان تو وان مع التكون جمش يعطي بالظهر معناه ويكروازي كالساقين جايز تنعملوه في الحومة احنا كنكور وكي واحد يهرب بيك هذا رينيه البارح رينا غلطة من اللي جابت البونت ورينا ولكن أهم من هذا الكل معين عنده بشيخه مع الوقت يزمنا نشوفه وجه أفضل للمنتخب منجيوش اليوم كي باش نحكيو على ترجي يقولوا ريجي كاف يزمو أكثر وقت باش ينستالي الديفونس والكنزاري يزمو أكثر وقت باش يفهم الجروب ويستانس بالفريق وجاي من الترجي وكذا والمدرب الفلاني والمدرب الآخر وعطيو 6 أشهر وعطيو 4 أشهر ونجيو المعين مع المنتخب نشدوه البارح مجزرة على الفيسبوك معناه خلنا في جنون
9: لا تصدق لكلامك رفيق راهو المدرب نتاع الجمعية يا أخو جمعة كاملة الجمعة الكبيرة الثانية مش هي خط روسيون
0: وجينيرالمون تيوريكمون نحكيو انه يزمو 3 4 شهور باش تبدا خدمته تظهر
9: معناتها هكا ونعطيوه الوقت
0: نحبوا مهين من التيار خدمته تظهر ليس دفاع عن الرجل دفاع عن الحق منطق بعد 3 شهور 4 شهور 5 6 مقابلات للمنتخب نبداو نحكموا شويه على وجه المنتخب مع مهين اخطر من هذا ما حدث مع لاعبي المنتخب وحتى الذي حدث مع مهين ما يجيش معناها لانه صفحات الجمعيات اللي ضد معين لانه معين ولد الترجي دحمانيه شقاقه البارح في رادس فضيحه معناها فضيحه بكل المقاييس معناها في العالم ما تصيرش تقريبا هذه يا اخي اللي عنده فرستراسيون اللي عنده كبد في مخه اللي يمشي يفرغوا في سالجو يمشي في سبور يمشي مش تمشي الماتش كوره بالسب واحد لابس دراب بلادك معناها خروج بالرمضان كيف كيف تحت التصفير ودخول رفيعة بالتصفيق زعما راه ثم شكون مغش على بالرمضان مغش على روحه يلعب مع المنتخب وقت انتهى هذا ماهوش عادي رغم انه فرحنا من الاول كيرينا الصوره نتاع الجماهير العدد كان محترم مقارنه بخيبه المونديال ناس مشات وديبلاسات وكذا ولكن فئه نتاع الجمهور هي اللي كرتنا في البطوله هي اللي بعدتنا من استادات هي اللي خلت لعبات تنفر الكوره البارح كانوا متواجدين في المنتخب قول عيب انه ولد بلادك واحد واحد البونتو ماهوش من دحمان سي ابور كومونسي تجي انت تقول هكاك دحمان يا شقاق ودو يهبط مميش جماهير الفرق الاخرى مميش يا كذا ونقعدوا نلعبوا نضحكوا نقرا فيسبوك وكانه ثم فما فما مجموعه نتاع حبايب جينيرالمون كي لي فاناتيك زعما وكانوا شيخين منتخب فوبا باش ينبر هذا على الاخر وهذا نتاعكم اللي تحبوا تلعبوه ملا فون سونتر وملا اكسيال وملا ديس ومل ما نعرفش ناصر كلمة أنا الأمانة استفزني برشا اللي صار البارح وسيان فينومين بربي اللي يبعثوا كورة اللي يتبعوا كورة يبعثوا لي بتاتر تبعوا أكثر مني في أنا بلاد في العالم صار الشيء هذا يا مانا ما ريتش أنا يسبوا في إمام عاشور خاطر جمهور الزمالك ما ريتش يسبوا في فلان في المين يلعب في المين خاطر الآخر يحب لينتر هذه ولات خاصية ميزة متاع كورتنا ماشيين نحو الفضيحة في علاقة بالجمهور
9: هو المصيبة الكبيرة رفيق إنه انتماء للجمعيات ولا أكثر من منتخب التونسي وهذا اللي وصل فينا للحاجات اللي قاعدين نشوفه فيها متصاور اللي ما تليقش بينا هما ديما نقولوا بعض خاطر فما برشا ناس زادة كيف كيف وقت اللي تشوف ليكيب ناسيونال وتشوف النشيد الوطني ماذا بين المنتخب التونسي ينجح لكن فما ناس باش أغراضها هي مع الشخصية باش هو زعما يشيخ ويتفرهد ويتشمت في فلان ويتشمت في فلان مستعد يعمل حاجات خطوط حمراء لان اعتبرها منا خطوط حمراء وقت اللي واحد يلبس الرايه الوطنيه باش يدافع على المنتخب التونسي وانت تنقده بنقد تنجم تنقد اي انسان مش بعيد عن النقد تنجم تنقده مش مشكل اما بالطريقه نتاع النقد معناتها فيها برشا تهجم وتهكم على الناس تحاول باش تخدم وباش تنجح بالحق راهو يزيونا ليكيب ناسيونال عندنا برشا مشاكل ونزيدوها معناتها اليوم التشتت اللي قاعد صاير وانت ما الجمعيات ولا غالب على ليكيب ناسيونال يزيونا
0: ما لك راهو تنجم تهرب جواريات اللي يقول لك ما عادش حب نجي انا سيبني نجي نطيح في قدري باش يولي الملاعب اللي يلعب في رادس مفجوع يقول لك سعدي نلعب في ماستر في المغرب في تشاد ولا نلعب انا في رادس ولاد بلادي تسب في حاجه مش مقبوله
9: ما يفهمش كبروا في التفرقه رفيق راهو تفرقه عمال كبروا فيها
0: سوسيو كل شيء ماشي ويزيد حتى شو اللي يخلي معناها ما نعرفش حاجه تتحلل راهو هذه اجتماعيا معناها انه واحد ولا يحس بانتماء المريول نتاع الجمعيه اكثر من بلاده في الكوره نحكي بيان سي ما نهزهاش لمواضيع اخرى اما انا واحد من الناس ما نفهموش الفينومين لدرجه اني نزفر عليك وانا وياك لابسين نفس المريول وانت هز دراب وتونس
10: هذاك التعصب للفرق كما قال نصر ولات الفرق الاحباء نتاع الفرق اهم منهم المنتخب ولا المنتخب لتصفيه الحسابات بين الفرق لتصفير تعاركات حقا تتصفى في التيران حقا تتصفى بنتيجة حقا تتصفى ماتش كورة انت معناه أنا يظهر لي الجمهور الوحيد زادك عندنا برشا خاصيات رفيق مش كان اللي تحكي عليه معناه الجمهور الوحيد اللي شاد دي ريزولتا متاع ماتش ويت عندهم 20 سنة معناه عايبك بماتش لعبت وراك عام 76 يلي كليت 5 يلي كليت 9 يلي كليت فهمت كيف معناها مازلنا واحلين في ماضي ولم نتخلص من الماضي علاش خاطر زاد من ما عندناش العقليه نتاع الخم انا معين معناها البارح كي حطيت البارتي ديسو اما ما نجمش نحاسب لا هو للفريق نحن خارجين ديجا من كاتاستروف فوتباليستي
0: والناس كل ممسوسه كم لاعبين
10: والبارح راهو حتى فما جانب من الجمهور راهو ردت فعله على معين مازال ما لم يشفي غليل ومن اللي صار من المونديال وحتى مش معين تجيب حتى اسمه معناها
0: كابيلو
10: كلوب البلوب البارح اللي زاد عمل نور. اما انا كنت تفرج البارح في الجرادام ترقع حتى واحد لابس بايرن والاخر اسمها
0: بوروسيا
10: دونك لونيتي الوحيده اللي نجم تجمع العبيد هي المنتخب. البارح ديبا بوليتيك في فرنسا تعرف يمزلوا شهدوا بزيدان 98 قالك الوحيد فرنسا توحدت وقتها بلو بلون بلاك في بعد الكوب دو مونت. هذاك اللي فيه متاع الفوتبول نحن ليل اللي فيه دو فوتبول يزيد يعمل لك نومبليفيكاسيون مضخم كبير لمشاكل بسيطة اللي ما راهي ما تتحلش بالعرك راهي تتحل بالحوار. توا العبيد الكل يتفرجوا توا نفس الجمهور ذاك ريتو اللي عايت على دحمين وعايت على بن حميدة نفس الجمهور كي يتفرج في البارسا والريال وميك
11: قول صح عليهم
10: ما حليهم يا خويا وكيفاش جوري تبوس بعضها ولا كلاس وعليش نحن مش هك عليش نحن نبدأ برويحنا
0: الفئة هذه اللي نحكيه عليها مش من نوع اللي يقول لك يا محلاهم
10: بالعكس فيسبوك عندنا اصحابنا نعرفوهم بالاسامي ونعرفوهم كيفاش ومحلاهم في الدنيا
0: اللي في استاد حاتم اللي في استاد اليوم جنيرالمو كل المتعصبين نتاع الجمعيات اللي ساعات يعدي لك الماتش الكل عاتي بالظهر ما يتفرجش اللي ساعات تشوفوا تصرفات غير مقبوله في الملعب هذا لا ينظر بعين الانبهار للعالم المتقدم وللفيراجات كيفاش والانجليز كيفاش بعد متر على التيرا ليلى اما فما مشكله بالحق هذه ماناش لقينا لها حل ولكن في من مشي ويكبر انه وهذا باركونت راه عند عباد تشبهنا وكل يقول لك انا جمعيتي ودينا منتخب عباد كيفنا عادي يقول لك ليه جمعيتي نتفرجش انا في المنتخب هكا اكسيدونتالمون سينو ترجي الفريقي سياسيس لتوال
11: زي دوريت وهذا اللي يقول لك ما نتفرجش في المنتخب والله ما هو ما صريح ما يمشيش يسب ما يتفرجش
0: صحيح اما ما تمشيش خويا شد دارك اعمل قهوه يعني على روحك
11: يا رفيق مادام كيما نقول القلوب ما هي صافي عمرها اللي باش تقوم لها قائمه المنتخب نجيبوا له شي مورين ونجيبوا ونقوموا لعبيد مارادونا من قبرها وكل مادامنا متخلفين وكل واحد انت ملاعبي نتاعك وانت ساعه عمرها لا تنجح وكتشوف الظاهر هذه الانقسامات يا اخي في جمعيه التونسيه في وسطها مقسومين في بعد الماتش
0: غادي الانقسام بالحوم
11: ومن بعد الماتش بيك لعبت مقداد انا نحب مقداد ندافع على مقداد وراوي مقداد معايا
0: وساعات الانقسامات رد بالك بالديريجونات هذا تابعين حاتم بالحاج وهذا الجروب تبع ناصر البدوي
11: ونعطيك حاجه حتى الملعبيه التوانسه انا ناكدك اون توكا اللي نعرف ونتبع شويه ونهبط ونشوف الاطراح يقول لك يا نهار السعد نخرج شبر على البطوله التونسيه تقول له عليه يقول لك خويا في استاد نتسب اونترينمون نتسب وفي الشارع نتسب رولت عن نظاره ويعرفها الناصر يقول لك رانا باش نهبطوا لونترينمون نربيوهم باش نزموا عليهم يا ودي قراف.
0: والمشكله زاده كيما صديقي المخرج ذكرني اللي حتى التوندونس في بعض البلاتوات ولات الحكايه يجيب كرونيكور معروف بون تابع اخي ناصر ولد سي سي سي سي دي نرمى اما ما لا هو يسمح الروح ولا انا نخليه لا باش هو يولي يستعمل ميكرو هذي باش
11: اخلاقيا
0: باش يكلاشي باش يكلاشي يعني قلت لكم ما يعملهاش وحده باش يكلاشي جوار في الافريقي وجوار في الاتوال وجوار في الاسبيرونس بالجماهير السي اس اس يهزوه على الاعناق مستحيل مالوريزمو هذا ولا موجود في البلاتو وكل جمعيه تتغنى بمداخلات الكرونيكور هذاك ناصر من لافاز عملها وقفنا قصف ناري من كذا وكذا وعلى الأعناق وزيدوا وي هذا زاد قاعد يزيد يسخن في الأمور أما لدرجة أنه نوليه ونزفره على المنتخب يا أخي ما تمشيش
11: شد
0: دارك علاش هدي بلاسمون وليسونس ولا مرسكي ولا راكب في كار ولا علاش شد دارك وقعد خلي يمشيوا 1000 خير من 10000 فيهم نسبة عبيد تسب في المنتخب
11: أنا كد لك أنا حجر في كلمة واحدة كلمة فما ناس تمشي
0: بعد الفاصل ناس بعد الفاصل
12: خليك قريب فيم وراجعين
13: كومار سانتي انترناسيونال توجور كونفيان Une protection santé complète. Lik wel aïltek fi Tunis wala fil kharej min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fi Tunis wala fil alam. Une solution complète comprenant une couverture kamla. Masarif el ilaj tousal hatta 2.5 million dinar lil fard el wahed fil am avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fi Tunis wala fil kharej. Enti Tar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge, le remboursement des frais fi sabayem au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. دي بلان داسيرونس سور ميزور. بلان فوندامونتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار، سانتي انترناسيونال، توجور كونفيون.
14: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح. سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
15: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجر.
0: صديقنا محمد أيمن الجابري قولي راف كي مشيت لاستاد راك زفرت عليهم جوري تحسهم عاملين مزيرة اللي نتفرش في استاد البارح ما يحبوش يجريوا وكانهم جايين فوق من قلوبهم راهو ما يجيكش فوق من قلبه وكان ما يحبش يجي ما يجيش كان نحكيو سرتو على ناس تلعب البر وتخلص مليح وضمن مستقبلها المادي ما لومتش راهو على فكرة صديقي على التصفير أنا نجم تعمل فوبا يصير في العالم الكل جمهور يزفر معناه رانا متغشين كيما البرة في إسبانيا يهزوا هكا حاجات بيوز معناها راهو هذايا راني مانيش فرحان معناها اما الحاجات ندينوها انه ملاعب يلعب في جمعيه فيراج جمعيه الاخرى يولي شادو هو في كوا معناها تجي تحتمو انت معناها يولي ما عادش نجم يلعب تلعب خاطر انت سيتك لون جمعيتك اهم من لون الدرابو نتاعك هذا الفينومين اللي قاعدين ننقدوا فيه الى جانب انه مازلنا كما قال قبيله زياد في الاوفي هولي ربي الاعمال عليك مازلنا كي دمرجنا نلموا في كيب ناسيونال جديده معين مازال كي يجي عنده 3 ايام معناها اي مدرب في العالم يستحق اكثر من 3 سيونس دونترينمون يذول دوك ثم منطق الغش زفر مثالش منتخب ما يترشحش كوب دافريك في ماتش مثلا في رادس ولا ما يمشيوش كوب دي موند سي نورمال نزفر وانا كان نمشي تنزفر اما في اطار معين مش ماتش الاول ومعين مازال كي جي والسبيل بيرسونيل حاجتي بالناس البدوي نهيج علي حاجتي بمقداد نهيج علي هذا اللي ما عادش يستقيم الى جانب انه ناس ولات كان تفرح على الفيسبوك وهذا شيخ على هذا وهذا يفدلك وكل واحد يحط في ول جمعيته الاخر يبقى راهو منتخب معناه حتى كان مغشين وحتى كان صارت فضيحه في الكوب دي موند حد ما ينحي خشمه من وجهه ودربونا بلادنا منتخبنا تحب تستقيل مع الشر شكوره ما يصيرش تبع حاجه اخرى دونك تبع يقعد بلادنا معناها كيما جمعيتك تقعد تجي وراها 100 سنه باش تهز لك نهار حاجه ولا تعمل لك بيرفورمانس ولا تمنع لك من تيوح ولا كيما منتخب نقعد وراها حتى لين تجي الريزلتا كلمه نقيبه
16: والله كلمه اراف انا واحد من الناس تونس
0: كلمه والله كلمه في بقعتها خلينا نقراها كولونيل ميعاو ان شاء الله يحكيوا معاك رفيق حتى كلمه والله عنده الحق معناها اعطيهم الكلمه قال لي
9: ساعه احنا
16: مسموعين الحمد لله معناتها المنبر هذا مسموعين ومسموعين بالقدا انا واحد من الناس انا تونس كامله تعرفني كلوبيست انا كلوبيست في الدم حد ما يتزايد عليا انا نحب الكلوب اللي عمري 5 سنين لكن اش معناها في فريق وطني سيت ولي الحكايه لا وذايا مترجي ترجي مركبونتو نفرح سي فيني ترجي والكلوب والسي اس اس سي في هذا فريق وطني يمثل بلاد كامله كما قلت انت راف كي خارجين لم المفجره بعد اللي صار في الكوب دي موند تي تو قيد باش الناس كل ورا الفريق الوطني يزي ما التكتل تاع الجمعيات هذيا تحت الفريق الوطني فلت بيلانتي نتغش عليه وهو مثلا ولد الترجي مش تغش عليه خاطر هو من الترجي لا خاطر ايكيب ناسيونال افهموها الحكايه هذيا فريق وطني يا ربي
0: صديقنا يتفاعل يقول لي راف تفرش كومبليمون دوكيت في فرنس 2 يحكي على البي اس جي ويحكي كيفاش اليوم صار يتحكم في الكوره وفي الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يحركوا في الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يوجهوا في الراي العام نتاع الجمهور احنا بدات ما خلطناش الغادي ولكن احنا عندنا صفحات تبع جمعيات وصفحات تبع مسؤولين نتاع جامعه وصفحات تبع رؤساء نتاع مسؤولين نتاع جمعيات وصفحات تابعه رؤساء نتاع جمعيات هذا يهيش في الامور بين الجمعيات وهذا اللي يخلي الامور تزيد تمشي في الاثنين هذه عموما مانيش فرحانين بالمردود مانيش فرحانين بالنتيجه موين لازم ياخذ وقته باش نحكموا على المنتخب وبعض اللاعبين لازم زاده تفهم انه راه الوقت كي نقول تاخذ وقته راه مش 8 سنين معناها ملاحظه للملاعب انا واحد من الناس نحبه معناش برشا جوري تالونتيو كيف وخليل العيالي راه ماكش عندكش الحق باش تقعد 3 سنين تلعب بكل بالديشي هذاك موين قالوا البارح قال لازم يفهم اول ما ياخذ الكره ما يمشيش يلوج على الدريبل لا لا شوف شو ما لي سيتواسيون اللي قدامه كل باس ومن بعد سينو هذاك راه باش يقلقك في المنتخب وباش يقلقك في اللو نيفو اللي انت فيه واللي ما عندناش برشا جوارات كيفه نذكروا انه معناها كان في البي اس جي وسنين مشي اعاره وان شاء الله يرجع من جديد
9: هو فما حاجه باهيه على الاقل صارت الباهيه باهيه بمصلحه تونس البارح بوتسوانا كانت رابحه اللي باثنين بلاش راه في الميتون بعد 2-2 معناتها في العشر دقائق الاخرين المنتخب الليبي عاود رجع لكن كان تشوف الاهداف اللي قبلها من المنتخب الليبي راهو مهداف معناتها بالحق بكل المقاييس كان ديسيبسيون كبيره وحتى شفت المعلق يعدي في المباراه معناتها كان ديسيبسيون بالنسبه للمنتخب الليبي لكن بالنسبه لي انا النتيجه كانت تخدم مصلحه المنتخب التونسي لكن المنتخب التونسي انا الكلمه حبيت نقولها بكري انا مالوريزمون نقول لك يا رفيق ومعرفتي للاستاد ونعرف الاجواء في الاستاد فما ناس تمشي للاستاد تقعد تستنى في خيبات الامل مش هي تعمل الشو متاعها مش هي تقول لك
0: هذا مش بيه
9: وهذا اللي موجود في تونس وهذا يزمه يتنحى يا ودي راهو المنتخب التونسي يتعدى قبل الجمعيات وهذا يزم ناخذوه بعين الاعتبار والناس كل نحطوه فوق المصالح نتاع الجمعيات
0: نسلموا على الاصدقاء نعتذروا على من الناس اللي ما تحبش برشا الكوره نعتذروا من سندريلا سلمت علينا ونرجعوا لها بعد الاخبار ولكن نسلموا على المستمعين نسلموا على صديقنا منذر بن صالح يقول يا راف اليوم بربي عيد ميلاد بنتي فاطمه غدوه تعمل 4 سنين يا ربي يعطيها الوقت الطيب هابي بيرثداي فاطمه كل عام وانت حيه بخير وربي يفضل هيك يا منذر بن صالح
17: سريان مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
18: أريدو طور عالمك

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع راني كارتاج, تربح كم بري قيمتو 10 000 دينار. وكالعادة, فما دو باركور, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد, 4 octobre, 8 متاع الصباح. Départ, من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتع طب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.ranikartaj.com برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زيادة لمكية نقيب وسندريلا حاتم بالحاجة والناصر البدوي. السلام عليكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يبدو أني أطنبت في الحديث بس يعلول لدرجة أنه من عائلتي يكون قال لي أسكت. والله
1: أنا بعثولي معاش أنا عيد
0: بالحق
1: والله بنهاية أسبوع تكلم كما تحب. علاش نعبز روحي؟
0: معناها للأمانة يمكن أعتذر إذا كان احتكرت الكلمة أكثر من اللازم. بعد شوية الكويز التسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن نمشي مباشرة للسندريلا وللبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز.
3: البداية باش نحكيو على خبر يقول انه بين 10 و 15 ألف تلميذ سنويا يصير عندهم هجرة عكسية من التعليم الخاص للتعليم العمومي. هذا اللي عرفته السنوات الأخيرة، وين عرفت تغيير ملحوظ في المشهد التعليمي التونسي حسب الإحصائيات الرسمية اللي تأكد ارتفاع عدد التلاميذ القادمين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. وباتت يقولوا فضائيات المندوبيات الجهوية للتربية تكتظ بطوابير الأولياء بغرض انهم يربحوا مقاعد أبنائهم في المؤسسات التربوية العمومية والبحث عن شغورات استثنائية بعد انطلاق العودة المدرسية منتصف الشهر الجاري اللي تعادى بالطبيعة. والهجرة العكسية ذي تحولت من استثناء إلى تغيير ملحوظ في سلوك التوانسة.
0: حتى واحد في انتراجه قاعد يلاحظ في هذا أنه بعض الناس وبعض العائلات وبدأت تاخذ في قرار الهجرة، النجم حطوا العبارة بين ظفرين، من التعليم الخاص والعودة إلى التعليم العام. شو من الأسباب حاتم؟ مع العلم أنه هذا مهما كانت الأسباب يسلط ضغط على الدولة اليوم، على وزارة التربية، باش يرجعوا لك أكثر عباد تقرأ في الليتاتيك، دونك الخدمة باش تكون أكثر. ليزونجو التحديات، كل ما يكبر رقم التلاميذ كل ما تكبر التحديات.
4: هو با معناش نحن الأسباب ما فماش إحصائيات، لكن نتخيل ونتصور اللي الأسعار اللي ماشية وترتفع في التعليم الخاص يخلي يمكن برشا عبيد يقولك أنا البرنامج هو شنو أنا معناها باش نخلص برشا ملايين زايدة بور لو كونفور دو ليليف، خاطر هو شنو الفرق؟ ستي بلو كونفورتابل كي تبدا في تعليم خاص، الأعداد التلامذة اللي في القسم، لا فاسون معناها بلوز موان تخش عليك الجودة نتاع ليتود نتاع الوان تو وان، البروف يوسع باله أكثر خاطر عنده أقل تلامذة إلى آخره.
0: حتى في علاقة بالبرنامج وحتى في المكاتب الخاصة اللي تعتمد البرنامج التونسي بطرق فيها شوية هكا جنجيل نقولوا احنا، البروغرام يحترموا بروغرام الوزارة، ولكن في علاقة باللغات مثلا السنة الأولى ابتدائي يقرأوا الفرنسي ويقرأوا الانجلي، دونك يقدموهم على أساس أوبسيون ماهيش حاجة، ولكن يقرأوهم الانجلي والفرنسي، دونك في علاقة باللغات مثلا فما حاجات زايدة في البريفي. يلا
4: لكن العمومي هو وجهنا نحن، يلزمنا نضربوا بالبوني على العمومي. نحن ندفع في أداءاتنا للعمومي، ويحب ذا معناها تكون كل تونسي لبس عليه ما عندوش كل شيء عنده حق في التعليم العمومي. هنا أنا باش نتوجه حاجتين، باش نتوجه للزاد الأولياء. توتي كنت قاري في ولدك ب 15 ولا ب 10 ملايين في العام في مدرسة خاصة، توكي باش تراجع العمومي ماكش باش تدفع 10 ملايين، لكن تنجم تدفع مثلا تحسين المحيط نتاع المدرسة. علاش ما نعملوش في كل مدرسة جمعية أولياء؟
0: تو حتى اللي باش يخرج من البريفي على المصروف باش يقول لك أنا باش نصرف
4: عليك. كان يصرف 10 ملايين يصرف مليون.
0: أنا ناخذهم من واش نصرف معناها؟
4: ما ياخذهمش، يلزم المساهمة المجتمع. تحب ولدك يمشي في محيط نظيف وكل شيء، يلزمنا نعملوا كيما السنديك في كل مدرسة. سمحني أنا ذي فكرتي، كيما السنديك في كل مدرسة تخلص عصيص. تحب ولدك يروح ما يخرج من المدرسة لما جي أنت معني خلصوا عصيص
1: فيها قانون
0: يقولك تتنظم قانونيا،
4: نقولها حل صحيح.
0: هي ما هذا مش يمس بحاجة اسمها مجانية التعليم، حاجة تبنيت من وقت الاستقلال.
4: ما عادش انسى في كلمة مجانية انسى، مجانية التعليم فهم يلزمها معطيات كبيرة.
0: راهو عام 60 مواطن يسمع فيك مش يقول لك حاتم قاعد زيد ثقل علي
4: مش قاعد أما معناها أنا قلت اللي في مقدوره راهو معناها كيفاش فصلك معناها التآزر الاجتماعي راهو فيه دي كونسيسيون في عبيد يلزم تكون عندها الذكاء ولكن اللي بس علي علاش هذاك مسكين وريته اللي يبدأ معناها ما عندوش الإمكانيات كي ما تدخلوش في العملية الكل يا اخويا نجم يعاون حتى بال يعطي نص نهار من مش كان فلوس
0: حاتم هذيك باش تفهمني انا فاهم الفكره محلاها نبيله ولكن تطبيقها على ارض الواقع كيفاش معناها انا اليوم نجي انا وياك نقري ولادنا في الليتاتيك انا ندفع وانت لا خاطرك انت ما عندكش الامكانيات اذا كان باش خليها كيكا وبيف نحكيه على عمل تطوعي على
5: حاجه
0: اذا كان باش نحكيه على الناس الكل تدفع وننسيو كلمه مجانيه التعليم ولكن تقعد حاجه صغيره مقارنه بالتعليم الخصوصي باش نعاونوا الدوله في الكراهيات الموجوده وكذا كوميم زيد هاني قلت باش تمس حاجه سيمبوليك كيما تعرف تو مثلا كل شيء نجم يزيد في تونس ثم سيمبوليك الخبز والباجيت كيف فما سيمبوليك التعليم معناها العمومي يقول لك يلزم يقعد مجاني
4: مانيش نحكي على التعليم كتعليم مش معناها اللي فري دانسكريبسيون ريت لو كونفور براني مسؤولين عليه
0: الاولي
4: ماكش معناها علاش مش تدفع المدرسه علاش قول يلزم نلقاو اليه تاع الجمعيه تكون ملك الاوليه راهو سايكزيست البرا نستأنسوا بخبرات ولا بتجارب مشيت راه يلزم انت معني كان باش تحسبها تقولش بني انا ندفع سوز وذاك يدفع 500 كل شيء ما يتقدم حتى شيء كيما اللي صاير في الكوره
5: فما ناس واحله في الادوات نتاع صغار
4: هذوكم
0: يا ولدي هذوك ما يدفعوش هما
4: يا رفيقي نعملوا كنيوتا هذوكم تولي حتى انا قريت كي كنت صغير كانت بابا يخدم في شركه كانت فما كنيوتا يدفعوها مثلا المهندس يدفع طن الاخر يدفع في اول العام أنا بابا كان كادر في أول عام يخلطونا أدوات أما بابا كان يعطي أكثر في معني كان يلزمنا نلقاو حكمة
0: صيغة
4: في التصرف
0: باش نربحوا وقت
4: والمحيط راه مهم محيط المدرسي
0: ينجم يكون فكر نسمع سندريلا بعد نجي
3: انا نفرح برشا كي نشوف رقم كيما هكا على خاطر يشجع الاولياء حتى اللي يكون ولده يقرر في التعليم الخاص وهو ماهوش قادر وقاعد يعفس على روحه وقاعد يثقل في الكاهل نتاعو ويخو في قرض باش يقري ولده في التعليم الخاص خاطر تو سامبلومون هذاك السائد هذاك اللي موجود نتبعوا حتى في بعضنا معناه يقول لك انا اليوم ولد جارتي ولا ولد صاحبتي يقري في ولدهم ولا بنتهم في الخاص دونك انا ما نجيش نقري ولدي في العمومي هذيك نولي عناد نولي نعاند على خاطر نولي نخاف على ولدي انا كان قري في العمومي واللي منعط بالصبع والا نولي انا كاين اللي ماج نتاعي هذيك تتمس
0: فما منه ولكن زيد مشكل هذا فما حكايه مثلا نتاع انه نهار تعدي كل ولدك يقرا من 8 لل 5
5: ل 6 متمن عليه غادي
0: ماهيش ياسر متاحه في ليكول التاتيك هذيك ديجا بارمي لي زوبسيون اللي يمشيوا لها الاولياء الى جانب كيما قلت بعض الحاجات اللي زايدة في البرامج يقول لك يحب ولدي الميتريز اللغات فرنسي انجلي من روضة ومن السنة ولا ابتدائي علاش نخسر 3 سنين هذو من الحاجات اللي خليوك تعمل لشوا برشا برشا برشا حاجات في علاقة بالشوا
4: الكلوب زايدة الكلوب مهمين في المدارس
3: أما اللي مش قادر رفيق راه فما الناس معناها راه ياخذ في قرض راه فما ناس موظف يروحوا عنده زوز صغار ولا 3 يقري فيهم في البريفي بال10 وبال15 مليون هوني ما عادش نحكيوا على مجانية التعليم اللي قادر واللي يلقى روحو ايزي ويحب يقري ولده في البريفي يقري في البريفي واللي مش قادر ماذا بينا احنا في التعليم العمومي علاش ليه ما نقتديوش باللي صاير في الـ في الـ في لي زيكول بريفي يعني نقريو اللغات من سنوات متقدمه راهو الوليد الصغير راهو قابل انه يتعلم ومخه يبدا فريش كي تبدا تقري فيه من سنه اولى في الانجلي والفرنسي راهو يقبل معناه ينجم يتعلم دونك ماذا بينا احنا التعليم العمومي يتطور حتى نرجعوا للتعليم المجاني اللي هو هذا اللي كان الأساس ماهوش الاستثناء
0: اللي هو اللي كان الأساس انت قلت 10-15 مليون راه مشيت للكسي برشا انت معناها مشيت الأغلى لزيكول اللي في تونس في العموم 5 ملايين 6 ملايين هذيك العام اي فوالا مازلت ما تعرفش ولكن هذيك في العموم اللي يدفعوه الوالدين في علاقة بالتعليم الأولاد يقولوا لي احكي وزاد على المشكل معناها في التعليم العمومي فما مشاكل احكينا في قداش من مره ونعرفوهم وماذا بينا يتسلعوا من أهم المشاكل البرنامج اللي يقرأوا فيه الصغيرات حاجات اللي يزم تتراجع يزم تصير كالميزاجور في كل شيء باش صغارنا يوليو يقرأوا الحاجات الأنفع في أقل وقت بأكثر إمكانية متاع أنه يكون إيبانوي ويزيد.
1: وأنا مع أميمة يبقى التعليم العمومي أرحم ورحمة كبيرة من الخاص، خاطر أنت تقول 5 ملايين رفيق واحد عنده زوز صغار يا أخوي 10 ملايين يعلم به ربي وزيدهم لزاكتيفيتي وزيدهم الطبلي وتو فما لموذة جديدة. أنا نحكي مع صديقي المريكة بنته تيش منين بنته التحذيري سنة أولى يقول لي الأدوات اللي نشريهم لها هو تحية لي يقول لي أنا الوراق ما نستعملهمش في خدمتي 3-4 رميات 3 مقصات يقول لي تقول أينشتاين بنتي ومن بعد هذوكم ما يرام مش قديش تستهلك تكسر مقص زوز يا أخويا شيء كبير. دونك تحية لهم والوزارة لازمها تخدم على القبيل هذي وتزيد تحسن في اللور كروز ما عاش التلميذ يخرج مش ما نخافوا من الهملة هذيك الساعة الساعتين هذيك نرقوا لها حل كيفاش التلميذ يولي يقعد في المدرسة بتاعه. رينا مدرسة في صفاقس ابتدائية عملت برنامج من 8-3 أي تقرأوا ما 3
0: هذا من الحاجات اللي لازمنا نخمو فيهم ونلقاو لهم حلول. الدنيا تبدلت وصعبت شوية على الناس الكل وكلنا قبل مثلا أنا بابا يخدم وأمي تخدم معناها كي نروح مثلا نقرا من 7:30 للعشرة نروح وحدي معناها نمشي في ناش الحومة نطلع للدار نحل الباب ونقعد فرش التلفزة معناها فهمت نقعد قاعد تروح أمي نخلت عليك النص ساعة في البوز بتاع ساعة الفطور فترني وبعد نرجع أما اليوم الدنيا تلمو ولينا زادة صغارة ما نحبوا يعملوا حد شيء وحدهم اللي فك الساعتين ونص يبدأش يسكن 200 متر عدار يلزم شكون يتلهى به وقاردوري وروضة كويرة
4: والمدينة وليت إكلاتي رفيق والمدينة إكلاتي البو يخدم في حي النصر يسكن في عين زغوين ولده يقرأوا فهمت دونك فهمت الجيوغرافيك ما تحلت
0: النقابة باش يجيك نقيب قل لي كان عندك مذيف الموضوع.
6: أنا حبيت أن نقول حويجة صغيرة احنا ولاد التعليم العمومي معناتها احنا كبرنا ونجحنا وقرينا كنا نعرف ايتود نعرف حتى شيء واطارات ووزاره وطب كل تعليم عمومي مش معناها هذايا استنقاص في التعليم الخاص. التعليم الخاص حاجه باهيه وعاونت وجدت في فتره معينه حب قولوها زاده عاونت برشا التعليم العمومي وكل شيء اما ولات كما قال زياد حاجه كبيره ياسر في المصاريف وكل شيء يبدو رفيق انه عندنا مشكله مع العمل الجماعي. مش معناها احنا زوز من الناس ديك يوليو 3 تولي فيها انت شبيك وانا ما نحملوش بعضنا جماعيا معناتها وكانه ولا مجتمع فردي وهذا مش حلو. نتفكر انا قريت في مؤسسات رفيق صدقني السور يبنيوها ما نقولوش مثلا نجي ونطيح قيمه الناس خاطر ما عندوش فلوس لا لا لا نحكيوش عليه اهلا مسي الناس بالعكس ما حتى شيء او كرفيق خير يدفع اللي جاب واحد اشكار سيمان لاخر بروي ترمال لاخر عطى طرف يا جور لاخر 50 دينار ويتبني السور ومحلانا ونضحكوا وجازوز مع بعضنا هذا هو اش معناها العمل الجماعي
0: هذا اليوم ما عادش ولا متوفر في انتظار انه يرجع في انتظار انه الروح اللي تحكيوا عليها يلزم زاده نقفوا للمدارس الابتدائيه يقعد ديما الدور الاول نتاع الدوله والسلطه انه هي تقف وتحسن وتخلي لي كونديسيون نتاع القرايه افضل ونراجعوا البرنامج والمكتب يكون مكتب اقلهن مقبول مزيان ما فيش حاجه تخلي الصغير ما يحبش يمشي يقرا راهو تري بورتو هذوم الحاجات اللي تتحط على طاولة التواول وتتحط على أولويات لأنه صغار هما اللي قاعدين يعيشوا في العالم هذا ويعديوا فيه برشا وقت 6 و7 و8 سوايع راهو سي انورم للصغير. دونك قد ما نشبولوا المحيط هذاك قد ما نحاولوا ونجموا نلقاو نتائج أفضل بعد الفاصل نرجو نحكيوا على بقية الأخبار ما تبعدوش.
7: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف ما وكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
8: بسكوي كيف كل واحد وكيفه Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: سلم على صديقنا أنيس السحباني المتواجد بالمملكة العربية السعودية، ديما في الاستماع أنيس ونقاش من قبيلة على البلاتو. يقول لي الراف مش كان الجمهور، حكينا على الجمهور لأنه أنا واحد من الناس قلقت من اللي صار ذاك. يقول لي أنيس راو العباد مغشة من المردود، مغشة من غياب الروح، مغشة من غياب الجرينتا. نعاود ونلخص في 10 ثواني، تغشش زفر أما ما تشدش عبد هو في كوا على خاطر لون جمعيته،
3: ما تحملش واحد برك
2: مسؤوليه تشدش واحد على لون جمعيته. انك تزفر البارح مردود، وين نحكيو على اوغندا، مردود ما يفرحش، مردود مخجل، جوارات ثقيله، ما فماش كوره، ما فما حتى شيء، انسى المدرب جديد. انت يا كونتراج تعرف تعمل بصنعتك، ولكن ما تشدش ناصر خاطر يخدم في الديواء، وتشد أميمة خاطر تخدم في البلاد. لا، منتخب مصلحة منتخب، روندمون ما عجبكش تنجم تحتج بالطرق اللي متعارف عليها والعادة يسلموا عليه برشا. نمشيو للسندريلا، موضوع النقابة خليناه باش نجيب حذانا تفهمنا شنو أصل الحكاية وعلاش وصلنا لها. كنية كانت طيبة ولات بوليمي كبيرة ما بين نقابة تونس ومصر. سندريلا،
4: هي أزمة صارت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر وماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس على خلفية مبادرة ماهر الهمامي تكريم اسم الراحل هاني شاكر في مصر. الحكاية بدأت، خلينا نرجع بكم التالي ل 14 أوت، وين مصطفى كامل تلقى اتصال من مخرج سينمائي اسمه أشرف فايق يقول له أنه ماهر الهمامي موجود في مصر في مهرجان الغردقة لسينما شباب بمدينة الغردقة، وبش يغادر البلاد خلال 48 ساعة، وأبدى رغبته في الحضور إلى النقابة لتسليم شهادة تكريم تحمل اسم هاني شاكر قبل السفر. مصطفى كامل اعتذر بخاطر كان موجود في السعودية أدي في مناسك العمرة، ومن بعد نادية مصطفى اللي كان من المفروض هي أنه تتسلم التكريم اعتذرت هي الأخرى للهمامي بسبب تواجد النقيب خارج البلاد وغياب معظم أعضاء المجلس. صار إشكال وهذا اعتبروا إهانة ماهر الهمامي. النقابة في مصر هبطت بيان وكتبت أنه ما كانش مناسب، فما تنسيق بينهم وبين ماهر الهمامي، وكتب انه هدف ماهر الهمامي كان يكمن في تواجده داخل اروقه النقابه لاهام الموسيقيين في تونس، انه نقابه المهن الموسيقيه المصريه تؤكد شرعيه وجوده كنقيب لهم، شيء اللي خلاهم يبتعدوا تماما احتراما وتقديرا لكل فنان وموسيقي تونسي. من جهته ماهر الهمامي رد ويقول انه استغرب وعبر عن صدمته من الهجوم اللي تعرض له، لا سيما وانه هدفه أساسي كان تكريم قامة فنية عربية كبيرة بحجم الراحل هاني شاكر، ويقول أنا نقيب منتخب ومعترف لا محليا فقط بل وحتى عربيا ومن مصر، والنقيب السابق الراحل هاني شاكر كذلك. لخصت لكم،
2: لخصت لنا، رجعت لنا على ريكاب الأحداث. نقيب،
5: والله يا رفيق اش باش نقول لك، ما نعرفش هما توا يسمعوا فينا في مصر والا لا، والا احنا حدنا حد واحد
6: فينا في الجيزة يا رفيق.
5: عندو باش نقولوا، ما تعرف انا نكون موضوعي، أنا كل موضوعي ديما في كل شيء. توا هالأسوء تفاهم اللي صار هذايا، توا أنت تكرم في هاني شاكر علاش بيناتنا، معناتها هاني شاكر ما وجاء وقتها، أنا استقبلته وجبته بحضور لطيبوش نياق ونجدة عطية والناس كله كرمناها وكذا، يعني ما هو توفى انت باش تعاود تكرمه باش تتصل باسرته اللي هي مازالت لتوا.
2: شو انت تتسائل علاش تكرم فيها؟ حاب يكرم عادش بيتوفى معناه يكرم عائلته.
5: انا كرمناه قبل قش من تكريم معناته.
7: عليه عبد الحليم حافظ كل عام يعملوا له يتكرم.
2: عادي معناه اذا كان بعد وفاته معناه يحب يعمل جيست للعائله للجمهور المصري ابريتو هو التكريم رمزي رحل هاني الشيخ.
5: هاو جماعه ما همش مستعدين لاستقبال التكريم هذا الراجل مش هيعمل في عمره. انت تغششت وخذيت في خاطرك وحتى جيت وقلت انا قلت له قبل ولا هو قالك ما قلت ليش وانت ماكش تمثل في الموسيقيين الكل في تونس
2: ايفكتيفو هذا تو مثلا تصريح كيما تصريح نتاع انت ماكش قابل تمثل الفنانين هو نقيب الفنانين وهو نقيب منتخب وانه يقول انا قالوا لي انه مش انت برك النقاب الموجود في تونس وكذا لا يستقيم تصريح كين هذا معناه اذا كان فما حاجه لومه في اليسار كل ما لوماش على نقيب التونسي لومه على نقيب الفنانين المصريين على هذا التصريح.
5: اش معناها؟ معناها اللي قالوا المصري مش صحيح؟
2: مش نقيب الفنانين هو؟
5: لا ماهوش نقيب الفنانين. لا انا نقول
2: مخذين البوست نتاعك نقيب
5: ولا البوست نتاعي اذا يا باش نفسر لك
2: حاجه. انت كنت النقيب وهو ربح الانتخابات خذ النقابه دونك انت كنت نقيب الفنانين وهو صار نقيب الفنانين.
5: لا الوضعيه توا تختلف لخاطر هو مصطفى كامل يمثل 120 مليون مصري
2: هذيك مانيش بعدد
5: يمثل الفنانين المصاروا الكل بينما مير لامي ما يمثلش الموسيقيين التوانسه الكل نقابه بريفي.
2: علاش ما كنتي كنت تمثل نقيب الفنانين الكل ولا
5: لا؟ انا كانت النقابه صفه اخرى بصيغه اخرى وما كانتش في نفس الوضعيه بتاع توا. مير لامي يعمل باتين ده هذي تو نحكي فيه موضوع معناتها نقابة أخرى
2: نقيب. ما هو نقيب الفنانين اليوم كي تسأل أي واحد تقول له شكون نقيب الفنانين يقول لك ماهر ما فما حتى نقابة أخرى ناشطة سي بافري تعملوا نقابات لموا كلاو شوية حلو وبتيفور وانتهوا بشكل شيء. النقابي الوحيد اليوم اللي يحكي باسم الفنانين
5: هو ينشط أكثر من غيره
2: فوالا مش معناها نقيب الفنانين ما لا بتيفور وجو
5: أي أما هل قانونيا يمثل الموسيقيين التونسي الكل؟
2: أنا اللي نعرفه أنا مانيش لم كيفك اما اللي نعرفه هو خذ الكرسي نتاعك انت كنت كي نحضروا في البلاتوات ونقولوا لليوم نستعمل التيترين نقيب الفنانين خذا هو كرسي يبقى نقيب صحيح. الفنانين هذا اللي نعرفه انا ما الومه لانه النيه باهيه نيه نقيب الفنانين صحيح. باهيه حاب يكرم هاني شاكر السيد صار ما لونتوندو ما نعرفش انا ما نمشيش للتشكيك صحيح. في من انت ونقابه والفنانين حاجه داخليه ما تدخلش فيها يقعد انجاست يا سيدي حتى كان مواطن تونسي حاب يطلع ويكرم عائلته هاني شاكر كبر به لانه نيه باهيه ما عنده حتى ربح نقيب الفنانين ولا النقابه يعني.
5: خاطر هما مش موجودين في مقر النقابه الرجل مش يعمل في عمره
2: عندي ماخذ الجانب المصري راك ماخذ الجانب المصري اكثر من الجانب التونسي
4: في تونس فما تعدد النقابات ومعترف بها الهيكل التونسي يعني جمعيات دونك كل جمعيه تنجم تمثل مجموعه من الفنانين اللي ينخرطوا بارادتهم هو يختار باغ اكزومبل سي مقداد السيلي انه يمثلوا ولا يختار ماهر الهمامي كيف يمثلوا. انا بالنسبه لي هو موجود في مصر وهو ضيف في بلادك واحنا نعرفوا انه الانسان كي يجينا ضيف احنا نكبروا به ونحترموه ونكرموه ونفرحوا به والحاجات هذوما الكل. انا حسيت اللي فما كومبورتمون اغريسيف معناها ما فهمتش علاش معناها الرد الاغريسيف هذا في استفزاز في انه هو كانه شخص انا كانه معناها فما اشكال بيني انا ومي معياري وماهر الهمامي شخص الامور ونولي نهاجم فيه. هو كان ينجم يعتذر بكل لطف انا مانيش موجود في مصر انا موجود في المملكه العربيه ونادي في مناسك العمر وما نجمش نتسلم التكريم تو سامبلومون.
7: وي
2: كلمه ماك تحب
7: تعلق نحب نعلق اما
2: تو تضحك فك ضحك تفعل بالماكل خاطر كلامك ضد مقدير
7: لا لا لا لا مش
2: مقدير ديما تستاذ ضد مقدير
7: لا لا مقدير عنده حق راهو في جانب كبير راهو فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا لوفيسياليتي ولوفيسيوزيتي. اوفيسياليتي تقبل بشهرين
2: سيكوا لا ديفيرونس زاد اوفيسياليتي اوفيسيوزيتي
8: ربي حاول تلقى الفرق اوفيسيوز وربي وش يشتعر الكلام صعيب وش
2: يمكن في الموضوع
8: راكي انت واضح هذا
2: واضح قص عليه
7: مش فزر لا معناها تحب تمشي ان كوريه اوفيسيال فيه الوحده نتاع النقابه تشارك وزارتك انت هنا دو تيتيل وزاره الثقافه كي تبدا وزاره مع وزاره ونقابات مع نقابات نجم تكون حاجه اوفيسيال تتعمل
2: حتى نقابه ونقابه سي.
7: استنى اقولك رفيق راهو الفنانين الكل راهو ان كومبورتمون سوسيال مختلف علينا. لعبت كل شيء دقول لعبت كل يقرا التاويلات في الانتي افيش تيح عليها الارواح شكون اسمي اكبر
2: شكون العلاقه هنا
7: العلاقه. حسوا اللي السيد النقيب للمهن الموسيقيه هذيك التيتر نتاعو الاوفيسيال حب يعمل هكا يخرج تصاور اللي هو سوادي زومشيل للخط النقابة المصرية في العالم العربي معناها ده دمة كبيرة كما تقول للبنتاغون. دونك حب هو لخدمة اللي هو بتدخلي ماجل تونس نحن نقرأ ديما حسن النوايا. دونك هما قصوله ما حبوش ما حب معناه يعتبروه هو جاي كيكا بوغ فيغ دي فوتو
2: هذه زاد قراءة فنية نتاع النقابة المصرية.
7: انا ما قلتلكش فهمت معناه هكا وهكا معناه
9: سامحني رفيق انا نقول حاجة عادية. انا اليوم انا نقابي تونسي فما نقابة مصرية اللي هي نعتبرها عريقة باش نمشي انا باش نكرم انفيرها هي موسيقار معروف مش حاجة عيب بنصورها بالعكس فيها اجتهاد اللي باش نعرف بروحي وانا موجود ونفتخر اني نمشي لك معناتها علاش نردوها بالصوص
7: تعجبني براءتك
9: لا هذاك الواقع معناتها
2: انتك بالنسبه لي من اخت ويتلام هو التصريح نتاع نقيب الفنانين المصريين على الكلام اللي كان ينجم يتفادى تبقى النيه لفتة جميلة معناها حب ويكرموا عائلته هاني شاكر وروح هاني شاكر ربي يرحمه والتكريم وهذا كله ما هوش في بدل له شيء
7: لذكرت
2: الجمهور العربي مصر عائلته نجم يكون جاستي مس. دونك ونغلق الموضوع انقسم اليوتيوب دربي مصر وتونس دربي مصر وتونس يلا نرجع بعد الفاصل نكملوا في الأخبار.
10: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya. Mille snin le jumaa, ibda naharek bisbih el khir Tunis, mis 6 l 7. وكمل مع الراف ماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص نهار أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

تفتح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:51 دقيقة بعد شوية الأخبار وبعد شوية يجي بحضينا الشيخ نسيف الدين الكوكي كما جرت العادة كل نهار جمعة يوم جمعة مبارك إن شاء الله على الجميع. طلب التدخل باش يوضح بعض التفاصيل معنا نقيب الفنانين ماهر الهمامي. ماهر الهمامي صباح النور، مرحبا في الرف ماك.
2: صباح النور رفيق وتحية ليك ولكل اللي في الاستديو والسادة المستمعين. شكرا. مانيش كنطول عليك كيف ما وعدتك. راو للتوضيح، راو انا راو في خدمه النقابه الحزبيه، راو ما نخدموش احتياطيا، راو فما تنسيق صار من نهار 23 اوت. اتصلنا بلطيفه العرفيه ولطيفه العرفيه وتشهد على هذا، واتصلنا بعائله هاني شاكر، اعتذرت مدام نهله مني شخصيا وقالت لي راو ما نجموش لان في مناسك العمره. قالت لي هي اتصلت بمصطفى كامل وقالت له راو جايك نقي تونس باش يخلي عندك تروفي وشهاده وصوره هاني شاكر في اول عرض عمله في كرتاج. اتصلت بالنقيب مصطفى كامل، قلت له انا راني جاي بمناسبه تنصيبي في عند عضويه جديده في اتحاد فنان العرب، راني جاي للغردقه يوم 10 سبتمبر، نخرج من الغردقه نهار 14 نهار 15 في القاهره نجيك. قال لي اوكي هذه 25 اوت. اتفقنا على كل شيء تفاصيل فرحان اوكي. كلم الدكتور علاء سلام الوكيل الاول للنقابه المصريه للتنسيق، اتصلت بالدكتور علاء ما تحصلش عليه، عاودت رجعت له قلت له يا نقيب راه ما تحصلش عليه. اي قال لي ملا اوكي كي توصل للغردقه كلم. وصلنا للغردقه المخرج اشرف فايق صديقي كلم، ما عنديش انا خط مصري، كلم مصطفى كامل قال له راه النقيب تونسي راه بجنبي راه باش يجيك بكره غدوه تجيك لمصر. لا قال لي من نجمش راني عندي حفله في السعوديه واعتذر. والله صدقت وين كلم ناديه مصطفى باش تنسق معاه. كلمت ناديه مصطفى قالت لي اوكي وفرحاني ترجع لي بعد ساعه تكتب لي جريده اللي فهمت وين استشارت مصطفى كامل قال لها ليه ما نستقبلوش وانتو بارونتيز وهو بلغ لي كلمه نحترم شكونه قال لي هو يعني تجيب لي فيه لي انا تكريم هزوا عائلته هذه قلت له عائلته راهي في عمر من الاخر عرفت اللي فما حكايه ما يحبوش يستقبلونا. مشيت انا سعد الصغير
1: وعلاش على خاطر اي علاش ليه مهم
2: فما مشاكل بينه وبينه وصلت القفله في الاخر رفيق ما حبش طلع عليه. انا ليله نهار ثلاثه انا في القاهره اتصل بي سعد الصغير اللي هو زاد صديقي قال لي راه نقيب سمعت بيه في مصر مرحبا بيك تشرفني في عرس ولده. مشيت انا قاعد في الطاوله خويا من الاوائل ونشوف في مصطفى كامل طلع يغني يا لورنتي شو هكا كذبت علينا تقول لي انت في السعوديه ماكش في السعوديه. هذا حسيت انا اهانه اولا في شخصي وفي شخص النقابة نتاعنا وفي شخص بلادي الطميم. مغاضرتني ما حبيتهاش هبطت التكيل وكتبته. زاد هو المفروض وراه نشكر مدام نهلة اللي هي راهي قدمت اعتذارها وهبطت بوست وقالت نعتذر من النقابة التونسية ونشكرها على التكريم. هذا هو وراه ايش نقول لك راه احنا
1: مدام نهلة اللي هي زوجة هاني شاكر
2: زوجة هاني شاكر وراه احنا راه راه راه مش راه تأثير على التكريم. هاني شاكر كرمته هاو على عد كذا حاجة، اولا لأنه نقيب سابق، اثنين لأنه فنان عربي وعنده مكانة خاصة لدى التوانسة الكل، وثالثا أنا ما ننكرش الجميل أنا مشيت للنقابة المصرية وكرمني هاني شاكر كي كان نقيب، يعني راني مانيش قاعد نجري باش نحب نتصور مع الحيوت بتاع النقابة المصرية
1: راه
2: عمري ما نجري لأن حيوت النقابة المصرية دخلت لها قبل مش مرة مش اثنين.
1: واضح باش نختم معك في 30 ثانية. لا ما يسالش، أنت قلت فهمت اللي هو ما عينوش فما حكاية، شو اللي فهمته شي نجم يكون اليوم بين نقيب الفنانين في مصر ونقيب الفنانين في تونس ما تجمعكمش علاقة خاصة جدا، علاش شنو اللي خلى حسب رأيك تأويلك ولا معلوماتك أنه هذا يصير من مصطفى كامل؟
2: لا عندهم هو مش انا قلت باش نجي نكرم مثلا عبد الوهاب استقبلني انا متاكد يستقبلني.
1: وصلت الرساله دونك المشكله تتعدى شخصك والنقابه، المشكله يمكن مع اسم هاني شاكر حسب قراءتك انت. واضح. شكرا لك ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين والفنانين في تونس. وضح الموضوع نمشيو للكويز.
0: كويز
1: يلا سيد حاتم بالحاج
3: بريزون
1: تلعب شيء للنقابة قبل وما تعلقش السيد النقيب
4: سندريلا يعلقوا يا رفيق
1: خلي البوس قاعد يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع
5: ناصر البدوي حرش فيا قال لي كيفاش ماهر الهمامي تعدى مع رفيق ونو مو في أستار
1: صحيح اي تون رمو انت تكلاشين تاخو مصطفى كامل
5: قال لي غدوة جيب مصطفى كامل
1: لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سميهم الناس نكيب نتاعنا نهلة اللي تحب. المهم زعما باش نعملوا البوز. يلا السؤال الاول، ما هي الدوله الاكثر انتاجا للذهب في العالم؟ زيدونا لافريك دو سود.
6: برازيل.
1: برازيل.
4: اه ديامونت لافريك.
3: انتاجا معناه استخراج ولا امتلاكا؟
4: ربي يزينا.
1: انتاجا. انتاجا.
7: سعوديه.
1: سعوديه.
5: جنوب افريقيا.
1: جنوب افريقيا.
3: السودان.
1: خمسه امريكا، الرابعه كندا، الثالثه استراليا، الثانيه روسيا، الاولى
5: امريكا.
4: وفي الوقت راهو صافي.
1: الصين. اجوبه خاطئه.
3: الوسع اللي عندهم
1: كل واحد ما يجيك لوجيك من ريفليكسيون ديما تمشي البلدان كيما اللي سميتوهم انتوما. الدوله الاكثر انتاجا للذهب هي الصين. السؤال الموالي زيدونا. ثلاثة حق على الله عونهم، معناها حق على ربي أنه يعاونك، حقك كي تبدأ منهم على ربي أنه يعاونك لكن تتوكل على ربي بيان سور. المجاهد في سبيل الله، والثالثة الناكح الذي يريد العفاف، معناها شاب يحب يتزوج باش
3: على سنة
1: على سنة الله ورسوله. الثالث شكون؟ نقيب.
6: كافل اليتيم.
1: كافل اليتيم، الإجابة السحرية في كل سؤال ديني. زياد تغمس الشيخ الكوكي. يلا أحلى شيخ تاع كبارير. أحلى شيخ على أحلى ناس على تودي الشيخ مرحبا منورنا.
4: أحلى أحلى. أسمعني رفيق، نمشي مع النقيب. ليه يزم حاجة تعمل الصدقة؟
1: الصدقة
7: الناس اللي تطلب ربي أكثر.
1: رد بالك أنت باش تفهم. ثلاثة حق على الله يعونهم، المجاهد في سبيل الله، المجاهد داخل على حرب على الجهاد في سبيل الله، الناكح يريد العفاف كيف كيف داخل على شانتي كبيرة متاع إرث ومصروف ومسؤولية. دونك الثالث اللي باش تختاروه يجب يكون زادة فما حاجة ثقيلة باش ربي يعاونه عليها. الصدق يجب يكون هو ثري ويمد من عنده. معناه سندريلا.
5: مريض.
1: المريض مثلا.
3: بار الوالدين.
7: بار الوالدين.
4: ليه يزم؟ اسمع، غض البصر رفيق.
3: غض البصر.
1: غض البصر. لا، ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، الثالثة الناكح الذي يريد العفاف، والثانية
3: المتوكل على الله،
1: المكاتب الذي يريد الأداء، اللي عنده فلوس باش يرجعهم ويحب يخلص ديون العباد. الأجوبة خاطئة لراف ماجور. نمر للسؤال الموالي. ناصر
3: أخوي.
1: نقيب.
6: أهلا وسهلا
3: ناصر. شد طريق سفيق.
1: الناس الكل سفرة.
3: والحمد لله
1: اللي ماركي نقطة يربح.
3: الحمد لله
1: اللي ماركي نقطة يربح. شوفوا السؤال ينجم ينجم يلم الناس الكل. زيدون ناحي التليفون. ما اسم ملك الأردن الذي حكم بين 52 و 99؟ زيد يلا.
4: شوشان.
1: شوشان. اي الاسم لقب شوشان هذاك صحيح. ما الاسم؟
4: الحليوي.
1: دونك الحليوي شوشان.
6: اه يا حليوي.
1: ها نقيب.
6: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله. ناصر.
7: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله.
5: حسين.
1: الحسين.
3: حسين.
1: حسين بن تلال. جواب صحيح. سندريلا تلتقط نقطة. عرفت كل ماشي الكورة ضربت في ظهره دخل بونتو نقطة. السؤال الفاصل سندريلا وحاتم بالحاجة. السؤال الفاصل
3: على شوف لي حل.
1: سندريلا حاتم بالحاجة.
5: مش خاصة عملا شوف لي حل نربحوا له مش خاطر كيتبوا.
1: كم عدد أضلاع
3: يامي
1: القفص السدري لدى الإنسان الطبيعي سندريلا؟
7: دكتور
5: 45.
1: أنت من هنا من كتفك الكرشك عندك 45 كتلات قال الرجل.
5: نقول 8 16 17.
1: ما واحدة فين واحدة زيدة كيفاش معنا فما 12 نزوج 24 24 أجوبة خاطئة. السؤال الموالي.
4: والله بش نباتوا
5: سنة مسلسلات رفيق بالله والله العظيم.
1: نحاول نلقى لكم سؤال سهل.
3: للي صعيب ما عادش كويس
5: وإلا تعرف جينرا.
1: الميزوفوبيا هو الخوف من ماذا سندريلا؟
5: ميزوفوبيا من الماء.
1: الماء حاتم محاولة. يلا.
3: ميزوفوبيا من العلو.
1: من العلو. أجوبة خاطئة. هو الخوف من الجراثيم والأوساخ والبكتيريا. السؤال الموالي.
5: خروحوا ربحين الزوز.
1: من هو الكاتب الذي كتب الكتاب الأحمر؟ سندريلا.
3: لو ليفر روج.
5: سارتر.
1: الكتاب الأحمر زيادة يسأل فيه لو ليفر روج. حاتم.
3: ماو تسي تونغ.
1: ماو تسي تونغ. جواب صحيح. حاتم. الفائز الفائز حاتم بالعاج. شكرا حاتم. شكرا سندريلا. النقيب زياد النسر البدوي. شكرا صديقنا عزيز في الإخراج. مازال مكمل معنا عزيز في الإخراج. بعد شوية جينا الشيخ سيف الدين الكوكي. الأخبار ثم نعود.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
0: تدلل
9: جيان. ايام دللنا.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وحدنا كيما كل يوم جمعة. جمعة مباركة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح الأنوار، مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين خويا. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. أمين. وإن شاء الله ربي يجعلنا الكلنا إن شاء الله الكل مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: اللهم امين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. سعداء كما كل اسبوع ينورنا شيخنا سيف الدين الكوكي باش نحكيه كل اسبوع في الموضوع اللي اختاره لنا. اختار يحكي على مفهوم عام في علاقة بالتعاطي مع أمور الدنيا والآخرة في علاقة برب العالمين. لك الكلمة شيخ.
1: نعم سيدي خويا، في الحلقة متاع الأسبوع اللي فات أنت ختمت بكلمة صدقا أنا مستني، وإن كنت أنت تحكي على موضوع يتعلق بتفريج الكرب، إلا أنه هذه قاعدة كونية وسنة أرادها الله سبحانه وتعالى تسري على جميع البشرية في الدنيا والآخرة. بس نزيدوا نفهموا أكثر والسادة المتابعين يفهمونا ويسمعونا. الريل اللي تعدى الأسبوع اللي فات كما ترشمان أخي رفيق نسمعوه إن شاء الله مع بعضنا.
0: عنده مشكلة توا، لوج العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس، باتصال، بمساعدة. ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع.
1: الريل هذايا والمحتوى والمضمون متاعه وإن كان يتعلق بتفريج الكرب.
0: بيه الوليد اللي يحكي هذا
1: ما شاء الله عليه بصراحة، ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. تحية
0: المخرج
1: تحية للشيخ
0: سافر الشيخ
1: فعلا فعلا أخوي رفيق. يعني المحتوى والمضمون يتعلق بقاعدة وسنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى وتسري على الجميع، وربي قالها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربي قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية قالها في سورة الملك، آية تدل على أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، وهو الذي أدرى بتصرفاتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم. ومن ضمن ذلك ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه أن البشر والكلنا نفعيين بطبعنا، حتى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وحتى فيما يتعلق بما عند الله عز وجل. يعني الإنسان لما يخرج الصباح ويقصد ربي للخدمة في نهاية الأمر لو كانت نحيله شهرية تو ما عادش يمشي. الإنسان لو كان ما يعرفش اللي الماكلة هي اللي بتشبعه تو ما عادش ياكل. فهذه النفعية وهذه الازدواجية اللي خلت الإنسان دائما ما يفعل من فعل إلا ويرجو من ورائه شيئا ما ومنفعة، سبق في علم ربي سبحانه وتعالى. وكما قلت في الآية الكريمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى علمه شديد القوى، اعتمد هذه القاعدة فيما يتعلق بالإزدواجية. على سبيل المثال الكلام اللي جاء في الريل اللي المضمون والمحتوى متاعه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، وانت ترجمته من خلال الريل هذايا وقلت أنا باش نمشي نحاول نلوج على زميل وإلا جار وإلا صديق ولا صاحب ولا شكون يمشي معاي للمسجد أو غيره، نحاول أن نفرج عليه كربة من كرب الدنيا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بنية أن ربي فرج لي كربة من كربتي أنا. فهذه القاعدة وهذه الازدواجية هي بيدها، قالها النبي في أكثر من موضع في أكثر من حديث نبوي شريف. على سبيل المثال من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه يعني أنا نحب ربي يسترني، نحاول أن يستر الناس قدر المستطاع. من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الله. حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وحتى في القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية اللي من ورائها ربي سبحانه وتعالى جعل سنة كونية. علاش؟ لأنه الإنسان يحب الإنسان يحب، الإنسان يطمع، الإنسان نفعي بطبعه. أنت تحب؟ أي نعم، هاي الحل. الحل هو أنك أنت تاخذ نفس الكربة ونفس المشكل ونفس ربما الابتلاء اللي عاشوا جارك، اللي عاشوا زميلك، اللي عاشوا صديقك. يعني لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالإيمان، ربط هذه القاعدة الأزلية وهذه السنة الكونية ربطها بالإيمان. يعني ما هيش أوبسيون، ما هيش معناتها اختيارية إلى حد ما، ربطها النبي بالإيمان وقال لا يؤمن أحدكم، يعني ينتفي الإيمان لو كان انت ما تطبقش هذه القاعدة. كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي واجب ما هيش مزية، كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي سنة كونية أرادها الله تعالى وقاعدة وقانون يا سيدي يسري على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شو نحب لنفسي في نهاية الأمر؟ نحب لنفسي الستر. تحب لنفسك الستر، أستر، من ستر مسلما ستره الله. شو نحب النفسي؟ نحب النفسي أن ربي فرج لي كربي، والكل مبتلى، كل واحد على قدر الإيمان متاعه، كل واحد وين جه الابتلاء. تحب أنت ربي فرج عليك الكربة؟ أي نعم. شنو الحل؟ الحل أنك أنت تحاول تلوج على شكون عنده كربة من الكرب اللي أنت عندك الإمكانية، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحاول تلوج على شكون عنده كربة وتمشي له وما تقول له حد شيء.
0: كربة قد تكون بالنسبة للمواطن يسمع فينا توا الرونتري تاع ولده، الساكن الكرتابة والفورنيتور، تنجم تكون حمل ثقيل ودموع ولده ساعات في الليل ما على كل قهرة تاع باكودوي كرتابة رونتري ماهيش لازم بشكون حاجة كبيرة.
1: ونمشي معاك الأبعد من هذا، احنا ربطناها باكودوي اللي مربوطة بالماديات ولا بالكرتابة اللي مربوطة بالماديات. راهو الكربة أحيانا تكون كلمة رو ساعة الإنسان يحتاج إلى من يسمعه، إلى من أنه يفضفض له،
0: شكون يطبطب عليه،
1: شكون يطبطب عليه. رو هذه تفريش كربة من الكرب، راهي هذية الناس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وديما نحن نربط تفريج الكرب ونربط المساعدات دائما بالجانب ونقدرها بالجانب المادي، راهو فما جانب معنوي والجانب الروحي والجانب متاع القرب والجانب متاع الكلمة الطيبة، راهو أقوى وأشد ربما أو أحيانا أقوى وأشد حتى من الجانب المادي. راهو الإنسان ساعة ضيق به يعني بكلمة تغير له حواله، راهو ساعة الإنسان ربما يفكر في حالة انتحار، ربما أنت تكون سبب في كلمة طيبة تذكروا بالله عز وجل، تذكروا اللي راهو النبي ابتلى ابتلي، تذكروا اللي
0: تحتضنه
1: وكما قلت أنت طبت عليه. وهذا جانب مهم جدا، راهو أنت كي تخرج من بحذاه وأنت أكيد عندك ابتلاء أو مشكل أو أي حاجة، تحس روحك في نفسية أخرى عشتها أنت أخوي رفيق وعشناها الكلنا. يعني قداش من مرة نلقى روحي أنا مضغوط ونحس روحي أنا متقلق ونحس روحي عندي هكا هم وغم، نلقى جاري أو نلقى صديق أو نلقى زميل عنده هم ربما أشد، نحاول أني نفرج عليه، نحاول ناخذ بيده ماديا ولا معنويا، دوما نكمل معاه ونشوف أثار الاستبشار على وجهه، نحس في روحي عملت حاجة كبيرة ونحس في روحي
0: ادعي وقتها،
1: ادعي وقتها
0: في كرهبتك وتعش بذر،
1: ادعي يا ربي تقول له يا ربي راني أنا كنت سبب. يعني الحديث اللي انت استندت عليه الاسبوع اللي فات متاع الحديث متاع الغار، كيفاش اغلق الغار على الثلاثة وكيفاش توسلوا لله عز وجل باعمالهم الصالحة، كل واحد قال له يا ربي راني عملتك العمل الصالح هذاك في وقت من الاوقات،
0: كان قبلته مني،
1: لا ابتغي به الا وجهك، وكان قبلته مني وعرفته خالص لوجه الله، فرج عني، فرج عني هذه الكربة. في نهاية الامر الغار هذايا وإن كانت القصة صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن هي صورة رمزية لكل واحد فينا عاش ابتلاء، كل واحد فينا عنده غار، كل واحد فينا الغار متاعه وين جاء، كل واحد فينا تسكر الغار عليه، ربما في الرزق، ربما في الصحة، ربما في الذرية، ربما في المال، ربما في خوف، ربما في ابتلاء، كل واحد غاره وين تسكر. هو أعطاك الحل صلى الله عليه وسلم، قال لك اتذكر روحك ايش عملت في في في ايامات العيد، اتذكر روحك الصدقة الجارية اللي عملتها وانت تبتغي بها وجه الله عز وجل وكيفاش دمعت عينك، اتذكر روحك وقت اللي جارك صار له ابتلاء ومع ماضي ساعتين متاع الليل دق عليك الباب هزيت كرهبتك وهزيت الارجانس، اكل عمل اللي قمت به هذاك، اتذكروا حال الابتلاء متاعك وقل له يا ربي ان كان هذا العمل خالص لوجه الله، فك اللحظة هذيك هو ما ينجم يكون كان خالص وجه الله، فرج عني هذه الكربة. وخرجوا الثلاثة هذوكم اللي خرجوا من الغار كما خرجهم ربي سبحانه وتعالى، وسرات عليهم هذه السنة الكونية اللي نحن حبينا نحكيه عليها اليوم، وسرى عليهم هذا القانون، هذا القانون ساري إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
0: ومن هنا القول كن مع الله في السراء يكون معك في الضراء، وقت اللي أنت تبدا الامور لباس تعمل كي تجي الامور تولي مش لباس، ويبتلى العبد بكل حاجه اللي عملتها يمكن لك ان تتقرب لرب العالمين وتدعو بها فيستجيب رب العالمين ان شاء الله. نكملوا نحكيوا في الموضوع شيخ، وانت تحب ترسخ في عقليه الناس اللي تسمع فينا وفي مخي وفي مخك انه المعامله تقريبا بالمثل وافضل اكيد، لانه رب العالمين، لانه اكرم الاكرمين، لانه اجود الاجودين. ربي سبحانه نعتبر وعود ساعات ساعات كي نركزوا فيهم نقراوا الآيات وما نركزوش، مثلا ما فماش حاجة ونحب نعمل عليها حلقة مثلا لأنه تستحق حلقة، ولاية الله للإنسان أن يتولاك الله. يعني كل وإحنا صغار كي يبدأ تبدأ ماشي مع أبوك تبدأ داز صدرك في المطعم معايا بابا بابا بابا بابا فلين، ولا حتى مش فلين، معايا بابا معايا أمي. كلنا كي يبدأ عنا معرفة أنا ماشي البقعة الفلانية معايا الشيخ الكوكي نبدأ فرحان كتافي سخان قلوا احنا، فما بالك أن يتولاك الله رب العالمين. كي تقرأ الآيات وتقرأ وعود رب العالمين ساعات نقراه ونمر مرور الكرام في نفس السياق اللي انت تحكي فيه، كي يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الوعد شنو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من المؤمنين واتقي رب العالمين النتيجة يكون
1: يتولك
0: رب العالمين وليك. وقت اللي يتولك رب العالمين تفتح لك الأبواب وينشر لك القبول والناس تعطيك والناس تعاونك، والحاجة اللي ضيق على الناس الكل معك انت تمشي. نعرف شكون في حياتي هكا بالحق، معناه ان احنا ندو نضحك ونقولوا له اسمع ايش انت عملها كل حكايه، خاطر سبحان الله نحسه في كل شيء الدنيا مسهلت له لانه يستحق، معناه لانه انسان ربي ان شاء الله يكثر منه الناس.
1: اسم ربي الولي اللي انت تحدثت عليه اخوي رفيق فعلا هو اسم جميل جدا وعنده علاقه كبيره بالشيء اللي نحكيه فيه، وانا معاك في انه هذا يفرد في حلقه للامانه، لانه الوقوف على اسم هذا الاسم العظيم يعلمك، ومحلاه المثال اللي ضربته بالمثال يتبين المقال أن الإنسان لما يكون عنده ولي أمره اللي هو والده ولله تعالى المثل الأعلى أو أمه، يحس روحه في حماية ويحس روحه في رعاية ويحس روحه هكا مطمئن وأنا مرتاح وفينه بابا، حتى كان غفل عليه شوية بابا بابا بابا، يعني ال- ال- ال- ال- الراحة والطمأنينة والسعادة التي يستشعرها الإنسان الطفل الصغير في ولاية والده ووالديه. هذا مخلوق اللي هو أبوك اللي هو أمك، ربما اللي ربما أحيانا يعجز على أنه يوفر لك هذه الحماية، ربما ما عندوش الإمكانيات اللي تخليه يوفر لك السعادة لظروف أو لطار أو غيره، ربما يتوفى ولكن الحي لا يموت. الله تعالى هو الولي سبحانه وتعالى ولا يموت سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بالولي، والولي هو الذي يتولاك في كل أمورك. دخلنا في هذا الاسم، نحب نزيد الأسبوع القادم كما تراش مانا أخوي رفيق
0: نحكي فيه، ولكنه هو اسم عام يجمع كل ما كنا نحكي فيه شيخ، لأنه يقولوا ارحم ترحم يتولاك بالرحمة، استر تستر يتولاك بالستر، دوك أن يتولاك رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ما نتولي ما عادش خايف من حتى
1: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني العلاقة السببية ما بين أنه أنا ولي ربي إذن لا خوف علي ولا أحزن، هذه العلاقة قاعدة وسارية إلى يوم القيامة
0: وفي الحياة الدنيا والآخرة. طبعاً. نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا
1: وفي الآخرة،
0: وفي الآخرة. ثمانيس أولياء الله بالنسبة لهم العبيد اللي عندهم كرامات، العبيد الولي نقول وإحنا بالمعنى، لا قد يكون مواطن عادي تراه انت أنت إنسان
1: رب أشعث أغبر،
0: رب أشعث أغبر،
1: لو أقسم على الله لا أبر،
0: ولكن بينه وبين رب العالمين علاقة لا يعلمها إلا الله، وعنده من البركة وعنده من استجابة الرزق. يكفي أن نقول أن وليه الله،
1: ما تعرف إيش عندكم،
0: أن وليه الله، ولي الله لربي، قال في القرآن لا أستحضر الآية، ولكن من عاد لي وليا
1: فقد أذنته بالحرب، أذنته يعني بالحرب. في المزوز مواضع رب
0: والولي
1: سبحانه وتعالى،
0: والولي لو ليش يكون مواطن عادي،
1: مواطن لا إنسان عادي،
0: إنسان عادي قريب ولي عنده قبة وعنده
1: لا لا لا لا يعني ألا إن أولياء، دخلنا في الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. راه الولي ربما اللي يسمعوا فينا وحتى اللي يتابعوا في اليوتيوب تو تقاه عنده أقرب من الرب سبحانه وتعالى وأتقى مني ومنك، وهو ولي من أولياء الله تعالى. لماذا؟ ربما أولا لأنه اتقى الله عز وجل، وربما لأنه طبق هذه السنة الكونية وهذه السببية والازدواجية اللي تحدثنا عليها. يعني ربي سبحانه وتعالى ونختم في هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بهذه الازدواجية باش نرسخوا في أذهاننا الكل هذه القاعدة وهذه السببية، ارحم ترحم، الراحمون يرحمهم الله، من ستر مسلما ستره ونسكره الدوس. قال ربي سبحانه وتعالى
0: اعفوا عن الناس يعفو الله عنكم،
1: وقالها صراحة القرآن. قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
0: ورد بالك لو ما جاتش هذه في عركة بين الشيخ الكوكي ورفيق، لو جات في
1: سيدنا
0: لطف علينا، جات في الحادثة الشهيرة بتاع السيدة عائشة وابو بكر الصديق، والآية نزلت على ابو بكر الصديق لكي يعفو على من هتك عرض السيدة
1: وما
0: عائشة ومن دراك
1: وما دراك.
0: دونك باش نفهموا معناها ربي
1: يتلبى في
0: الحاجات التافة اللي احنا نعيشوها معناها.
1: والقاعدة السببية اللي نزيد نرسخوها من خلال القرآن الكريم، قال ربي سبحانه وتعالى اذكروني
0: أذكركم.
1: أذكركم، قال إن تنصروا الله ينصركم. يعني شوف يعني حتى فيما يتعلق بالنصر، إن تنصروا الله الناس تلوج على النصر، والنصر راهو يربطوا فيه الناس ديما بالحروب، راهو النصر راهو ينجم يكون في الحياة، النصر لما تخرج وليد صالح، النصر لما ينجح أولادك في الامتحانات وفي الاختبارات متاعهم، النصر لما أنت تخرج من ابتلاء ومن مرضى، هذا نصر،
0: النصر لما يكتب لك ربي حسن الخاتمة
1: بالضبط هو نصر. وقتاش يصير النصرة هذه الكل وقت تصير؟ إن تنصروا الله، كيف أنصر الله عز وجل؟ لعلها تكون حلقة أخرى من حلقات الرحمن،
0: لعلها تكون حلقة أخرى. كما قلت شيخ، هي قواعد يجب أن نفهموها، والكل تقريبا تنخرط تحت شعار كما تدين تدان، افعل كذا يفعل الله معك ما هو أفضل وما هو أكرم على قدره وجلاله سبحانه.
1: ومرة أخرى شكرا على الريل خوي، عشت به جماعة،
0: شكرا لك شيخ، أنت ربي بارك لك يا شيخ. أعفو عن الناس يعفو الله عنكم، كما تحبون أن يعاملكم رب العالمين، عاملوا الناس كما تحب ترحم، أرحم الناس كما تحب تعاون، ربي عاونك عاون الناس. هذا نحاولوا نرسخوه في حياتنا للناس الكل، وفي علاقة باسم الولي تنعملوا له حلقة بركدة جمعة جاية إن شاء الله بعد إذنك شيخ.
1: طبعا
0: في الأثناء نفس القاعدة ونفس اللي قلنا المجمع اللي فات، تولى أمرا من أمور المسلمين يتولى الله أمرك، نفس القاعدة هي بيدها، ممكن تكون عامة أكثر، احنا قلنا امشي فرش كرب على مو يا سيدي، تولى امشي خذي تيم، قلوا هذا يا ربي متاعي مدى الحياة، مدام عندي الإمكانيات والصحة والفلوس توليت أمره، يا ربي تولى أمري وما تخلينيش في الحياة الدنيا ولا عصير تتقاذفني، شاء الله ربي يتولينا برحمته ونكون من أوليائه برحمته هو مش بأعمالنا. شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك، الأسبوع القادم إن شاء الله يا ربي
1: بإذن الله
0: نكونوا حاضرين مبعثنا ونحكي على اسم الله الولي. جمعة مباركة على الجميع، أكثروا من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة مباركة مرة أخرى على كل تحية على التفاعلات، ناس كل سلام عليك شيخ،
1: الله يسلمك ويسلمهم ربي يحفظهم،
0: ويقولوا لك نحبوك برشا ونتوحشوك من الجمعة للجمعة. السلام عليكم الناس الكل، ملتقينا إن شاء الله نهار الاثنين جعفور بعد شوية ساعة سعيدة، ابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: RAF MAG, rediff. في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان FM.

0: سيبنا الوقت يعدي
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
2: يا فتح يا عليم يا رزق يا كريم أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير نهاركم زين أهلا وسهلا مرحبا بكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه ويكاند على الكيف الموعد انطلق من توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للحديش 5 ساعات من البث المباشر. إن شاء الله قدموا لكم فيها برشا محتوى اللي يرق لكم واللي يقدم لكم خاصة إضافة على مستوى المواضيع وعلى مستوى آخر المستجدات في علاقة الشأن الوطني المحلي الشأن العربي وأيضا الشأن العالمي. يرافقني هذا الصباح محظوظة بها هنا وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بالحاج. مرحبا مرحبا دوشة. وطبعا على مستوى الأعداد معنا كما العادة المعدة والصحفية المتميزة وحيدة القادر. وننطلق إن شاء الله في النسق متاع الأخبار متاعنا مباشرة بعد أخبار السبعة. ساعتنا الأولانية كما تعودتوا بها النسق متاعنا يكون تصاعدي واحدة واحدة نكمل نحلو عينينا مع بعضنا نشرب قهوتنا نستمتعوا بالموسيقى الصباحية وأيضا نعطيكم بعد فكرة على أحوال الطقس نعطيكم زيادة شنو تخبيكم النجوم وال والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. يلا كما عودناكم نبدأ بصباحية فيروز خليكم معنا.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: أهلا وسهلا، مكملين معكم في ويكاند على كيف. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن 6:30 صباحا على ديوان فام. أهلا وسهلا.
2: طقس اليوم،
1: نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون. من المتوقع أن يشهد طقس السبت 26 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية المناطق، وتسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف، وتكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب بسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال.
2: طقس اليوم،
1: كملين معكم كما عودناكم الوقت هذا مباشرة بعد ما نعطيكم الميتيو والموعد يكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: ما تخليش روحك ديما في سباق مع الناس، وما تحاولش تكون أحسن من الكل الوقت الكل. ركز على شخصيتك أنت، وكل واحد عنده طريقه.
0: الثور
1: يزي ما أجلت وما مطلت. الحاجة اللي تنجم تعملها اليوم ما تخليهش الغدوة، ابدأ خطوة بخطوة وكمل أمورك وارتاح.
0: الجوزاء
1: ما تقعدش برشا متردد بين قرار وقرار. كي تكون مقتنعة بحاجة خذ الديسيزيون ونفذ، وما تخليش الحكاية معلقة.
0: السرطان
1: إذا فما حاجة موترتك ما تخبيهاش في قلبك، أحكي وعبر على حاس بيه، على خاطر السكيت ما يحلش الأمور، ساعات يزيد عقدها.
0: الأسد
1: الغلط مش عيب، أما كتكبر تولي مشكلة. اعترف بغلطك كي يلزم وتعلم منها أحسن من اللي تحاول ديما تبرر في روحك.
0: العذراء
1: ما تستنيش كل شيء يكون كامل ومثالي كما في خيالك. بعض العيوب والتفاصيل الصغيرة تكون جزء من الحياة، وانت كي تتقبلها ترتاح خير.
0: الميزان
1: إذا عملت اختيار وطلع مش في محله تجاوزه، وما تقعدش تلوم في روحك. غلط تجربة، والمهم تعرف كيفاش تتعلم منه وتكمل القدام.
0: العقرب
1: حاول تعطي شوية ثقة للناس القرب منك، وما تخليش الشك يفسد عليك علاقاتك. مش كل شخص يلزم تكون مستعد تشك فيه.
0: القوس
1: ما تحكمش على شخص ولا تحكي عليه قبل ما تعرفه مليح. الانطباع الأول مش ديما صحيح، وأحيانا الحقيقة تكون مختلفة برشا.
0: الجدي
1: إذا شخص قلقك ولا عمل حاجة جرحتك أحكي له علي حسيت. إنك تعبر على مشاعرك خير من إنك تسكت وتستنى الطرف الآخر يفهم وحده.
0: الدلو
1: قبل ما تحكم على شخص ولا تحطه في موقف محرج، حط روحك في بلاصته واسأل كان جيت في بلاصته كيفاش باش نحس. ثبت قبل وما تتصرفش بناء على أفكار ما فهمش منها.
0: الحوت
1: خليك طيب، أما ما تخليش طيبتك تولي فرصة للناس باش يستغلوك. تعلم قول لا وقت اللي يلزم، وحافظ ديما على حدودك.
0: الدنيا حظوظ.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة راديو نفهم صباح الخير. انعقاد أشغال الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي بإشراف وزير التربية نور الدين النوري. وتندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجل تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يفيد بأن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، وفق ما صرح به أمس خلال افتتاح أشغال ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون. فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي ينجح في إجراء عملية جراحية بالمنظار لمريض أصيل الجهة كان يعاني من ألم حاد على مستوى الكاحل، حالة دون قدرته على المشي، وفق ما صرح به دكتور فاروق شبطوري أستاذ استشفائي جامعي مساعد اختصاص جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي. إلى شأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول ردا على استفسار بشأن مقترح إيراني حول خطة من 7 أيام، يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. والمحكمة الجنائية الدولية تعلن أنها اتخذت إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية في وقت يستمر فيه التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات وملاحقات تقوم بها المحكمة تطال مسؤولين في الكيان المحتل وأمريكيين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن استعداده الدخول في إضراب عام. ما هي التفاصيل؟ تقرير أوروبي: الاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية وثقة رأس المال الدولية. تقرير غرين بيس: التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. تونس تشتري القمح والشعير بأسعار أعلى، ما القصة؟ البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. بسبب نينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف عام قادمة. ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هيرمز: تفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. إيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مكملين معكم في ويكاند على الكيف. رحلتنا بديت من 6 متاع الصباح، مكملين حتى للحداش، 5 ساعات من البث المباشر. برشا أكتواليتي باش نحكيوا فيها في علاقة بتونس والعالم العربي وأيضا الشأن الدولي، إلى جانب الفقرات متاع القارة للبرنامج متاعنا اللي تعودتوا بها. خليني نسلم على فريق البرنامج اليوم، يصحبني في الأخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاجة. على مستوى الأعداد الصحفية اللامعة التي ستسجل حضورها غدا إن شاء الله في البلاتو معنا فقرتها وحيدة قادرة، وعلى مستوى الإخراج الرقمي بامتياز كما العادة المخرج الرقمي حسين يحيى، وإلى جانبي نوتخ كرونيكوز المتميزة الرائعة مدام أمل.
2: صباح الورد، صباح النور، صباحكم أحلى صباحات، صباحك ملائكي كيف ما أنت تولى.
1: شكراً شكراً يا ربي
2: في الأبيض
1: إن شاء الله يبدأ عنا هكا في سلوكنا شوية من الملائكة. يا رب
2: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا رب.
1: عايشك أميل، تحية لكل المستمعين اللي في الثنية اللي في الطريق. نسلم برشا على نسرين، نقولها طريق السلامة قصد ربي للكيف، وسلم لنا على الكيف وعلى النسمة الكافية وأحبائنا والغالين الكافية الكل من العائلة والأحباب والأصدقاء. وأيضا نسلم على متابعينا الأوفياء اللي معانا ديما على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف، تحية لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، ونسلموا على ناس تبعوا فينا زيدا على الباج فيسبوك متاعنا ديونا فام. يلا نبدأ ببعض العناوين الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف نقرأ على موقع تونس الرقمية، وأنه تونسيتين تحصدين الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة الخط العربي بباريس. دونك تحصلوا الخطاطتين التونسيتين سلمى بن عمار وشيمة طليبة على المرتبة الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون اللي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفاليا بمئوية تأسيسه. وتتويج سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، وشيمة طليبة توجت بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وهذا منصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرار. قولوا لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما متميزين التوانسة. وأوضح مدير المركز الوطني لفنون الخط ياسين المقرني في اتصال مع وات، وأنه الخطاطتين هما من خريجات الدفعة الأولى للمركز سنة 2024. وأكد رئيس لجنة تحكيم المسابقة الخطاط التونسي عمر الجمني وأنه هذا الحدث شهد مشاركة عدد كبير من الأعضاء أعمال يتجاوز 350 عمل من 32 دولة، من بينهم تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، العراق، عمان، فرنسا، ماليزيا والصين، وعدد كبير من المشاركات زيادة من أندونيسيا وإيران وتركيا وباكستان. وتنافست الأعمال هذه حول 6 خطوط رئيسية، هي الثلث والنسخ والتعليق والديواني والكوفي القيرواني والمغربي وغيرها.
2: برافو حسن، كي تسمع لي فما مشاركين من العراق، بلد الخط العربي بأتم معنى الكلمة، دونك تلقى زوز توانسة يفوزوا بالمرتبة الأولى، فألف مبروك لزوز توانسة، ديما مشرفينا توانسة ديما، ألف مبروك.
1: أيواش عندك انت؟
2: أي البارح قلوبنا كانت في قصر الرياضة بالمنزه، مباراة الدور النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي جمعت المنتخب الوطني التونسي ونظيره الكاميروني، واللي فازت فيه تونس بنتيجة 3 أشواط نظيفة وباللقب الإفريقي للمرة 12 في تاريخها، رافعة بذلك الرقم القياسي من حيث التتويجات. وبعدها تجي مصر ب 11 اللقب، واللقب القاري هذايا باش يمكن تونس من التأهل إلى بطولة العالم سنة 2027 وإلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ألف مبروك للمنتخب التونسي. وظفرت تونس كذلك بأكثر الألقاب على المستوى الفردي، حيث توج كل من أسامة بن رمضان أحسن لاعب، خالد بن سليمان أحسن معد، والطيب القربصلي أحسن ليبيرو.
1: برافو،
2: مبروك التونس،
1: إن شاء الله ما يحرقوش.
2: سترسنا
1: معني، ولكن تري بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. ذكركم بالعناوين متاعنا. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن استعداده الدخول في إضراب عام، ما هي التفاصيل؟ تقرير أوروبيا للاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية وثقة رأس المال الدولية. تقرير جرين بيس، تلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. تونس تشتري القمح والشعير بأسعار أعلى، ما القصة؟ البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. بسبب النينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف العام القادم. ضمانات دولية بمئات الملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هرمز، تفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. وإيران تهدد بضرب مطارات الخليج وشرق الأوسط. يلا نتعدي مباشرة لفقرة لكتو في أسبوع. لكتو في أسبوع. نبدأ بهذا العنوان الأول اللي نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف، يستعد العنوان يقول إضراب عام قادم واتحاد الشغل أمام اختبارات داخلية صعبة. يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض إضراب عام وطني، لم يتم بعد تحديد موعده في وقت تواجه فيه المنظمة الشغيلة جملة من التطورات داخل عدد من هيكلها الجهوية، وهذا يطرح تساؤلات حول جاهزية مختلف الهيكل للاستحقاق الوطني المرتقب. كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوين سميري وأن المنظمة شرعت في الأعداد لتنفيذ إضراب عام في البلاد عبر مسيرة وطنية منظمة، وأشار إلى أن الهيئة الإدارية بتجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتحديد تاريخه. الإعلان هذا جاء في وقت تتواصل فيه داخل المنظمة نقاشات وخلافات ذات طابع تنظيمي بالتزامن مع تطورات شملت عدد من الاتحادات الجهوية. ناخذ على سبيل المثال وأن أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني تمسكه باستقالته من مهمه، وقال عن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفه باستحالة العمل داخل المكتب التنفيذي الجهوي ووضع العراقيل أمامه ومنعه من أداء مهامه ككاتب عام. من جهة أخرى أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تجميد نشاطه النقابي في خطوة جيد في سياق خلافات مرتبطة بالاستحقاقات التنظيمية داخل المنظمة. دونك يطرح اقتران التحضير للإضراب العام بهذه يطرح عفوا اقتران التحضير للإضراب العام بهذه التطورات الداخلية وهذا يتسمى التحدي تنظيمي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار وأنه تنفيذ تحرك وطني بهذا الحجم يتطلب تنسيق ما بين القيادة المركزية والاتحادات الجهوية والهياكل النقابية في مختلف الجهات.
2: هل سينجح الاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب العام؟ هذا هو السؤال اللي يطرحوه برشا عباد، لأنه المنظمة الآن تعيش مخاض كبير برشا، خاصة على المستوى الجهوي وحتى على المستوى المحلي. الاتحاد كيف وكيف العديد من المنظمات وكذلك الأحزاب السياسية في تونس يعيش نوع من الـ يعني المد والجزر ما بين الأعضاء وما بين الناس اللي مشاركة. أكيد أن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في تونس ينعكس على هذه المنظمات، كذلك الوضع السياسي، وكل واحد يحب يعرف وين مكانه بالضبط في هذا المجال. الأسابيع القادمة أكيد بستعطينا العديد من التطورات، ربما الأسبوع القادم أو اللي بعده وقتها تقرر الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل هل أنه بش يكون فما إضراب عام أم بش يكون فما تحركات فقط على المستوى الجهوي للنقابات. هذا اللي نستنى نوه الجمعة الجاية، ولكن البارز والعنوان البارز بالنسبة للتوانسة أنه الاتحاد في هذه الفترة بالذات قاعد يتحرك، وهذا ما ينجمش معناها يتنفال لأنه دوره هذاك الاتحاد.
1: ولكن السؤال الذي يطرح هو أنه رغم هالأزمة الاقتصادية الخانقة والظروف الاجتماعية وغلاء الأسعار وكل المشاكل اللي تعدينا بها خاصة في فصل الصيف، هل التونسي اليوم ما زال يقبل منطق الإضرابات وإضراب عام أو لا، خاصة وأنه معناها عشنا فترة كبيرة متاع إضرابات في السنوات الفارطة. هذا تنشوفوه زيدا كما قلنا في الأيام القليلة القادمة ونفهموه كيفاش بتكون ردة فعل التوانسة. ايوه، نمشيو للعنوان الموالي معك أميل باش تحكي لنا على هذا التقرير الأوروبي اللي يقول أنه الاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية و ثقة رأس المال الدولي.
2: نعم، التقرير هذا نقراوه على روبورتر، معناه أوروب روبورتر، تقرير يسلط الضوء على ملفات زينيت وشال ويطرح تساؤلات كبيرة برشا حول قدرة تونس على جلب الاستثمارات طويلة الأمد. حيث نشر الموقع الأوروبي نهار الجمعة 25 سبتمبر تقرير حول مناخ الاستثمار في تونس، ركز فيه بالخصوص على التحدي اللي تواجهه البلاد بين توجهها نحو تعزيز السيادة الاقتصادية من جهة وحاجتها إلى توفير بيئة تعاقدية وتنظيمية واضحة وقابلة للتنبؤ بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين من جهة أخرى. التقرير هذا عفاف يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم التعافي الاقتصادي في تونس والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في وقت تواجه فيه البلاد أسئلة متزايدة من المستثمرين الأوروبيين والدوليين بشأن طبيعة البيئة التي ستحتضن الاستثمارات طويلة الأمد. ويذكر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي واصل خلال السنوات الأخيرة تقديم دعم مالي لتونس، من بينها 150 مليون يورو في ديسمبر 2023 لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين إدارة المالية العمومية وبيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك مساعدات أوروبية بلغت نحو 600 مليون يورو. ويشير التقرير إلى إطلاق إطار للتمويل الأخضر في تونس سنة 2025 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تمويل مشاريع في الطاقات المتجددة والنزاعة الطاقية والمجالات المرتبطة بالمناخ. إذن حسب ما يبين أنه الدعم الكبير اللي جاي تونس بالطبيعة حسب هو في مجال الطاقة المتجددة وكذلك في مجال المناخ.
1: طيب يا دونك باش نقعد باش نبعد برشا على المناخ، باش نحكي على موضوع الحقيقة لازم نسكت تتجنن دام بالحق معناها خاطر تخو. التقرير الأخير اللي جرين بيس يقول وأنه التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. العنوان هذا نقراه على موقع الصباح نيوز. كشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار، يعني نحكيه على ما بين 502.5 إلى 1655 مليون دينار. ريتو البلاستيك را مش معناه فقط تلوث بصري وتشوفوه يعرضكم ويقلقكم، ليه فلوس خسارة ماشية على تونس. دونك التقرير الصادر حذر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أنه التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2040. وأظهر مسح أجري على 9 شواطئ وأنه البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة وأنه 98.2% منها محلية المنشأ تونسية، معناها رغم اعتماد تونس الكامل تقريبا على استيراد البوليمرات الخام اللي يصنعوا منه البلاستيك. وفقا لمسؤولة الحملات بالمنظمة فرح الحطاب، فإنه تأخير التحرك سيكون الخيار الأكثر كلفة محليا ودوليا، ودعات إلى توسيع نطاق مسؤولية المنتج لتشمل معدات الصيد التي شكلت 22.2% من وزن نفايات الشواطئ، وتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واللي معتمد من عام 2020 ولكن لم يتم تفعيل هذا الحظر. وأكدت على ضرورة التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة تحمل المصنعين المسؤولية وتحد من الانتاج من المصدر. والتقرير هذا جاء تزامنا، نشوفوا مع شنو جاء التقرير، معني علاش قلنا وأنه رأوا الموضوع مستعجل، جاء تزامنا مع احتضان تونس للمنتدى العالمي للبحر تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خالد من البلاستيك، وقبل أيام من مفاوضات بانكوك حول المعاهدة العالمية للبلاستيك في وقت يغطي فيه البنك الدولي تشخيصا يكشف أن 17.5% فقط من تكاليف إدارة النفايات في تونس يتم استردادها، بينما تتحمل الدولة 80% من أعباء النقل والتمر.
2: مصيبة برشا راهو البلاستيك في تونس والنفايات البلاستيكية والوضع البيئي، لأنه عفاف وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع وتشوف دبابز البلاستيك وتشوف الساشيات وتمشي للبحر وتشوف حتى الحفاظات اللي موجودة، يعني للأسف
1: كل شيء ياسر نستعمله بلاستيك
2: ياسر نستعمله. عفاف باش نعطيك المدة الزمنية
1: نتاع لتفكك
2: البلاستيك. كيس بلاستيكي رقيق ساشي العادية
1: هذيك كجتاب هذاك الزرق
2: هذاك الزرق هذاك يلزمه من 10 إلى 20 سنة. به كوب بلاستيك هذوك بالجتابل من 50 إلى 100 سنة فأكثر. عبوة بلاستيكية للمشروبات دبوزة جازوز نحو 450 سنة.
1: 450 سنة باش دبوزة بلاستيك متاع مي وإلا متاع مشروبات تتحلل.
2: حفاظة أو منتجات بلاستيكية مشابهة مثلا الكوش اللي يطيش خاصة في البحر 500 سنة. تصور أنت شنو اللي يصير. قارورة بلاستيكية سميكة 450 سنة فما أكثر.
1: خيط لبيدن
2: لبيدن خيط أو حبل صناعي من النيلون نحو 600 سنة. وبعض الأنواع البلاستيكية الأخرى تستغرق مئات السنين. ريت حتى الباي هذاك متاع الجازوز الباي متاع الجازوز من 200 إلى 300 سنة.
1: هذاك علاش راهو برشا شباب اليوم مع الحفاظ على البيئة يستعملوا في الباي البلار معناها والباي البلار فيهم حتى فما لي بغوص نتاعهم كيفاش باش تنظفهم من داخل ايتسيتيرا.
2: بالضبط.
1: ولا مهم برشا وأنه سلوكنا اليومي يتغير زادة شوية، ولكن الأهم أكثر هو تحميل المصنعين المسؤولية منذ الانتاج من المصدر من غادي، معناها الكم الكبير راهو خارج من غاديكا، ولكن زيدا سلوكنا اليومي يأثر برشا رب الحق باش ياكلنا كلينا البلاستيك مش باش ياكلنا. باش نمشيو للعنوان الموالي باش نرجع معاك أميل. دونك باش نحكيو على البنك الدولي اللي يؤكد لا باش نحكيو
2: على تونس
1: على تونس
2: اللي تشري القمح والشعير بأسعار أعلى.
1: بالضبط بأسعار أعلى. شو القصة؟
2: القصة الموضوع ساعة نقرأه على رويترز، حيث كشفت بيانات متخصصة في سوق الحبوب الدولية على ارتفاع لافت في الأسعار اللي دفعتها تونس لشراء شحنات جديدة من القمح اللين والشعير العلفي في مؤشر جديد على الضغوط اللي تواجهها فاتورة توريد الحبوب في ظل تراجع الإمدادات من منطقة البحر الأسود اللي هو الإشكال الكبير بالنسبة لعديد البلدان. وبحسب منصة تجارة الحبوب الأوكرانية، اشترى ديوان الحبوب التونسي خلال مناقصة دولية تمت نهار 23 سبتمبر 2026 نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير العلفي في المناقصة هذه. وتوزعت كمية القمح على 5 شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة. في المناقصة الدولية هذه بتاريخ 30 جويلية مثلا 2026، اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 75 ألف طن من القمح اللين بمتوسط 288.19 دولار. وبالمقارنة ارتفع السعر الجديد بما يتراوح بين نحو 23.5 و 26 دولار للطن، أي بزيادة تقدر بين 8.2 إلى 9% مقارنة بمتوسط عملية الشراء السابقة. وبالنسبة للكمية 125 ألف طن جديدة، فإنه كلفة الشراء وفق نطاق الأسعار المعلن عليها تتراوح حسابيا بين 39 و 39.3 مليون دولار، قبل احتساب أي فروقات مرتبطة بالشحنات وبمناطق المنشأ. إشكالية كبيرة عفيف لهنا، مش المشكل أنه تونس شريت بالغالي، يعني المشكل في أنه تقديرات تونس، ولكن الحرب الموجودة الآن واللي موجودة في أوكرانيا، الموجودة في مضيق هرمز، الموجودة في البحر الأسود، هي اللي باش تأثر بشكل كبير على منتجات القمح ومنتجات والبترول اللي باش نشوفوها. وشفنا الأزمة اليوم في فرنسا البارح وولت البارح،
1: صفوف لا متناهية معناها العبيد باش تعطي
2: على الكاربيران، يعني مشكلة كبيرة برشا بالزنة باش نعاني منها. شكون المسؤول على المشكلة هذه؟ يظهر لي العالم الكل هو اللي المسؤول،
1: كل واحد عنده بار من المسؤولية هذه. ظهر لي اليوم معناها ظهر لي الدول، ما عادش الأفراد، الدول لازمها تفكر أكثر في مسألة الخلاص الفردي، وأنه كل دولة تحاول باش تلقى حلول مناسبة حسب إمكانياتها وقدراتها لضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي في برشا حاجات باش تنقص عليها التأثيرات الجيوسياسية فينالمون اللي صايرة على مستوى العالم واللي متواصلة. معناها ما نيش نراو في أفق، ما نعرف فوش حرب وقتاش بشوفها، ما نعرفوش كيفاش باش ترجع، باش يرجع المذيق يتعداو منه ومش باش يرجع، هذه كل ما نعرفوش. ولكن ربما لازمنا، مش ربما لازمنا، حلول استباقيه واستراتيجيه نخدموا عليها، اللي فيها حلول داخلية محلية معناها على المستوى نلقاه هو حل.
2: أكيد أكيد أكيد، كل دولة بشفاكس على الحل اللي يتماشى
1: معه ومع مع متطلباتنا وإمكانياتنا، وشنو النجم نعمله لتخفيف الوطأة متاع الفترة القادمة. لأنه إلى جانب هذا زادة فما نوع برشا أنواع من الأسمدة اللي نستعملوها في برشا زراعات باش تجينا مشكلة كبيرة، راو حتى في خضر وفي غلال وكل شيء نجم نلقاه، وإحنا ما عناش معناها ما مش موجودين.
2: توا مثلا الطماطم مقطوعه في تونس،
1: والطماطم موجوده سيئه جدا،
2: سيئه لابعد الحدود.
1: باهي يلا، الاستراتيجيه الجديده مع الشبكه الاذاعيه الجديده في ديوان فيما نكرب ساعه نعدي لكم اغنيه، دونك شقصوا على الاخبار نعدي لكم ترتيحه بالموسيقى، ومن بعد كش نرجعوا نكملوا مع بقيه العناوين.
0: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان فيم، ما يبعد حتى حد.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كملوا معكم في ويكاند على كيف حتى ال11. نعطيكم عناوين الأخبار اللي باش نكملوها معكم. البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. بسبب النينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف العام القادم. ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هرمز تفاقم كلفة التأمين وتغير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. وإيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. يلا نبدأ ونعطيكم تفاصيل العنوين الأول. البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. العنوين هذا نقرأه على موقع الإذاعة التونسية. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمع بوزير المالية مشكات سليمة الخالدي بمقر الوزارة وأن الدعم هذا بشيش يشمل خصوصا مجالات المالية العمومية، التنمية، الطاقة، تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. اللقاء تناول وفق بلاغ لوزارة المالية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطوير وتنويع مجالاته. وأبرزت وزارة المالية من جهتها أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة اللي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها. وبينت الجهود اللي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد.
2: الخبر هذي ناريت تم التداول متاعه، فما برشا عباد يحكيوا على أساس كيفاش قلتوا ما نمشيوش للفامي وهكا ما مشيتوا. راو يا عباد، راو يا ناس، راو فما فرق ما بين صندوق النقد الدولي وما بين البنك الدولي. البنك الدولي راهو ما يعطيش فلوس وانما يستثمر في مشاريع، والمشاريع هذه لازم تكون واضحه وتتم الدراسه نتاعها مع البنك الدولي
1: بالاتفاق
2: مع البنك الدولي. دونك الفلوس باش يخرج فلوس ويعطيها لتونس لا، بار كونتر صندوق النقد الدولي هو اللي يعطي فلوس، ولكن زاد وفقا لشروط معينه. والشروط هذه
1: واللي شفناها في شروط مشحفة جدا،
2: مشحفة بأتم معنى الكلمة. يعني راي تونس ما مشاش للفمي، ولكن صندوق البنك الدولي، البنك الدولي هو اللي قاعد منذ بداية الثورة وحتى قبل الثورة اللي هو قاعد يمول في العديد من المشاريع، وتوا خاصة المشاريع اللي قاعد يمول فيها هي مشاريع الطاقة.
1: باهي أميل، دوك نكملوا معاك باش نشوفوا قطاع التاكسي الفردي. 80% من العاملين في القطاع لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
2: والله رقم مفزع عفيف.
1: مفزع طبعا، عبيد في الكيس معناها
2: على 4 جل في الهواء، على الهواء على الهواء معناها ناس عايشة ولكن ما عندهمش التغطية الاجتماعية. الخبر هذا نقرأوه على إكسبريس أفام، حيث أكد أمين مال الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي علي تركيا أنه 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وهو معتبرها من أبرز الملفات اللي تتطلب معالجة في إطار إصلاح القطاع. وبين علي تركيا أن قطاع التاكسي الفردي يواجه جملة من الصعوبات المرتبطة بارتفاع الكلفة، ضعف المردودية، مشاكل النقل العمومي، وداعيا إلى إصلاح القطاع وتنظيمه بما يضمن حقوق السائق والمواطن. وأبرز أن أصحاب سيارات التاكسي الفردي يعملون في إطار مشروع اقتصادي يخضع لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن كلفة الاستغلال أصبحت مرتفعة جدا في وقت لم تشهد فيه التعريفة وفق قوله الزيادة اللي كان القطاع ينتظرها. وشفنا العديد من الإضرابات اللي طالبت بهذه بارتفاع بضرورة الترفيع في التعريفة. وفيما يتعلق بإشكالية نزع العلامة المميزة للسيارة التاكسي، هذه ولينا نشوفوها برشا عفاف أنك ترى التاكسي متعدية والعلامة فوقها مش موجودة.
1: خاطر مازالوا يخدموا مع التطبيقات راه.
2: ها وشنو يقول اعتبر علي تركيا أنه هذه المسألة تحولت في بعض الحالات إلى شكل من أشكال الاحتجاج. يعني يقوموا بها ما يخليش الواحد أنه يحتاج، مشيرا إلى تسجيل حالات في عدد من المناطق من بينها المحمدية وفوشانة وتطاوين. وفي الجانب الاقتصادي قال أنه أصحاب سيارات التاكسي يواجهون مشكلة في المردودية والإنتاجية باعتبار أنه القطاع قطاع خدمات، مضيفا أنه السائقين يمرون بصعوبات في ظل ارتفاع تكاليف اقتناء السيارات وصيانتها ومصاريف الاستغلال.
1: عشان حركة متاع احتجاج ما الأغلب منحين البلايك على خطر ما يخدموا مع التطبيقات، معناها ما غير ما يعطيونا دي زاكي مخرين
2: الحقيقة،
1: معناها قليل ياسر وين تشوف تاكسي دور بالبلاك متاعها سختو شغلو غران تونيس نعش داخل الولايات، ولكن على مستوى تونس الكبرى قليل ياسر تلقى تاكسي
2: خاصة في أوقات الذروة. في أوقات الذروة اللي انت تبدأ مسحقة فيهم تاكسي ما تلقاهاش، تراهم الكلهم من غير العلامة متاعها اللي موجودة.
1: باش نمشيو للعنوان الموالي نقراو على موقع The Guardian بسبب نينيو، توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف العام القادم. الحقيقة عنوان صادم، خلينا احنا ملي جبنا نحكيو عليه نينيو ما كنتش نصور لهالدرجة
2: السرعة متاعه
1: والتأثير متاعه خاصة. يستعد العالم لموجة من التداعيات المناخية القاسية مع استمرار ظاهرة النينيو الحالية في تسجيل مستويات حرارة غير مسبوقة، وسط تقديرات بأن تؤدي الحرارة الإضافية وحدها إلى مئات الألاف من الوفيات خلال الأشهر المقبلة حسب ما نشرت The Guardian. ووفق تقديرات علماء المناخ قد يتسبب الحدث المناخي الاستثنائي في وفاة نحو 451 ألف شخص إضافي بسبب الحرارة بين سبتمبر 2026 وفيفري 2027، هذا فوق الوفيات المبكرة المرتبطة أصلا بارتفاع درجات الحرارة بفعل أزمة المناخ. التقديرات هذه تم أعدادها في مختبر تأثيرات المناخ بالتعاون مع باحثين بينهم بروفيسور مايكل غرينستون من جامعة شيكاغو والدكتورة تاما كارلتون من جامعة كاليفورنيا، واعتمدوا فيها الباحثين على العلاقة ما بين درجات الحرارة والوفيات المرتبطة بالحرارة في 24378 منطقة حول العالم. شوف الخدمة الكبيرة اللي تخدمت 24 ألف منطقة حول العالم إلى جانب توقعات درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة. وتشير التقديرات، نعطيكم المناطق الأكثر خطورة، نيجيريا، السودان، الهند، أندونيسيا، البرازيل، هذوما باش يكونوا من بين الدول الأكثر تأثرا. ويتوقع تسجيل نحو 3500 وفاة إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة نفسها. والأرقام هذه لا تشمل الوفيات المحتملة الناجمة عن الجفاف وإلا عن حرائق الغابات والفيضانات، وهي زادة تداعيات أخرى قد ترافق النينيو. معناها هما جوست حسبوا اللي باش تكون سبب ارتفاع الحرارة. على خطر النينيو ما نشوفنا معناها يتسبب في مظاهر أخرى كما فيضانات ولا حرائق ولا عواصف ولا. ربي
2: قدر الخير. ربي قدر الخير، عدد كبير برشا عفاف. والمشكل هو التسارع الأحداث فيما يخص التغيرات المناخية. عفاف رو الحرارة احنا عشناها في الصيف، عشناها وشفنا انك وقت اللي ما عندكش معناها المكيف يبدأ ما يمشيش وربما الماء مش بارد وإلى هذيك تحس بروحك تختنق بأتم معنى الكلمة. لأن السخانة اللي جات صيف السنة فما السخانة صحيح، لكن فما الهوميديتي، فما الرطوبة اللي هي رزينة برشا على الإنسان، يعني التنفس متاعه يولي صعيب وصعيب برشا. وعلى شكون هذا باش يكون صعيب؟ باش يكون صعيب خاصة على كبار السن اللي هم مسألة كبيرة
1: عندهم أمراض
2: واللي عندهم أمراض
1: حتى العبيد العائلة، فما انهيك حراري يصير للجسم ما غير ما يشعر بسبب الحرارة. ومش كيف في تونس، راه في أوروبا الأغلى معناها في فرنسا مثلا سيتي انسوبورتابل بالنسبة وإحنا أولادنا غادي معناها في الكانيكول، لأنه العبيد غادي كماهمش مساسين بالحرارة كيفنا احنا
2: بالضبط.
1: وما همش مجهزين واصلا ما عندهمش مكيفات في اغلبهم ما عندهمش العقليه نتاع تركيب مكيفات، فكانت صعيبه عليهم برشا في ايطاليا، في اسبانيا، في اليونان، في برشا
2: في المانيا
1: في المانيا زاده كيف كيف. باش نخرجوا فاصل اشهري ونرجعوا نكملوا مع بقيه العناوين.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام. خليك قريب فيم وراجعين.
3: Comar, santé internationale. Toujours confiant. Une protection santé.

0: des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
1: جانا معاكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
2: مازلنا أربع عناوين نكملوهم بسرعة أمل. دونك باش تحكي لنا على ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس.
3: الخبر هذا نقراوه على تونيزي تليغراف، حيث كشفت قاعدة بيانات مؤسسة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة لمجموعة البنك الدولي عن وجود 13 عملية ضمان مرتبطة بمشاريع في تونس، تشمل خصوصا قطاع الطاقة المتجددة وضمان الاستثمارات الأجنبية. من أبرز العمليات المسجلة ضمان بقيمة تصل إلى 13.05 مليون يورو لمشروع سيدي بوزيد 2 للطاقة الشمسية، وكذلك مشروع مشترك بين يوروس إنرجي هولدينج اليابانية وكفاو الفرنسية، وهما زوج شركات تابعة بالكامل لمجموعة تويوتا تسوشو اليابانية. ويخص الضمان هذايا استثمار في شركة لإنجاز محطة بقدرة 100 ميجاوات في المزونة من ولاية سيدي بوزيد، مع تغطية مخاطر تشمل تحويل العملة العملة ونزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية والإخلال بالعقد لمدة تصل إلى 20 عام. بحسب وثائق المؤسسة يمكن أن تشمل الضمانات استثمار شركة فولتايا الفرنسية إلى جانب مستثمرين أخرين لم يتم تحديدهم بعد، ويغطي البرنامج مشاريع مستقلة لإنتاج الكهرباء تحصل عليها الشركات في إطار نظام الامتيازات بالطاقة المتجددة في تونس. وتوضح الوثائق أنه مبلغ 300 مليون دولار يمثل السقف الإجمالي المحتمل للبرنامج.
2: يعطيك صحة أميل. دونك مهم أنه نعرفوا كيفاش ماشيين في تغطية لهذه المشاريع، على خاطر باش داخلين في برشا مشاريع كبيرة معناها ومكلفة جدا. باش نخرجوا شوية من تونس باش نمشيو لأزمة هرمز وتفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. العنوان هذا نقراه على موقع الجزيرة نت. دونك إلى أبعد من اضطراب أسعار الوقود تتجه تداعيات أزمة مضيق هرمز بعد نصف عام تقريبا من تصاعد التوتر حوله من إغلاق وفتح واستهداف للسفن لتلقي بظلال كثيفة من الشك على التخطيط التجاري الملاحي طويل المدى. حذرت المجموعة الاستشارية للشحن اللي تضم 18 دولة حول العالم من تضرر التخطيط التجاري طويل الأجل عالميا بسبب عدم اليقين من إمكانية الوصول إلى الموانئ أو المسارات البحرية، وهذا اللي كنا نحكيه فيه أمال، وأنه ما عندناش فيزيبيليتين ما نجموش نعرفه مع بعد بشهر بعد شهرين السلع هذه باش توصل باش تتعدى ما تعديش، وهذه حاجة خطيرة جدا على المستوى العالمي. ففي حين يختنق هرمز تختنق معه التجارة العالمية، وخاصة إمدادات الطاقة من نفط وغاز واللي ممكن يمر الخمس متاحة في المعتاد عبر هذا المضيق. ولأن كانت تلك حال النفط فحال صادرات الغاز الطبيعي المسيل أصعب نظرا لاعتماده على بنية تحتية مختلفة من منشآت تسييل وناقلات خاصة ومحطات إعادة إلى الحالة الغازية في نقاط الاستيراد. الواقع هذا يدفع دول الخليج إلى السعي الاستراتيجي الحثيث إلى تقليص اعتمادها مستقبلا على مضيق هرمز حتى لو تراجع التوتر الراهن. دول الخليج قاعدة تعمل حاليا على أنه تلقى حل آخر للمستقبل البعيد، حتى لو كانوا في الحرب، حتى لو كانوا في التوترات قاعدين يلوجوا في مسار آخر. وشفنا بوكو دي سيمولاسيون برشا مشاريع مازلنا ما نعرفوش بالضبط أنه المسلك أو الحل البديل اللي باش يعتمدوه. يلا أميل كمل لي العنوان الموالي حول المحكمة الجنائية الدولية اللي تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية.
3: والخبر هذا نقرأوه على العربية نت، حيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها اتخذت إجراءات لتحسين العمل متاعها من تداعيات العقوبات الأمريكية اللي هي كانت برشا خاصة السنوات الأخيرة، في وقت يستمر فيه التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات وملاحقات تطال مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان إنه المحكمة اتخذت سلسلة من الإجراءات

0: حماية عملياتها من تداعيات أي عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف المؤسسة بأكملها. وأكدت في مقابلة مع صحيفة Financial Times أنه نهار الجمعة أنه الاستعدادات لذلك مستمرة منذ نحو عام. كذلك قالت يجب أن يسود القانون على القوة. حلو هو لك عنوان لافتة إلى أن المحكمة لا تنتظر حتى تفرض العقوبات للتحرك. وشفنا أمريكا وشفنا قديش عقوبات مشيت على المحكمة الدولية والتمويل متاحة خاصة بعد ربما الحكم على نتنياهو باعتباره مجرم حرب.
1: كومنتي جينا على شين يوتيوب دي وانا فيم لايف من عند انيس بوزكري يقول لك مضيق هرمز اثبت للعالم هشاشة الاقتصاد العالمي. بالحق معنى اقتصاد كامل واقف على مضيق دونك واقتصاد هش مين دغيا او شنو اللي صار. تحيه ليكم الناس كلكم بعد نرجع ونسلم عليكم الكل باش نختم بهذا العنوان جوستمون. ايران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الاوسط. العنوان هذا نقرأه على دي دبليو عربية. هدت إيران الجمعة بتصعيد عسكري ضد دول المنطقة على خلفية الحصار الجوي المفروض عليها بعد قرار عدة دول غلق مطاراتها أمام الرحلات الإيرانية. وقال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن بلاده ستضرب مطارات في الخليج العربي والشرق الأوسط في صورة تم تنفيذ القرار الأمريكي بمحاصرة الرحلات الجوية الإيرانية. واكتب على منصة إكس: إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلاتها الجوية وتلقي خدمات ملاحة جوية فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من ذلك. وأضاف: استراتيجيتنا واضحة في هذا الخصوص وهي أن الرحلات الجوية في المنطقة إما للجميع أو لا أحد. وأشار إلى إمكانية غلق طهران مجالها الجوي أمام دولة تقيد الرحلات أمام أي دولة تقيد الرحلات الإيرانية. أمين.
0: هو والله عفاف وقت اللي تشوف القمة الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ بهت يعني فما حظر كبير برش على إيران، فما حظر اقتصادي على إيران، فما حظر جوي على إيران، ثم نجد ممثلي إيران موجودين في الجمعية العامة. يعني كيفاش وصلوا إلى ذلك؟ في المقابل مثلا محمود عباس يمنع
1: من الحضور، ما عندوش تأشيرة
0: من الحضور في الأمم المتحدة. لهنا إيران هي ماشية في سياسة علي وعلى أعدائي بيتم معنى الكلمة. معناه إذا كان يمنع المطارات على إيران فإنه تمنع المطارات الأخرى. أنا الرا في الحرب أو في أي معركة كانت أنك ما تسكرش الأبواب، ما تلعبش على جميع الجبهات. فما جبهة لازم تقعد مفتوحة، والجبهة اللي يلزمها تقعد مفتوحة بالنسبة لإيران هي صحيح العداء الكبير معها مع أمريكا، لكن جبهة الخليج ودول الخليج لازم فيها مفاوضات، لازم فيها حوار، لازم فيها تقرب وقرب في نفس الوقت.
1: جغرافيا تجمعهم،
0: جغرافيا والتاريخ كذلك.
1: والتاريخ، وخلينا نذكر نقطة مهمة، وأنه قبل الحرب راو وقبل طوفان الأقصى كان هناك مرحلة متاع تقارب كبير جدا ما بين إيران ودول الخليج وأساسا المملكة العربية السعودية. وبداوا مسؤولين في يحضروا في اجتماعات في المملكة، وكانت فما هناك نية متاع دخول في شراكات وفي أعمال، ولكن بعد كل شيء قصفة كل هذية. وهنا نشوفوا في التوتر كيفاش وصل إلى الحد الأقصى متاعه. كان ودي نلتقي في حياتي التشريقية زي الغني مش اسمعها التوى، ونرجع لكم احنا بعد اخبار اثمانية. خليكم في المتابعة على ديوان اف ام، معك ويكند على الكيف.

0: l'info. Flash News. موجز الثامنة ديوان فم. صباح الخير. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يفيد بأن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بين بن قردان التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. والوزير يؤكد أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط أعمال مفصل ومحدد الأجال يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف، وذلك بإشراف ولي الكاف وليد كعيبة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة. وستربط المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وتضم محولين رئيسيين لكل منهما إلى جانب خلايا كهربائية للرابط والقياس وخط هوائي مزدوج. وبلغت التكلفة الجملية لإنجاز المشروع حوالي 20 مليون دينار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم اليوم تسجيل اضطرابات وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات العالية ورأس جبل وغار الملح ومناطق العقب وسيدي منصور وجواودة ومن معتمدية منزل بورقيبة ومغراوة من معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا. ويأتي ذلك بسبب الأشغال المستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية قطر 1000 ملم. ومن المنتظر أن يستأنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من يوم غد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب. الأربعاء القادم انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. إلى شأن الدولي، أعلن العاصمة تايلاندية بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات واسعة النطاق غمرت العديد من الطرق الرئيسية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة بداية من الأسبوع القادم. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم حيث يكون الطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية، وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتراوح الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و34 ببقية المناطق.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. 8:04 صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي في الكرة الطائرة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة 12 في التاريخ، الفوز البارح على حساب منتخب الكاميرون 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-22 25-18 و25-19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا باش يكون موجود في بطولة العالم بولندا 2027 وأيضا في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. في كرة القدم، المنتخب الوطني وصل الاستعدادات لمباراة بوتسوانا نهار الاثنين بداية من 8 اليوم باش تكون الحصة قبل الأخيرة رسميا. الحكم التنزاني أحمد علي راجيغا هو حكم المباراة. نذكر منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية قدام أوغندا 1-1. ونذكروا ايضا بعض البوليميك اللي صارت سيتم احتساب النقاط او لا رسميا باش يتم احتساب النقاط تاع المقابله نقطه المنتخب التونسي ونقطه المنتخب اوغندي على اعتبار ان اوغندا من البلدان اللي باش تنظم كاس افريقيا والمقابله كانت في الاذهان ربما مباراه شكليه ولكن حاليا نحكيوا على مستوى المجموعات نقطه لكل منتخب تونس ليبيا اوغندا وايضا بوتسوانا كل فريق عنده نقطه باعتبار ايضا منتخب ليبيا منتخب بوتسواني كانت عادلوا واحد مقابل واحد منتخب صاحب المركز الاول بطبيعه اوغندا ضامن الترشح باعتبارها بلد المستضيف للدوره سينو صاحب المركز الاول هو الوحيد اللي باش ترشح الى كاس امم افريقيا اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بداية من ماضي 3.5 المجموعة الأولى محيط قرقنا هلال المساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعر هلال الشاب الرلوي بإدارة إلا جنجي سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية مقابل الزفرة منتصر عمار مستقبل جيبت جمعية مجرين بإدارة الحكم حسين بالحاجة علي ملعب السوسي كوكب عقارب زفرة حسين السلمي نجم الخليدي بعث بوحجلة بإدارة إسلام الزوالي ومستقبل سليماني واجه اتحاد تطاوين مقابلة بدار أحمد الذوادي كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور في تصفيات كأس أفريقيا 2027 نتائج مواجهات البارح من الجولة الأولى المنتخب الجزائري يربح زامبيا 3-1 منتخب المصري تعادل مع منتخب أنغولا 0-0 مالي فاز على الكاب فير 3-1 منتخب المغرب يربح الجابون 2-0 أيضا منتخب السودان فاز على أثيوبيا 1-0 منتخب غامبيا ربح الصومال 2-1 نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1 ومنتخب رواندا فاز قدام ليبيريا 3-0 الختام بدوري الأمم الأوروبية المنتخب الفرنسي ربح تركيا البارح خارج القواعد 1-0 في أول مباراة رسمية لزين الدين زيدان وهدف القائد كيليان مبابي بعدها كان تعرض لإصابة وغادر الميدان ورقة حمراء كانت أيضا البارح المنتخب التركي وصل مباراة منقوص من اللعب المنتخب الإيطالي نهزم في الأولمبيكو قدام بلجيكا 2-0 السويد تربح رومانيا 2-0 وأبرز موعد اليوم عنا مقابلات 8-4 المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الإسباني والمنتخب التشيكي يواجه نظيره الكرواتي
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تراند مع ديو تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
0: كيلومتر ا بيي سا يوزي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى ال 11. تحيه لكل ملتحقين في المتابعه الان باش نتعدي مباشره مع مدام امال فقره تسجل عليها.
2: سجل عليه.
1: ألوغ مدام أميل، شنو اللي لفت انتباهك وشد انتباهك هذا الأسبوع؟
3: هذا الأسبوع زوز تصريحات شدوا انتباهي، وكذلك فما تصريح فيهم اللي عمل بوليميك كبيرة برشا فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. ساعة نبدأ بالخبر الأول اللي هو عفيف. تعرف 2026، صيف 2026 كانت سنة صعبة بالنسبة للتوانسة من حيث الكهرباء، كذلك بعد أزمة المياه وما إلى ذلك، لكن هل أنه ستتغير الأمور بالنسبة لسنة 2027؟ على ما يبدو أنه 2027 باش تكون سنة صعبة على التوانسة، خاصة في ظل ندرة المياه وهذا مقارنة لأنه تراجعت نسبة النمو مقارنة بسنة 2010، وهذا يبينه المدير العام الأسبق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم في إكسبريس أف أم.
4: النمو قاعد المستوى نتاعه يطيح. 2010 كنا في 4.5%، اليوم نحكيه على 1.5%. ما لازمناش نطلعوا اكثر من 2.5%. 2025 السنة صعيب باش نعملوا نفس المستوى اللي عندنا توا. عملنا 2.6 في الثلاثي الاول، وعملنا 2.3 في الثلاثي الثاني، في المعدل 2.4. توقعات بالنسبه ل 2026 ككل، فما اللي يقول لك مش يكون 2.1%، صندوق النقد الدولي اعتقد، فما اللي يقول لك ربما 2.3 البنك الدولي، وفما فيش تعطينا ربما نسبة نمو اعلى شوي. عموما نسبة النمو تبقى بعيدة جدا عن المستويات اللي احنا كنا نأمنه بس نحققها بالنسبة 2027. ما اعتقدش وانه الامور مش تتغير برشا، و 2027 مش تكون كذلك سنة صعبة، خاصة عائق كبير ولا عنا هو نظرة المياه.
3: دونك شنو المطلوب في هذا؟ انه صحيح سنة 2027 وربما سنوات اللي بعدها باش تكون سنوات صعيبة. المطلوب هو إلي طون دو فير لو بيلون. إذا كان ما هوش حاجة اللي فريمون فاتتنا برشا، نعملوا تقييم متاع 15 سنة، شنو الحاجات اللي مشات، شنو الحاجات اللي ما مشاتش، شنية القطاعات اللي هزونا وش عاونونا في النمو، وشنية القطاعات اللي هما تضروا واللي ما عادش يعاونوا. فما قطاعات مشات عفاف على روحها، كيف قطاع الطاقة، الفوسفات، السياحة، في وقت من الأوقات تمست وقاعد يرجع تدريجيا ولكن ما هوش بالبوتنسيال متاعه. حتى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حصص تونس في الاتحاد الأوروبي منها من 2010 لتوا نعملوا مقارنة مع بعض الدول اللي هي منافسة لتونس، احنا كنا الحصة متاعنا في السوق تقريبا 0.6%، اليوم ولينا 0.5%. لهنا لابد من وضع استراتيجية واضحة ووضع أنموذج من شأنه أنه يرجع تونس إلى نسق نمو أعلى مما هو عليه.
1: إن شاء الله
3: يا ربي، وإن شاء الله نعمل البيلان في أقرب وقت ويكون التقييم والتشخيص واقعي بأتم معنى الكلمة. من التصريحات اللي لفتت انتباه التوانسة في الأسبوع هذايا ودارت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو تصريح قام به النقيب أشرف خليفة اللي هو ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اللي يقول فيه أنه على الطلبة والتلامذة أنهم يسوي وضعية متاحهم، وإلا فإنه فما تهديد بالسجن بالنسبة لهم. بعد شوية نرجع نقول لكم شنو يعطي القانون، شنو يقول القانون، لكن خلينا مع التصريح.
5: جميع المواطنون اللي عملوا 20 سنة مطالبون للتقدم للتجنيد. إذا تعذر لك ذلك، صحيح نحن نعرف في الشريحة العمرية اللي ذكرناه برشا من الوديدات متاعنا يقرأ، نعرفهم، لكن
6: برشا طلبة،
5: برشا طلبة أكيد برشا طلبة، لكن نحن نتعامل بقوائم اسمية. أنت طالب، ما تقولش أني طالب وإلا تلميذ ما زلت نقرأ، نعرفوك ما نعرفوكش، نحن أنت تقرأ، أنت تقرأ أوكي، أعطاك المشرع التأجيل بسنة واحدة على خاطرك مزاول لتعليمك، وكما نقوله مزاول التعليم راه في تونس وإلا في الخارج بالمؤسسات العمومية أو بمؤسسة تكوين مهني كيف نمتعوك بتأجيل بعام قابل التجديد ما دامك ما زلت تقرا. كل العام يتم تاجيلك لمده عام على التجنيد، لكن ما تخليش روحك ما تقولش راني عندي بطاقه طالب، لا، يلزمك عندك وثيقه تسويه الوضعيه هذيك. علاش؟ باش نحن الشريحة العمرية هذه إذا تعديت أربع حصص تجنيد وما جيتش وما تجندتش وإلا ما سويتش وضعيتك وما تقدمش تسويت وضعية، أكيد جدا باش تلقى ملفك عند أنظار القضاء العسكري. ما تستغربش أنه بيشت حال ملفك حتى ولو أنت طالب، نعرفه منتي تغوى تقر على روحك وربي يجيبك في السواب، لكن مطالب بتسويت وضعيتك. ما تقولش راني نقرا، راه ملفك يبدا عند انظار القضاء العسكري، وما تستغربش من بعد كي تبدا ريشيرشي وانه مفتش عنك لدى مصالح وزاره الداخليه. ما تستغربش، راه الحكم ينجم يكون سلب الحريه من شر السنه وانت طالب. نزيد معناها ناكد لك، راه انت طالب وانت تقرا وانا عندك عذر قانوني باش ما تتجندش، ولكن انت ما تقدمتش بملف نتاع تسويت وضعك.
3: اذا من شهر الى سنه انت طالب والا تلميذ، فانه تتعدى على انظار المحكمه العسكريه وتكون ريشيرشي من وزاره الداخليه اذا ما كان اذا كنت ما قمتش بتسويه الوضعيه نتاعك.
1: حتى هو طالب ولا تلميذ، حتى لو كان عنده بطاقه طالب ولا بطاقه تلميذ،
3: حتى كان عندك بطاقه طالب ولا بطاقه تلميذ، فانه يتم حالتك على القضاء العسكري اذا كان اربع مرات ما قمتش ب
1: أربع مش من المرة الأولى،
3: لا مش من المرة الأولى، لكن أربع مرات تتعدى الملف متاعك وما قمتش بالتسوية متاعه، فإنه تتعرض للسجن من سنة من شهر إلى سنة. أنا هوني ساعة عندي كلمة نحب نقولها في المجال هذا. إلى متى عقوبة السجن؟ إلى متى في العديد من القضايا اللي هي ربما تكون بالشكل هذايا نلجأ للحبس مباشرة؟ رأو تلميذ
1: التشدد مع التلامذة ومع الطلبة وهكا في الشباب في أمور تنظيمية، خاصة تنظيمية هذه
3: تنظيمية بأتم معنى الكلمة، لأنه ما يجيش منه أنه تلميذ وإلا طالب دخلوا الحبس لأنه فقط ما قدمش الوثائق متاعه، فاللي طن باش نغيروا القانون الوقت هذا، نغيروا التشريعات، نغيروا القوانين.
1: هو مش جديد
3: القانون هذا،
1: هو خطر قبل كان معناه يكفي وأنك تكون عندك بطاقة طالب ما تمشيش جيش.
3: هاوش نعطيك القانون في تونس، القانون الأساسي المنظم للتجنيد والخدمة الوطنية هو القانون عدد واحد العام 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004، والمتعلق بالخدمة الوطنية وهو ما يزال ساري المفعول وفق قاعدة التشريعات التونسية. شنو يقول؟ الشاب ملزم بالخدمة العسكرية. ينص الفصل 2 على أن كل مواطن يبلغ من العمر 20 سنة يجب أن يتقدم لتسوية وضعيته وأداء الخدمة الوطنية، ويظل الالتزام قائما إلى سن 35 سنة، ويمكن البدء في الخدمة ابتداء من 18 سنة بطلب من المواطن وبموافقة وزير الدفاع. وبالنسبة للطلبة يمكن منح تأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد للمزاولين للتعليم إلى حد سنة سن 28 سنة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها العمل. هل يمكن أن يدخل الشاب السجن إذا لم يسوي وضعيته؟ الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية ينص على أن المواطن اللي لا يتقدم لتسوية الوضعية متاعه وفقا للحالات المحددة بالقانون يعتبر مرتكبا للمخالفة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وفي الفصل 66 ينص في زمن السلم على السجن من شهر إلى عام لكل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلبي الدعوة في الأجل المحدد له. حقيقة لا بد من تغيير هذا النظام. الحبس رو ما هوش الحل، دخلوا تلميذ دخلوا طالب، فإنك مش تخرجوا مشروع متاع ربما مجرم بأتم معنى الكلمة.
1: ربما معنى ليه إلى جانب وأنه في سن متاع تكوين متاع تعليم متاع قاعد يبني في مساره يبني في مستقبله باش يعيش تجربة سجنية كيما هكيكة، معناه حكمت عليه بأنه حياته تدمر
3: بأتم معنى الكلمة.
1: هو وعائلة كاملة.
3: فما عقوبات بديلة، فما الخدمة للصالح العام، فما فلوس ينجم يعطي فلوس مثلا، ربما خطية مالية تكون موجودة. أما السجن بصراحة
1: إن شاء الله نستنيه من البرلمان وأنه يقترح قوانين جديدة
3: إن شاء الله في المجال هذا هذا سجل عليه
1: بالنسبة لليوم.
2: سجل عليه
1: حكينا قبيلة على البلاستيك وعلى ضرورة أنه نتجندوا كلنا طبعا للقضاء على ما نقدر عليه من الكميات المهولة من البلاستيك اللي موجودة في مختلف الفضاءات اللي نعيشوا فيها كسوة على اليابسة وإلا في البحر متاعنا. ومن الملاحظات الجميلة كنت نقرأ فيها توا على شين يوتيوب دي وانا في ملاذ يقول لي تأثير التغيير المناخ تغيير مناخي ولا يحكم الاقتصاد العالمي سي ان بتي بو دون سو سونس. اليوم المؤسسات الاقتصاديه اللي تحترم نفسها واللي تحترم الانسانيه والبشريه وتخمم في مستقبل البشريه تنخرط في الاستدامه وتفكر في هذا الجانب وتعمل على هذا الجانب. بعد شويه باش نحكيوا على اول معهد افريقي لاعضاء مجالس الاداره وتونس قاطره لهذا المشروع الى اي مدى يساهم في تعزيز اندماج الاقتصادات الإفريقية في التحولات الاقتصادية والمالية العالمية وفي إطار حوكمة التصرف والمسؤولية البيئية والاجتماعية. خليكم معنا نرجع لكم بعد شوي.

groupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm El Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
2: اول معهد افريقي لاعضاء مجالس الاداره وتونس قاطره للمشروع الى اي مدى يساهم في تعزيز اندماج الاقتصادات الافريقيه في التحولات الاقتصاديه والماليه العالميه. هذا اللي باش نحكيو فيها في فقره لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور
2: أطلقت الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لأحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة. يشاركوا فيه ممثلين عن 5 دول، نحكيوا على تونس، الجزائر، مالي، غينيا والكوت ديفوار، ويعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. مش حاولوا نبسطوا لكم ونفهموكم هذه الكل. يحضر بحضينا سي معز الجودي رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح الخير وتحية لكل المستمعين.
2: حطنا في الإطار بصفة عامة على النواة الأولى للمعهد الإفريقي، شنو الأهداف الأساسية متاعه واللي تسعوا باش تحققوها من خلال المبادرة هذه؟
3: واضح يعطيك الصحة. نحن قبل ما نحكيه على المعهد الإفريقي باش نحكيه على المعهد التونسي شوية نقدموه لأنه هو اللي أطلق المبادرة هذه. المعهد التونسي هو معهد وقع إنشاؤه في 2007-2008، خاطر وقتها باش تاخو رخصة متاع جمعية ما كانش سهل. إذن وقتها ستي في 2008 وقت اللي وقع الترخيص للعمل متاعنا كمعهد يمثل ما يعبر عنهم بأعضاء مجلس الإدارة. وفما فرق بين الإداريين، إداري نجم يكون إطار في إدارة ولا في وزارة ولا في مؤسسة عمومية ولا مؤسسة خاصة، لكن عضو مجلس إدارة عنده فعالية وعنده دور آخر وعنده مهام أخرى. مجلس الإدارة في المؤسسات الاقتصادية والمالية العمومية منها والخاصة هو هيكل حوكمة بالأساس، هو هيكل قانوني، والدور متاعه الأساسي هو مراقبة التصرف وتحديد استراتيجيات وتصرف المخاطر، وكذلك دوره الأساسي هو العمل على ديمومة المؤسسة. هذاك علاش في تونس الان عندنا معايير نتاع حوكمه وعندنا اطار قانوني واطار نخدموا به في المجال البنكي والمالي وكذلك في المجال مع المؤسسات، خاصه المؤسسات المدرجه في البورصه، لانه فما هيئه سوق ماليه تراقب عملها، المؤسسات هذه تراقب الحوكمه نتاعهم، وكذلك على مستوى البنك المركزي وهيئات رقابيه اخرى. فمعايير الحوكمه
2: احنا سابقين معناها في تونس على المستوى الافريقي.
3: هذا حبيت نقول لك، هذا حبيت نقول لك انه نحن في تونس كنا أول معهد وقع إنشاؤه معناتها في هذا المجال، أول معهد إفريقي وحتى في العالم العربي، معناتها حتى في بارابول بودين الخليج يقولوا لازون إموا معناتها ميدل إيست أفريكا، نحن أول معهد. والآن تبارك الله فما معهد أخرى، المعهد المغربي، المعهد الإيفواري، المعهد المالي، المعهد معهد الساحل، معهد الغيني. وهذاك علاش نحن قمنا بهالمبادرة هذه، استدعينا المعاهد الإفريقية هذية، قلنا راهو باش نجاوبك على سؤالك بطريقة مباشرة، قلنا راهو تونس معناتها تاريخيا كان اسمها إفريقيا، وعنا كما يقولوا انفتاح وعنا مكانة وعنا احترام كبير من طرف بلدان إفريقية ومن طرف كفاءات ومن طرف ناس في إفريقيا ورؤساء ومسؤولين وحتى مواطنين في إفريقيا يحبوا تونس ويستشهدوا بالكفاءات التونسية. ولذلك قلنا هالمعاهد هذه الموجودة خلينا نوحدوا الجهود متاعنا نلموهم في إطار معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة باش العمل متاعنا والنشاط متاعنا يكون عنده فعالية أكثر ويكون عنده عنده معناتها إشعاع على المستوى الإفريقي, خاصة توا وانت قلتها عفاف مسألة ما يعبر عنهم بالاو اس جي توا, هذوما المعايير نتاع البيئة ومتاع الأمور الاجتماعية
2: مهمين برشا الحقيقة في أي نشاط اقتصادي في أي مؤسسة. اليوم المعايير البيئية والاستدامة حاجة بريمورديال.
3: هذا هو باش نمشي معك أكثر من هكا, أنه المعايير هذية إذا المؤسسات ما تحترمهاش راهو لعاد تلقى تمويل, لعاد نجم تستثمر, لعاد نجم تصدر, ولعاد نجم تغزو أسواق خارجية,
2: والعكس بالعكس.
3: والعكس بالعكس
2: معناها اذا كان مشيت فيها باش تلقى الدعم اللازم وباش تلقى التمويلات وباش تلقى الحظوه, دونك فرصه وانه باش نجموا نزيدوا نطوروا العمل نتاعنا.
3: نزيدك اكثر من هكا, برشا تو في تونس يقول لك ما فماش تمويل, ما فماش فلوس. انا نجم نقول لك انه اليوم ما تنجموش تتصوروا قداش فما فلوس في العالم موجوده
2: كبيره برشا نتاع الاقتصاد الازرق والاخضر والاستدامه,
3: ما يعبر عنهم باللي جرين فاوند. جرين فاوند هذم الصناديق الخضراء اللي هي نقول لك برشا فلوس معناتها بمليارات الدولارات معناتها مرصوده باش تمول كل ما هو استثمار ولا مشروع يحترم البيئة ويحترم الجانب الاجتماعي ويحترم الحوكمة. هذاك علاش نحن عن طريق المعهد متاعنا حسسنا باللي زونجو هذم وريدي في هذم, وقلنا للمؤسسات الاقتصادية التونسية والمؤسسات على المستوى الإفريقي راهو عندكم معايير اليوم رانا في تونس النجم ونحترموها, ما همش صعاب ياسر معنا.
2: بلي سؤال تقني شوية لهني سي معز, ما فماش صفة إلزامية على المؤسسات لاحترام المعايير هذية؟
3: سؤال وجيه. توا في الوقت الحالي فما تطور في الرقابة وفي الإطار التشريعي. البورصة متاع تونس خرجت دليل بالنسبة للمؤسسات المدرجة في البورصة, والسامف الكونسي دو مارشي فينانسي يعني هيئة السوق المالية كيف كيف معناتها اللي هي عندها كما يقولوا دور كبير في مراقبة المؤسسات المدرجة في البورصة, خرجت زادا كيف كيف اون ديريكتيف معناتها من خلالها تفرض على المؤسسات المدرجة في البورصة أنها تحترم معايير البيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة, وفي نفس الوقت تعمل شكون أبيل ان ريبورتينغ. ريبورتينغ يعني تقرير سنوي, التقرير هذاك يقع معناتها كما يقولوا التواصل والتواصل عليه وتحيينه, وهو يثبت مدى نجاعة
2: احترام
3: والامتثال, ما يعبر عن الامتثال يعني الكومبلاينس لا كونفورميتي بارابور ا سي نور.
2: ممتاز. باه دونك الدول الإفريقية اللي موجودة الممثلة هي تونس, الجزائر, مالي, غينيا والكوت ديفوار. الاختيار هذا كيف يجي بالصدفة باش يزيد يوسيع على أي أساس؟
3: خليني أقول لك ساعة وقت اللي نحن معناتها قمنا بالمبادرة هذه لقينا التجاوب بطريقة مباشرة, حتى نحن قعدنا بهتين قلنا بلكش تونس ماهيش في قلب إفريقيا, بلكش باش يقولونا معهد إفريقيا علاش ما يجيش من ساحل العاج, ما يجيش من أبيجان, ما يجيش من دكار, ما يجيش من عاصمة إفريقية. تفاجأنا
2: لقينا دولة إفريقية.
3: أي دولة إفريقية لكن كما نقولوا لافريك بروفوند معناتها في قلب إفريقيا. معروف أنه مثلا السياج متاع الباد ولا متاع مؤسسات إفريقية أخرى موجودة ترقاها في السنغال ولا في الكوت ديفوار. نحن كي معناتها المبادرة هذه حكينا عليها وصدعينا هالمعاهد هذية ومعتها وزملائنا في بلدان إفريقية, تجاوب مباشر قالونا راهي تونس بالنسبة لنا مرجع أساسي, وراهو كي نحكيو على الحوكمه نحكيو على البارلمان دو كارتاج, قالوا هنا نحكيو على برلمان قرطاج اللي هو كان تاريخ. من الهياكل الحوكمه الاوائل معناتها وتاريخي, وراكم مثال بالنسبه لنا ونجيوكم. وهذاك علاش معناتها وقع التجاوب هذايا. انت قلت لي علاش البلدان هذه فقط, لانه مش في البلدان الكل موجودين معاهد نتاع اعضاء مجلس اداره. المعاهد المعروفه هو نتاع الساحل العاج, نتاع مالي, نتاع غينيا والمغرب كذلك, والآن الجزائر قاعدين يكونوا في المعهد نتاعهم.
2: المغرب
3: ماهيش انتريسي, ماهيش انتريسي. عملنا نواة أولى معناتها عملنا انويو النويو هذايا مش يحب يقول انه باش يقعد في الخمسة معهد
2: ينضموا. هذا هو ممتاز. دونك هذه التركيبه نتاع النواة الأولى, دونك هذوما الشركاء الأساسيين معاكم في هذه النواة.
3: هذم هما وجاءوا لتونس وشرفونا بحضورهم في تونس ومعنتها خدمنا على خارطة الطريق كما يقولوا.
2: أيوة.
3: المرحلة القادمة باش نعملوا اجتماع آخر في بلد إفريقي.
2: أيوة.
3: في شهر أكتوبر إن شاء الله، ومن هنا لآخر العام باش يقع معنتها إنشاء المعهد هذا بطريقة قانونية بطريقة عملية، وباش يقع الانفتاح إلى أي معهد يكون معنتها مهتم بهذه المسألة ويجي معنا في هذا الإطار. تقول لي أنت علاش معهد إفريقي؟ على خاطر زادة نحن شكون نمثلوا أعضاء مجلس

0: يكونوا سيرتيفيي على ليشيل كونتيننتال معناتها على المستوى الافريقي ينجم اكزيرس فما موبيليتي معناتها كما ينجم ياخو
1: في اي دوله من الدول الافريقيه
0: في تونس الشهاده هذه يكون معترف بها في دول اخرى باش ينضم الى مجالس اعمال. ونحب هنا نشير عفيف كان تسمح مساله مهمه للغايه نحن خدمنا عليها برشا في المعهد التونسي لاعضاء مجلس الاداره, حضور المراه في مجالس الاداره, لانه في وقت من الاوقات معناتها لاحظنا انه المراه التونسيه مثلا كي نبداو بتونس مثلا ماهيش موجوده بالكثافه اللازمه, ومعناتها ما نلقاوهاش في مجلس الاداره وما نلقاهاش في مواقع رياديه كيما الرجل. ولذلك احنا خدمنا قلنا راهو مجلس الاداره لازم ينفتحوا على النساء في العالم الكله هكا لازم فما اون سيرتين باريتي, وهذو لي كريتير نتاع لو اس جي اللي نحكيوا عليهم, خاطر فما الكريتير نتاع الجندره في مواقع معناتها رياديه. قلنا راهو المراه, نحن بدينا بالمراه التونسيه لكن فما تجاوب حتى على المستوى الافريقي, انه راهو عندها كفاءات وعندها قدره باش تكون عضوه في مجلس اداره, باش تكون رئيسه مجلس اداره, وباش تكون رئيسة ما يعبر عنه بلجان المختصة في مجلس إدارة. الآن العدد زاد في تونس وتبارك الله عنا نسي في مجلس إدارة توتافي, وهذا معناتها كما يقولوا الهدف على المستوى الإفريقي.
1: على المستوى الإفريقي باش نغوص معك شوية هكا في بعض النقاط العملية. ربما حكينا برش على تونس كليدر معناها وعلى الدور التاريخي اللي لعبته تونس والأسبقية اللي عندها. اليوم شنو تنجم تقدم تونس لمنظومة الحوكمة في القارة الإفريقية عمليا من جهة, ومن جهة أخرى احنا تو إفريقية وتونس واحنا في القارة الإفريقية وعليش إلى حد الآن ما فماش هذيك الاستثمار الكبير, هذيك العمل الكبير, العمق الإفريقي والتواجد الإفريقي في هذه الدول هذه وغيرها للشركات التونسية. شنو اللي ينقص وقت اللي نلقاو عباد تجي من قارات أخرى ومن دول أخرى ويستثمروا شركات وأعمال كبيرة جدا؟ إفريقيا قارة ثرية وفيها كل شيء, ولكن احنا الأقرب ولكن مانيش قاعدين نستغلوا في هذه الأرض.
0: صحيح صحيح والله, معناتها برمي هذوما الناس اللي جاونا من افريقيا اطار عالي معناتها في معهد افريقي قال لنا راهو نحن اذا عندنا ضوء في بلادنا نحكي مثلا على هو من غينيا سي غراس على ستيك معناتها ستيك دوري ساعه نشكيو فهمت, قال لك ستيك في الثمانينات هي اللي دخلت لنا الضوء ستيك انترناسيونال دخلت لنا الضوء في كوناكري ومعناتها في قرى في معناتها افريقيا في قلب افريقيا في غينيا
1: على مستوى الانفراستركتور الجسور الكيسات
0: شركه توصيل للبنك معناتها كانت موجوده على مستوى البنكي في بلدان افريقيه شركات اخرى. هذه مساله مهمه وهذا مربط الفرس. هل عنا التاريخ هذا وعنا السمعة هذية وعنا المصداقية هذية ومانيش قاعدين نخدموا عليها كما يلزم؟
1: وين الإشكال؟
0: الإشكال في أصحاب القرار, الإشكال في عمل لازم يكون على المستوى الوطني. المغاربة مثلا اللي ما عندهمش التاريخ متاعنا في الحضور الإفريقي موجودين أكثر منا في إفريقيا. نعطيك مثلا تقول لي فين الإشكال مثلا معناتها في بالك أنت على البلدان الإفريقية الكل الخطوط الجوية التونسية تمشي الأربعة ولا خمسة بلدان فقط
1: من أكبر الإشكاليات.
0: وقت اللي تمشي تشوف أنت الرام معناتها الخطوط الملكية المغربية تلقاها حاضرة في 30 ولا 40 بلاد في إفريقيا. عنا مشكل في الأمور اللوجستية, عنا مشكل حتى في حضور ديبلوماسي ما نلقاوش معناتها السفارات نتاعنا والقنصليات نتاعنا
1: موجودين في كل بلاصة, ساعات تلقى واحدة بركة مثل زوز ثلاثة دول.
0: هذا هو المؤسسات نتاعنا عفاف ما علمناهمش يخرجوا من السوق التونسية. المؤسسات نتاعنا كان نعطيوهم لاكومبانيمون نيسيسير ونبدلوا شويه ونغيروا كل كود دو شانج هذاك عمل معناتها مجله الصرف ونغيروا التعاملات الماليه نتاعنا ونسمحوا للمؤسسه باكثر سهوله باش تمشي تكون متواجده وتستثمر في الساحل العاج وفي السنغال ويكون عندها مقر الغادي ويكون عندها فروع تنربحوا برشا من العمليه هذه. نحن هذا هو الهدف نتاعنا,
1: دو لامبورتونس نتاع الشركاء نتاعكم اللي هما من قلب الدول هذيا من قلب الميدان واللي هما من مجلس اداره معناها عندهم كل مؤهلين وانهم باش يدعموا هذا الاتجاه.
0: هذا هو هذا اش قالوا لنا هما. قالوا لنا راهو نحن الكفاءه التونسيه نستشهد بها ونحن منفتحين على هالكوبيراسيون هذه وفي اطار المعهد الافريقي هذايا باش نحاولوا نوطوا العلاقات ما بين المؤسسات الاقتصاديه ما بين الفاعلين الاقتصاديين وحتى السياسيين بمعنى معناتها السياسه الاقتصاديه والتطور نتاع الوجود المؤسسات في بلدان افريقيه اخرى ونقرب وجهه نظر ونخلقوا اكليزيشونج وكالموبيليتي هذيك باش معناتها نمشيوا الاكثر في

0: عائليه واكثر سكون ابل من كرياسيون دو فالور معناتها خلق الثروه اللي هي نجم تكون من الداخل مش معناتها من الخارج انه يجي ويستغلوا الثروات خاطر بلدان افريقيا راهو المصيبه نتاعهم الكبيره انه كل مره يجيوا بلدان اجنبيه
1: يستغلوهم من غير ما هما
0: يستفيدوا. اليوم يقول لك انا نخير نتعامل مع تونس في نفس الكونتينون وندخل معاه سكون ابل معناتها اون استراتيجي وين وين تربح ونربح دوكو ديفلوبمون معناتها كما يقولوا تنمية مشتركة ومعنتها ونعطيك وتعطيني خير من يجيهم البرة وكما يقولوا يحقرون نوعا ما وقول لك انت بلاد جوش تستغل الموارد متاعك.
1: على مستوى التشريعات موجودي اليوم على التشريعات التونسية الحالية توفر الإطار الكافي لحوكمة المؤسسات؟
0: والله باش نفاش التشريعات موجودة في تونس من حتى من 2000 قبل 2011 قبل 14 جانفي 2011 كان عندنا تشريعات سباقة ولحد الآن التشريعات هذه موجودة وتطورت معناتها على مستوى القانوني على مستوى البنك المركزي على مستوى هيئة السوق المالية. لكن هاوش نقول لك فين الإشكال الإشكال أنه الإطار التشريعي موجود لكن الإشكال في التطبيق والإشكال في الامتثال والإشكال في ثقافة الحوكمة وثقافة الشفافية. أنا شو نقول وراه لا غوفرنانس ستون كولتور قبل ما تكون مجموعة من القوانين والآليات لازم نكونوا مقتنعين معناتها بلو بيان فوندي متاع المعايير والمبادئ هذه. كي نكونوا معناتها مقتنعين القانون نجمو نطبقوه أكثر. حاجة أخرى عنا قوانين ساعة ساعة تلقاهم معقدين نوعا ما ولا مهمش محينين دونك اليوم نحنا اون في أبيل أوز أوتوريتي معناتها السلطات أنهم
1: تنقيحها تحيينها ونقطة الشفافية مهمة برشا اللي هي زادة في علاقة بالرقمنة معناها اليوم اللي هي باش تضمن لنا جانب كبير من الشفافية إذا كان نجحنا فيها. ماش عندي برشا وقت فقط نحب نختم معاك ب اطلعت على التقرير البنك الدولي للنمو الاقتصادي في تونس نحب ناخذ رأي قراءتك
0: هذا التقرير. والله معناتها توا تونس النمو الاقتصادي متاعنا هش نوعا ما ستون كروسانس مول كما يقولوا الواحد واثنين في المية هذوما ما يخلقوش أسي دو ريشيس ثروة كافية خاطر أوزر نحن في تونس ديما عنا معناتها دراسات يقول لك نقطة نمو تخلق لك من 15,000 إلى 20,000 موطن شغل. معناتها تصور نحن قديش من موطن شغل حاشنا باش نخلقوه في ظل هالبطالة الموجودة هذه ولذلك نعمل واحد ولا اثنين نقاط نمو باش تخلق 20,000 30,000 ما يكفيش دونك النقاط معناتها النمو الاقتصادي حاشنا به هو على الأقل تاع 4-5% وحاشنا بنمو اقتصادي ما يجيش من لي سيرفيس نون مارشون خاطر كي تشوف انت مثلا تركيبه نتاع النمو الاقتصادي ترقى الاجور المدفوعه في القطاع العام مثلا تساهم في النمو الاقتصادي لكن هذيك سي لا كونسوماسيون والاجور هذه جانب منها جاي من الاقتراض ومنه الاقتراض الخارجي. النمو الصحي هو اللي يجي من الاستثمار لوفيي معناتها المحرك الاول الرافعه الاولى للنمو الاقتصادي هو الاستثمار. الاستثمار ماهوش موجود الان في تونس لازم علاش مش موجود خاطر مناخ الاعمال فيه عده مساوي يخلي
1: يتم الاعلان على برشا مشاريع في
0: يتم الاعلان لك الكونكريتيزاسيون معناتها التفعيل فوالا معناتها فما تعطيل وحاجه اخرى لازمنا نمشيو المشاريع اكثر معناتها كما يقولوا صلابه ويكونوا معناتها
1: أكبر
0: وذات قيمه مضافه. راهو المشاريع نتاع معناتها وحدات صناعيه صغيره ولا بعض المشاريع
1: ماهيش باش
0: لازم مشاريع اللي هي دي بروجي ستركتورون معناتها مشاريع مهيكله مشاريع كبرى لازم عنا سياسه مشاريع كبرى. اليوم مثلا علاش ما نعملوش اون فيل ادمنستراتيف جديده في تونس علاش في القصبه ترقى مباني نتاع الوزارات الغادي يستهلكوا خاطر مباني قديمه يستهلكوا اكثر ضوء اكثر طاقه ويخلقوا لك معناتها سيركولاسيون ويخلقوا لك معناتها
1: خنقه معناتها في قلب العاصمه.
0: نجيو مثلا نحكيو توا على المطار نتاع تونس قرطاج دول يا خويا المطار هذاك ما عادش بقعته هذاك البقعه نتاع المطار هذيك نجمو نعملو فيها مدينه اداريه تكون سمارت وتكون معناتها خضراء وتكون صديقه للبيئه مفتوحه على الذكاء والذكاء الاصطناعي. بروجي كما هذا كبير يخلق لك دوتر بروجي ويخدم لك عده قطاعات
1: لازم فريمون لو بروجي كبير هذاك باش تبدا تتحرك. شكرا جزيلا سيد معز الجودي رئيس المعهد التونسي لاعضاء مجلس الاداره. خليكم معنا في المتابعة مكملين معكم في ويكند على كيف نرجع لكم بعد أخبار التسعة.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موش صوت سي راديو انا فاهم مع سلامة. عضو الجمعية التونسية لطب الأورام دكتورة شيراس بن عيات تفيد بأن سرطانات الثدي والرئة والجهاز الهضمي هي الأكثر انتشارا في تونس حسب دراسات، مشيرة إلى أن تونس تسجل أكثر من 2000 حالة سرطان ثدي سنويا وفق ما صرحت به على هامش إشغال مؤتمري طب الأورام المنعقد بالحمامات.
2: عندنا دراسات تثبت لي احنا عندنا مثلا اكثر من 2000 حالة سرطان ثدي في السنة في تونس. معناتها اكثر سرطانات هما سرطان الرئة، الثدي، الجهاز الهضمي و الرئة والثدي والجهاز الهضمي، هذا اكثر واحد. مؤشرات الاحصائية في العالم تدل اللي عدد الاصابات بسرطانات مختلف انواع السرطانات في العالم في حالة تطور قصوى كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت السبل العلاجية زاد فيها في تطور كبير كبير كبير جدا، وخاصة السنوات الأخيرة الطرق العلاجية صارت كثيرة، وما نحكيوش على أدوية جديدة، نحكيو على طرق علاجية، معناتها العلاج بالمناعة، علاج هرموني، علاج كيميائي، علاج بالروبوتيك، علاج بالكارتيسال، علاج برشا.
1: برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يساهم في ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2001 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون يورو. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول خلال ترأسه الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس الذي انعقد بنيويورك أمس إن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة للاحتلال عليها، معتبرا أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية والقانونية باطلة ولا أثر قانوني لها. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة تفيد بأنه من المتوقع أن تبلغ صبة الزيتون لموسم 2026-2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. إلى شأن الدولي، نائبة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن إنهاء النزوح يتطلب معالجة سببه الأساسي المتمثل في استمرار الحرب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام. احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.2
2: على 91.2
3: ديوان فام.

0: معاكم في ويكند على الكيف على دي وان اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا للاستماع للمتابعه لبرنامج ويكند على الكيف على ديوان فيم. نسلم عليكم الناس كل تحيه المساوي بسام انيس بوزيكري عبدو حفيظ، اهلا وسهلا مرحبا. مهدي مهدوش محب رقم واحد الويكند على الكيف، نسلم عليك برشا برشا. يامن خماخم اهلا وسهلا. معز منوبي الزهره تونسي مرحبا بيك، تحية لك، تحية لكل أهالي الزهرة والضحية الجنوبية. وليد كهاش مرحبا يا وليد، نورتنا، قال يحب نعمل ديديكاس إهدي لمرتي بمناسبة عيد ميلادها أمل غربي ولولادي آدم وميرال، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا وليد، وربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله. نسلموا على ريما زيدة مرحبا بيك يا ريما، تحية كبيرة لكل المتابعين متاعنا الأوفياء اللي ديما معانا مصباح على ديونا فيم. قيس قيس أهلا وسهلا. المتنبي راكون مرحبا بيك، نورتنا. ألوغ مش نحكيو في موضوع اللي يهم برشا ناس، وكل ما نسمعوها فما ناس تفهمها فما ناس تحترمها فما ناس لي. شنو وضعية الثروة السمكية في تونس وما المقصود بالراحة البيولوجية؟ هذا اللي مش نحكيو فيه في وقته الآن.
2: في وقته
1: دونك باش نسلطوا ضوء اليوم على موضوع مهم برشا، هو الثروه السمكيه، واللي بحسب العديد من الخبراء في المجال تواجه العديد من الاشكاليات والتحديات، وهذا يخليها مهدده. دونك اكثر تفاصيل معانا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بالمهديه سي صالح شرف الدين. صباح الخير ونهارك زين.
3: صباح النور والشعر لك انت اختي
1: الكل يعيش
3: كما
1: ديوانات. يعيشك مرحبا بك سيدي. كيف تقيمون اليوم وضعية الثروة السمكية في تونس؟
3: والله وضعية الثروة السمكية في تونس هي معناها ثروة هامة برشا، ولو قطاع كبير برشا، وشغل أزيد من 68,000 معناها عامل مباشر في قطاع الصيد البحري. لكن الثروة السمكية بالنسبة للعام 26 و25 في تقلص كبير ياسر.
1: أيوة.
3: على شو نقص كبير برشا، لأنه معناها السبب بتاعها هو عدم المحافظة على الثروة السمكية من جراء الصيد العشوائي.
1: أيوة، دونك أساسا أول سبب هو الصيد العشوائي. في التقلص هذية لو كان تسمح سي صالح، فما أنواع معينة من الأسماك اللي اتفقدت ولا بصفة عامة فما تراجع؟
3: والله بصفة عامة هو فما تراجع لثلاث أسباب من معناها تقلص الثروة السمكية. السبب الأول هو الصيد بالتيس الموجود بكثرة، وللأسف التام معناها مقاش المقاومة بتاعه من طرف معناها السلطة المعنية.
1: هذه
3: حاجة الأولى. الموبيتان زادها اشتعرف معناها يدخل الشتاء وخاصة السنة في شهر جويلية وشهر أوت، معناها قص الضوء ما فماش ما تماش ما تلش ما تماش ما زادة دقيقة لصنا معناها الخدمة متاعنا. معناها كنا نعرف 180 يوم عمل، أصبحنا معناها منوش يوش حتى 100 يوم عمل العام. معناها دي حاجة اللي تخلينا الثروة السمكية
1: تتراجع
3: بلتي تراجع كثير برشا.
1: والسبب الثالث
3: والسبب الثالث هو غلاء المحروقات. معناها ما عادش ينجم يخدم البحر، البحر يخرج البحر ويجي ياخذ لك معناها الغلاء المحروقات، معدات بتاع الصيد البحري زاد 300%، ولا الانسان ما عادش يتشجع ويسكن. بينما وكنتي انت للدول المجاوره اللي تسمى اكزامبل في المغرب ولا في الجزائر ولا حاجه، تم دعم الى قطاع الصيد البحري حتى 70%. لكن احنا للاسف التام معناها ما عندناش الدعم هذايا، وخلي البحار معناها ديما ثروه سمكيه بتاعنا معناها ناقصه برشا، ما عندناش كثر خدمه في
1: احنا شفنا مثلا في بعض المشاكل اللي تعرضوا لها صغار الفلاحين، شفنا وانه فما صاروا جلسات مع سلطة الاشراف وحتى قاموا بدعمهم وقاموا ببعض التعويضات. بالنسبة لكم انتوما على مستوى الصيد البحري فما نقاشات مع سلطة الاشراف مع وزارة الفلاحة في ما يخص هذا؟
3: اختي الغالية معناه للأسف التام، ونعود نقول للأسف التام، قال اليوم أصبحنا نخدمه مع وزارة الفلاحة نسمو معناها مع قرارات أحادي الجانب.
1: أيوة.
3: أحادي الجانب معناها تعب المراسلات تتكلم. اليوم تجي وزارة الفلاحة معناها كيفك الشاهد ما شافش حاجة ووزد من هكاية. تبعت مراسل السيد المدير العام. تقول له راهو عندي مشاكل في قطاع الصيد البحر. يسمعكش. ما لا يسمعك ولا يجاوبك ولا يقولك لاش عندك
1: يعني حاولتوا تعملوا اجتماع هكي
3: عملنا المستحيلات لكن وللأسف كان
1: مع السيد المدير العام للصيد البحري
3: اي طيب في مخصص قطاع الصيد البحري بديت أذن من رئيس اتحاد جاول الفلاحة والصيد البحري كاتب عام الجامعة الوطنية ونعملوا مراسلات إلى وزارة الفلاحة ما يجاوبكش لوزير يختم وحده كما نقولوا بطاقة الدرجة لأنه الوزير ما يحبش النقاشات والوزير ما يحبش معناه وقت اللي حاب تقول وراي وزارتك راي غلط راي وزارتك كما ما هيش قاعدة تختم ما حبوش انت ما ضايع حبوا معناه أنا نختم نعمل اللي نحبه وانت يعمل اللي تحبه وصلنا وما وقعتش البل ما وقعتش الحالة هذه البل معناه توقيع أنا كربان سيد بحري عندي أزل من 30 سنة اللي بلوا كان نعمل مراسل لوزارة الفلاح وفي أي موضوع في مخصص قطاع الصيد البحري يعطيك جمع سبط الأشراف
1: ويرجع لك بالإجابة
3: وتناقشك الموضوع وتشوف الحلول اليوم وصلنا إلى مرحلة في تونس في عهد سيد وزير الحاضر هذا الموجود ما يجاوبكش ما قدتش وخلى قطاع الصيد البحري يتخلص لكن شكون حد يتحمل المسؤولية يا سيد الوزير احنا توانسك بالكل شيء واحنا مع المسار مع سيد رئيس الجمهورية ما عندك تشتعل علينا في الوطنية انت وقت اللي نبعثوا لك مراسل ومتجاوبنا
1: وني نحكيوا على مسألة تقنية بحتة نحكيوا على مجال قاعد يتضرر بغض النظر على اي مسألة سياسية معني ها وان شاء الله صوتك يوصل اليوم ان شاء الله من خلال ديوان فهم لوزارة الفلاحة للسيد الوزير وايضا للمدير العام لقطاع الصيد البحري حتى نعالجوا هالمشاكل خاطر اذا كان مشكلة ما تحلتش باش تتراكم وباش تولي المآلات خايبة برشا انا نحب نفصل معاك شويه شويه المشاكل هذوما لو كان تسمح سي صالح نبداو بمساله الصيد العشوائي والصيد بالكركره اللي هو المفروض فيه قانون وهيت فهموا الناس المضره نتاعو علاش هو ضار الصيد بالكركره
3: مدار مدام هو الصيد بالكركره ولا الصيد بالكيس ولا مقاوم الصيد العشوائي ترى السمكيه هي ملك الشعب التونسي كوليكتيف الشعب التونسي مش ملك البحارة ولا ملك الشعب التونسي كله أنا وكان نحضر الثروة السمكية المواطن التونسي حب توصله كعبة الحوت توصله بصومها الرسمي وتوصله بصومها معناها رخيص
1: ممكن المعقول
3: حب يقع تقليص الإنتاج حب يرتفع صار المنتوش هكا ولا احنا وكان حمجيو عنا موضوع ميتان نقوله بتاع مقاومة الثروة السمكية وتشوف انت الموضوع انت قطاع الصيد البحري معناه في تداول مستمر بالتاكيد من سلطة الأشراف بتحكي معه اليوم سلطة الأشراف في اللحظة هذه تتحاشى الحديث معناه وتنظيم الجلسات المناقشة معناه المشاغل بتاعنا خلانا اليوم معناه سلمنا أمرنا لله
1: هكا مجال هكا قطاع كامل ينجم يتضرر معناه ما نجموش نسلمه عموما ان شاء الله صوتك يوصل ما تصورتش وانه الوضع الى هذه الدرجه الحقيقه في على مستوى الصيد البحري معني انا نعرف اللي فهم مشاكل ما تصورتش للدرجه هذه بيسي صالح جوست خاطر اعلن على ذلك هيت نفصلوا للناس اش معناها الراحه البيولوجيه للحفاظ على ثروتنا البحريه
3: الراحه البيولوجيه مادام هذه خلي الراي العام يفهم بالضبط هو تمويل الراحة البيولوجية 100% من طرف البحارة الدولة لم تسام بمليم واحد في تمويل الراحة البيولوجية قولي كيفاش احنا في الانتاج نتاعنا في الاسواق المحلية معناها اسواق السمك في كل الموانئ التونسية وكان نبيعوا الانتاج بتاعنا قصوا علينا 1% بعنوان صندوق الجوائح بعنوان صندوق الراحة البيولوجية ويزيدوا قصوا علينا 1% بعنوان صندوق الجوائح وقتلنا نعبلوا التصدير بتاع الاسماك بتاعنا التصدير بتاع الاسماك بتاعنا قصوا علينا 2% من الحوت المؤدي للتصدير أنا البحر شيء سامي، سام في كافة المياه، كل ما هو بحر في كل الفتحات، في الفتحات الأربع، وكان بيه حوتنا ما كان سيف الانتاج قصة علينا، معناها 1% من انتاج المحلي و2% من المنتوج المعد للتصدير، بما يعد أكثر من 20 مليار في العام. للحفاظ معناها باش نعملوا راحة بيولوجية ونحافظوا على الثروة السمكية.
1: اليوم فما التزام بالراحة البيولوجية؟
3: اسمعني، الراحة البيولوجية هي عندها توجه 15 سنة أقرتها البحار وتلبطها البحارة باش نردحوا محيط اسمه خليج جابس من الخدمة لمدة 3 شهور. لكن وللأسف التام اليوم شنو اللي صار؟ صار معناها الدولة تخفضنا فلوسنا، معناها بالإنتاج متاعنا، لكن الراحة البيولوجية ولايت مدينة ما شاركتش السنة، ما شاركتش بالراحة البيولوجية، ما شاركت حتى ملك إيش قاعد تشاركوا مراكب. اليوم مقتل جي أنت معلوم بالراحة البيولوجية ميوسوس معناها 5 كما نقولوا احنا 5 مليارات، وانت تقص عليا في العام أزيد من 20 مليار، الفاضل 15 مليار. فلجينا احنا نناقشوا مع وزارة الفلاحة وقلنا لنا نحبوا نعرفوا الفلوس هذه وين مشات، والراحة البيولوجية هاي ما هيش ناجحة. ماذا وقع؟ خذوا قرار بإقصاء
1: ما هو اليوم زاد
3: الاتحاد من لجان بتاع الراحة البيولوجية.
1: واليوم زادت نسمة وفي باقي تعاود ترجع يقولك البحارة ما يلتزموش بالراحة البيولوجية، يقولك البحارة باقي يصطادوا في الأسماك بحجم صغير جدا، في أوقات اللي ما يلزمش يصطادوهم فما برشا تجاوزات. إذا نسمة وفيه وشوفوا فيه زادة سي صالح،
3: هو الراحة البيولوجية راهم مش يشاركوا فيها كل البحارة، هي الراحة البيولوجية معدة إلى مراكب معينة، هي الصيد بالجر، الصيد بالجر في زون، في زون تروى معناها الزون متاع الصفاقس ومتاع المادية. وبالتالي تجي انت مثلا السوسة ما عندهاش الحق باش تشارك في الراحة البيولوجية، الزوز المناطق هذوما اللي شاركوا في الراحة البيولوجية، لكن وللأسف التام ما التزمناش بها وبالقوانين متاع الراحة البيولوجية. ماهوش البحار معناها البحار مش البحار كله، فما بعض المراتب اللي هي تخدم بالصيد بالجر اللي تخدم في خليج جابس عندنا لهم الراحة البيولوجية، لكن اليوم وكالة الدولة ووزارة الفلاحة بالتحديد معناها التنظيم متاعها يكون خاص للراحة البيولوجية، البحار يقول الفقرية اللي مش مشارك فيها الواش يقول لك نخدم معناها ندفع الفلوس لتمويل الراحة البيولوجية، لكن ما تطبقش قوانين الراحة البيولوجية.
1: باهي سي صالح، ما دام عاود جبت لي على الصيد بالكركارة واحنا نحكيو على ثروة سمكية، ما نجمش ما نحكيش على تقليع الذريع، معناها جرة الصيد هذية نبتة البوسيدونيا ومعشبات بوسيدونيا اللي قاعدة تضار برشا برشا بسبب هالممارسة هذية، واللي هي الملاذ لثروة سمكية مهمة جدا، واللي طبعا يعيشوا فيها برشا أسماك، واللي موجود فيها أيضا البيض وغيره. دونك هوني ذيك علاش وجب التنويه بالمضرة اللي قاعد يسبب فيها الصيد بالكركارة. اختم لي شنو الحلول المقترحة كاتحاد جهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية؟
3: ولد ما دام راهو السيد بالكركارة ما يخدمش في الضريع، معناه المعلومة هذه معلومة خاطئة، اللي هو السيد بالكيس مش سيد، السيد بالكركارة يخدم في أعماق المياه، نجمش يخدم مراكب كبيرة.
1: معناه السيد بالكركارة ما يقلعش الضريع؟
3: لا لا لا لا لا لا، السيد بالكركارة يخدم في أعماق المياه، يخدم فيها في 50 و60 معنى البروفوندير متاع المية متاع في أعماق المياه، أما المراكب اللي تقلع الدرية هي مراكب الصيد بالكيس، مراكب الصيد بالكيس أنا تكتب في القصير معنى من راس كابوديا بالشابة حتى ونوصوا معنى الخليج جابس ونوصوا البحر الجربة ونوصوا هذيك معنى البحر متاع القصير، ويجيوا مراكب الصيد بالكيس. وللأسف التام هذه المراكب غير قانونية. شو معنى غير قانونية؟ معناه الإنسان يجي يصنع لك مركب بدون ترخيص، معناه تجاوز القانون بدون ترخيص، وما عندوش حتى أوراق تثبت له هو مركب بل كل شيء، لا عنده لا رخص صيد، لا عنده أوراق المركب، لا عنده حتى شيء، ويجي يعمل لك كيس ويختم على روحه. وللأسف التام معناه اضطر الصيد هذا الغير قانوني معناه في البحر متاعنا، ومنجر عنده معناه هو إهلاك الثروة السمكية. القوانين اللي قاعدة توقيت تبقوا فيها شنو معناه؟ معناه يشد لك سام مركب السيد بلتيس اللي يخرجوا على اليابسة صار بعد يحكم عليه الحاكم مليون يقول لك حكاية فارغة
1: بعد يرجع ينشط.
3: بينما احنا كاتحاد شنو ولا طلبنا به؟ طلبنا معناه بيشط المركب. شنو معناه شط المركب؟ وقتلا احنا نلقاه مركب ما عندوش معناها رخص سيد بتاعه ما عندوش كونسيد بوليس معناه ما عندوش رخص الصنع معناه انسان يجي يقضي فيه يصنع مركب معناه بسيطة غير قانوني ويصح يكتب غير قانوني. احنا طلبنا من وزارة الفلاحة كل ما هو انسان اللي يصنع مركب بدون ترخيص ويكون يكتب غير قانوني والسيد هذا يشدوا معناه الحرس البحري ولا تشدوا الإدارة معناه الشيء يلزم يقع شط بالمركب. إذا كان يقع شط بالمركب الواحد ولا زوج كل واحد
1: ما يعاودش يخرج برا أخرى
3: ما يعاودش وبالتالي حتى تحكم عليه المحكمة مليون نورمال يضل لك واحد
1: وبعدك شي يعاود يرجع يستأنف النشاط نتاعو. شكرا لك شكرا لك شكرا لك سي صالح حكيت ونرجعوا لك ان شاء الله في نقاط اخرى ما عادش عندي برشا وقت مازال عندي برشا فقرات ولكن حبينا نفتح النقاش وان شاء الله باش نرجعوا للصيد البحري ونعطيه حقه هذا الموسم كما يجب لانه فم برشا اشكاليات في علاقه بالصيد البحري. يكفي هذا التسايب معناها نتاع العبيد اللي تصنع في البواخر وتدخل تصطاد وحدها هكاك مسايبه لا رخصه لا حتى شيء يعني على حسب شكون هكا يعني مش معقول. دونك تو نرجعوا للنقاط الكل هذوما نقطة بنقطة بإذن الله كان ذا في وقته
0: في وقته.
1: التحق بي حاتم جزبال بونجور مرحبا
2: نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نهاركم تتويجات نهاركم ألقاب نهاركم فرحة نهاركم
1: ملا جو يستنى فينا
2: الواحد يقوم الصباح الخمسة متاع الصباح تلمون فرحان بالتتويج متاع محلال هي الخمسة متاع الصباح
1: إن شاء الله ديما هكا بتتويجات يا ربي
2: والله إن شاء الله يا ربي
1: نسمع شوية موسيقى بعد نرجو معك حاتم جزبال في توب 3 خليكم معنا.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: فيما تبقى من الوقت باش نقسموا ما بين مدام اميل نبعث في كلام اميل على شنو باش تحكي لنا اميل ذكرنا باش
2: نمشيو للمتحف العسكري لخط مارث وخاصه باش نحكيو على سياره ثعلب الصحراء رومل.
1: خيب يا دوك خليكم معنا تو باش نمشيو مع حاتم جزبر وفقرة التوب 3.
3: توب 3 توب 3
4: صباح عليكم مرة أخرى. توب 3 مش نحكي الحقيقة مش توب 3 اليوم توب 1 توب 1
2: نمبر 1
4: إنه الواحد تحسه فرحان هكا الحقيقة إنه بعد تتويج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة البارح بلقب البطولة الإفريقية المرة 12 متاعنا الفولي راهي متاعنا في الأفريق متاعنا معنا مش لازم يتزيد معنا حتى حد
1: حاتم والله راهو حتى في الهوند كنا هكاك زيدة
4: أنا
1: ريت شو نحب نسأل علاش الروح هذيك وكل جرين تا وكل راو الأولاد البارح رم معناها
4: حاجة عالمي
1: دارس كيفاش يلعب والله ويني في الفوت
4: قولك حاجة والله البارح عملت ستاتيو البارح على فيسبوك عمل ضج عمل بوليميك راو نحب حتى شو إيش نقولك فما ماتشوات يلوموا على الإطار الفني ومواعين وجامع فما تراحة فيفرا والله العظيم وكي تنجم تلوم على إطار فني في بعض الاختيارات على جامع على غيره لكن فما تراح نتاع ملعبية مان فما تراح راهي نتاع ملعبية اليوم وقت اللي مشينا تفرجنا على المنتخب الوطني التونسي كرة القدم اليوم جاتك فرصة نتاع مصالحة انت جاك قرابة 20,000 متفرج
1: صحيح.
4: بعد الديسيبسيون تاع الكوب دي مون
1: بعد كل شكون يقول معناه باش يحضر جمهور
4: اجا واحد صحيت والله انا واحد من الناس كي مشيت قبل المقابلة بيان سور باش نخدم خدمة وكل ما لقيت جمهور ما فماش ومن بعد كي بديت البارتي فما رانا نحكيو على 20,000 بعد ديسيبسيون تاع مونديال وغيره توقعنا مش يجيك العباد جات العباد وشجعت وغيره انت اليوم كم لعبيه في الفيستيار ما تجيو انت معناها الملعبيه تقعدوا معاكم يا الاولاد نخرجوا تو يا خويا على خاطر الجمهور اللي جاي هذا هات نخرجوا نكوروا وكل واحد يزيد من عنده شوي علاش تبقى تسال ديما لانه البارح مثال كي تفرجت على طرح الفولي انا تبقى تستغرب لو تطرح برشا تساؤلات السؤال قلت والله بات ستيو اخر بعد قال لي انا مش مستني صنبت برشا تدوينات قلت بربي يا كوتش بالنسبه للكوتش معين شعباني باش تعملهم فيزيوناج سيونس فيزيوناج على ماتش بوتسوانا نهار الاثنين بربي حط لهم طرح الفولي حط لهم الابيه نتاع الفوت حط لهم طرح الفولي
1: شوف
4: خليهم يتفرج
1: خاطر تاخذ جوار منك كيفاش يتحرك في الاستاد وجوار منك كيفاش يتحرك في الاستاد لا علاقة
4: صحيح
1: لا علاقة ماني تلقى ما كيف الاحتراماتي عبد دس في سقيف حسيف مشوني نونشالونس توتال
4: حط لهم
1: وعبد بالملء معناها جرينتا
2: بالقليب
1: وقليب وانرجي
4: والجمهور اللي جاء البارح بسم الله ما شاء الله معناها راهو التونسي يحب الكرة ويحب التتويجات
2: خاطر يحب الفرحة
4: راهي ثقافة الألقاب نتاعنا
1: وديما يدز مع المنتخب التونسي
4: علاش أنا قلت لك الفولي نتاعنا احنا في الخمسة دورات الأخرى هزينا أربعة احنا ديجا قعدنا معناها حزن كبير على الإديسيون الأخرانية الوقت اللي خسرناها في مصر اللي نعرفوا الأسباب علاش خسرناها في مصر معناها نورمالمون معنا خمسة تدريبات على التوالي خمسة وخميس على تونس خويا كي تبدا فرحانة والحمد لله لقب كما قلنا رقم 12 للبطولة وكانت فما برشا أرقام زادة تبع الدورة هذه وسمى بالرمضان أفضل لاعب في الدورة طيب القربص اللي هو أفضل لاعب حر ليبيرو معناها
2: ليبيرو
4: خالد بن سليمان أفضل باسور منتخبنا يضمن المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2022 وقبلها سوير مونديال بولندا 2027 برافو المنتخب الوطني التونسي نحب نسمع تصريح علي بنجي بتبيعة انه كان تحدث بعد المقابلة ونسمع شنو قال
5: الحمد لله صراحة الحمد لله يعني خدمة مدة طويلة برشا صراحة يعني من لوبش يكون صعيب عرفناه احنا فهمت الحمد لله ليك هو يعني كرة الطائرة اللي مركز أكثر واللي يغلط أقل هو اللي باش يتوش في آخر لحظة برشا يعني تتعب على برشا جزئيات كنا مركزين برشا تعليمات ما عند المدرب طبقناها وإن شاء الله ديما متقدمين وإن شاء الله ديما متفوقين والحمد لله الحمد لله خدمة بصراحة يعني تعويم يعني الواحد ديما يصبر وديما يخدم على روحه وديما يقدم الإضافة إن شاء الله ديما متفوقين والحمد لله الحمد لله بصراحة يعني جمهور بصراحة يعني عاون برشا يعني حاجة باهي تشوف جمهور كيما هكا يشيك في مباراة حتى في نصف النهائي برشا ديما متفوقين
4: دونك خدمة عوام انا نحط خط على خدمة عوام لأنه بعد 2023 خسرنا راهو فما خدمة عوام فما جامعة تونسية للكرة الطائرة خدمة على روحها، وفما فما مدرب وطني مميز تم انتدابه، قاعدة الناس مع بعضها خدمة في الأخير راهو يقول لك افيك لو ترافاي اي لا باسيونس، معناها بالخدمه وبالصبر راهو نجموا ناخذوا كل الالقاب. الحمد لله يرجع التيتر نتاعنا التونس مشرفين، وان شاء الله اكيد الاولاد يكونوا ديما متالقين، وان شاء الله زينا بطبيعه المنتخب الوطني التونسي لكره الطايره، ونتمناو ان شاء الله منتخب التونسي لكره القدم ينسج على المنوال ونربح ان شاء الله بوتسوانا. جوست راهو حبينا اشاره انه راهو يتم احتساب نقاط مباراة أوغندا. أنا ديجا قلنا المعلومة هذه من نهار الأربعاء لهنا في إكسترا تايم، وقلنا راهو يتم احتساب برشا، قالوا لا ما يتحسبش، لا راهو يتم احتساب. وتو حاليا في كلاسمون كل منتخب تونس أوغندا ليبيا بوتسوانا كل فريق عنده نقطة. أوكي أوغندا مترشحة، فرضا أوغندا ترشحت الأولى باش يكون ثاني المجموعة هو المترشح، سينو فما أوغندا مترشحة معناها باش نسهلها ما بين تونس وبوتسوانا وليبيا، فمن منتخب وحيد يترشح إلى كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى منتخب الأوغندي اللي هو منظم الدورة ما بين المنظمين بطبيعة مع كينيا وتنزانيا.
1: خليا مرسي
4: دغيا
1: عايشك كين معنا حتبقى زبار في توب 3.
3: توب 3 توب 3
1: يلا نخرجوا إشهار وبعد باش نرجعوا مع مدام أميل.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
3: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Pimto 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e Tarsbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari bi Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الرونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسكريفيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيات فيتالي.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: يلا نمشي مباشرة لفقرة كلام أمال.
2: كلام أمال.
1: ألوغ مدام أمال،
3: تعرف عفيف عنا كنوز بأتم معنى الكلمة في المعارض وفي المتاحف العسكرية في تونس. هو العدد لأظم نخليهم للأخر بالكل يا حسام. السيارة هذه نبدأ بالمتحف، سيارة تقعد للأخر. دونك المتاحف العسكرية هو عنا قرابة 6 متاحف في تونس، باش نعملوا زيارة ليهم كل متحف، شنو الموجود وشنو التاريخ متاعه وشنو المعروضات اللي موجودة فيهم. اليوم اخترت أن نمشيه للمتحف العسكري لخط مارث، لأن باش نحكيو على قطعة نادرة في المعرض هذايا اللي هي سيارة روما الثعلب الصحراء. وقت اللي بديت نعمل في البحث ذكرت بطبيعة دروس التاريخ في سنة البكالوريا يا عفاف والحرب العالمية الثانية. المتحف العسكري خط مارث الدفاعي بالجنوب التونسي، موجود بمنطقة مارث توجان من ولاية جابس، والعب الخط هذايا دور هام في سير المعارك خلال الحرب العالمية الثانية بتونس في الفترة الممتدة طبعا من نوفمبر 1942 إلى ماي 1943. الخط الدفاعي هذا يرجع البناء متاعه إلى ما بين سنة 1936 وموفى 1940، وبنته الجيوش الفرنسية، وذلك لصد أي هجوم محتمل على البلاد التونسية من طرف القوات

0: وبعد اللي صار وعلى إثر تراجع الجيوش الألمانية الإيطالية بقيادة المارشال رومل بداية من 5 نوفمبر 1942 قادمة من ليبيا باتجاه الأراضي التونسية وأمام ضغط الجيش البريطاني بقيادة الجنرال مونتغومري، قررت قيادة الجيش المحور إعادة تسليح خط مارث الدفاعي وتعزيزه، وأنجزت هذه العملية ما بين شهر نوفمبر 42 وشهر مارس 1943. معركة مارث انطلقت في شهر مارس 1943 وتزامنت مع بداية ضغط جيوش الحلفاء بقيادة الجنرال أندرسون على الجيوش الألمانية الإيطالية. بداية المعركة كانت في 16 مارس 1943 عندما قام الجيش الثامن البريطاني بهجوم على خط مارث، وذلك على محورين، الأول على المنطقة الساحلية بين بلدة مارث والبحر، أما الثاني فيتمثل في عملية التطويق عبر الظهر التونسي. واشتدت المعركة خاصة نهار 20 و21 مارس 43. المعركة انتهت يوم 28 مارس 43 بعد أن نجحت القوات البريطانية في عملية التطويق اللي قامت بها عبر ممر الحامة، مما أجبر القوات المحورية على إخلاء المواقع متاحة الدفاعية بخط مارث والتراجع باتجاه الشمال. وقتاش تأسس المتحف هذايا؟ تأسس عام 1994 تخليدا لمعركة خط مارث. أهم المعروضات اللي نلقاوها أسلحة فردية استعملتها القوات المشاركة في المعارك، أزياء وملابس عسكرية وشارات تعود إلى القوات الفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية، مدافع مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات، ومنها قطع معروضة في الساحة الخارجية. نلقاو كذلك أجزاء وتجهيزات للتحصينات الدفاعية وخطوط المراقبة، ونلقاو خرائط وصور ووثائق تشرح سير معركة مارث. أهم شيء بالنسبة لي أنا نعتبره أهم قطعة معروضة في المتحف هذايا هي السيارة العسكرية لثعلب الصحراء رومل، اللي كان أبرز قادة قوات المحور في شمال إفريقيا سنة 1943، وين وصل رومل إلى جنوب تونس، وكانت معركة خط مارث في مارس 1943 من آخر معاركه في شمال إفريقيا. كيفاش بقات السيارة هذية في تونس؟ المصادر التونسية والصحفية تقول أن السيارة بقات في تونس من فترة الحرب العالمية الثانية، ولم تنقل إلى ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية، وبقات السيارة محفوظة في تونس لعقود إلى أن أصبحت في وقت لاحق ضمن مجموعة السيارات اللي كانت مرتبطة بعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد 2011 صدرت السيارة مع عدد من السيارات الأخرى. في عام 2015 أثيرت قضيتها إعلاميا عندما ظهرت ضمن السيارات المصادرة، وبرزت مخاوف من إمكانية بيعها في مزاد علني باعتبارها سيارة ذات قيمة تاريخية. 2016 جاءت مطالب لإعادتها إلى المتحف العسكري لخط مارث باعتبار ارتباطها برومل ومعركة مارث. في 2017 أعلنت ولاية جابس أن السيارة ستنقل إلى المتحف بعد أن تقدمت الولاية بطلب لوزارة الدفاع. عام 2020 بالتبيعة تم جلب السيارة إلى المتحف، وبعد ما تم إصلاحها في ورشات وزارة الدفاع الوطني. والسيارة هي فولكسفاجن، وهي سيارة خفيفة وكذلك سيارة متينة في نفس الوقت. السيارة هذه موجودة الآن في المتحف، وبرشا ناس يمشيوا للمتحف باش ينجموا يشوفوا السيارة هذه.
1: ميرسي مدام أميل، يعطيك الصحة، خذيتنا في درس تاريخ يا حبا بالمرة. شكرا لك أنت. ذي كلام أميل، كلام أميل، خليكم معنا في المتابعة. احنا نرجعو لكم بعد أخبار العشرة هذه. نبيها كراولي تغني لنا متشوقة.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
2: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشي راديو نفهم مع سلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود يوم أمس 96 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. تونس تحتضن يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر القادم ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. وتهدف الورشة إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التسويق والترويج وتصدير. لجنة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة حفوز بالمركز المندمج للشباب والطفولة، وستؤمن القافلة عيادات طبية في أكثر من 16 اختصاصا بمشاركة أطباء جامعيين وأطباء من القطاع الصحي إلى جانب طلبة كلية طب سوسة وإدارات شبه طبية وإدارية من الجهة. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام متوقعا استئناف القصف الجوي على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال جنوبي لبنان حيث شن غارة جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة عسكرية إلى أطراف بلدة دير ميماس وفق مصادر ميدانية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. Au festival au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.

0: القروين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، مكملين معكم في ويكاند على كيف حتى نص نهار. تحيه لكم من الناس الكل. باش نحكيو في موضوع يهم برشا ناس الحقيقه، باش نحكيو على التدخين وتاثيره على صحه الانف والاذن والحنجره في وقته.
3: في وقته
2: دوك تأثير التدخين على الأنف، الأذن، الفم، الحلق والحنجرة مش من المشاكل اللي قاعدين نحكيو عليها. نحكيو على التدخين في علاقة بمرض السرطان بصفة عامة، في علاقة بالجهاز التنفسي، ولكن على مستوى الأنف والفم والحلق والحنجرة مش قاعدين نحكيو عليه برشا، رغم اللي ينجم يسبب برشا مشاكل، خاصة الالتهابات المزمنة، تغير الصوت، البحة، وبطبيعة مخاطر سرطانات الفم والحلق وال حنجرة. عافانا وعافيكم الله. دونك باش نحكيو في الموضوع هذا، بحثنا الدكتور المختص في الانف والاذن والحنجره الدكتور حبيب جعفوره. اهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام، مرحبا بكم.
2: الو دكتور، هات نبداو بصفه عامه على مخاطر التدخين على صحه الانسان.
4: اي بالطبيعه، هو الدخان الحقيقه مشكله قديم وجديد موجود عنده برشا، ومالغري لي ديغال يعمل فيهم على المشاكل يعمل فيهم، مازلنا ما تحسش فما وعي كبير برشا بالتأثير علينا على صحتنا وحتى على المجتمع والعائلة والاقتصاد بصفة عامة. فاحنا معناها جوست نعطيه شوية أرقام باش نوضحوا الفكرة. راهو احنا كدخان ماهوش مشكل صحي بس فقط، هو مشكل صحي يأثر على يدخن ويأثر على المحيطين به ويأثر على المجتمع زي
2: وعلى البيئة
4: بالطبيعة. يقول قايل كيفاش مثلا المجتمع يقولك أنا ما نتكيفش مدخلني في الموضوع، لا يدخلك علاش؟ خاطر مثلا في آخر إحصائية تهم المنظمة العالمية للصحة في 2019 لقاو إلا الدولة التونسية، يعني المجموعة التونسية صرفت 2000 مليار دينار في عام بركة على أثار التدخين. 2000 مليار دينار. هذا 6-7 سنين التالي. 2000 مليار دينار شنو فيهم؟ فيهم الدويات، فيهم العمليات، فيهم الـ الـ الـ الـ الـ شو اسمه الإجازات الصحية، فيهم
2: الكونجي
4: بالطبيعة، فيهم الغيابات على العمل، فيهم مسكين اللي يخسر بوه ولا أمه في جرة الدخان، معناها أوزر هو شنو باش يصرفوا عليه ناس أخرين، فهمت؟ فهذا 2019 كهو، ولقاو إلا قرابة 14,000 حالة وفاة في جرة التدخين كهو، منهم وهذا الرقم يخوف، منهم 49%، يعني شطر أقل من 70 سنة. إحنا نمشي في مخنا الإنسان ما يوصل ما تعافينا في ما يمرض مرض خايب
2: في عمر متقدم،
4: إلا في عمر متقدم. لا حتى لي جون توا، خاصة القاو في تونس إلا فما دي جون حتى على فكرة يوصلوا من عمر 6 سنين يتكيف.
2: 6 سنين
4: القاو 6 سنين و7 سنين، وهذا ما همش حالات نادرة توا في تونس، من 6 سنين بديت كيف.
2: هو حتى معناها واحد كي يتجول ويشوف بالحق معناها الحضور متاع التدخين والمدخنين لجان والصغار كثر برشا بارابور القبل، معناها قبل ربما زيدا فما جانب متاع حشمة ما يكيفوش، ما كانش العدد كيما هكا. توا تقريبا بصفة آلية معناها كلها تتكيف
4: بالضبط
2: في عمر معين.
4: هو احنا كانت عندنا حاجة باهية توا في الأوروب تو نحكي نفسروها علاش خذوها. نحن قبل كانت عنا مالفي خايبة كي يشوفوك تتكيف رجل كبير في الحومة مرأة
2: سيسا
4: تو بار اكزامبل في الأوروب خدموا على الليماج. الليماج متاع المدخن في الأوروب تبدلت برشا
2: بالضبط.
4: المدخن كي يشوف واحد يتكيف من اسمه هما حاجة خايبة
2: بالضبط،
4: معناتها عبارة على إنسان معناتها مش متحضر. فحتى اللي يتكيف البرة ولا يتخبى يحاول ما يوريش منبوذ. احنا في تونس كانت الليماج هذيك معناتها بريزونت في الوعي نتاعنا تنحات،
2: احنا ربما كانت لاسباب تربويه اخلاقيه، ولكن هما توا لاسباب صحيه بامتياز،
4: صحيه وحضاريه،
2: نجحوا وحضاريه نجحوا انهم اقنعوا الناس بهالضرر الكبير،
4: الضرر الكبير هذاك علاش نرجعوا على الضرر.
2: دونك هيت نحكيوا على علامات الخطر دكتور اللي تستوجب استشارة طبيب أوريل. نحب نقعد في الجانب هذا خاطر ما نحكيوش عليه سوفيزامون.
4: وبالضبط هو احنا ننساو ساعات الا الدخان قبل ما يوصل للرواري، خاطر ديما تلقى تصوير مثلا على البك والدخان تصوير الرواري مريضه. قبل ما يوصل الرواري راه يتعدى من الخشم والفم والقراجم واللسان والسنين والحبال الصوتيه. فتخيل هذوكم معناها التعرض المزمن كل يوم كل يوم للمواد السامه تاع الدخان شنو تعمل؟ بالطبيعه تعمل حاجات العاديه اللي نعرفوها الناس الكل، تعمل البلغم، بلغم يولي شايح، واحد يحس بالغصه، النفس نتاعي يولي خايب، الشماني يولي خايب، فهمت، ديما ريحه خايبه في فمه. هذوما كل نعرفوهم الناس الكل، لكن فما علامات تظهر بسيطه ولكن هي تقص خطر. الا هو مثلا بحه، البحه فهم برشا يقول لك لا والله صوت من خاطر نتكيف صوتي بحه. لا على فكره اي انسان يدخن وصوته مبحاح بالنسبة لي نحن نقص خطر. هذا لازم أيوة. مين دار في أقرب فرصة باش نتهناو على الكورد فوكال حبال صوتية لا قدر الله كان فما مرض. دونك إيه بالضبط المرض الخايب،
2: البحة نجم تكون علامة وأنه فما مرض في الحبال الصوتية بسبب التدخين.
4: بسبب التدخين
2: هذا عارض.
4: عندك كيف خشم مسكر، خشم مسكر بطريقة مزمنة وخاصة من ناحية واحدة راهو علامة خطر، نجم يكون لا قدر الله فما ورم قاعد يتكون في الخشم. عندك الدم يهبط من الخشم كيف ما نستهينوش بيه. فمن يقول لك لا والله خشم يعرف من انت من صغير، ينجم يكون تعرف وانت صغير اللحمات معناتها لحمات دم ما تعروق يترشقوا، اما توا راك تتكيف. كيف لا قدر الله تطلع كعبوره في الرقبه معناتها ولسيسه في الرقبه من شيره واحده، هذوك من علامات من علامات الخطر. الا تطلع له اي ثلاله ولا اي افت نوع متاع افت في الفم في اللسان من الداخل في الشفايف من الداخل يرد باله، وراو اي افت نورمالمون يقعد 5 أيام ماكسيموم يمشي على روحه، اما اللي يقعد وماشي ويكبر لا، هذاك راه لازم يعدي عليه وياخذ عليه عين. احنا ما نقولوش كلمه هذا باش نخوفوا الناس، لكن
2: ليه باش يفهموا لان هذوما تفاصيل ربما نعطيهم ترجمات اخرى
4: نتاع
2: ما نعرفش انا ايجين خايبه
4: ولا
2: بروده ولا
4: ديما يقول لك بروده
2: ولا مشكله نتاع اسنان. كيفاش نجموا فرقوا ما بين مشكله نتاع اسنان وحلق وما بين حاجه في علاقه بالتدخين؟
4: شوف العلاقه بالتدخين اول حاجه كي تبدا حاجه شيء مزمن معناتها يطول معانا في حالة أكثر من 3 جمعات ولا أكثر من 3 شهور، هذوكم راهو إذا كان حاجة مزمنة راهو لازم تعدي عليها، خاطر مش معقول أنت تقولي عندي أفت في لساني عنده 3 شهور. لا ما يكون متني اللي هو ماهوش أفت. أفت يمشي ويرجع إيه، أما أفت موجود ومش يكبر لا، الدم يمشي نفس الحكاية كعبورة بحة ما راهي ما تكلف حد شيء من وقت وإلا من صحة، جوست منظر فحص دقيق بالقدي ووقتها نطلعوا شنو فما بقدرة ربي.
2: البلغم اللي هو عند المدخنين الكل وقتش يولي سيني متاع خطر؟
4: البلغم كيبدا شوف البلغم بصفة عامة موجود عند الناس كل اللي يدخنوا، دونك خاصة بلغم يحسوا في قداج من الصباح، خاصة إذا كان من نوع اللي معه دم. بلغم هابط من خشمه فيه دم وإلا يكح فيه دم ذاك راهو علامة خطر.
2: ذاك علامة خطر.
4: البلغم اللون العادي ذاك ما هو يسميش علامة خطر، نحن ما يش حاجة على الموت.
2: يبدأ فيه دم فاقع ولا يبدأ لون البلغم بدل؟
4: أي نوع متاع دم، دم جديد دم قديم أكحل كله، ما دم فما دم ما تفهم ثاني يوم ما تفهم تنجم يكون فما نيكروز معناتها فما عروق تمست وقاعد دم يجري فماش علاش عروق تمست وحدا كان شوي فما حاجه تاكل فيها.
2: دونك يرد بالو ما خاطر فما عباد يقول لك ليه منسنيه هبط له الدم معناها، دونك هون يرد بالو زيدا مش كي
4: احنا عندنا غلطتين نعملوهم ولا لازم. الغلطه الاولى نقولوا نستسهلوها، طيب هو يعرف الدخان ويعرف المشاكل يقول لك لا والله بروده ولا سنين طيبين ولا فما. الغلطه الثانيه برشا يقول لك انا كان بطل الدخان طال المرض تطلع لي، مالي لازم نشوف فيها برشا. يجيك بعد 30 سنه دخان بطل الدخان 6 شهور يجي مرض خايب عافانا وعافاكم الله، يقول لك والله خاطر بطلت الدخان. لا مالوريزمون لا، ذاك سبب الدخان نتاعك، دونك جوست لمحه امل خاطر احنا ديما نخوفوا في الناس كل شيء. على فكره يا ناس راهو تبطيل الدخان ينجم يرجعك للفاز زيرو. اش معنى الفاز زيرو؟ احنا كي نبطلوا الدخان اليوم راهو البدن وحده يبدا ينظف في روحه بشوي بشوي من نهار اللي ديجا انت واحد كي بعد 20 دقيقه بركه من تبطيل الدخان الريتم كاردياك التونسيون تاعو يرجع نورمال. هذا اول حاجه. بعد 48 ساعه بدو ينضاف من النيكوتين، اوكي، بعد 72 ساعه يبدا الشم والتذوق يرجع بشوي بشوي للطبيعي.
2: أوكي.
4: البلغم الناس انت قداش تكيفوا، اما البلغم يلسفي تقص واحد يقص على قاعده معناتها عندك من شهر لتسعة شهور صدره ينضاف
2: يخلص منه كومبليتمون
4: وي ان سيرتان مومون بعد 5 سنين بعد 10 او 15 سنه يرجع الريسك متاع التعرض لمرض خايب وإلا جلطة في القلب وكل شيء يرجع الإنسان العادي. تخيل معناتها القدره نتاع الجسم باش ينظف روحه كان نعطيه الفرصه. دونك فما شكون يقول لك انا سيد كيفت ومشيت فيه لا فما امل كبير ياسر راهو بدنك يرجع كانك انسان طبيعي.
2: دونك هاكا اللي تسمعوا فينا توا كيما سمعتوا الدكتور حبيب جعفوره توا تبطلوا الدخان معناها باش ترجع تتولد من اول وجديد اغزر قديش حاجات باش تعاود تنظاف في جسمك. دكتور ماش عندي برشا وقت باش نسالك على البدائل اللي قاعدين نشوفوا فيها السجائر الالكترونيه والتبغ المسخن اللي هو زاده موجود برشا نويع توا هما اقل ضرر من السيجاره العاديه. شنو تقول الدراسات العلميه الحاليه لاني مختلفه فما مدارس مختلفه حتى الاطباء كل واحد يقول
4: خلينا نوضحوا جست الفرق بين الدخان العادي والتبغ المسخن. هو الدخان العادي شنو يصير الحشيشه متاع الدخان تتحرق بالنار دونك تعمل كومبسيون تعمل احتراق. الاحتراق هذاك يولد مواد مسرطنه بالعشرات ولا بالمئات لو فيت كومبسيون السخانه العاليه هذيك تحرق تعطي المواد المسرطنه اللي هي بس بتسبب في 99% كمش 100% في السرطانات الكل ملثة اللسان الخشم الرواري كل شيء. جات الفكرة اللي هو علاش الدخان ذاك الحشيشة ما تتسخنش خاطر كي تتسخن نظريا تعطي أقل إفرازات للمواد المسرطنة. فهم خدموا على النقطة ذيك قالك علاش ما يكونش بديل. ثم بلدان مشاو في الثنية هذه كما مثلا اليابان اليابان مشيت في الثنية اللي هي مانع الدخان كومبليتمون ومنع التسكي فاب كل شيء والتبغ المسخن حاطينه معناتها موجود مخلينه ويتباع كل شيء. هذاك معناتها ديمارش عملوها. فما بلدان اخرى كيما نوفيل زيلاند شوف الثنيه نتاع التسكي فاب التسكي ذاك الالكترونيه هذيك وصلوا حتى سيرتان مومون في 2017 يعطيوها اصلا للناس اللي تدخن باش يحاولوا يعملوا سيفراج خاطر لقاو نتائج
2: كمرحله نتاع
4: التجاوز. هذا يبقى نظريا
2: احيانا معناها نشوفوا ريبورتاجات اللي معموله على مخاطر عديده. شي يقول لك معناها الناس تقول لك انا السيجاره العاديه عندي برشا ركول على امتداد عقود عرفنا شنو التاثيرات نتاعها على جسم الانسان ولكن هالسيجاره الالكترونيه والا التبغ المسخن ما عنديش سوفيزامون دو ركول كيما الدخان العادي باش نعرف بالضبط. شنو التاثيرات نتاعها
4: هذيك هي النقطه. اذكر ليش احنا كاطباء ما نشجعوا على حتى نوع انا ما نشجع على حتى نوع لا تقول لي باش نبطل بالدخان التقليدي ناخذ هذا ولا احنا ما نشجعوا حتى نوع وذيك كلها امور نظريه بالطبيعه وهي تجارب. احنا ما صارتش في تونس تجارب النوع هذا مثلا ما جاوش قالوا ايش نمشي في ثنيه هذه ولا هذه. احنا كاطباء ما نقولوا ما تتكيف لا هذا ولا هذا ولا هذا راهو تقص اليوم انت تربح صحتك وخاطر انت ما حد شيء ما يضمن لك الا هذا راهو باش يعاونك باش تقص وراحتك كلها امور صارت عند ناس انت ما تحكمش على روحك. فانت معناها ابدا بروحك وكون عندك امل وبقدره ربي لاباس.
2: وي خلي كلمه الختام دكتور يعطيك الصحه على كل هالمعلومات. دونك باش ننصحوا العبيد للاقلاع عن التدخين.
4: انا عندي حاجه مهمه ياسر نقول نخاطب الوالدين يا والدين راكم معاكم صغار مالوريزمون برشا صغار يتقلقوا في حياتهم اليومية من الدخان السلبي ما نفيقوش بيهم في الكهرباء في الدار حتى في بلاصة تبدأ في مثلا في تراس راهو دخان ذاك يأثر عليهم برشا. على فكرة مش كان رواري وخشم وكل شيء فما صغار حتى مش كان يعمل مشاكل متاع أوتيت ديما يمرضوا
2: مجرد الدخان الأوتيت
4: اي مال لزوتيت أريبيتيسيون كونفيرمي اللي هو الدخان التدخين السلبي اللي هو الدخان خاطر هو شنو يعمل اللي حرق له معناتها الخشم الداخل والجيوب الانفيه وزاد فما تروم دو ستاج فما قناه تربط بين الخشم والاذن الوسطى هذيك تولي فيها انفلاماسيون كرونيك دونك تتسد فعاد تعدي هواء باش يعدل الهواء بين الطبله بالداخل ومن برا يولي هي فيها انفلاماسيون دونك الماء يتلملو غادي دونك الجراثيم تتلملو غادي يعمل لك اوتيت ريبيتيسيون.
2: معناها الاوتيت ريبيتيسيون عند الاطفال
4: تكون
2: من الاسباب نتاعها التدخين السلبي تاع لي بارون. شكرا.
4: نحافظوا في الرساله الاخيره نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على دايرين بينا وبقدرة ربي لاباس
2: ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا الدكتور حبيب جعفوره المختص في طب الانف والاذن والحنجره. احنا بنخرجوا
1: في وقته
2: بنخرجوا بالموسيقى وراجعين خليكم معنا.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: العشرة ونص على ديوان اف ام وصلنا عمرو دياب. دونك احنا مكملين معكم في ويكاند على كيف بمناسبة اليوم العالمي للسم منظمة حقوقية تسلط الضوء على ثقافة السم ولغة الإشارة وتنظم العديد من المنظمات الملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص السم وثقافتهم ودمجهم في المجتمع. لقاء بمناسبة اليوم العالمي للسم اللي قهدية ما ينجم يكون كان فرصة لتسليط الضوء على هذه الثقافة على لغة الإشارة وزيدة لتعزيز الحوار وتبادل الأراء حول حقوق الأشخاص السم وقضاياهم ودمجهم اللي للأسف الحقيقة مش مخذين حقهم ولا حظهم لا في الحديث لا في الحقوق لا في الإعلام لا في الثقافة. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. تحضر بحضنا فدوى مهندي
1: محيمدي.
0: مرحبا فدوى، قرب لي للميكرو، مترجمة لغة إشارة. مرحبا بك فدوى، نورتنا. وسمر شوات زيدا كيف كيف، مرحبا، مترجمة لغة إشارات. وفادي شوات، أهلا وسهلا، مرحبا بك فادي.
2: يعيشك. أنا اسمي فادي وانا نعيش في مدنين، اصلي من مدنين، ولا جيت اليوم من الجنوب، وحبينا معناها نسلط الضوء كما قلت معناها على الوضعية الصم، وكل يوم عندنا تظاهرة تبدا من الساعتين حتى للخمسة في اطار اليوم العالمي للصم بتونس.
0: ممتاز. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يشوفونا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف، دونك بتشوفوا بيان سور فادي يحكي بلغة الإشارة وسمر وفدوى باش يترجموا لنا.
2: وهذه اول مرة ليا انا اليوم نكون زيدا مستضيف في راديو ونحكي، هذه اول مرة يقول فادي.
0: مرحبا، انا فرحانه برشا وانك موجود بحضنا فادي للامانه، وكنت نحكي
2: حتى مع... انا فرحان لان معكم اليوم، شرف لي.
0: عايشك. وكنت نحكي مع سمر وان شاء الله عندنا برشا حاجات باش نخدموهم في مستقبل قريب باذن الله، لانه لغه الاشاره بالنسبه لي انا حاجه يسر مهمه وحاجه لازمها تكون حاضره في وسائل الاعلام حتى ما يكونش الاصم محروم من كل المحتويات الاعلاميه اللي موجوده.
2: أول حاجة نشكركم معناها اليوم على الاستضافة. اليوم جينا كما تشوفوا فينا معناها في الديسبوزيشن لو تريو. أنا مترجمة لغة إشارات وزيدا بالفاعلية هذه باش يكون زيدا تسليط الضوء زيدا على مشروع جمعية نفاذ. جمعية مشروع نفاذ اللي هو باش يكون الجمعية تجمع ما بين تكوين المترجمين لغة الإشارات،

0: تأثير السم وتأهيلهم اللي هم مش يكونوا مكونين للإشارات. هذه أول
1: هو
0: حاجة.
1: بيدو يولي مكون معناه.
0: هو بيدو يكون ممتاز. يكون هو مكون على خاطر في العالم, خاطر في كل العالم معناه اللي في الاتفاقيات حتى في برامج التعليمية للغة الإشارات عمره ما كان تعليم لغة الإشارات عن طريق الناطقين. أنا اليوم غير مؤهلة متحصلة على ثلاث ماجستير, ماجستير تونسي وماجستير فرنسي في اللسانيات وفي ترجمة لغة الإشارات الفرنسية, اليوم غير مؤهلة اللي أنا نكون لغة إشارات. أنا نمشي مع الأصم اللي هو المكون, هو باعث اللغة, هو متكلم اللغة اللي هو بيش يكون اللغة هذه, وخاصة اللي هو بيش يعطي ثقافة. خد احنا وقت اللي نحكيه على لغة ونحكيه على تكوين لغوي لازم يكون الإنسان الناطق باللغة هو الشخص المكون, خاطر في وسط اللغة نلقى ثقافة. كي نحكيه اليوم على لغة الإشارات, لغة الإشارات ما هيش جوست تحريك إيدين, لغة الإشارات هي كما نقوله نحن هما 12 كيما النحو والصرف, عندنا 12 بارامتر, وعندنا معناها منعرفش كيف بالعربي كلمه بارامتر, عندنا 12 بارامتر في لغة الإشارات. نحكيو على تعابير الوجه, نحكيو على حركه معناها على حركه العين, نحكيو على حركه اليدين,
1: لغه جسد كامله.
0: يعني هو سي ان كانال دو كومونيكاسيون جيستويل. وقت اللي نحن نحكيو اليوم ديما نجي انا كناطقه نقول انا اليوم والله باش نعلم لغه الاشارات. اما انا اذا كل يوم تكون قدامي مدام عفيف انا قري فيها في لغه الاشارات, هي باش تلقى السهوله اللي هي باش تحكي معايا, وانا جوست باش نبدا نعطي فيها في بعض الكلمات. وهذا لا يمت للغه الاشارات باي صله, هذا تتسمى لغه الاشارات المنطوقه وليست لغه الاشارات التي يشتغل بها الصم والتي يتواصل بها الصم.
1: وهوني زيدة فما إشارة مهمة برشا, وأنه راوكي نحكيه على لغة الإشارات ما هيش ديستيني فقط للأصم بيدو ولكن لعائلة كاملة أوسي زيدة.
0: احنا معناها حاجه باهيه اللي انت اليوم معناها حكيتي لي على العائله, معناها هذه حاجه مهمه برشا. ديما احنا نحكيو على لغه الاشارات ولا النفاذ الى لغه الاشارات ولا الى التعليم لغه الاشارات, نحكيو ديما على المجتمع.
1: وي

0: القوقعة. القوقعة القوقعة اللي هي كما نقولوا نحن إعادة تأهيل الشخص الأصم اللي هو عنده إعاقة سمعية. للأسف نسموها إعاقة سمعية. أنا كي تعلمت لغة الإشارات ما كانتش لي إعاقة سمعية، بالعكس كانت لي لغة الإشارات باب خل حل
1: لغة أخرى،
0: لغة أخرى،
1: لغة أخرى، ثقافة أخرى،
0: وخاصة باب اللي هو حل برشا برشا بيبين. باب خولي اللي أنا باش نمشي نقرأ في أوروبا، باب خليني معناه أمل الأصم يولي ليه يكون هو تولي صعوبة وحاجة ما تخليوش اللي هو يندمج في المجتمع وما يندمج حتى مع عائلته معناه.
1: وأكثر من هذا في هذا الإطار أنا نتذكر روحي معناها في الفترة متاع لأنه عشت تجربة مع الجمعية، والله نسيت شنو هو الاسم الجمعية، ومع أصم جيوا حضروا معايا في برنامج تلفزي قبل، وبعدها بفترة قصيرة عشنا الكورونا وعشنا وباء الكورونا وعشنا التخوفات هذيك كلها. يبقى نقول لك حاجه سمر، انا في الفتره هذيك انا في الفتره هذيك من الحاجات اللي كنت نخمم فيهم وكل احنا معناها عندنا تلفزه وراديو وقاعدين ناخذوا في المعلومات اجور، فالاصم كيفاش قاعد عامل ما بالتخوفات هذيا، كيفاش قاعد عامل، كيفاش نجم توصلوا المعلومه، كيفاش نجم يفهم. الى صار لي ان ديكليك انه لغه الاشاره لازمها باش تعمم معناها باش حقهم ما يبداوش هما موجودين مش عارفين شنو اللي صاير معناها في الدنيا، حقه في المعلومه، حقه في الاخبار، حقه باش يتفرج في برنامج تلفزي باش يفهم، وحقه باش يتفرج في منوعه باش يفهم. شنو اللي يمنعنا اليوم وانه في البرامج الكل يكون فما مترجم؟
0: اللي يمنع اللي احنا اليوم في تونس يمكن ما عدناش une volonté peut-être mais نتصور اللي هي تتجاوز الدولة بحد ذاتها، ولكن اللي هي volonté sociale هي عقلية هي مشكلة عقلية. وقت نجيبوا اليوم مترجم لغة إشارات ديما نخمموا المترجم لغة إشارات لازم يكون متطوع. أنا ما نعرفش علاش ثقافة التطوع عن ترجمة لغة إشارات. سمر زميلتي اليوم هذه خدمتها معناها تاكل بهذه خدمتها، ماهيش هنا جوست باش تكون متطوعة. معناها لغة إشارات هو ميدان زاد اليوم احنا ما نحكيوش عليه، ترجمة لغة إشارات اليوم هو ميدان ماهوش مقنن ما عندوش قانون يقنوا. اللي يجي حرك يديه، سامحيني في الكلمه معناها واحتراما لزميلتي اللي هي بحذايا، اللي يجي في التلفزه يحرك يديه، في لي سبوت بوبليسيتير اللي يجي حرك يديه. ما عدناش اصلا طريقه اللي احنا باش نقولوا اسكو اللي قاعد يتقال هذاك بلغه الاشارات صحيح ولا
1: صحيح
0: غلط،
1: ولا غلط.
0: فمش تدقيق وبرشا غلط.
1: حاب نسال فادي، هنا فادي تحسوا انه فما نقص في المعلومات؟ تحسوا انه مستحق تحب تتفرج في برنامج، تحب تتفرج في مسلسل، تحب تتفرج هذا كل، انت تحسوا انه فما جانب ناقصك؟
0: اي ان فيت احنا في التلفزه مثلا كيف نشوفوا ما نفهموش. عندي اختي الحمد لله اللي هي سمر اليوم، اختي هي اللي تحاول تعاونني في دارها. ما انا كي ناس معناها نشوف الناس تتكلم ولا نشوف مترجم، عندي اختي بحذايا اللي تعاونني وتساعدني في فهم المعلومه. اما كان ما عنديش اختي في الدار ما نجمش نفهمها. واصلا معناها في المسارح في السينما معناها احنا ما نجموش نقراو على الشفايف، مش كل شيء يتعدى بالمعناها على الشفايف. ما نجموش معناها هذاك الكل ما نجموش احنا نوصلوا له جوست عن طريق النطق والكلام. معناها انا الحظ اللي عندي اختي بحذايا اللي هي في كل مره كنسالها سؤال اختي تنجم تجاوبني.
1: سمر انت ناطقه، تعلمت لغه الاشاره على خاطر خوك ولا كيفاش مشيت للجانب هذا يخدمي؟
2: الحقيقة عندي خويا الكبير الساعة خد فادي هو الصغير نتاع العائلة، دونك خويا الكبير هو أصم. من وقتها بعد عمري خمس سنين حبيت نشوف فيه يحكي في لغة، حسيت فما حاجة، فما لغة أخرى، فما ثقافة أخرى. بدأت الحلمة من وقتها كي نجحت في الباك ما في باليش تتقرى خاطر نعرف وضعية الصم. بعد جاء زاد فادي كنوض بالسخالة هكها، وما غير ما خمم حطيت لغة الإشارة، وعندي خمس سنين قمعت عاملة فيها اختصاص نتاع ثلاثة سنين إجازة وعامين ماستر. من بدأت الرحلة من وقتها من 2016.
1: معناها أنت عندك مسؤولية كبيرة في الدار.
2: والله هو الأمانة حتى العائلة يعملوا في مجهود من الأمانة. كنا كيف كيف يعملوا فينا.
1: وهذا اللي كنا نحكي فيه، وأنه العائلة زيدة لازمها تعمل مجهود، والعائلة لازمها تتعلم لغة الإشارة باش يعاونوا صغيرهم وباش تصير كوميونيكاسيون بينهم وبين صغيرهم، ما يبداوش تصعب عليهم الأمور.
0: خاصة يقول فادي اللي أنا مثلا ما نعرفش نكتب ونقرأ، دونك أختي اللي هي مثلا تعاوني باش نكتب، تعاوني معنا معناها خاصة في اللغة المكتوبة عندي سمر ديما توري فيا وتبعث لي وتشوف معناها ديما بعضنا تحاول اللي هي ديما تعلمني حاجات.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، ربي يفضلكم لبعضكم. وهذه حظ كبير الحقيقة، وأنا تكون موجودة في العائلة.
0: ربي يفضلك يعيشك.
1: شو أبرز الصعوبات الأخرى اللي تنجم تتعرض لهم فيدي في حياتك اليومية

0: نشاطك في شنو؟
1: في الحياة اليومية كل شيء صعيب الحق متاع ربي. أنا مثلا خدمت تعلمت حجامة بعد ما نجمتش نخدم صعيبة خاطر الناس كل ما يحبوش يخدموا صم ما يحبوش يخدموني مثلا في الحجامة مثلا نشوفوا اللي مثلا الحجام اللي يتكلم ينجم يمشي يخدم برشا. احنا في عند الصم عندنا برشا تهميش وخاصة عندنا نسبة بطالة كبيرة برشا اللي الناس نتكونوا أما ما نجموش نخدموا.
0: أنا مصدومة لأنه حتى قانونيا راهو فما بورسنتاج معين يفرض على الشركات وعلى المؤسسات وأنا بشتغل ذوي الحاجيات الخصوصية.
1: نعرفوا اللي فما
0: وينو نصيبهم معنا
1: النصيب. المشكلة اللي اليوم معناها في إطار تظاهرة اليوم العالمي للصم اللي هذا احنا علاش عملنا تظاهرة هذه اليوم وأول تظاهرة في تونس اللي هي تجمع كل جمعيات الصم كل الجمعيات الرائدة في الاشتغال على حقوق الصم معناها وحتى على الجمعيات اللي على رأسهم الصم أنفسهم. خاطر احنا اليوم مثلا احنا كمشروع انا مثلا مع زميلاتي كمشروع جمعية نفاذ احنا ما نتكلموش في بلاصة الأصم. الأصم احنا نكونوا صوت للأصم. احنا باش كيما نقولوا نحن اون بريت نوتغ فوا معناها نسلفوه صوتنا وعن طريق لغة الإشارات زيادة حتى وي. أنت صوتك أنا نسلفك يدي باش تتعدى المعلومة. دونك هذه خدمتي أنا جو سوي ان ترانسميتور أنا ان ميدياتور ولا جو سوي ان ميدياتريس دو كوميونيكاسيون
0: ماني شهنيتي دو كوميونيكاسيون
1: ان اوتي دو كوميونيكاسيون أنا في الكونفيغوراسيون تاع الكوميونيكاسيون جو سوي ان اوتي أنا اللي كان أداة ولكن الصوت والتفكير والاستقلالية في أداء في الصوت معناها في توصيل الصوت هو من عند شخص الأصم على خاطر شخص الأصم هو ماهوش ناقص فكر ماهوش ناقص طبعا. تفكير ماهوش ناقص حتى شيء ولكن الحاجة اللي ناقصته اللي الانفيرونمون تاعو اللي المحيط تاعو ماهوش عاطيه الادوات التي
0: مهمش مهمش خلينا نسمي الاشياء
1: بمسمياتها. فما تهميش كبير تهميش كبير وخاصه اللي وقت لغة الاشارات وليت معناها في المعهد العالي للعلوم الإنسانية اللي هذاك فريمون موروث كبير لتونس وكنز كبير خاطر تونس أول جامعة لازم نعرفوا اللي في المنطقة العربية تونس أول دولة يكون عندها جامعة معناها قسم لغة إشارات قسم خاص بتدريس لغة الإشارات على مدة 5 سنوات. دونك هذا يكون حاجة كبيرة لتونس. تونس سباقة ولكن تونس اليوم لازمنا نكمله في المشروع الجميل اللي بنيناه من 2003. المشروع موجود من 2003 قاعدين نكونه من 2003 برشا متخصص برشا خريجي لغة الإشارات خاطر ما نجمش نسمي الناس الكل مترجمين باحترامي لزميلاتي الكل باحترامي الكلنا جايين من نفس المعهد أساتذتنا الكل معناها عملوا كل ما يمكن اللي هما باش يعلمونا بالكدي ولكن وقت اللي تقرأ قراية وبعد ما تنجمش تمتهنها الناس حتى حد ما يتعلم حد ما ينجم يتعلم وحد ما ينجم معناها وهذا الكل اللي تونس الكل المشروع اللي عملته تونس باش نجم توصل لغة الإشارات في التلفزة في السينما في السبور
0: في المسرح عادت. اليوم شنو يمنع فادي باش يمشي يعمل مسرح هو ولا مجموعه من الاصدقاء نتاعو
1: عندنا مجموعات على فكره اللي مثلا اليوم احنا في فرنسا خلينا نحكوا على التجارب على التجارب الموجوده
0: اليوم شنو اللي باش يصير عطيني
1: الوغ في اللقاء اليوم مثلا في اللقاء اليوم عندنا فعاليات البرج نتاعنا تبدا من 2 ساعات عندنا النشيد الوطني والنشيد الفرنسي بطريق لغة الإشارات عندنا غناء عن طريق لغة الإشارات باش نلقاو غنيه راسي الفوق البالستي مترجمه بلغة الإشارات نلقاو غنيه حلمة الأمل مثلوث ترجمة بلغة الإشارات نلقاو دائرة نلقاو حلقة نقاش حول الموضوع متاحة تكريس حقوق الإنسان للأشخاص الصم نلقاو ديزارتيست سور معناها فنانين صم اللي هما يمتهنوا الرسم والتصوير اللي هما بشوروا الخدمة متاحهم نلقاو الجمعيات عدنا زيادة حاجة صغيرة اللي هي بش يكون عدنا الماء معناها سلسلة باتيسخي شوية شوية مرتبات تونسية مشتغلة من عند شخص أصم هو بش يكون معناها سي برودكسيون على لوي ودكو ça serait vraiment un moment immersif à l'Institut français de Tunis معناها في المعهد في المعهد الفرنسي
0: بالتعاون مع اليفتي
1: بالتعاون مع اليفتي نشكروهم برشا اليفتي على خاطر نحبوا نعرفوا اللي ثقافة الإدماج هي ثقافة هي وعي واليفتي اليوم نصور على رأسهم مدام بسمة وإلين فيغير مدام بسمة ما عنديش سامحيني مدام بسمة كنت تسمعي فيا ما عنديش النونت فامي أم على رأسهم ناس اللي هما يؤمنوا بالإدماج الكامل يؤمنوا بتكافؤ الفرص يؤمنوا اللي وقت اللي نجي نقول لكم رانا احنا عدنا إيفينمون يقول لك احنا الباب متاعنا مفتوح
0: يسمعوك يحلولك الأبواب ويدعموك
1: ويعاونوك ويدعموك. دونك اليوم التظاهرة هذه هي عرس تونسي بالأساس أنا نسمي فيه عرس ساعات كي نكلم اصحابي نقول لهم هذا عرسي الحق معناه عرس الناس الكل على خاطر باش نجموا اليوم نحاولوا نكونوا الناس الكل مع بعضنا نحاولوا نوصلوا باللي نجموا الحق نتاع ربي وانا فرحانه برشا خاطر اول مره زاد الجمعيات الكل توصل مع بعضنا وتكون يد واحده على خاطر باهي كل انسان اللي هو يحاول من بلاصته اما المحاولات كي يبدا واحد وحده تصعب اما كي نبدا الناس الكل مع بعضنا نجموا نوصلوا لحاجه
0: يعطيك صحه سمر معناها

0: معناها هذه حاجة ما نعرفش نجم نقولها ولا لا سنسيبل ولا مش سنسيبل. جات عيني في بطاقة إعاقة جات عيني في بطاقة إعاقة شخص أصم اللي هذا الناس نعرفه اللي بطاقات الإعاقة اليوم ما هي مش للناس الكل تتعطى. هذه أول حاجة معناها ديجا لي بروسيدور او نيفو دو لا مينيستير دو زافير سوسيال صعيبة برشا كلها مكتوبة ما ثماش نفاذ ماهيش مفهومة للناس الصم معناها اللي هما ما يعرفوش يقروا يكتبوا. نسبة الأمية عند الصم في صفوف الصم توصل 95% ما عندناش 95% نسبة أمية عند الصم 95% يمكن مش أكثر. الصم فادي مثلا اليوم يحكي بكري على التجربة متاعه وصل 7 أساسي وخرج 7 أساسي على خاطر ما يفهم حد شيء في القسم بيوشي. المعلم ماهوش مؤهلين معناها نحطوا على الإدماج ما نحن الإدماج رانا منحكي ومعناها الإدماج ماهوش ماهوش
1: فما حالات ما فيهش إدماج فما حالات لازمها بيداغوجيا وتعليم خاص
0: اكزاكتومون يعني الأصم هو طريقة الكلام متاعه وهو طريقة لغته اللي هو يتعلم عن طريق الاختشارات معناها هو عن طريق الرؤية. أما أنت اليوم إذا كان أنت تحط له معناها برنامج كامل اللي هو يمشي على الكتابة وانتي ما علمتوش الكتابة وما عندكش مؤهلين اللي هما باش يدرسوا الصم وتقنية الصم دونك هذا الكل معناها يخلينا اليوم تكون عندنا صعيب اللي احنا باش نخلقوا أصم مواطن أصم مستقل ويكون عنده كل الكفاءات اللي هو باش يكون عنده مواطنة وعيش سليم في البلاد في تونس.
1: فدوى حمدي
0: محيمدي
1: فدوى غلط لك في اسمك ورقبك عملش
0: مشكلة
1: فدوى محيمدي نشكرك برشا برشا على حضورك معنا سمر شوات ميرسي بوكو ديكزيستي ديجا صبر شكرا لك فيدي شوات نورتني برشا برشا من خلالكم نحيي كل أصم نحيي كل من يحمل أي نوع من أي إعاقة وذوي حاجات الخصوصية وذوي الهمام وكل التسميات اللي تحبوا عليها لأنه قعدنا لهين في التسميات واللي بيه الفايدة ما عملناها شهيت نعمله واللي بيه الفايدة ومن بعد نمشي لللوكس متاع التسميات. نقولك فدوى وأنه البرنامج على ذمتك
0: عايشك مدام عفيف
1: وقت ما تحب
0: يعيشك
1: واحنا منفتحين وقت ما تحب اي حاجه
0: نرجع بحداكم ان شاء الله
1: نعملوها احنا اوني اوفر
0: يعيشك مدام عفيف
1: نورتونا برشا
0: شكرا
1: برشا.
0: شكرا على الاستضافه وما تنساوش الناس الكل باش تجيو بحذانا اليوم لانستيتو فرونسي والكود دريس اليوم الكود كولور هو الاحمر للناس اللي تحب تجي معنا
1: يلا نمشي والناس الكل بالغوج بلون العلم التونسي. شكرا لكم ميرسي فاصل صغير وراجعين
2: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: هو سعيد باش نقصوا عليها الأغنية، ولكن حتى نترك مساحة الشدلية باش تقدم الفقرة بتاعها. نجاح كبير جدا الأصالة، طب نرجع للتفاصيل من بعد مع شدلية خياتي. بونجور
1: بونجور بونجور، صباح النور والورد والكل والياسمين. بونجور سافا، لاباس عليك؟
0: الحمد لله سافا، أبارت وحشتك سافا.
1: حتى أنا توحشتك برشا برشا.
0: يلا نمشيو للغونديفو.
2: غونديفو
0: الوغ شعنا
1: في الغونديفو بيان سور، باش نبداو نحكيو بالخبر الاولاني، باش نبداو نحكيو على المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوره 26. دوره كانت متميزه على نواحي الكل طبعا، ولكن كيف العاده ما تنجمش تصير حاجه في تونس وما تصيرش عليها هكا شويه مؤاخذات شويه ملابسات وكل شيء. الناس الكل تتسائل، برشا قرينا برشا تدوينات، برشا ناس تتسائل. مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، الافتتاح كان مع نصيف زيتون ورحمه، والاختتام كانت مع برشا اصوات عربيه، وما فماش أصوات تونسية. فهمت؟ الإجابة باش تكون إجابة بسيطة وبسيطة جدا. مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان تونسي، هو مهرجان

0: جين عربي فقط المقر متاعه في تونس. هما 22 دولة موجودة في المهرجان هذا, كل مرة يشاركوا معناها بلدان. ولكن نحب نذكروا حاجة بسيطة ونجاوبوا الناس اللي قاعدة تحكي منهم الأصوات العربية وكل شيء. نحكيوا على 2023 عطور عربية محمد علي كمون كان من كان معناها فيها أصوات وبلدان عربية في 2023 طبعا محمد علي كمون تونسي طبعا. 2024 عرض روح العرب مثل تونس محمد جبالي في العرض هذا إذا جانب المغرب السودان فلسطين والعراق. 2025 الخيل والليل لكريم ثليبي طبعا مثل تونس وقتها أحمد الرباعي إلى جانب أصوات من المغرب موريتانيا لبنان السعودية واليمن. 2026 واللي هو الدورة هذية الاختتام كان في العرض زادة الكريم ثليبي وشاركوا المرة هذية أصوات من فلسطين مصر السودان وسلطنة عمان الجزائر والكويت. يعني كل مرة يتم اختيار 6 أصوات من دول عربية هي اللي تمثل. ولكن حبينا ولا ما حبيناش الفرقة اللي خدمت تونسية
1: كل عام
0: ولكن
2: نحب نقول مستوج مش نقاش كل عام نعودو
0: بالعكس انه احنا محظوظين بارابور الدول الاخرين انه تونس تكون موجودة
1: تونس قائمة بالتغطية الاعلامية متعدي في القناة الوطنية الفرقة الموسيقية صورة تونس اللي قاعدة تتروج في العالم العربي الكل من خلال الضيوف متاع المهرجان واللي يحضروا في المهرجان معناها
0: طبعا. وعلى ذلك كتقول انت وينهم الفنانين التوانسة؟ علاش فنانين التوانسة مش موجودين؟ فنانين التوانسة موجودين, كريم ثليبي موجود, برشا اسماء موجودين, الفرقة العازفة كلها تونسية, المايسترو تونسي. دونك ما تنجمش شفت السؤال هذاك يسأله مواطن عادي النجم والله العظيم تتعدى
1: اما صحفيين وللدمين
0: صحفي ولا اعلامي يكتب تدوينه يسأل فيها هنا نستغرب باهي صحفي واعلامي ماهوش قاعد يواكب في المهرجان وكتب تدوينه ميسيرش تتعدى. أما سامحني يكون صحفي قاعد يواكب في المهرجان وهو من با فهم المهرجان هنا نقاط استفهام ويكتب تدوينة كيف هذا من نقاط استفهام. وحبينا احنا نفسره ونأكده اللي هو راهو مهرجان عربي فيه العديد والعديد من الدول العربية كل مرة بينصيغ دول تتنحى تتبدل بدول أخرين ولكن تونس بلد محظوظ ومحظوظ جدا انه موجود دائما وأبدا. من المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون طبعا مش نعاودوا نحكيه وتويك بش نرجعوا نحكيه طبعا
1: خلينا نهنيو إذاعة ديوانا فيم زايدة اللي تحصلت على طبعاً جايزة زميلتنا أميرة مقني برنامج رائدات
0: طبعا وهذه مش المرة الأولى
1: مبروك دي مرة رابعة جايزة الرابعة ديوانا فيم يفاجئونا والله يعطيهم الصحة والله.
0: خاصة كيف يكون إعلام مش إعلام عمومي معنا إذاعة خاصة وإنها تكون موجودة وتفك جايزة للعام الرابع إنها تكون موجودة معناها ألف ألف مبروك الكل ديوانا فيم والأميرة مقني وكل الناس اللي تعبوا وخدموا حاجة مش سهلة إنك تشارك في مهرجان مع برشة دول عربية وإنك تاخذ جايزة. بخذيتش المرة الأولى بخذيتش المرة الثانية بخذيتش المرة الثالثة الرابعة معناها دونك إن شاء الله ديما متألقين طبعا إن شاء الله ديما متألقين والعقبة زادة للخامسة والسادسة ومزلتوا بشتروا برشة جوايز من ديوانا فيم.
1: وتحية المروة رقيق اللي هي تسلمت الجايزة
0: طبعا ومروة رقيق اللي عاملاه وكانت هي متحصلة على جايزة
1: حركتني ما خلتنيش أقول كلمة معنى أنا اللي ذكرت الموضوع هي خلتنيش
0: بينتنيش
1: اللي زادة كيف تحصلت على جايزة على البودكاست الرائع اللي تقوم به ولا ايوه هي جينا توا ماش باش وقت
0: طبعا من هذا الكل طبعا باش نحكيوا على أصالة اللي رجعت لسوريا بعد 16 سنه رجعت لسوريا وعملت وقامت حفل نهار 17 سبتمبر في ساله الفيحاء. العوده أصالة شكون ما حكيش على عوده أصالة وشكون ما قعدش دندن في اغنيه أصالة جديده
1: ادمان
0: معني. ولكن زعما شنو ما كواليس الاغنيه وزعما أصالة كنت معمله باش تعمل الاغنيه هذه كموجوده والمقطع اللي كلنا نردوا فيه ونحكيوا عليه وكل شيء هل هو كان موجود زعما والا لا؟ بيان سور اتصلنا بشام ذهبي ابنه اصاله وهي زاده المنجة للاغنيه هذه وهي اللي حرصت على الاغنيه وهي اللي لمت ليكيب وكانت ساهر عليها بادق التفاصيل
1: حريصه
0: بادق التفاصيل
1: اغنيه متعوده راهي الى
0: طبعا ولكن إلى اول الشيء. لاول مره شام ذهبي تخوض تجربه الانتاج لاول مره وشفنا شنو طلع من تجربة الانتاج طبعا اتصلنا بشام الذهبي وهي شنو قالت لنا على الكواليس وكيف جت فكرة الأغنية خلينا نسمع بعضنا شام شنو قالت.
3: مرحبا بكم إخواني الغالين وإخواتي في تونس الخضرة تونس الغالية من أكثر الأماكن اللي بحبها على وجه الأرض الله يحفظكم جميعا. بأغنية أصالة الجزء الثاني اللي عملناه كان جاي unexpected صراحة، ما كنا أبدا عاملين له حساب. كنت عم بحكي مع أمجد الغالي، أمجد جمعة المبدع، وعم نفكر إنه نعمل شيء هيك special للشام، لحفلة الشام. ف كان الكلام الأول إنه أمجد اقترح طقطوقة تدخل في الحفلة، بعدين كلام جاب بعضه فاقترحت إنه ليش ما نعمل فيرس جديد تبقى للأغنية فيرس ثالث ويكون الكلام عن الشام. فقال لي فكرة حلوة كتير وعطيني كم من ساعة وبردلك خبر، وما شاء الله يعني ما فات 48 ساعة غير ما حكاني قال لي خلصت. بس لازم
0: دونك حسب ما سمعنا وكما قلت لنا شيم ما كانتش مبرمجه الغنيه بدلت في دقيقه 90 وشفنا شنو حاجه اللي خرجت من الاغنيه هذه، والناس الكل اغنيه ولا تراند، الناس الكل تردد فيها والناس الكل تغني
1: الناس كل فيها. تعرفوا امجد جمعه صوت من اروع الاصوات، معناها فنان شاب كان ضيفي والله لا نعرف في ديوان ولا ما منعش في انا اذاعه، ولكن من احلى الاصوات
0: نبهرك طبعا مدرسة بيانسيغ وكل يوم نتعلم منك تقني فرحانة لأن نتعلم منك. بعد ما خذت شيم تجربة الانتاج لأول مرة، شيم تخوض تجربة الغناء لأول مرة، وغدوة إن شاء الله باش تلقى أغنية شيم على موجة الحب أول مرة تغني أغنية شيم على موجة الحب. تسمعوها شوية آخر طبعا الغناية حصريا في ديوانة فيم حصريا في ديوانة فيم.
1: يعطينا اكستري منها خلينا نسمعها.

0: يلا اعطينيكم افونغو حصري على دي حصري
1: بعد الاخبار تسمعوا بعد الاخبار تسمعوا الغنيه كامله حصريا وغدوه تهبط الغنيه تلقاوها في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب نتاع شيم. دونك تجربه جديده تخوضها من بعد لاول مره الانتاج اليوم لاول مره الغناء.
0: فوالا ميرسي بوكو شادلي خياتي, ميرسي ناديه بالحاج كانت معنا في الاخراج, وحيده قادر كانت معنا في الاعداد, حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي. نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 ل 11 على ديوانا فين. باي باي.
2: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 في زهوان القيروان بيجه وسليانه على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
4: موجز الاخبار ديوان فام مع السلامه. توقعات ببلوغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال موسم 2025, أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان نشرها المجمع المهني المشترك للغلال. وتحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان, وفي مقدمتها جابس بإنتاج 17 ألف طن, تليها باجة بحوالي 17 ألف طن, فنابل ثم القيروان. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يفيد بأن الثروة السمكية في تونس شهدت تراجعا لثلاثة أسباب من بينها انتشار ظاهرة الصيد بالكيسة وفق ما صرح به خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ويكاند على الكيف.
5: بشكل عام هو تم تراجع لثلاث اسباب من معناها تقلب الثروه السمكيه. السبب الاول هو الصيد بالكيس الموجود بكثره, وللاسف التام معناها مقاس المقاومه نتاعو من طرف معناها السلطات المعنيه. الحاجه الاولى الموديتان زاد استعرف معناها يدخل الشتاء وخاصه السنه بشهر جبيله وشهر روت معناها قص الضوء ما تماش ما تم الثلج زاد هذاك خلصنا معناها الخدمه نتاعنا. معناها كنا نعرضوا 180 يوم عمل, اصبحنا معناها منوشوش حتى 100 يوم عمل في العام. معناها هذه حاجه اللي تخلينا الثروه السمكيه تتراجع كثير برشا. والسبب الثالث هو غلاء المحروقات. معناها ما عادش ينجم يخدم البحر, البحر يخرج البحر ويجي ياخذ لك معناها غلاء المحروقات, معدات بتاع الصيد البحري.
4: 98% نسبة تقدم مشروع إنجاز قصر بلدية صواف من ولاية سغوان بكلفة جملية تقدر ب 3.5 مليون دينار وفق ما أفاد به رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية سغوان العجمي مبروك في تصريح لمراسل ديوان فما.
6: البلدية محدثة تم احداثها سنة 2016, عندها العديد من المشاريع مرت منها احداث ملعب بلدي منها تناء معدات منها كذا. وبالنسبة للمشاريع الجارية عندها تو مشروع احداث قصر البلدية قيمة مبلغ إجمالي 3.5 مليون دينار, وفيه زاد قصة التجهيزات معناتها بحول الله نسبة الإنجاز متاعه وصلت 98%. موفى شهر أكتوبر بحول الله يتم تسليم المشروع للبلدية.
4: إلى شأن الدولي, تعرض نظام الموارد البشرية الضخمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لعملية اختراق كشفت أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات شخصية أخرى تخص عسكريين حاليين والسابقين في حادثة أثرت مخاوف واسعة تتعلق بمكافحة التجسس بين خبراء الأمن القومي, خصوصا مع تزامنها مع مواجهة عسكرية مباشرة تخوضها واشنطن مع إيران. وأعلن العاصمة التايلاندية بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات واسعة النطاق غمرت العديد من الطرقات الرئيسية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة بداية الأسبوع القادم.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية, رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 دي وين اف ام.
0: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت.
2: رجعت الشتويه
0: من الاثنين للجمعه

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1 انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح الفوز، صباح النصر، صباح القرآن، صباح العزة. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير. ألف تحية لكل من يتابعنا وشاهدنا على ديوان فام وعلى شان يوتيوب ديوان فام ولكل من يسمعنا على الراديو سواء في داره في كرهبته سالمين غانمين بإذن الله تعالى. اليوم حلقة استثنائية، أي نعم استثنائية، لأن الأخبار كلها إيجابية إلى حد الآن فيما يتعلق بالمواضيع التي سنطرحها بإذن الله تعالى في برنامج البرهان على إذاعة الديوان. وحلقة اليوم بشكون حلقة مقسمة إلى جزئين اثنين بإذن الله تعالى. أول ما يمكن أن يطرح اليوم هو الملتقى الوطني والمنطقة الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال أسوات. 28 دولة تشارك اليوم، موجودين حالا في الحمامات الكلهم يعني جمعيات الخاصة والتي تعنى بالطفولة وبالأطفال فاقدي السند. الكلهم اختاروا تونس، وهذا ليس من باب الصدفة لأن الجمعية التونسية لقرى أطفال أسوات يعني سجلت حضور لا نظير له ولا مثال له في السنتين هذوما، وهذا مثال وهذا شرف كبير. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم ويستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا إن شاء الله مفاتيح خير مغاليق شر. الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال أسواس هذا إن شاء الله باش تكون معنا بعد شوية هالة باش ناخذوها، اللي هي المنسقة الإعلامية للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس. ولكن قبل هذا نحب نصبح على فوفو في الإخراج وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي وأيضا عبير صباح الورد والياسمين مرحبا بيك.
3: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير ليك للسادة المستمعين أينما كانوا على موجات ديوان فام يتبعوا في البرهان. صباحكم خير، صباحكم مزيان، صباحكم بشائر، صباحكم صورة مشرقة عن تونس في تونس الكل التوانسة إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. قلت حالا وتو في الوقت اللي يتزامن مع برنامج البرهان على إذاعة الديوان الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال أسواس من مختلف أصقاع العالم، من سوريا، من فلسطين، من مصر، من كافة أصقاع العالم. 130 دولة في الموعد يجمعهم حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الطفولة ودعم الأسرة. إذا كان فما تليفون هالة معانا نزيد ناخذ أكثر التفاصيل. المنسقة الإعلامية للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس هالة صباح الورد والياسمين ومرحبا بيك.
4: صباح النور في السيف، صباح النور في الرقم عبير العزيزة، صباح النور اللي معاكم في الاستديو. الحقيقة مش عارفة شكون ثالثكم اليوم.
2: لا وحدنا لحد اللحظة وحدنا وانت معانا ثالثتنا.
4: ثالثة والرابعة هم المستمعين اللي يسمعون. صباح النور للناس الكل، صباح معكر بعضقة أكثر من 28 حضارة اليوم ملمومة في الحمامات مجتمعين حول قضايا الطفولة في تونس. اليوم انطلق الملتقى الدولي اللي تنظمه قرى أطفال أسواس تونس، اللي اجتمعوا فيه 28 جمعية من قرى أطفال أسواس العالم. يحضر فيه زادة المجلس الدولي لقرى أطفال أسواس، المجلس الدولي اللي يشرف على أكثر من 130 جمعية حول العالم، يشرف على رقم مهم جدا اللي هو 8 مليون طفل في حول العالم. ملتقى دولي مهم جدا، ملتقى اجتمعت فيه الجمعيات حول مصلحة الطفولة في العالم في افريقيا، وننطلق من تونس ومن تجربتنا اكيد في في تونس. الحمد لله جدا موجودة معنا أشقائنا أسود فلسطين، أسود مصر، أسود سوريا، والكل اللي يسمع فينا تبعوا أكيد على ديوانا فين تفاصيل بحكايتنا المزينة مع الدول هذوما. أنا بكون مراسل لكم اليوم ديوانا فين، بكون مراسل لكم في مقر الملتقى. بتنبدأ معاكم مع سي محمد ميزي رئيس الجمعية الفلسطينية لفراسة الأسود، مش هاتيكم أكثر يمكن من لبحة، وبعده بتكون معاكم خليكم في الاجتماع اللي تسمعوا فينا سيدة غادة حرزلة، مش هاتيكم التفاصيل ياسر مزيانين على خيركم اللي يصم اليوم الفلسطين وشنو عمل بضبط. معكم سي محمد ميزي.
2: السيد محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقراء أطفال سويس، مباشرة من الحمامات في الملتقى الدولي لجمعيات قراء أطفال سويس، أكثر من 130 دولة اليوم حاضرين في تونس، واختيار تونس في هذا الملتقى والكلهم جاوا لتونس هذا ليس من قبيل الصدفة، هذا نتاج لثقة كبيرة ياسر تحظى بها الجمعية التونسية لقراء أطفال سويس بعد الثقة اللي حظات بها سواء من رئاسة الحكومة أو من رئاسة الجمهورية. سي محمد نحب نسلم عليك مرة أخرى، نقول لك صباح الورد والياسمين. زيد حطنا في الإطار والأجواء كينا معاكم في الحمامات الآن سي محمد.
5: الصحة سيف، فخور جدا نلقى بجنبي أشقائي فلسطين بجنبي، سوريا، مصر، عديد البلدان الأفريقية الأوروبية، البلدان اللي دعمت الجمعية التونسية منذ 40 سنة من كل العالم جاءوا اليوم. أول حاجة باش يدعموا ويشكروا شكرا للدعوة كجمعية تونسية للتعاون للاحتفال بنجاح هذه التجربة التونسية، وكذلك للاستفادة من بعضنا، نخدموا لصالح أطفال العالم، نخدموا لصالح أطفال أفريقيا، نحاولوا باش نقويوا بعضنا، نحاولوا باش ناخذوا تجارب من بعضنا، نحفزوا بعضنا، ولكن نسقوا مع بعضنا الجهد متاعنا، جانب الداعمين يعطيهم الصحة، جانب المتطوعين اللي يعطيهم في وقتهم وجهدهم وأفكارهم، وكذلك الجانب الرسمي المهم وجود في وزير الأسرة اليوم معنا لدليل على دعم الحكومة التونسية، كذلك الخبراء متاعنا الموجودين بحذية شرشيد تمر رئيس لجنة التدقيق الداخلي معنا موجود، عديدنا الخبراء من العالم الكبير لقراءة فلسويس على مستوى تونسي أو مستوى الدولي موجودة. ومن غير ما ضيع وقت خليك مع الأستاذة غادة المديرة الوطنية لقراءة أطفال فلسطين.
2: أي نعم، مرحبا بها الأستاذة غادة المديرة الوطنية للجمعية الفلسطينية لقراءة الأطفال، صباح الورد والياسمين، ومرحبا بك في تونس أستاذة غادة.
4: مرحبا فيك، الله يخليك يا رب، شكرا لك.
2: الله يبارك فيك، نحن سعداء جدا بتواجدك في تونس بداية وتحديدا في هذا الملتقى الدولي اللي تشرف عليه الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، وأسعد جدا ببقية القرى وبقية الممثلين لبقية الدول. اختيار تونس أستاذة غادة، ونحن قرينا الأسبوع الفارط تلك الرسالة اللي أرسلتها لنا بعد الحملة اللي أثتها الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس تحت إشراف الحكومة التونسية فيما يتعلق بالمساعدات لأبناء فلسطين عموما، رسالة كانت مؤثرة جدا ومستنا نحن كتوانسة، وما زادتنا إلا تحفيز باش نقفوا مع ولداتنا ومع أطفالنا في العالم أجمع وتحديدا في فلسطين. بداية كيفش الأجواء، كيف هي الأجواء هناك أستاذة غادة؟
4: أول شيء أنا بشكر الجمعية التونسية على دعوتها لي بالمشاركة بالمؤتمر الدولي لكرة الأطفال العالمية واللي أشرفت على الجمعية التونسية، وهذا إذا بدل على إشي بدل على أهمية تونس، امتياز تونس وتميزها بالعمل الإنساني وتقدمها والخبرة والتنوع والمعرفة والعلم اللي اليوم أثبتت تونس وقدمته لأطفال تونس ولأطفال العالم كافة. بحب أكد وأحكي أنه تونس نتعلم منها، جمعية تونسية أثبتت أنها هي جمعية يعني مبادراتها عظيمة، أثرها كبير، خدماتها ممتدة ليس فقط لأطفال وعائلات تونس وإنما أيضا لأطفال أفريقيا والشرق الأوسط. أنا سعيدة جدا وبحب أؤكد على وصول المبالغ اللي تم التبرع فيها، مشكورين للحكومة التونسية، لجمهورية تونسية وللشعب التونسي كامل، وصلت تبرعاتكم لحساباتنا في قرى الأطفال أساس فلسطين، واليوم إحنا استفدنا منها وقدمنا العديد من الخدمات لأطفال فلسطين، بالتحديد للأطفال فاقدين الرعاية الأسرية، للأطفال في خطر فقدان الرعاية الأسرية، وللأعم على تقديم الدعم النفسي المنتل هيلث سوشيال سبورت والكونسلنج على مستوى فرد وعلى مستوى عائلات, بالإضافة إلى كمان تقديم العون ومساعدة الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة والالتحاق بالدراسة وتعويض ما تم فقده عبر السنوات السابقة.
2: الله يبارك فيك. نعود نقول لك أستاذة غادة المديرة الوطنية للجامعة.

0: بس فلتتفضل هلا.
1: ولا يهمك، هلا معك. شكرا لك.
0: شكرا الله يبارك فيك استاذه غاده، مرحبا بيك في تونس، الله يبارك فيك. اذا كان هلا موجوده تعديها لك كما ترشمانه، الله يبارك فيك. هلا
1: موجوده، المراسل يرجع معك.
0: مرحبا هلا،
1: مرحبا
0: وخير المراسلين. هلا
1: شكرا لك.
0: هلا نحب نعقب على تصويره قاعده قدامي على الشاشه، وجود السيده وزيره المراه مع في هذا الملتقى الدولي هي دلالة ورسالة ضمنية من رئاسة الحكومة ومن الدولة التونسية إلى الاعتراف بداية بهذا العمل الجبار اللي قاعدة تقوم به تونس فيما يتعلق برعاية الطفولة. شنو الرسائل الضمنية أنت كصحفية عموما اللي تنجم ترجمها من خلال هذا الحضور؟
1: حقيقة اليوم سيدة الوزيرة كعادتها سيدة أسماء الجابري ما تتأخرش على أنه هي تكون حاضرة في التظاهرات، إما بالحضور أو بالإشراف وحضور ممثل. اليوم كانت هي حاضرة، ألقات كلمة كان تقريبا صحويها اللي كنت تحكي فيه سيف، صحويها أنه اليوم الدولة التونسية تقدم في نموذج رعاية للأطفال الفاقدين للسند، تقدم في المؤسسات اللي تحتضن الصغيرات الفاقدين للسند، لكن هذا عمره ما منعها كدولة تونسية أنه هي وكوزارة أنه تحتضن الجمعية التونسية لقراءة الأسواس وتساعدها وتقدم لها كل التسهيلات للنشاط في تونس ورعاية الأطفال الفاقدين للسند في تونس، إما بالإشراف في المناسبات أو بالمساهمة في التراخيص المختلفة اللي يأخذوها كجمعية في الحملات في جمع التبرعات، أو بالدعم المادي اللي تقدمه. ما ننساوش أنه الجمعية التونسية لقراءة في الأساس تحظى بدعم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. السيدة الوزيرة رحبت هذا بالضيوف تونس، أعطت رسالة أنه التجربة التونسية اليوم هي حقيقة نموذج يحتذى به في العالم. كان زاد حاجة مزينة برشا صارت اليوم، اللي هي الجمعية الفلسطينية وقراءة في فلسطين بشخص السيدة غادة، كرمت السيدة الوزيرة وعطتها.
0: بعدنا تصويرة خلينا نعديوها. هلا ديجا قاعدة هي موجودة، نشوف فيها هي
1: موجودة ممتاز. موجودة عندك، كرمت. والحقيقة الرسالة كانت ياسر حساسة والتأثر بها الحضور الكل في القاعة تقريبا بالدموع بالتصفيق
0: هكا
1: بالابتسامات من القلب، لأنه كان كلام من القلب قدمته مدير الوطنية لكرة فلسطين السيدة الوزيرة، ومن شخصها في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية شكرا، قالتها بكل فخر شكرا لكم على ما قدمتموه لأطفال فلسطين، شكرا لأنه حقائب أطفالنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة ملئت بأدوات المدرسية من خير التوانسة اللي تبرعوا، اللي كما نذكروا أنه تبرعاتكم وخيركم وأمانتكم يا توانسة اللي تبرعتوا لأطفال فلسطين في حملة أنقذ فلسطين.
0: هلا
1: واليوم خير إثبات لهذا وجود الوفد الفلسطيني بيننا في تونس، والتكريم اللي قدموه بشخص السيدة الوزيرة في شخصها في وزارتها وفي الدولة التونسية رئاسة وحكومة.
0: هلا 28 ممثل من شبكة قرى أطفال أسواس حاضرين حالا والآن في الحمامات، إذا كان فما شكون ممثل من دولة أخرى بخلاف دولة فلسطين نجم ناخذوه مرحبا.
1: أكيد احنا موجودين، نحاول أنه ننسق لك توا تدخل مع السيد فاتح اللي كان موجود معاكم في برنامج البرهان، كانت واجهت معاكم في برنامج البرهان سابقا الوقت اللي كان فما زيارة لأسواس فلسطين لتونس لو تتذكر أنت، تتذكر السيد المستمعين. السيد فاتح المدير الوطني لكرة فلسطين موجود زادة اليوم سوريا عفوا موجود اليوم معنا زادة في الملتقى هذية، زادة برشا جديد، زادة برشا جديد، ما جاش وحده، جات معاها رئيسة الجمعية السورية لقراءة فلسطين والسيد معاون وزير سوريا زادة، وفد من أعلى مستوى من الدولة السورية يعني يحضر معنا اليوم. مش نعدي لك سيفاتح يعني
0: أي نعم، مرحبا مرحبا، ناخذوها على السريع ترى.
1: أي عنده برشا جديد، عنده برشا جديد، خاصة بعد ما قراءة تونس ساعدت في عمليات البحث عن الأطفال في سوريا، كنا ولا زلنا إخوة وأشقاء في التعاون في العمل، وإلا في مثل هذه
0: السيد أي نعم السيد فاتح المدير الوطني للجمعية السورية. صباح الورد.

0: مين صباح الورد سي فاتح المدير الوطني للجمعية. الحمد لله في نعمة, نحن سعداء جدا سي فاتح المدير الوطني لقرى الأطفال في سوريا بتواجدك في هذا الملتقى الدولي في الحمامات. مرحبا بك في تونس بداية, ونحب حسب ما قلت لي الهالة المنسقة الإعلامية أنه فما جديد نجم ناخذ سكوب من عندك في هالجديد هذا.
1: تماما, يعني بهي الزيارة في معي السيدة الرئيسة رئيسة مجلس إدارة SOS سوريا, وهي بنفس الوقت معاونة السيدة وزيرة التنمية بسوريا. فإذا بنقدر نعمل تحديث, نعمل أبديت لظروف سوريا ولمدى تعاون تونس والمكتب الدولي معنا, بيكون فرصة كثير ممتازة.
0: نعم سي فاتح, أنت الآن متواجد في الحمامات في هذا الملتقى الدولي كما تشمعنا, كيف هي الأجواء, كيفاش قاعد تشوفها, خاصة فهل لما اللي ربما عجزت العديد من الأطراف أنها تحققها, لما ما بين العرب وما بين المسلمين وما بين الإخوة الأطفال عموما من أجل قضية من أهم القضايا, قضايا العالم اللي هي قضية الطفولة, شنو شعورك في هذا الملتقى سي فاتح؟
1: والله أنا يعني أكثر ما منبهر, التوانسة يعني مبدعين خلاقين, SOS تونس أضافت طوبة بصرح SOS الدولي, السعي للاستقلال والسعي للتنمية وتطوير الأموال عبر عيادة توسية صرفة, هي مدرسة وهي تاريخ لكل مؤسسة خيرية وكل العاملين في الشأن الإنساني في رعاية الطفولة لحتى يكونوا مثال أعلى. ونحن بالنسبة لنا بسوريا أخذنا المبادرة لحتى نقتدي بهم إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: بعد سنوات قليلة رح نكون SOS سوريا عم بتحاكي SOS تونس إن شاء الله
0: بإذن الله, وهذا شيء فرحنا سي فاتح, وسعداء جدا مرة أخرى بتواجدك معنا في تونس, وإن شاء الله ربي يجمعكم. وأنا قاعد نشوف في صورة وصلنا من حمامات بحضور 28 ممثل على كل الدول أو أغلب الدول تقريبا, اللي من خلالها يتجسد الحديث النبوي الشريف اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كنا من الحمامات مع الملتقى الدولي, كانت معنا الأستاذة يعني اللي نقلت لنا كل الأخبار هالة دريدي, شكرا لك وشكرا لكل الحضور, إن شاء الله ربي ينفع بكم ويجعلكم لكلكم مفاتيح خير. نلتقي بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
2: البرهان au festival au star l'émission 100% fan mara oumaima el rayari كل سبت من نص النهار لمد ساعتين استضافات الاهم الستار وكل جديد في الساحه الفنيه ديوان اف ام صوتكم
3: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
2: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي
0: ال11:32 دقيقة, نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار. كنا في أجواء مباشرة تحديدا من الحمامات, الملتقى الدولي اللي ضم 28 ممثل عن الجمعيات قرى الأطفال SOS. إن شاء الله ربي يجمعكم في الخير وربي يوفقكم, إن شاء الله ربي يسدد خطاكم من أجل أهم قضية من قضايا العالم ألا هي قضايا أو قضية الطفولة. عبير, وانت تسمع في الأجواء اللي قاعدة تجينا من الحمامات وحضور 28 ممثل ومدير وطني للجمعيات هذية, شنو الشعور, نعرفك انت شنو الشعور اللي جاء على بالك خاصة في اختيار تونس في هذا الملتقى؟
4: أنا النقطة اللي لفتتني هو هذا الاجتماع الأول منذ تأسيس الفيدرالية سنة 1949 وفق التقرير اللي نشرت له SOS، الاجتماع المجلس الدولي الأول خارج أوروبا يكون في تونس. يظهر لي لهنا الصورة الأمثل تقدمها لنا SOS عن الدبلوماسية الاجتماعية. وقت اللي نخرج بالعمل الاجتماعي من حيز الضيق من رعاية ظرفية للأطفال نوصل به إلى صناعة مستقبل الأطفال. نحكيه على 28 دولة، نحكيه على جنسيات مختلفة، نحكيه على لغات مختلفة، ولكن المشترك الواحد هو القضية الإنسانية اللي هي رعاية الأطفال فاقدي السند. فأسواس لهنا تصدر تجربة اجتماعية رائدة من خلال النشاط هذية، وتعطي زخم التونس حاضنة العطاء الإبداع الإنسانية التطور العمل المنهجي المدروس وفق آليات يحكيوا عليها اليوم في أرقى وأعرق المنظمات الدولية. فما ينجمش يكون أجمل من هكذا تكريم لتونس وأجمل من هكذا تشريف للجمعية التونسية لقرى أطفال SOS.
0: أنت قلت ما ينجمش يكون أجمل من هكذا تكريم لتونس، لكن فما ما أجمل من هذا. إنعم تونس دائما رائدة، قاعد نشوفه في تكريم عزيز وغالي بجنبي من بداية الحصة، ما حبيتش نحكي عليه لأنه باش تقولوا شنو اللي موجود بجنب سيف في برنامج البرهان. أجمل من هذا التكريم جينا من المملكة العربية السعودية على يدين تونسي، شاب تونسي عزيز وغالي، باش نتعرفوا على كل التفاصيل هذية بعد الفاصل بإذن الله.
2: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: الأحداش وخمسة وثلاثين دقيقة. تحية لكل من يتابعنا أو يشاهدنا سواء على شان يوتيوب ولا يسمع فينا في الراديو. أجواء منعشة جدا اليوم، بحذانا ضيف أنا نعتبره ضيف عزيز وغالي، لأنه بداية شرف شباب تونس، شرف تونس عموما وشرف شباب تونس، ويعطينا الصورة اللي راو لا زال الخير في شباب تونس على عكس ما يعتقد البعض أنه الشباب ضاع وشباب كذا وكذا. ولكن الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في الدورة 46 هو معانا في الأستوديو. تحية ليه، مرحبا بك شيخنا الغالي. مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
5: أهلا وسهلا.
0: ربي يحفظك سيدي خوي
5: وكافة إذاعة ديوان FM على هذه الاستضافة.
0: الله يبارك فيك، هذا شرف لنا شيخنا الغالي، ونحن سعداء جدا اخذناك على وجه السرعة من المملكة إلى وزارة الشؤون الدينية إلى الديوان، وهذا شرف لنا نحن إذاعة الديوان وتحديدا برنامج البرهان. تم تكريمك وإثر الفوز في هذه المسابقة في المملكة العربية السعودية. بداية شيخنا الغالي أطرنا، حطها في الإطار هالمسابقة هذه، حدثنا عليها كيف جات ووقت جات وكيفاش، خاصة أنه المنافسين ما همش أي منافسين، يعني من أفضل وخيرة قراء العالم أنت نافستهم وتحصلت على المرتبة الثانية. شيخ محمد
5: به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما تعرف سي سيف، المسابقة الدولية معنا في السعودية أو في دول أخرى

0: سينيزار، فهمت يعني شنو السبب في بالي يعني 25 سنة يعني آخر حاجة. قال لي راه يعتمدوا يعني العام الهجري مش الميلادي. في العام الهجري نلقى روحي يعني بالأعوام مش بالأشهر، نلقى روحي 25 سنة كي زدنا معناها قعدنا نتبعوا فيها، قعدنا معناها مدة نص نهار كي نتبعوا فيها. وسأل هو يعني وزارة الشؤون الإسلامية بتاع السعودية، قال له يعني يغلق العمر بعد بشهر متى 25 سنة، يعني كي بشي شارك يعني عمره 25 سنة نقص شهر، يعني عنده العمر الكافي. الحمد لله يعني تيسرت من رب العالمين،
1: الحمد لله.
0: قعدت يعني شهرين معناها ملازم القرآن، الحمد لله. يعني مش أنا مخصص وقتي باش أني باش نحضر للمسابقة، بحكم يعني جيت القراية وعديت معناها الامتحانات وكانت فما التزامات، يعني كانت يعني فما التزامات أخرى بخلاف.
1: أي نعم شيخنا، 334 متسابق، معناتها المسألة خليني نقول مش مستحيلة، ولكن المسألة ليست بالأمر الهين. 334 متسابق من 133 دولة، يعني سباق ومسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليست بالأمر الهين. الإقبال على هذه المسابقة خاصة في الظروف اللي انت حكيت فيها، تمشي ما تمشيش، يعني هذا ربما يخلي المترشح ربما شيء من مش نقول ارتباك لباس، ولكن يعني الأمور مش نمشي ما نمشيش، ما فماش كل جاهزية المية في المية. ربما راك جيت الأول وانت الثاني بفضل الله على 334 متسابق. فكرت برشا مرات تقبل على هذه المسابقة وإلا خلي حتى يجي العمر في مناسبة أخرى أو غيره؟
0: هو سبحان الله، يعني اصدق ربي توربي صدقك، يعني سبحان الله كي تدعي ربي يعني بصدق ربي يسلك ويفتح لك خير من اللي انت كنت معناها متمناه. كنت يعني نتمنى اني نمشي للعمرة في سن صغير، فربحت في المسابقة الجهوية عمرة هديتها للوالدة، قلت ربي يكرمنا من زلنا صغار وربي يفتح علينا ان شاء الله. كيف كيف ربحت عمرة اخرى يعني في مسابقة يوم القرآن في رأس الجبل، اعطيتها للوالد كرمت بها زد، وقلت ربي يفتح ان شاء الله كي نكبر. وحاطط في مخي يعني باش اني نشارك لعل وعسى نشارك، يعني اي متسابق تمشي تحكي له تقول له اش قالك في مسابقه الملك عبد العزيز، يتمناوها الكل يعني
1: سبحان الله
0: في تونس او خارج تونس. يعني هي بالحق يعني المكانه اللي تقام فيها المسابقه اعظم
1: مكه المكرمه،
0: مكه المكرمه في الحرم في التوسعه الثالثه، يعني
1: سبحان الله في التوسعه الثالثه،
0: في التوسعه الثالثه، يعني هذه المشاركه في حد ذاتها يعني كرامه،
1: وهذا يخلق في حد ذاته شيء من الارتباك. يعني توا يقول قائل نحن ساعه ساعه واحد الانسان في راحه من عقله مش كيما سيرونتين، اكيد بشي شيء تراك وما فهمت، يعني وجودك في المسابقات العاديه سواء في تونس او في بلدان اخرى يختلف على وجودك او مشاركتك في مسابقه موجوده في مكه في الحرم المكي في التوسعه الثالثه، يعني في على بعد امتار من مكه المكرمه ومن الحرم المكي. هذا يخلق شيء من الارتباك ربما.
0: أنا باش نقول لك يعني وش نقول للمستمعين، يعني حاجة ممكن تستغربوها، المسابقة الوطنية ارتبكت فيها أكثر من المسابقة مثل الملك عبد العزيز. يعني سبحان الله أنك خلطت للمسابقة الغديكة، هي تصير على تصفيات أولية ثم تصفيات نهائية، إذا كنت ترشحت يعني للتصفيات الأولية تترشح بعد بإذن الله للنهائي. كي خلطت أنا النهار الأولاني خلطت تعب واعتمرت ونقص نوم، يعني تعب سفر وكل. فأنا ماشي في مخي يعني باش نقعد 3-4 أيام وبعد يعيطولي باش نعدي التصفيات الأولية تصير في الفندق، وبعدين كان نتعدى إن شاء الله إذا كان ربي يسر نتعدى للنهائي. فأنا دوبما خلطت وكملت العمرة ما رقتش حتى ساعة، اتصلوا بي قالوا لي راهو بعد صلاة الجمعة باش تعدي التصفيات الأولية. قلت لهم راني مازلت كي خلطت من صفر، قالوا لي هذا معنى تنظيم ونجموش معنى نبدله يعني. دعيت ربي سبحانه انه تتيسر
1: الحمد لله.
0: وهكاك وخفت في التصفيات الاوليه، يعني ارتبكت برشا برشا، علاش خاطر تعب يعني قلت التركيز باش يكون معناها صعيب شويه، وبحكم معناها المتسابقين الكل باش يشاركوا في التصفيات الاوليه ما فماش معناها. عديت عملت تنبيه وثلاثة مات. قلت انا مش باش نترشح وبرا هكا نربحوا العمره ونربحوا زياره في بيت الله ومن بعد زياره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وما حطيتش يعني باش نترشح. لكن سبحان الله يعني ربي اراد انه معناها يوفقني في التجويد وفي حسن التلاوه، معناها تميزت بهذاك باش اني معناها
1: شوقتنا باش نسمعوك بعد شوي ان شاء الله في التجويد وحسن التلاوه. الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبه الثانيه في المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز تحديدا.

0: تحديدا في قلب مكة على بعد أمتار من الحرم المكي. عمرك 23 سنة أخوي محمد الهادي،
1: هذاك قبل جوانت وليت
0: 24 سنة. عمرك 24 سنة أخوي محمد الهادي، ومن بين الأسباب اللي خلاني نستدعاك، وبداية نحن باش نكرموك ونفرحوا بيك طبعا، هذا بعد التكريم اللي صار من طرف وزارة الشؤون الدينية وتحديدا من وزير الشؤون الدينية الدكتور أحمد البوهالي مشكور. يعني من بين الأهداف هو تحفيز الشباب. اليوم شبابنا اليوم، ونعرف أنا من بين أهداف حضورك أنت في قناعة نفسك، هو أنك مش تحفز شبابنا اليوم المعرض عن القرآن الكريم البعيد. أنت جيتنا وبعد شوية فما ختمة شهرية إن شاء الله مع سيدي الياس بن نور، يقول لك لا ما عاش وقت، مازال بكري. فمش كون يقول لك مازال بكري، وفما يقول لك ما عاش وقت. قديش الفترة اللي شدتك باش أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا؟
1: تقريبا 3 سنوات ونصف.
0: ثلاث سنوات. شنو أهم النقاط اللي خلاتك تكون عندك نجاعة في التميز في حفظ القرآن الكريم، اللي نجم نقدموهم لشبابنا اليوم اللي متخوف ومتوجس يقول لك مستحيل، صعب، الأمور مش هي؟ شو زوز 3 نقاط تعطيهم له كبداية كنقطة انطلاق؟
1: ربي قال فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني أولا التوكل اللي هو الدعاء والأخذ بالأسباب، ثم رضا الوالدين. يعني كي يكون بوكمك راضين عليك بإذن الله ما تخافش، مع الدعاء وحسن الظن بالله بإذن الله توصل. يعني ما تخافش، ما تقولش عندي قراية، أنا ختمت في السنة متى الباك، وسبحان الله تميزت يعني في الباك. يعني ما قلتش عندي قراية ولا وخلي عام جاي، خطر إذا كان خليت عام جاي، إذا كان خليت عام جاي راني باش نضيع في القراية وباش نضيع في القرآن.
0: سبحان الله.
1: يعني سبحان
0: العام
1: الله
0: اللي
1: ختمت فيه
0: هو عام
1: البكالوريا،
0: البكالوريا
1: الحمد لله.
0: هذه واحدة تكفي.
1: يعني
0: واحدة تكفي
1: الله.
0: لمن أراد الدنيا.
1: ما زاحم القرآن شيئا إلا وبركة. والله
0: الله.
1: إذا كان يعني تمسكت بالقرآن، والله بشترى العجائب يعني في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله.
0: سبحان الله.
1: ربي يفتح عليك فتوحات من عندي ما تعرفوش.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، ربي يعز قدمي. خليني نحكي شوية على التكريم تاع وزارة الشؤون الدينية. للأمانة نحن نفرح وقت اللي معناتها الوزارة وأعلى هرم في السلطة يعترفوا ويستعرفوا بشبابنا، خاصة المتميز في المسابقات الدولية وتحديدا في القرآن الكريم. شو يمثل لك هذا التكريم بداية؟
1: والله أنا قلت السيد أحمد سيد الوزير، قلت له يعني سبحان الله وقت طلعت عن المنصة وقالوا يعني ندعو الفائز بالمركز الثاني من دولة تونس، حسيت لحمي قشعر يعني سبحان الله، وحسيت بفخر كبير للانتماء لتونس. يعني فهمت هذا نصر معناه واعتزاز لبلدنا قبل معناه ما يكون نصر لي أنا. فهمت خطر أنا كي مشيت وبعثوني أعطوني أمانة وأعطوني ثقة.
0: سبحان الله
1: اختاروني أنا من بين يعني قراء ما شاء الله في تونس، يعني معناش قارئ ولا اثنين، عن المئات من القراء المتقنين ما شاء الله.
0: سبحان الله.
1: حسيت يعني فخر كبير والحمد لله، نسأل الله أن يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وديما نقول إن شاء الله اللي يطلع بعد يكون خير مني وكيفي.
0: الله يبارك فيك. علاش سألتك السؤال هذا أخوي محمد الهادي؟ لأنه نحن نفرح برشا الوقت اللي نشوفه متألق ومتميز تونسي في مجالات أخرى، كالمجالات الرياضية وربما العديد من المجالات، لكن أنه نحن نثمن المجال هذا اللي هو أعظم مجال القرآن الكريم، من خلاله نشجعوك أنت، لأنه 24 سنة راه وما زالت ما شاء الله الدنيا قدامك، وما زلت باش تتميز أكثر، وما زلت باش تفوز أكثر، وما زلت باش تنجح في الدنيا وفي الآخرة. من خلاله نشجعوا شبابنا أنه راه الفكرة المغلوطة أحيانا أنه ربما ما نهتموش بأهل القرآن وما نهتموش شباب القرآن، وربما أحيانا فما صد عن القرآن الكريم، مش صحيح. أنت لوج على

0: القرآن الكريم.
1: سمحني باش نقطعك.
0: هي تفضل.
1: أنا شيخ متاعي كي يسمع بي مثلا تأخرت يعني في النتائج متاع القراية يتغشش عليه ويعاقبني ويخليني وانا أكثر من جماعتي من أقرأ
0: عليه. سميه
1: شيخ أحمد أحوانة يمشي معايا يعني وزارة شؤون دينية.
0: أي نعم.
1: يتبع في قرايتي اش عملت
0: شفت محلاها
1: وخرت هي ما معش جي كي ترجع تتريجر في قرايتك وقتها
0: سبحان الله.
2: يعني عاقبه بأحب الأمور إلى قلبه.
0: بالضبط. هل جايزة العزيزة هذه اللي تو موجودة في الأستوديو وعلى فكرة هذه دخلت إلى مقر وزارة الشؤون الدينية ثم دخلت مباشرة إلى إذاعة الديوان ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: يعني هذه نحن في المرتبة الثانية إن شاء الله.
1: صحيح.
0: شنو تمثل لك الجائزة هذه؟ واحكي لي على فرحة الوالد والوالدة لأنه أنت قلت هديت عمرة للوالد وهديت عمرة للوالدة بعد فوز في بعض المسابقات لكن نتصور الجائزة هذه أشد وقعا على نفس وعلى قلب أبوك وأمك كيفاش استقبلوا هالفرحة هذه وكيفاش كانت يعني كيفاش كانت فرحتهم وكيفاش كانت ردة فعلهم بعد الفوز مباشرة؟
1: والله الحق تفاجئت أنا شوية بردة الفعل متى الولد والوالدة لأنهم يعني سبحان الله فرحوا فرحا شديدا حتى لين قاموا يبكيوا يعني
0: سبحان الله.
1: يعني أختي بعثت لي مقطع فيديو وأنا الغديكة في السعودية مازلت كي تواجدت الحق هذيك زادة فرحتني برشا برشا أني كريت بابا وامي يعني يبكيوا من الفرحة وفرحانين وفخورين هذا وحده يعني تكريم وإن شاء الله كما كرمناهم في الدنيا إن شاء الله نكرموهم في الجنة.
0: أمين.
1: إن شاء الله نلبسوهم من تاج الوقار.
0: أمين.
1: وإن كتاب الله أوثق وشافع كما قال الإمام الشاطبي.
0: أمين.
1: وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى إن شاء الله ربي يجعلنا
0: منهم. الله الله الله يبارك فيك يا أخوي الغالي شيخ محمد الهادي. من الحاجات اللي مستني في التسمية نتاع المسابقة نفسها هي المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. يعني ما شدني في التسمية هو الهدف ليس الحفظ فقط بقدر ما هو التفسير أيضا الوقوف على المعاني الوقوف على مقاصد هذا الكتاب العظيم اللي ربي سبحانه وتعالى نزله من فوق سبع سماوات. وما شدني أيضا هو حسن الأداء والتجويد كيفاش المقاييس المعتمدة؟ يعني فما ديبارام معينة في المقاييس؟
1: بالنسبة للمسابقة متاع الملك عبد العزيز تتميز أكثر بالحفظ متاعها. يعني عند الحفظ جنب الحفظ هو الأهم في المسابقة ثم تأتي يعني جوانب أخرى كما معناها الوقف والابتداء وأصول الرواية مثلا رواية قالون رواية حفص رواية شعبة وعندنا أيضا يعني أحكام التجويد كما أحكام النون الساكنة والتنوين إلى غيره وعنا أيضا يعني حسن الأداء واللي هو معناه يتمثل في جمالية الصوت لكن ما يعتمدوهش برشا. اللي يعتمدوه أكثر هو معناها يكون القارئ يتدبر في القرآن أو لا
0: وهذه هي القوة هو أنك تقرأ وانت فاهم أو القراءة التدبرية
1: يعني قراءة تدبرية أكثر من
0: القراءة التفسيرية
1: نعم.
0: للقرآن يعني هذا معتمد يعني حتى في المقاييس
1: أكيد يعني أنا في الأخر بنشبش أقول لك
0: خلنا نفسرها للناس ما معنى القراءة التدبرية أو القراءة التفسيرية يعني وين فما رحمة فما فما فما أداء معين فين فما عذاب فما أداء معين فين فما
1: أكيد.
0: نار فما أداء معين فين
1: طريقة
0: فما
1: الاستفهام أيضا يعني تأديها عن
0: الله
1: أحسن
0: الله.
1: وجه يعني
0: ليس بالأمر الهين
1: بالضبط يعني في الأخر منش أحسن واحد في التلاوة يعني في حسن الصوت فما ما شاء الله يعني 334 متسابق منش باش نكون أنا خير منهم لكن ربي وفقني باش أني نقرأ قراءة تفسيرية معنى لي
0: زدت شوقت أنا تو نحب نسمع قراءة عامة
1: لعل وعسى ما تكونش كيف قراءة المسابقة
0: يعني مثالش لا أنا مثالش شوف نحن أول حاجة نحب قراءة عامة ومن بعد نحب نقول لك أعطيني قراءة تفسيرية في موضع معين يتعلق بالرحمة وقراءة تفسيرية في موضع معين يتعلق بالعظمة والقوة والشدة هات نسمعوك في قراءة عامة مجملة يعني في دقيقة بعد نمشي وإن شاء الله يلا فاروق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

0: وكان الإنسان عجولا.
1: ما شاء الله، الله يبارك فيك، ما شاء الله، الله يبارك. طيب شيخنا، نحب في مقطع قصير في 4-3 آيات على أقصى التقدير من كل موضع، في بشفهم السادة المستمعين المقصد من القراءة التفسيرية أو القراءة التدبرية، في موضع فيه رحمات وفي موضع فيه شدة وقوة. الموضع الأول

0: ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: ما شاء الله الله يبارك هذا
2: العدد
1: هذا القوة والشدة ارحمنا يرحمك الرحمن.
0: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

0: اللهم امين. ان شاء الله ندخلها انا وياك والساده المستمعين والمتابعين. قراءه جميله. شكرا ليك. ربي يبارك فيك شيخنا الغالي. باش ما نطولش عليك الوقت, يعني يجري بينا معاك ما شاء الله. نحن زادة ايضا اذاعه الديوان واداره اذاعه الديوان بعد هذا الفوز المبارك تحديدا في المسابقه العالميه اللي صارت في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا في رحاب مكه المكرمه, وبعد تكريم وزاره الشؤون الدينيه وتحديدا من طرف السيد الدكتور أحمد البوهالي, اختارت الديوان, وهذا شرف لينا أن نكون نحن الثالثين, اختارت إذاعة الديوان أنها تفرح بيك وتكرمك من خلال هذه الشهادة, أيضا شهادة عزيزة وغالية. إن شاء الله دائما متفوق, إن شاء الله تنحي الكاسك وتجيب حذية الظروف المباشر. شيخنا الغالي ربي يحفظك وربي يبارك فيك. تكريم للسيد والشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي بهذه الشهادة. إن شاء الله ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يتقبل منك وربي ينفع بيك وربي يعلي قدرك ومقامك. ونحن سعداء جدا, وهذا بوكي نوار زاد من إدارة إذاعة الديوان ليك, لأنك شرفتنا, شرفت تونس, شرفت شباب تونس, شرفت خلينا نقول شمال إفريقيا الكل. وهذا أقل واجب نجم نعملوه معاك, وأقل واجب نعملوه مع أهل القرآن. وأنا ديما كيجيب حذية من عشك شفت حلقات من برنامج البرهان كيحضروا معانا سادة عزيز وغالين من أهل القرآن, أول حاجة نعملها مبوسه من راسه. هذا كاش حبوسه من راسك كمترش ما أقل
1: الله يبارك فيك.
0: ربي يحفظك, ربي يبارك فيك. كان معانا شيخنا محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بجائزة عزيزة وغالية من المملكة العربية السعودية وتحديدا في رحاب مكة المكرمة, الحاصل على المرتبة الثانية في مسابقة فيها 334 مشارك من أحسن قراء العالم وتحديدا من 133 دولة. ربي يبارك فيك وربي ينفع بيك. هذا هو برنامج البرهان, يحاول قدر المستطاع أنه يعطي تصويرة جميلة على شبابنا وعلى تونس وعلى بلادنا, وهذا أقل واجب نجم نعملوه. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير, وربي يحفظ تونس وربي يحفظ شباب تونس, وإن شاء الله ربي يعلي قدرهم ومقامهم وربي يحفظهم ببركة القرآن الكريم. اليوم ان شاء الله فما ختمه شهريه وين موجود بعد الظهر ان شاء الله سيدي الياس بن نور كالعاده جامع سيدي محرز. ان شاء الله تنجيب حذاكم ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم. برنامج البرهان حلقه اليوم كانت حلقه متميزه واستثنائيه, نتلقاو باذن الله تعالى في حلقه اخرى اللي هي بشكون غدوه من 11 حتى شيء نص نهار. تحيه الفاروق وتحية في الإخراج, وتحية لحسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا عبير يعطيك الصحة على الحضور ومعانا وعلى الإعداد. شكرا هالة دريدي المنسقة الوطنية للجمعية التونسية لقرى أطفال السواس. اليوم نهار عزيز وغالي وفرحتونا, ربي يفرحكم وربي يجزيكم عنا كل خير. نتلقاو غدوة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف, اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران, التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي, وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار, وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو, وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى, جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف, على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف النهار دي وانا فهم عسلمة. بلدية بنمت من ولاية جندوبة تنطلق في تنفيذ حملة تهدف إلى جهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع الأتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه الأمطار المحتملة وفق ما فادت به اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. حجز حوالي 67 ألف بيضة بمخزن عشوائي خلال حملة رقابية بمدنين وفق ما أفاد به منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمدنين محمد ناجي في تصريح لديوان فهمه.
2: تمكنت اللجنة المكلفة بمراقبة مدينة بدينة بضبط مخزن عشوائي لخزن البيض وهو تابع لإحدى محلات بيع لحوم الدوج بمدنين. تم حجز حوالي 67 ألف بيضة لعدم توفر فواتير أو شهادة بيطرية إضافة إلى خزنها في ظروف غير صحية في درجة حرارة تقريبا 30 درجة. بطبيعة الحال تواصل الإدارة الجوية بمدينة التنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية وكذلك الإدارة الجوية للتجارة وكذلك البلديات من أجل ضبط برامج المراقبة. كما نعرف برامج المراقبة واللجان عندها وقع وعندها نتائج طيبة، هكا علاش نحاولوا أن نعمل برامج.
1: جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنية والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2026. وقد حافظت الجامعة للسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي. إلى شأن الدول، الصين والولايات المتحدة تتفقان على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لما أفاد به دبلوماسي أممي لوكالة أسوشيتد بريس.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان

0: أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: نص النهار واثناش دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على دي وانا فهم. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم دي وانا فهم. كالعادة لوقيت هذا من نص النهار الماضي ساعتين نحكي فن ثقافة، كل ما يخص الشأن الثقافي، معكم أميمة العياري، مع فرح مرواني في الإعداد، فاروق في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا حسام على وجودك وعلى تأمينك للصورة اللي تفرجوا فينا على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فهم ونوتخ باج فيسبوك دي وانا فهم. شكرا لكم انتم اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا، في تونس ولا خارج تونس. بون ويكاند، نهاية أسبوع مريحة، مرحبا بكم. هذه أستار من نص نهار للماضي ساعتين.
0: تسمو أستار كونار سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: نحكيو فيلم، نحكيو سينما، نحكيو على أفلام تونسية قاعدة الحمد لله نشكرو ربي لكل مرة يكون فما إنتاج تونسي، وما نجمو كان نشجعو هذا على خطر نعرفو حاجة ماهيش سهلة حتى تعرف في بلادنا نعملو فيلم تونسي. دونك ذاك علاش ندعوكم الناس اللي تابعوا فينا الكل تمشيو تتفرجوا على أفلام تونسية وتشجعوا المنتوج التونسي. نحكيو على فيلم في برشا بهجة، في برشا سرور، وفي برشا زادة خلينا نقولوا مواضيع يتحكي فيها. ولليوم في 2026 نحكيو على عادات وتقاليد ومشاكل وحاجات تنجم تصعب الزواج. نحكيو على دار العرس، إخراج هيف البن يوسف. اليوم لما تاع دار عرس هذاك علاش اليوم ما شاء الله عندي مش انفيتي واحد، عندي اكثر من ضيف، فرحانه برشا بوجودهم معايا. خليني نبدا ساعه بالقديره، حبه برشا برشا مدام سي مصدق. اهلا وسهلا،
2: يخليك يا ربي.
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله يا ربي،
1: صحه لاباس.
2: الحمد لله، انا شيخين مع العرس،
1: جو دار
2: اجواء العرس.
1: وين ان شاء الله ديما يا ربي برشا فرحة، وان شاء الله اللي ناوي هكا باش يدخل المرحلة الذهبية، ما عادش نحب نقول قفص الذهبي، ان شاء الله ربي تمم على خير. أمين. كل حد ناوي على العرس بحذينا اللي مولى اللمة، خلينا نقولوا مولى العرس المخرج هيف البن يوسف. اهلا وسهلا.
3: عايشك يا أميمة، شرف اني نكون بحذيكم، شرف اني نكون مع فنانين حبهم برشا.
1: شنو احوالك هيف؟
3: لاباس الحمد لله،
1: صحة لاباس.
3: هاي مثلا خرجنا من عندي مقولة، فما الناس مش في بالهم الخدمة توفى مع التورناج. قول لي راي الخدمة صحيحة توزيع الفيلم
1: فما برشا ستريس وضغط
3: وتبع العمل متاعك مع الجمهور، تبع مع القاعات ليزافون بريمير، ستريس كلته.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك هيفل. وكما قلت في البدايه راه سي تريز امبورطون ان نشجعوا اي عمل تونسي على خاطر نعرف مش ساهل حتى تعرف، خاصه في بلادنا. نتصور كلكم توافقوني الراي، فرحانه برشا بوجودها معنا. هي زميله بالاساس صحفيه اعلاميه، ولكن اليوم تجي بحثينا كفنانه كممثله، عندها صوت مزيان وزاده موجوده في اعمال مؤخرا تلفزيه كيما أرير القدام. واليوم نلقاوها في دار العرس. يرحمي، اهلا وسهلا.
4: مرحبا ميمة، على السلامه، شكرا على الاستضافه. الحمد لله، لاباس،
1: مبروك،
4: يعيشك يبارك فيك. وكما قالت مدام سهام، يمكن ما زلنا نعيشوا على واقع اجواء دار العرس هنا.
1: هاي ان شاء الله ديما حافله، وديجا عندك عرس حاضره ديجا في المود، ديجا داخله معنا في المود، مود العرس. بحضنا العروس زيده، سعيده جدا بوجوده معنا كالعاده، كل مره جي طلع علينا بالبهجه والسرور. جيد سيرني، اهلا وسهلا العروس.
5: عايشكم ايمن، نسلم عليك، علي يسمع فيك الكل، وديما ديما فرصه سعيده ما تختفش ديما. انا وياك كنا حكينا شويه في الاوف،
1: كل ما تختف محلاها، لا
5: كل ما تختف على ليسونسييل تختف، كما اختف العرس باش تختف ليميسيون. وما شاء الله
1: الحمد لله، ان شاء الله تتعدى حلقه مزيانه بوجوده هو، مسك الختام، صديقي الصدوق، عاد نحبه برشا. ذي راني نعب قد ما نعبر لك على حبي وشويه، راهو 10 سنين راني عشت معه ايامات من احلى ما فما، خاصه في رمضان والباجيت والكوشه ودي نحكي وصابر نقشه بندي صابر الوستي. اهلا وسهلا،
5: اهلا بكم ايما، تحيه كبيره ليك، وسعيد بتواجدي معكم اليوم ومع الفريق الطيب والفريق الجميل. واحنا عدينا ايامات ياسر مزيانه وعضنا في في في دار العرس، عدينا وكأنه بالحق في دار عرس. شيخنا كما يشيخوا في دار العرس، خذنا كما يخذوا في دار في في دار العرس. وكان الفيلم دار عرس، وهذا كل بعد وصل للبيبليك. معناتها انك تشوف البيبليك كيفاش فرحان يخرج، كيفاش يضحك، كيفاش في كل اخر بروجيكسيون يصفق في عرس، معناتها حطيناهم في اطار
1: متاع دخلتوهم في مود العرس. ونصور كل حد مشى يتفرج شاف روحه، حتى في شخصيه من الشخصيات، في موضوع من المواضيع، في حاجات معناها انتم تعطاه خلينا نقولوا هاي في بن يوسف بطريقه كوميديه. اكيد قبل ما نبدا معكم نحب نحيي كل الفريق اللي كان موجود في العمل، مدام وجيهه جندوبي الفنانه القديمه حبه برشا، ام العروسه خلود الجليدي، كيف كيف سهام صدقه موجوده بحثينا عند مدام سهام، نبيل بن مسميه نحييه برشا، وشيد العرفاوي نحيي برشا شدوله ان شاء الله مره جايه، دار العروسه تكون بحضين، مهدي وسليتي، حيوا كل الفريق اللي كان موجوده.
6: صبر
1: زيدوا سميوه شكون سيتي
4: جعفر
3: سمار حميد ضيوف شرف جعفر جيس
1: جعفر نحيي برشا جعفر
3: ما شاء الله عليها، مراد العبيدي
1: اي مراد العبيدي مراد الروج نحيي برشا برشا. الفريق الكامل اللي كان موجود في العمل هذايا كان مثلتو ما تفرجتوش في دار العرس، موجود في قاعات السينما اليوم بحضينا دار العروس في انتظار دار العروس هيكونوا بحضينا. خليني نبدا بهيف بن يوسف ساعه قبل كل شيء، الفكره منين بديت وقتاش خممت انك تحكي على خلينا نقولوا الموضوع هذا بالذات اللي تقريبا موجود في اغلب العائلات التونسيه لليوم 2026 فئه كبيره مازالت تقول بالعادات وتصعب الامور خلينا نقولوا.
3: صحيح، هو الفيلم اسمه دار العرس يحكي على العرس. انا من بعد كي نعمل ريكول كي نقعد مع روحي نحط عرفتك الفيلم الاول والثاني والثالث نلقى اللي المواضيع اللي خدمت عليهم كل نجبد فيهم العائله، نلقى روحي ديما نحكي على العرس ما هو نحكي على العائله على زوج عائلات، خاطر بالنسبه لي انا العائله حاجه مهمه على الاخر، العائله راهم اول ناس دوب ما تتولد تشوفهم تقابلهم، اكثر ناس تعدي معهم وقت، الناس اللي كي تصير لك مشكله حاجه هما الاولانيين اللي تلقاهم. دونك نلقى روحي موضوعي الكل معناها ستارت اب يحكي على الطفله اللي راجعه لعائلتها في جربه وتخدم البرة وكل شيء، باراسول يحكي على طليقه ما يحكي على عائله تونسيه باش تطلقوا عداوه كالجمعه في سوسه وراجعوا لبعضهم وكل شيء. الفيلم هذا كيف كيف يظهر نحكي على العرس ام ليه نحكي على العائله، نحكي على زوز عائلات ما يشبوش لبعضهم، نحكي على العادات والتقاليد، نحكي على الأفكار المختلفة، نحكي لي رغم الاختلافات وكل شيء ديما في الأخرى نحبوا بعضنا ديما الأم تحب أنت البو حتى كانوا بسيكوبات أنا نسميه في الفيلم يحب ولده يحب يفرح ولده كل شيء
1: نشوفه هذا نشوفه الجانب أنه هو يكون صعيب سفيغ مع ولده حارمه من أكثر من حاجة ولكن فما دي مومون متاع حب متاع أفكسيون بينه وبين ولده.
3: صحيح، دونك نلقى روحي عندك البلوك نوت نتاعي يضحكوا عليا ميكري ديما بالكراسه نتاعي وستيل دونك عندي مواضيع اللي ممكن 90% منهم من العائله دونك كيما حكينا حكيت على الطلاق كيما حكيت على الخدمه البرة وكل شيء كيما تو حكيت على العرس. الفيلم الجاي ممكن نعطيكم سكوب يحكي على التفينه وشكون اصعب كيفاش اونتريت موضوع بالاهميه نتاع الموت كل شيء بطريقه كوميدي دونك
1: ويمكن يوصل اسهل
3: ممكن اكثر حاجه هذيك تمسني انا ممكن اكثر علاقتي مع العائله دونك اكثر حاجه تمسني
1: ويمكن يوصل اسهل كي تبدا فما طريقه كوميديه تنجم توصل هكا فلويد للمشاهد وللشخص اللي يتفرج. اول ما بدينا الفيلم خليني نقول بدي بجمله وقتاش نفرحوا بيك هكا ولا سام وقتاش نفرحوا بيك نعاني منها احنا الكلنا اللي ما عرسناش ما تزوجناش اذا بعد ما تزوجت نوليو نتعدي المرحله اخرى وقتاش تجيب صغير اذا ما جبتش صغير اختي تجيب صغير الثاني جبت وليد شبيك يونس بنيه جيب بنيه جيب وليد علاش ديما خلينا نبدا صحيح علاش ديما عندنا الحاجه هذه لليوم مدام سهام علاش ديما نحبوا ندخلوا في شؤون غيره كل انسان عنده اسبابه عنده اختياراته علاش ديما نحبوا نحرجوا شخص اللي قدامنا تنجم هي مثلا الطفله ماهيش مقربه باش تعرس علاش انا نقولها وقتش نفرح بيك
2: معناتها يحرجوا ديما العبد في اي سؤال معناتها هذيك حريه شخصيه نتاع الانسان انت علاش تتدخل فيا بالحق اين مثلا يا خويا الوقت هذاك مانيش مستعده لا باش نعرس ولا باش نجيب صغير ولا نعمل حتى شيء معناتها انت شنو اللي مقلقك رو هذا مرض هذي مرض عند برشا عباد رو أباغ هذي تبدأ أنت مثلا أين عندي إكزامبل في, في, في, في نسكن يا أخي ما شفت شكون طالع وهابط في الدروج مدخاني أنا شوف شكون طالع وهابط
1: رادار
2: والله يا أخي ما سمعتش أين ندخل داري نسكر بيبي الباقي ما يهمنيش هذي أين راه مرض عند العباد كان كل إنسان يستكفى بروحه رانا شيخين عايشين معناتها وفوق هذي الكل راهو أنت علاش ناجح
3: رانا معاش نجمو نعملو فيلم
2: سكروا الأمور بالحق صابر مثلا نعطي إكزامبل أو كخادمة أو كنجحة أو كن تين تين نجح وتخدم وتعمل وعندك أيه. وتبارك الله وأمورك مريقلة تعس على هذيك مزيك يخذيه الدور وهكا ورجع يستخدم على رويح.
1: هي رياضة خلينا نقول رياضة محبثة عند البعض مش منعموش. فما بعض الناس ما لغز
2: أغلبيتهم راهو أغلبيتهم يحبوا يعرفوا يحبوا. أنا ما قلت لك أنا عندي أنا معناتها فهمت
1: أنا بش نكون أمينة نقول دانس اختناش فما أعمار معينة جيل جديد شوية ولا بستكفي بروحه وسيبت حتى العني ورويحنا معناها ونعني ومشاكلنا بش نجي أنا نقول مثلا سامية نقول أنت شنو عندك ولا نقول صابر ولا
2: نصور أنا مراش ليه ولا في الأعمار الكل
1: ليه
2: ولا في
1: الأعمار عندها أمل
6: هي رأو شو أنا نقول أنه بش ما نشيطنوش الناس الكل شوف هي ودوزاج متاع محبة النية طيبة رأو وقتاش نفرحوا بيك وقتاش ناكلوا بريج وقتاش كذا ولكن يا أخي دوزي في محبتك لي حتى في المنطوق متاعك اختار كلماتك راك تعاود هلي ثلاثة مرات في النهار بانادول نايت سامحوني على المعنى تو تفرح بيا
1: بيك مزروبة
6: بيك مزروبة
7: انا فرحان يا اخوي هكا
6: اسمعني بربي باش ما نهلكلوش ملاحظة قوس صغير ونسكروه معاش تذكروا صابر برشا اللي هو مثل بابا راه وهلكني له النهار ما يحبهاش الفازة ما يحبهاش ماهوش مقتنع لتوا
7: معناها مش
6: قنعوا بالسيف هاي في القنع
1: خرجت هي الحكاية والله طلعت عليك معناها كاين هو قال جبتك في الصغر معناها جاب فاستر وبر
6: معاش تقول له طلعت عليك
7: حتى في الفيلم قلت له اسمعني قلت له قولي لك في الفيلم معاش تقول لي بابا ما نجيش ما يحبش اصلا نجيبه
1: كيفاش أقنعك هايفل بالدور هالدور مختلف كشي كبرك كشي في العمر
7: كشي خلصني لي وحده
1: الفلوس
7: أنا خلص على جهاد وحده مو جهاد برافو في الكلمة في حكاية ذيك وقتاش نفرحوا بيك وشان
3: عاد جمعة يقول لي نبدلوا جهاد وقت
7: اي قلت لي جهاد
6: حبي خليكم محاكم شوية
7: أنا نرى أنه ثم بعض الجمل عرفتك التركيز تكلام يقولون احنا اكل ما داو قاعدين كيما هكايا عرفتي بيت الحس اه والله تقسى وتحسن
6: مواضيع تاكسيستية
7: صحيح هو هذوما السؤالات هذية متاع كيت فرد
6: الجن سوريا مشيت سوريا مشيت
7: اي شوق في بلاس
1: قالي يحكي قالي يحكي جيت
6: سامحون
7: دونك هما كيجيوا مثلا اي دخلنا هكايا قاعدين وكذا يقولوا احنا ودخل جهات
1: اي
7: باش يبدا معاه الحوار يسمو حاجات نتاع هكا تركز عليهم اول حاجه اسهل حاجه هاي هاي وقت الشاف حبيك هو في باله هذيك حتى كي بشوف شي يمشي يجاوب جهات يقول له ان شاء الله ان شاء الله اسكو هو بالحق اللي انتريسي ني با انتريسي بعد ان شاء الله هاي به هو هذا طقس شفت كيف ينتقل الموضوع الكلمه هذيك تحرج تحرج راه مش كان النساء تحرج حتى الرجال هذا كي يوصل في عمر معين ومازال وهو هو مرتاح هكاك مع
1: اقل درجه الحقيقه رجال اقل درجه
7: لا لا لا لا أقل أقل أقل حتى سؤالات زاد للنساء اكثر
1: ما نجيش راجل تقول له مثلا وقتش ربي عمر حزامك مثلا ولا المراه معناها مسكينه في كل فرح في كل
7: هو اللي جاء الفيلم كله هاي فيلم قدمه اهداء هذا من الاول يبدا الفيلم هذا لكل من عانى لكل العباد اللي عانوا من كلمه وقتاش نفرحوا بيك قدم
1: حق
6: هذاك علاش انا صراحه ابار كاشي وبار الفريق الدخله نتاع الفيلم هي اللي قناتني خاطر خاطر يا اخي انا ساعه نهديه لدارنا وعائلتي الموسعه الفيلم
1: ممروج انت
6: شنو
1: ممروج اغسل ما صاير
6: ان شاء الله زيد يتفرج
7: جيت باش نفرحوا بيك انت
6: ميرسي ميرسي في ورا كامل شنعيط لك با
1: نرجع لسيمي سيمي انت على باز اعلاميه صحفيه التكوين دخلت المجال هذا اليوم وانت بكاسكيت الفنانه يعاونك هذا انك تكون موجوده في عالم التمثيل خاطر مش كيما انا مثلا نكون مش عارفه الكواليس فما دي ديتاي يعرفوهم الفنانين الممثلين نجموا يعاونوك كاعلاميه يخليوك يمكن تعرف كواليس العمل وحتى تطرح أسئلتك يكونوا الأسئلة مختلفة
4: هو أميمة عالم الكواليس بدينا ديجا عنا روبريك في ديجيتال على موزايكا فام خدمنا الكواليس متاع الأعمال بين عمناه ولو تعمناه والحسب ما نتفكر دونك بالحق العالم هذيك يسر حاجة حبيتها كونه تدخل في وسط تكنيسيان تفهم كيفاش شنو اللي يصير وراء الكاميرا باش تخرج السيكونس اللي نتفرجوا فيها ونتصور ناس كل مغرومين ولا أغلب ناس مغرومين بعالم الفن السابع ولا بالتلفزة دونك احلاها الحكايه كي تدخل في وسطها. دونك العالم تاع الكواليس حبيته من الحاجه هذيك من لي روبريك اللي بدينا فيهم. ومن بعد جا المقترح من عند بسام الحمراوي نوجه له تحيه في عريال القدام. ترددت على الاخر قلت له علاش معناها شنو ريت فيا باش نخرج ولا باش نمثل بالكل. ووقت هنا بديت ديجا تكوين عند رباب السرايري في المسرح. دونك خفت على الاخر منها الاكسبيريونس, ما كنتش حاضره بسيشيكمون ولا حتى
8: شنو جاوبك علاش اختارك انت في دليله.
4: بسام قال لي رافيك حاجه قدام الكاميرا وقال لي رافي ساميه ورامي كرو موزايك والرافي ساميه كي تطلع تغني وقال لي الرافي ساميه تنجم تمثل وتنجم تكون ورا كاميرا. دونك بعد ما ترددت غيرمون حبيت هالاكسبيريونس خاطر كيما دايوغ حكيت على حلمه هيفل كي جي يحكي لك على حاجه بسام كيف كي بدا الحلمه والاكسبيريونس نتاع ريال قدام كيفاش جاي حكينا عليها معناها حاجه ياسر تشرهك باش تكون في وسطه البروجي يحكي على حاجه معناها مصفر كيفاش يحب يبنيها وكيفاش يحبها تخرج. دونك وانا نحب العبد اللي تحلم ونحب العبد اللي عندها الروح هذيك ومحلي كيفاش طرح الفكره. وقتها كانت مغامره نتصور على ديجيتال دايوغ توا فما حاجات اخرين قاعدين يتصوروا في الديجيتال. دونك ما نجمتش نقول ليه حبيت نكون معاهم في الاكسبيريونس ودور كانت مشاركه معناها بارابور للجزء الثاني يمكن كبر اكثر ولا المساحه كبرت اكثر. ميم الاول اكسبيريونس مهمه برشا بالنسبه لي انا كون تقف قدام وجهها جندوبي نوجه لها تحيه كبيره برشا ليكيب الكل دايوغ اللي في ريال قدام بسام كيف الناس الكل اللي خدمت حاجه ما تنجم كان تشرفني ما تنجم كان تزيدني معناها وسورتو حكيت زاد على ديريكسيون قداش تعاون سواء من المخرج بسام ولا هيفل ولا صابر الوسليتي اللي كان في البلاتو مدام فيهم وجهها جندوبي سورتو زاد جينيروزيتي نتاعها قداش تخليك اليز بيرسونيلمون وقالتها دايوغ زاد سيهم مصدق حكيت على التراك خفت خاطر قبيله يمكن حكيناها بتفادليك في الاوف وما هي كلمه دخيله ولا دخيله على المجال الفلاني ما نتصورش كونه بالساهر اليوم انسان يقف قدام كاميرا ولا انسان يقف قدام ميكرو باش يحكي ولا انسان يقف قدام ميكرو باش يغني. دونك اليوم نتصورها مسؤوليه كبيره ونتصور اي انسان عنده هكا شويه محبه الروح ولا محبه اللي يعمل فيه لازم يخاف ولازم التراك يكون حاضر خاصه كي باش تقف قدام اسامي مهمه وسورتو كي مخرج يعطيك الثقه. دونك هاي فلي نجم يحكي قداش خفت
3: قداش خفت انا فرحان برشا خاطر هاي ممكن اكثر
8: علاش اخترت سامي يا ساعه خليني قبل ما تحكي لي على
3: نخرج من الشخصيه نحب نلقى انسان يشبه للشخصيه هذيك
8: ريت سامي تشبه
3: لها اي
8: سكبينا هنا لا في ال
7: هي في الدور
8: انت عاقلة ياسر في الدور معناها عاقلة برشا ليميت معناها بنت امك فما جانب من كيفاش
2: العقلية توصل لتسكبين
8: مثلا
4: اما يمكن شخصية مع عاقلة او بوان اللي شفنا فيها يمكن انا كتبتها زادة في الستاتيو كي حكيت على المشاركة متاع الفيلم
3: طيبة فوالا كيما برشا تمثل برشا
4: فوالا هذه هي البوان يمكن كانوا تسخف غيرمون عاليه معناها كانوا قداش من والدين يكبتوا اولادهم ولا ما يخليهمش يحلموا ما يخليهمش يحكيوا ما يخليهمش يعبروا على رايهم. دونك نتصور هذه هي
8: يختاروا لهم مصيرهم يعني هي اختارت لها مصيرها ملي هي صغيره قالت لها انت راهو باش ما نحرقوش الفيلم يعني راك انت هذا مصيرك هذا اللي انا اخترته لك لين انت معناها الحاجه هذه طبعت في راسك معني قبلتها وسي بون ما فماش نقاش مع امك قبلت انه هي اختارت لك حياتك وشنو باش تعيش من بعد في المستقبل. قلت لي علاش اخترت ساميه
3: كيما قلت لكم ايما نكتب شخصيه ومن بعد نبدا نتخيل. دونك ساميه كانت كيما نقولها فما ممثلين ملي جاتني الفكره كيما صابر وجهه من جهاد ملي جاتني الفكره كلمتهم راني نكتب في كذا خدمت معهم قبل باش نمشيو في حاجه هكا اوكي هاي فل عجبتنا الحكايه اكتب ومن بعد نحكيو كل شيء. فما شخصيات اللي من بعد قعدنا كما نقول لنا نقص تصاور نحطهم على الحيط نبدا نختار وكل. دونك سامي راح نقولها برافو خاطر من اكثر الممثلين اللي تعبنيهم قبل ما نختاروه.
8: كيفاش؟
3: عشت على اعصابها خاطر تكلموها وتيست كاميرا ومتعرفش على روحها اي ولا لا وكل شيء وفي التورناج زاد ضغطت عليها برشا لان خفت مره لا تروح
8: لا تمشي وتخليك. اما يقول قايلوني مثلا
3: فرحان باللي خرجته على الاخر
8: اللي هي ما شاء الله عليها ساميه الحقيقه حتى في عريير القدام انا من الشخصيات اللي عجبوني واديت دورك معناها ممثله ولا ماهيش ممثله انا بالنسبه لي انسان يقدم حاجه يعرف يخدمها ينجح فيها نقولوا له برافو. لكن الراي الاخر سامحني يقول لك علاش ما مشيتش الممثله علاش ما مشيتش ممثله نعرفوها من قبل وشركت في اعمال اخرى وكونفيرمي خاطر سامي مزيد في بدايه الطريق تو
3: اي مخرج في الدنيا ذا عنده طريقه نتاع عمل وانا نحب انا ديما نقول الاخراج كيما سكولتور نحب كيما الفوسي فوسي نحب ممثل كبير, نحب ممثل مازال كيطلع, نحب ممثل ما يعرفه حد. هي خلطة قد تخطئ أو تصيب
8: كيما عملت مع فاطمة بوعون. يعني
3: كيما عملت مع فاطمة بوعون
8: سما مغامرة.
3: اي خاطر ديما نقولها فاطمه بوعون وقتها ما جبتهاش على الانستغرام على خاطر هي فاطمه بوعون. فاطمه بوعون ملي بدات عملت هكا لي فيديو فاطمه قلبها معبي قالت في مخي كتبت الكراسه هذيا بلوك نوتير
6: كي كتبت لازم يتسرق البلوك
3: نوتير كي كتبنا ستارت اب ديريكت جات فاطمه كلمتها.
8: اي وتعمل مسرح زاد فاطمه
3: اي
8: باش نعطي عندها مسرحيه مع اسياج
3: عايد عندها انرجي
8: مسرح مع العياد
3: وفرحان بها على خاطر نحن التوانسه ديما عندنا لي بريجوجي. انا باش نقيس ساعات نقيس وقت الفيلم يمشي لبرا كي تجيب انسان أجنبي ما يعرفش لا صابر لا يعرف لا مدام سيهام هذاك اللي يعطيك بالحق يتفرج اسم أقنعه الشخصية ذي ولا دونك أنا توك نشوف أنا تو حاضر مع دائرة العروس مع دائرة العروس
8: مش تعاود تحضر مع دائرة العروس
3: اي إن شاء الله دونك نشوفهم الأربعة تو بعد بعضهم تو بعد ركيل وبعد ما تصور الفيلم هبط اي فرحان بالكاس اللي عملته خاطر تحسهم عائلة
6: توليفة
8: ويشبهوا لبعضهم معني حتى في الشبيهة معني نفس
7: هذا جهاد
6: تقلقت
8: ليه ولا بالحق ما تحس فما الدم يجبد يقول فما الدم
6: هذيك قوة هيفا بن يوسف في الكاستينج شوف الدنيا قديش مبين أنا أكبر
8: منه لا لا
2: بين أخوي باش نحكي شوي على سيميا. سيميا بالحق كنت وقت الريبيتيسيون ولا وقت التصوير محليها تحب تحب خدمتها وتحب تعمل حاجة باش معناتها راضية عليها وترضي البارتنير اللي معاها والمخرج وكل ديما عندها تراك راهو ساعات ما يفيقوش بها انا ما نفيق بها تبدا يديها ترعش نشدها انا هكا ونبدا نعملها كي ما تخافش فهمت كيفاش
8: اي صحيح محليك صحيح محليك انت محليك
2: نشدها تراك بالكدي وقت اللي نبداو باش نبداو نصوروا سيميا تبدا هكا تعمل
4: انا نتصور مهما باش تقف في سيكونس فيها صابر الوسليتي وسيهم مصدق ولا وجهها جندوبي جهات سيدا خلود وجه لهم تحيه لعبيت شادي العرفاوي فما دي سيكونس اللي كان فيهم انكم باش نحكيها المره اللي كان فيها امبروفيزاسيون دونك ترا في ناس بالحق تحيه لهم الكل معناها مبدعين اولاد مسرح معناها الكلمه كيفاش تتعدى فما دي سيكونس اللي قعدت ما قلت فيهم حتى شيء للي وجهها جندوبي تقول لي تكلم ولا تجيني ونفسي يبقى يقول حاجه مش تقول خنفرج نلقى روحي بالحق نحب نتفرج معناها ترى حاجات يمكن احنا كما قلت لك كبيره نتفرجوا في ريزولتا مش نوع وراها معناها كونه هاي في اللي جي يعطي تكست معين وبعد كل واحد يزيد فيه والا هاي في الفيديو يقوم يضحك ساعات على دي سيكونس يقول جو برون سا ولا هذا ليه دونك تتفرج في حاجه كما قلت لك نحب نتفرج نحب ناخذ ركول ونقعد للي يقولوا لي ايش بيك ما قلت حتى شيء في السيكونس الفلانيه دونك حاجه معناها حاجه يسر تفرح اليوم فوالا حاجه مش سهله كونه تقف في دي سيكونس فيهم سيهم صدق وصابر الوسليتي وجهها وكل دونك كونه ترك عادي معناها
8: وتتسمى يعني محظوظه على خاطرك يعني بخلاف انك انت قدام قامات في التمثيل مدام سيهم وجهها كيف كيف جهد وصابر معناها كونفيرمي ممثلين كونفيرمي لكن فما جينيروزيتي بيان اونتوري يعني اليوم كي نشوف انا مدام سيهم راه سي با دوني مدام سيهم انه نلقاو فنانين في قدرك وفي قيمتك وفي الاكسبيريونس اللي انت قدمتها وتعطي يدك الممثلة في بداية طريقها ما فماش الجنيغوزيتي هذه ديما ماهيش موجودة عند بعض الممثلين
2: هذيك هو راهو الفن ماكش باش تقعد انت معناتها عندك عمر فما يلزم لي جون ورؤية أخرى وجيل جديد وروح جديدة أنا مثلا فرحانة من اللي ورامو ما كنتش كي قال لي قلت لي مانيش
8: ليه ما تحكيليش أو تنرجعوا لهذه
2: كيف أنا فرحانة اللي عرفت معيتها هيفل بالحق صحيحنا رجلي يحكي لي عليه يقول لي رو محليه فهمت رو بالحق إنسان ياسر محليه وطيب تلقى راحتك معه أنا راني صعيبة في الخدمة صعيبة دون لسانس رو كي تبدا نفسيتي مرتاحه نعطيكش
8: تعطي اكثر وي
2: ما يقلقنيش راهو اللي تطلب مني نعطيك كي تبدا انت محليك معايا ونحسك ماكش تمثل معايا معناتها تعملي فيه قد نعطيك اللي تحب هكيك انا نعيش راهو في التمثيل ولا في حياتي العاديه كي نحسك ماكش معناتها
8: مش حليني على راحتي
2: بشكل محبه وتمثل عليا معناتها ما كان ما تحبنيش ولا نتبلوك نتبلوك ما عادش نجم درشنية وحتى كي نبدا نمشي باش نخدم ما نعطيك حتى شيء نبدا على اعصابي وعلى وفوق من قلبي اين لقيت راحتي مع ليكيب الكل؟ راه والله محليهم حتى ليكيب تكنيك لي جون فرحانه اللي عملت تجربه معاهم فهمت. ومحليكم والله مش خاطر في البلاتو محليكم محليكم محليكم وان شاء الله ديما مع بعضنا وان شاء الله نعاودوا تجربه مع بعضنا وانا فرحانه بها التجربه هذه برشا برشا.
8: وانت شكون ما يحبك
2: يخليك
8: انت عسل الدنيا يخليك انا مثل ما ماخذ راحتي معك وانت ماخذ راحتي راحتك معايا ثم محبه متبادله الحقيقه من لي زانفيتي اللي نحب وجودك معايا وتشرفني وتنور محل كل ما تجي مع مصلي عارفين القدير تحفه اول مره وحده يا جماعه يعطيك الصحة مدام سهيم وإن شاء الله ديما منورة. والحقيقة باش نرجع نحكي مع هيثم كيفاش هيف العفو كيفاش رجعك للسينما وكيفاش تم إقناعك خاطر نعرفك اللي أنت دقيقة وحريصة معناها ما تختارش أدوارك بسهولة. ما خليني نمشي لصابر. صابر دور مختلف عن باراسول. باراسول خليك شوية عملوا لك المقارنة بالديناري خاطر مازلنا كي خرجنا من الديناري دونك عملوا كلي الناس ماشية تحب تشوف الديناري كيفاش نشوفوه في عمل آخر مغاير. الدور هذا خرجت كينك من جلباب الديناري كاريمون يعني 100% دور آخر مختلف تماما. كيفاش ساعة أقنعك هيفل أنك أنت تكون بو جهاد ما عمرنا ما رينيك بو معنا في عمل تاع عازب ما شاء الله
7: في باراسول كنت بو
8: مش بو الجهاد تحسهم أصغر معنا لو
7: أصغر برشا ليش بكون ولاد جهاد
8: احترامي ليك جهاد لو ليت في في في باراسول ظاهرين دي زادو صغار معنا
6: عمري راه ماهوش ما تجبد ليش على العمليات وكا
8: ما نجبد لكش
6: عمري 38
7: مازال صغير
8: مازال صغير مازال في اوج الشباب
2: وقتاش باش تعرس وقتاش
8: نفرحوا بيك
2: ولا نفرحوا بيك.
8: احكي لي صابر على الدوره ذي وخممت انك انت بالحق كل مره حاسس انه الديناري قاعد خالط وراك كل مره وانك انت تحاول تبروف انك انت راه وتنجم تكون في دور مختلف ومغاير وتنسيهم فيه.
7: اي معناتها قاعده للحكايه هذيك انه مش هو الديناري خالته رايا ما تقريبا لاحظتها عند الاعلاميين ولاحظتها عند الجمهور زادة انه ديما يقعد يقارن بالديناري وديما معناتها في اي عمل تخدمه هل في العمل هذايا نجمت تعمل حاجه مغايره للديناري يعني لو كنت تفرج
8: خاطر الدور
7: مغايره للديناري
8: خاطر الدور نجاح ساحق
7: نعرف والحمد لله.
8: ومدام سهام ظهر لي اكبر دليل قدامك نتصور اليوم لليوم قداش من عام من عام 97 المسلسل خطاب على الباب
2: 94 95
8: 97 96
2: 97
8: 96 97 لليوم مازالوا يحكيوا على نعيم الكحلارة.
7: دونك ثم شو ثم ادوار فاصله في كل فنان وراه هذه نجم نقولوا سيت اون شانس ما تجيش الفنانين الكل
2: صحيح
7: معناتها تجيك دور اللي يضرب مي باهي هذا حاجه باهيه شهره حاجه باهيه انت عرفت تخدم دور يضرب بطريقه هذيك لكن بعد ولي ديفي مع روحك وحاجه زاده باهي لانك انت تنافس في روحك ما تنافس في دور انت عملته تحب تتغلب على روحك صعيبه اما باهيه وفيها زاده فيها لذه باهيه وفيها احساس باهي انك انت قاعد تصارع في روحك. لكن في دور باراسول مثلا الدور مغاير جدا ما تعتقد انه هاي في الملول هاي في ما كانش عنده حتى ادنى معناتها فكره انه باش يقول لي اعمل لي حاجه تشبه لي ليه جاي هاي في القلي شو صابر هات نعملوا حاجه مغايره قلت له انا بيدي ذاك
8: هو بيدو ديفي لي هو
7: صحيح
3: تحدي انا وقت خايف اكثر منه خارج من دور تحيه
8: عبد الحميد
3: خويا وقرا معايا كل شيء دونك عبد الحميد وصابر عملوا شخصيه ناجحه على الاخر وانا وقتها كنت خايف خاصه انه التلفزه راهي اكبر من توصل اكثر ناس من السينما
7: وي
2: صحيح
3: دونك جايك جمهور ديجا متفرج على 15 حلقه متفرج على 15 ديناري كل يوم
7: وي
3: دونك انا كنت وقتها خايف اكثر من صابر معني
7: اوسي لوجيك خاطر راهو هاي في بحق سان دي في اللي انت بزاف دخلت فيه انا بيدي راهو حتى في الفتره دي كنقول حتى كي مشيتوا لي للسينما ولا في دور اخر في التلفزه باش يقعدوا خايفين
2: صحيح
7: من ديناري
8: كثير صابر سامحني صارت معناها صارت فما ممثلين جمدوا تم نار تجميدهم
7: نار
8: خاطر تو سامبلومون الممثل هذاك شافوه والاعادات قاعده تعاون انه هو يتم تجميده ويقول لك انا ما ناخوش الريسك ان نخرجوا ونحطوا في دوري مش
2: حاجه حاجه مش حلوه حتى
8: تاسيون مش
2: شبه خاطر انت توا كي جيت خدمت مثلا كيما ديناري وعيط له عبد الحميد في الغول هذاك فهمت انت كمخرج اخر فهمت؟ علاش ما تعطيش حاجة أخرى؟ أنت تعرف عليه شنو اللي كاباسيتي اللي عنده؟ علاش معناتها علاش تحبوا العبد مقولب في غال؟ أنا فرحانة اللي هاي في العتاني الغال هذيك خرجني فهمت مختلف معناتها تماما على الواحد هو هيفل معناتها شاف فيا حاجة أخرى. أنتم علاش معناتها أنت كمخرج علاش ما تشوفش الممثل في حاجة أخرى؟ علاش تقيدوه في غول معين؟
8: موهوني تفرق من مخرج المخرج. فما مخرج يمشي
5: زون دو كونفور
8: نتاعو ويقول لك انا نجيب الممثله الفلانيه نعرفها في الدوره ذيك
2: نجيبها نفسها.
8: فما مخرج يعمل ايفور يحاول يخرج من زون دو كونفور. فما لا
2: وين نقولوا شابولي المخرج اللي يعمل ايفور ويقمر يقول نحب فلان في غول اخر.
5: معناتها شو معناتها حتى الخدمه توا مثلا هاي كيخدم وتوا كان يحكي قال انا نخدم البيرسوناج وبعديك نشوف شكون الأقرب للبرسوناج. هذا زاد فيه الدفي زاد آخر زاد إنه مثلاً كيخمم إنه البرسوناج اللي كتبه رأى إنه سامية مثلاً تشبه البرسوناج اللي
8: عالية
5: الأفوال متاع عالية ياخذ الدفي هذاك ويحكي مع سامية ويعملوا برايف مع بعضهم باش ينجم يوصل الفكرة اللي هو عنده. دونك انفتاح هذايا باهي باش ما نقعدوش مثلا دور واحد صعيب ديما نقعدوا نعيطوا لك الشخص هذاك اللي يمثل الدور صعيب بالكدا دور مرأة في الدار نعيطوا دور مرأة تخدم لباس عليها نعيطوا لباس عليها.
8: دونك حتى تو
5: في فيلم دار العرس انا ملي حكي معايا متاعي في الملول كيحكي لي على الحكاية والقصة عجبتني القصة والموند عجبني
8: عانيت منه
5: لا ما عانيتش الحق
8: فما معناها منه عشت وخاطر كنا في اغلب العائله
5: انا ما عشتوش اما موجود بطبيعه الحال في اي عائله متى نعرف برشا عاشوه وزيد حتى كي قال لي ولدك ربش يكون جهاد
8: صدمه تصدمت
5: انا فرحت نار قلت بون اسمعني
6: اوكي
5: فوالا وسعبير برشا فرحت خدم حق نحب نخدم على جهاد ممثل باهي جينيرو برشا وجهاد عنده دي كاباسيتي اللي لتو مازال ما شفناش جزء كبير منها
8: ناكد
5: هيك قاعد كل مره يورينا في شويه اما ثم برشا مازال ما خرجهمش جهاد وجهاد يحب في الخدمه يحب انه تكون عنده مارش ما يحبش برشا حدود
6: حتى في الدنيا
5: دونك بالحق وعطاه ما هي في عطاه
8: مساحه به
5: وعطاه مساحه به باش انه هو يخدم وانه هو يوري شنو شنو شنو شنو اللي عنده. دونك نجم نقولوا الفيلم هذا مظهر لي جهاد هو اكبر مساحه مظهر لي ولا
6: في السينما
5: فوالا دونك شفناه اكثر مساحه دونك وخدم خدم بها. دونك حتى القصه عجبتني كي قريت زاد التكست زاد عجبني وحتى كي شفت الكاست نتاع هاي في خاطر وراني الورقه هذيك اللي عنده دونك شفت الكاست فرحت برشا والله فرحت برشا باش نعاود نخدم مع وجيها مع مدام سهام زاد مع سامية مع جهاد مع خلود دونك
8: شادي زيادة كيف
5: كل ما جعفر زيادة خاطر جعفر هو عنده وزن كبير متى في الفيلم أنا هو عنده
8: هو اللي حرك الفيلم
5: خرجة دونك هز ثنية برشا بالقداء
8: تحية لي جعفر
2: ميسيلش نزيد نقول حاجة
8: ميسيلش انت تدلل
2: أنا معناتها هيفل خلى الممثلين الكل يخدموا على راحتهم والكل عطاهم معناتها يقول لك ما تتقيد ليش هاوك أخذيت
8: مساحة متاع امبروفيزاسيون
2: هاوك أخذيت فكرة فازي أعطيني أعطيني زيد أعطيني وين أتم بعد نختار فهمت معناتها يخليك تخرجش عندك يخليك تلعب وهذه مهمة معناتها في للممثل باش ما يتقيدش بجملة ويقول ما زلت نحب نقول حاجة ما خرجتش فهمت نقوله برافو ما نقوله كان برافو
8: برافو هاي في الفرحانين بيك الجماعة الكل وهذه حاجة بيا زيادة
9: فرحان بيه وبالحق رأو الإخراج في الكوميديا كان ما تخليش ممثل مرتاح كان ما تخليش عنده مساحة وانت تعمل الدوزاج متاعك انت تخلقك الإكيليب تو سامي بكري قالت ساعاتك اللي ما نتكلمش قولي ما تخافش جاوك بيهم بعدك تفرجت في المونتاج تلقى روحها حاضرة راه الممثل كان ما تخليهوش مرتاح ويحس روحه مش هي فيها دوزاج صعيب يلزمه من شيرة انت تهزه وين انت حاجتك
3: وهو يحس روحه اللي
8: كيما صابر مثلا عنده الحكي يحب لامبروفيزاسيون يحب يزيد البصمه الخاصه تاعو. ايوه
3: مش عارف خاطرنا الفيلم هذا عملنا كلي سيونس دو ليكتور قلت له ماي اللي يحب توا يقول حاجه روح توا كهو وهي ساعات في
8: لازمك تكون عندك علم هيفل ولا تخلي ساعات تتفاجئ وانت تصور فيها
3: فما تصور 60-70% حاضر خاطر فما دي او بي لازم يعرف الممثل يمشي يتحرك وين يمشي يمشي فما الانجينيور سون يعرف شنو باش يخو شنو ما يخوش دونك فما خدمه كامله وفما وقت يحكم فينا وكل شيء. هي ساعات حتى في حتى رغم عملنا كلي سيونس دو ليكتور وكل شيء ساعات في البلاتو
8: تخرج كلمه
3: يجيو يعطيو فكره تقعد تعارك وقتها مع جماعه البرود خنزيدو هذه اللي ما نجموش اللي درسنا هنا نحب نعطي تحيه كبيره برشا لحسام محمد
8: سلم علي برشا حسام
3: ولليكيب نتاع البرود الكل بالحق خاطر في الاعمال الكوميديه انا اكثر ظهلي ديبارتمون يتعب البروت
8: بالطبيعه نسلموا عليهم برشا نسلموا على الفريق العامل الكل من تقنيين مصورين العمل السواق كلهم معناها نصور معناها كيب كامله قاعده تخدم حيوهم فرد فرد وراء الكاميرا الكل على خاطر ديما يكونوا الممثلين والفنانين هما في الواجهه لكن فما فريق كامل فما حاجه والله فما حاجه انا مثلا قلت علاش ما عملتش غنيه سبيسيال للفيلم ديما جينيرالمون الافلام حتى نشوفوا في العالم العربي ولا البرة يكون فما أغنية خاصة بالفيلم عندك سامية عندها صوت حلو علاش ما استعملتش سامية أنها هي تعمل أغنية للفيلم
3: والله صحيح من الحاجات اللي خممنا فيهم من بعد شو أختيستيك الريتم اللي عملناه للفيلم أنا ديما نحب نعمل تيم للفيلم دونك الموزيكا اللي ديما الناس معوها من اللي قلت طيب خلينا نكمل بها وبليس أنا جينيريك عملت حاجة مزيانة برشا ونعود نحب نشكر مدام سيهام

0: هما بجينيريك ونعطيه حقه في اي عمل نتفرج فيه. نحب نتفرج جينيريك من الاول للاخر كيفاش خدموه. نحب نقرا الاسماء. عندي هوايه من اللي صغيره هكا نبدا نقرا في الاسماء. ساعات ما ننساها اما نحب نقرا نحب نشوف. ما نعرفش اسكو الهوايه دي موجوده عند بعض الناس ولا ليه. عندي كيف
1: بها تربية والله يرحم والديك ويعطيك الصحه ونشجع الناس الكل يوليو كيفك. اقراو جينيريك على خاطر شو نحن الممثلين وكي يعطينا الصحه ويعطيهم الصحه اللي يعرفونا ويحبونا. اما نستعبت هذيك على خاطر انا ولا اي ممثل راهو اللي لبسونا واللي ماكيجولنا واللي يفيقونا الصباح واللي جابونا واللي ساقوا بينا واللي فطرونا واللي هذوكم هما اللي كيبوا العمود الفقري نتاع الفيلم. نحن راه تشوفوا فينا كان نحن ولا في المخرج يا متفرج راه فما ايكيب تكنيك ما عادش تقوم تروح في بالي بفلوسك شاريتي كي ماكش عامل مزي ما عادش تروح الا ما تحترم الناس الموجوده في الجينيريك. راهو راهم دي ديبارتمون عظمه على عظمه. تو كي نقول لك انا مثلا برود ولا شوفور تكل مش نازر ما فهميش لا باراسول لا ستارتاب لا تحية للناس اللي تعبت.
0: تحية ليه
1: وفرحان بيا برشا نازر أو قال لي تعبي ما مشيش خسارة.
0: شكون نازر
2: اللي قايم جيت صبيح
0: نازر برايفت جوك هذي لازمنا نعرف
1: ليه نازر هو من
3: قايم جيت صبيح
1: من اللي بيلي متاع الانتاج.
0: جهاد راهو عنده مشكلة مع قومين الصبيح نعرفك بمليح. تصور وانت جهاد خدم ماتينال
1: ربي ما يعطيش بكماله نجم تكون بقاس موهوبة ما تقومش بكري
0: عنده مشكلة. مش كان انت برشا عنده مشكلة ما قمت الصباح.
1: مش برشا الأغلبية اللي قوموا بكري الصباح انتو ما أقل لي يرى.
0: أنا بجي بحبش قمت الصباح. لا علاش مش نكذب بجي بحبش
4: يا أمي ما يرد بالك منه
0: نعرف ولي مش تقول لي عشرة حتى وقل لي
5: سيدي. هو في الفلوت رباي عنده نهارين كهوي يقوم الصباح حتين هم كل عشية
0: بي هكا ومو على تخدم براحتك معنا يمشي ومع البلانينج متاعك.
1: والله تبدلت وليت معايا ما عادش نقوم لا
0: نحي لونين هو توا عنده 5 تاع الصباح عنده 5 تاع الصباح توا جي
4: لا هذا يوريك اللي هو اليوم جي اول واحد
0: ديسيبلين
1: قاعد نعمل في سمعه جديده
4: فوالا
0: ان شاء الله ما يطلعش مصبح ما نعرفه مذومة كلك ما يرقدوش باش يطلقاه يجي مصبح.
5: بعث لي مره مساج 7 تاع الصباح قلت له كسبها جهاد
0: قال لي مروح
1: الحاجه به انه المخرج ما يخو عليا فكره صحيحه
0: عارف على شنو قادم وذا سي لو بلوز امبورطون حط لك انت وقت تشتورني في العشيه دونك ذا ديجا ماشي لك بهواك.
1: المهم المخرج الشيخ والممثلين شيخين ودخلنا لوف لانجويج جديد للقاعه السينما اللي هي تزغريت ابار التصفيق. والله جمهورنا يزغرت والله
0: الحمد لله
1: والله خلينا تزغريت عشان فتيات باش تشتريها.
0: ميرسي فاروق. احكي لي على دورك جهاد. قال نقطه مهمه صابر وفي بلاصتها قال اكثر مره يمكن جهاد ياخذ مساحه في دور سواء نحكيه على تلفزه ولا سينما هكا ولا هذه اكبر مساحه لي.
1: لا في الـ في الـ في التلفزه خذيت
0: كان يا ما كانش
1: للبلاص خذيت مساحات في السينما سينما. بعد مهدي برساوي بيك نعيش كانت مساحة مهمة. جاي هيفل باراسول ودار العرس اللي هما مساحات مهمة على الأخر ونشكروا على الأخر ومش على خاطر في وجه ولا على خاطر في وجه. دونك وي مساحة نجمت نقول فيها وين نبدأ وين نوفى هاوش عندي الخدمة مع الفريق هذايا ياسر مهمة. أنا من كينيا ما كانش نحب الخدمة مع مع مع صابر على خاطر اكتشفنا بعضنا في كينيا ما كانش وبعديك حضرت له في مسرحياته. الخدمة مع هيفل بالتلفزة للسينما زاد الحبة على الاخر الاحتكاك بلا سامية ذو مشد روحك سيهام مصدق وجيها الجندوبي شادلي العرفاوي معناها تنجم تصفق حتى بركيبك بالتراك فهمت بالحق
4: كما سامية
1: أكثر حتى من سامية غير أنا ما نشلقش وما نظهرش أكثر حتى من سامي ما تقولش يعني أنا فايتها بسوية عبلاتو ولا حاجة فهمت. الدور كي يبدأ
4: محليك جهيك
1: نعم
4: ولا محليك والله
1: نعم. الدور كي أراه مسؤولية صحيح خذيت مساحة هاي مساحة تفضل إيش بتعمل مسؤولية الخدمة زادة مع نحب نشكرها ياسر ياسر ياسر على الحرفية متاحة والتلقائية متاحة والتجاوب متاحة وفما والكيمياء اللي عملتها معايا البنية خلود جليدي مرأة تونسية مزيانة برشا من داخل ومن برا يعطيها ألف ألف صحة والله يرحم والديك ووالديها
0: محلاها
1: محلاها لا الحقيقة دور الشيخ

0: فيه على الاخر ونرجع ونأكد ونقول لعائلتي الكبيرة راهو فيلم راني ما عرستش.
1: انا حسيت اللي يمكن هاي في باراسول حسيت روحك انه دور جهاد عجب الناس اللي تفرجت
0: عجب عميته زاد
1: لحظة مش في عميته
0: عميته خاطر عميته هم اللي مرجينوا على العرس
1: ليه نحكي على باراسول خلنا نرجع لك دور متاع باراسول يمكن ما كملتش الحكاية وما شفناش ما فمش فوكوس على جهاد أما بالرغم ذي جهاد لقى خلينا نقول ردود فعل كبيرة عندي أنا بيدي معناها علم عندي إذاك علاش أنت حبيت تنفستي فيه أكثر وإلا جي مخك أنك تخدم عليه أكثر
2: فيه أكثر من يعرفني جهاد دي ما نقولها فما حاجة خدمني ظلي عندها 15 سنة وقتها زلنا لنا ما عرفين حتى شيء دونك جهاد نعرفه من قبل ونمن به من قبل وانا نحب نقول له ممكن اول مره باش نقول له ميرسي على الفيلم هذا على الجينيروزيتي نتاعو عليه ريت في باراسول جيت كان حاطينه في لي سيكونس نقولوها ميساج اللي نحبوه يضحك
1: يفرهد
2: باش يضحك في الفيلم هذا جيت وجيت قلت الاغزل وجيت يقتلك بالضحك راه وجيت في السيكونس نجم طيش لك فان زوز تموت بالضحك قلت له يجي ساعات فما مش سهل انه فما سيكونس يبدا فيها برشا شخصيات نقول له جيت ما تكلمش يا جيت راه الحكايه انت المحرك غاديك الحكاية مبنية على جهاد وخلود كيف نوجه لها تحية ساعات يلقاو رواحهم يزم هما يتبعوا الحكاية خاطر هما الكوبل هما العروس والعروسة اللي باش يهزونا الحكاية الاخرين دونك نحب نقول له ميرسي خاطر بالحق راهو مش سهل انه ممثل يسمع كلامك ويمشي معك في البيست هذيك وملكي ساخرج يقتل بالضحك
0: دونك خلينا في الباديل نتاع الكلام الحلو عندي
1: برشا كلام حلو برشا
0: على خاطر
1: حبه وبرشا
0: الحمد لله الحمد لله
1: وجد ايجابيه
0: البنه اللي صارت في البلاتو قاعده توصل واني قلت لك راه مش ساهل راهو قاعه نتاع 1000 ولا 800 والله كي تسمع لابلو بالزغريتا صدقني تحس تعبك ما مشاش خساره بالحق ميرسي زاد هيفل اللي خرجني من القجر نتاع هيا تراهو واحد اثنين ثلاثه باش يضحكني
2: لا راهو ممثل راهو جهاد ممثل
0: لاديين لاديين متاع الممثل تبين بقديش المقترحات متاعه في كارير
1: جهيد سمحني انت في تاج الحاضر عملت حلقة واحدة معناه ولا حلقتين معناه في الأول مت انت معناه في ساعة قضى عليك دو سيكونس ولكن بالحق لي دو سيكونس هذوك وراو جهيد الكاباسيتي متاع جهيد الممثل راو سي با دوني راو يعطيك معناها وقت قصير وحلقتين وانت توري وتخلي العباد تحكي عليك ماكش موجود في عمل كامل راو سي با دوني
3: هذيك قوة الممثل
0: جوستومون مدام سهام انا نحب نقول اللي انا ما تستناش مني باش نضحك على خاطرني عملت اعمال الضحك توا مثلا قاعد نعمل في ماستر كلاس صغير بالسرقه ما فيق بيه حد عند صابر الوسليتي قاعد يعلم فيا انه فما انواع اخرى نتاع كوميديا فما كوميديا الوضعيه فما جيستويل فما صحيح فما الفيربال اللي نحن ياسر ساهل تنجم نسكل تحكي نكته ناجحه وتضحك اما انك تكتب وتادي وضعيه تضحك لهنا الاطراف الكل اللي تصنع في الفيلم كلها تتدخل من المخرج للممثل كذا هي كلها هوت كوتور
3: هي راهو زيد الروح اذا عندك الروح خاطر هي شنو اللي باش يوصل اذا انت الروح نتاعك خفيفه هي اللي توصل
1: قبول
3: نجم فوالا نجم الجمله هذيك ولا السبيتش الناس كل تقول اما كل واحد بطريقته يقولوا هيفل ويقولوا صابر وجهيد معناتها واحد منهم يوصله لي باللي نحبه عليه يقولوه ما يوصلش كيما نتاع واحد روحه خفيفه ما غير
1: ربي
3: يصطنع ما غير
1: ربي يعطي القبول محبة الرسول هي مهمة برشا انك انت تتقبل وتتحب وتخرج سلسة مش متصنعة هذيك هي الحاجة اللي يمكن اللي تفرق من ممثل للممثل الفكرة متاع الفيلم هايفل انه هما زوز عائلات مختلفة عائلة خلينا نقولوا ما فهمتش ساعة قبل كل شيء ما عرفتش هما أصلهم منين بالضبط على خاطر أنت استعملت كوستوم حسيته جاي من مصر انسبيري من مصر من الصعيد المصري كاينك متاثر من فيلم الخط كان غلطه بربي يقول لي حسيتك ماشي شويه في الخط نتاع عادلي ميم لبسه بالكحل دونك معناش احنا في تقاليدنا وعادتنا لبس الكحل هذاك تخيلت انه باش تكون لبسه ماليه ولا لبسه حاجه من بلايص في تونس في اي جهه من الجهات علاش اخترت انها تكون نوتر معناها ما نعرفوهاش منين
2: هو التحدي نتاع الفيلم هذا انك كيفاش تجيب زوج عائلات كي تتفرج تفهم أنه كل عائلة جاية من محيط من بلاصة من جغرافيا من عادات من تقاليد أما ما نقولش لا هي من الكيف لا هي من جابس لا هي من جندوبة لا هي من زغوين حب التوينس الكل من الشمال للجنوب كي تفرج على الفيلم هذا يقول هذه عندنا منها هذه صارت لي. هذا هو اللي خلينا ممكن شهرين ولا
1: مش خفت نكلم. مش خفت انه يتغشوا ولا عندنا الحساسيه هذه وصارت في اكثر من عمل.
2: الحساسيه
1: انه هما في اي جهه من الجهات يكون معناها وعندهم الحق يركز في اللهجه يقول لك انا ما نحكيوش هكا ما نحكيوش هكا.
2: نعمل دوكيومونتير انا اب في الفيكسيون نتاعي يعرفوني مانيش دوكيومونتير سهل مباشره سهله انك تصور عرس تجيب تهبيط الكريسي ونمشيو للبيت هذاك سهل على الاخر. انا ديما نقول علاش الناس خرجوا شيخين في الفيلمات علاش يقول لك رينا حاجات كلنا عشناهم خاطر عطيناهم لي كوليس نتاع العرس. انك تصور ناس ماشيين يشريو في صياغه حسب العادات والتقاليد نتاع هذه سهله على الاخر. اي واحد تعطيه دو كاميرا ويكيب نجم يصورها. اما انك تصور ديسكسيون اللي تصير في الدار قبل ما يمشيو وكنبز وهذه شنو تحب وهذه شنو ما يحبش وكل شيء هذاك الصعيب. وكيفاش هذاك الديسكوسيون هذيك تكون تمس اللي في الوسط واللي في الجنوب واللي في الشمال هذاك اللي اصعب. دونك هذاك علاش كي تتفرج تفهم انه زوز عائلات مش يبوش لبعضهم تفهم انهم جاي من البلاد اون سون فوش ناي البلاد تفهم انه البلاد هذه بلاصه في تونس وتفهم انهم الاخرين كوم كوا بلديه ويهتموا بالمظاهر وروحي وكل شيء.
1: البلديه قالوا رانا بلديه رانا دار الاصرم دار درشنو خاطر ديك انا سميت معني قالت انا راني تونيزواس تونسي
2: خاطر ديك دخلت في الثقافه العامه نتاعنا عادي عرفت عادي خاطر بلديه راه مش مربوطه يقرا تاريخ وكل شيء. البلديه راه مش كان في تونس العاصمه
1: كل
3: ولايه
1: عندها البلديه نتاعها
2: اكيد. دونك كلمه بلديه
1: ولات البلدي بخلاقه
2: في الفيكسيون نتاعي ولات اكثر نتاع كما قالت مدام سيام نتاع نحن رقي فهمت نحن نحب كل شيء على اصوله. اي الاصول هذا شكون حتى شكون تحكم فيها الاصول هذا فيش تهم شباب تاع توا اللي يحبوا يتهنوا ويحبوا يعرسوا يحبوا يفرحوا بحياتهم.
1: هاي فل
2: قولي
1: انت راهو مشيتها اللي هما عياريره خاطر هي قالت رجال الحماده هكا ولا رجال الحماده هما سليانا وعيريه وانا عيريه ونعرف
2: خذت اكزومبل هي قالت هي خذت اكزومبل قالت نحب كيما كيما الاخرى قالت نحب كيما فلان وكيما درجنا دونك عادي نحن فيلم تونسي دونك باش ناخذوا من الحاجات اللي نعرفوهم.
1: وعليش اخترت انك تلبسها باللكحه اوكي خلينا نخرجوا اخبار ونرجع نحكي على الكوستيم وعليش اخترت لبسك وهل خاطر انا حسيتها مشيت في عاد الامام والخط والا ليه عرفتوا فيلم الخط ولا
2: عرفته
1: لا حلو
2: قول لي التوالي الكبير قوي اقرب بعد هيك
1: مثلا ولا الكبير قوي انا من قديمه برشا نخرجوا اخبار ونرجع
4: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري
5: ديوان فام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5
5: على 93.5

0: مجزوة الوحدة بعد الزوال دي ونفهم عسلمة. صادرة وتمور تونسية تحقق خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830,000,000 دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160,000 طن مقابل حوالي 125,000 طن خلال موسم 2024-2025. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من غرة مارس إلى 31 أوت، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر القادم، وذلك بهدف خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، وتم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية وإلى أهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون القائمة بين البلدين، وكذلك التداول حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالات هذه العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين من خلال تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق حولها، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. إلى الشأن الدولي، خدمة الطوارئ في باكستان تعلن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين في انفجار وقع اليوم في ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. الرئيس الإيراني يقول أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، ولفت إلى أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل إلى واشنطن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488، رقم المكتب 55343.
1: أنفو ميوزيك سبور أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: ماضي ساعة وعشر دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوانا فاي. مازلنا مواصلين معكم، مازلنا حالنا حال عرس دار عرس، مازلنا نحكيه على فيلم دار العرس اللي تلقاوه في القاعات السينما خرج هايفل بن يوسف وثلة كبيرة من الوجوه الفنية القديرة. نحييهم برشا مدام وجهة جندوبي فنانة القديرة، كنت حكيت على دار العرس من الصيف انه قاعدين تحضروا في الفيلم، وقالت انه باش يكون مع صابر الوسليتي. ساعة قبل ما نرجع لك السؤال اللي كان قبل الاخبار، هايفل اون شونج با اون ايكيب كي غاني، معني حسيت انه من المخرجين اللي وليت عندك الممثلين المحبثين الأقرب إلى قلبك.
4: والله حاجة نحب عندي برشا نحب نحكي فيها، يخدم مع أصحابه نسمع فيها برشا، خاطر ما عندناش برشا إنتاجات في تونس. وليت قولوا لي مثلا هكذا ما تخدم مع مدام وجه، ثاني فيلم راه مع مدام وجه، ثاني فيلم مع صابر وفما منكم من باراسول ظهر لي جهاد وصابر وجهة، هاو 13 ممثل الأخرين جدد أول مرة نخدم معهم بالحق. راي ما فهمتش وحتى كان انا فما ممثل ديما نحب

0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا نرجع سي مصدق؟ مدام سي مصدق الدور رجعك للسينما، شنو اللي لقيتو فيه دليله خليك هكا يمسك وقلبك يرعش عليها وباش تقبل الدور؟ شنو اللي خليك
1: نوعيه اخرى؟ تحدي اخر ليا انا قبل بيرسوناج جديد عليا كي قريتو حكيت مع هيفل ومعناتها وعطاني فكره وكل شيء. من الاول جيني هكا فهم معناتها تركيبه اخرى وجو اخر وكل ما قلت فازي
0: جو تونت
1: يلزمني معناتها انا باش ممثل. فهمت كيفاش؟ روريت كي نبدا قاعده مع مخرج ويبدا يحكي معايا نبدا نحط في في في مخي، اما كي نروح لداري نبدا نخدم عليه وحدي ونقول يندرى هكا يمشي ما يمشيش يندرى ما نعرفش. انا هاي في الهوى توا انا باش ناخذ رايه، خاطر انا بعد التصوير ما تقبلنيش كان في المده هذية. نحب انا بالحق هو كي يتفرج في الغال انا اقنعته كي سيهم صدق في الغال معناتها وصلت له هو شي يحب.
0: فهمت جهيد؟ شوف يعني معناها في تجربتها وقيمتها وقدرها وشوف
1: خاطر هذية بالحق انا ما حكيتش معاه وما خذيتش رايه ورايه يهمني برشا. هني قلت لك راهو تتعامل مع مع معناتها بالحق معناتها خدمة الاخرى ديما نقول تو كي نراه ولا تو نكلمو انا بالتليفون ما كتبش المكتوب ها وجيت هني انا يكره سراس هكا.
2: يعرفوني الاولاد خدموا معي قبل يعرفوني ما نفقش لي فرحان مدام سهام على الاخر اضافت للدور، وخاصة انه فيه تناقض صعيب على الاخر، خاطر فوالا كما قلت ملي نشوفها من الاول كلي مرا صعيبة
0: ومسيطرة
2: جاي باش تفزد العرس معناها ما نحبش نحرق الفيلم، اما جاي ولد خوها يا اخو كان بنتها معناها وجاي بالعادات نتاعها والتقاليد وكل شيء
3: والمقرون
2: اي، ومن بعد نشوفها ساعات في دي مومون كيما السيكونس اللي تعلم في بنتها تشطح كي نشوفوا الام عرفتك الام التونسية اللي تحب بنتها تحب تفرح البنتها، دونك التناقض هذاك راهو صعيب على الاخر، خاطر كنت تلعب في كما قلنا في درجة معينة مشينا لدرجة أخرى جملة معناها في دو سيكونس. دونك ميرسي برافو
1: خليك يا رب.
2: ومش أنا باش نقول لك أتقنت ولا
1: ليه رأيك يهمني معني بالحق رأيك يهمني على الأخر، وما ما كنت جيت الفرصة باش أنا سمعت رأيك خاطر هذي مسني أنا زي دارة ريت أنا في حياتي مازلت نتعلم ومع كل تجربة تزيدني بلوس كي تمثيل وكي علاقات. فهمت؟ ونحب كل خدمة نخدمها نخلي فيها بصمة
2: عايشك
1: إن شاء الله يكون عايشك. أقنعت
0: وانت عندك بصمة في قلب التوينسة وناس تحبك وتوينسة تحبك ونحب نشوفوك ونشوفو أعمالك وإن شاء الله تكون لك عودة زيدة في الدراما نشوفوك في الدراما التونسية. من الأسماء والوجوه راهو ريت على قدم الإعادات يقلقوا بعض الفنانين، وفما فنانين يقول لك ليه فما جيل جديد عرفني على قد ما يمكن انت تلمس محبه الناس عند التوينسه، ونتصورك انت بيدك كي تخرج للشارع التوينسه يوقفوك ويقولوا لك رانا نحبوك ونحبوا نشوفوك.
1: مدام سيهم يمكن من بعد في البريفي تو نبعث لك ميساج واحده ما نعرفهاش تقول لي تفرجت في الفيلم وتشكر تشكر تشكر علاش انا هبت ستاتيو نهارتها صبيح قلت محليه واحد يقوم يسمع كلام من عبد ما يعرفوش معيتها فيه برشة طاقة إيجابية تفرح كي واحدة تشدك يمكن دقيقتين ثلاثة تقولك ارجع ارجع ارجع معيتها نحبوه كراهو وكالشخص هذيك ما تعرفوش محليها محليها محليها.
0: خاطر احنا ديما نعملو فوكس على الخايب ديما نحكيو على التعاليق الخايبه لي كومونتير الخايبه، وهم فما برشا ناس تقول لك سلام باهي
1: صحيح،
0: فما برشا ناس تشكرك وفما برشا ناس تعطي من وقتها وتدخل على البروفيل نتاعك وتبعث لك ميساج طول جريده باش تقول لك تعبر لك على حبك، اما احنا كي نخرجوا ونقولوا كي نراو فما دي كومونتير خايبين علاش نحطوا هذوك اون فالور؟ نحطوا الناس الباهيه
1: اون فالور. برشا برشا برشا يعطيوك طاقه ايجابيه وتفرح بيان سور، خاطر راهو الممثل مازال عنده معناتها ديما عنده ما يقول ديما عنده ما يخرج ديما عنده ماذا بيه يخدم، شكون ما يحبش ما يخدمش. فهمت
0: بالطبيعة.
1: وحمد الله وكها
0: ان شاء الله ربي فضلك
1: عايش.
0: وعم سليحش قال لك على الدور تفرج
1: تفرج
0: انا عايت له عم سليح وما يتغش علي حد ويحبني وانا نحبه ويقول لي عايت يا عم سليح الفنان القدير سليح. انت تعرفش نقول سي سليح مصدق حسن حسني متاع تونس الجديد بالحق لازم يتخدم على سليح مصدق خاطر فنان ساعة اكتشفنا الجانب الكوميدي في صاحب

0: عليك راجل. وين الراحة حسن حسني بتاع تونس؟
1: حتى حسن حسني إن شاء الله طويل عمره. حسن حسني هو سلاح مصدر بتاع مصر.
2: وأنا نحب نشكر تسليح من هنا خاطر أول ما خمنت في مدام سهام كلمت تسليح
0: مش يقنعها
2: مش ياخذ لي رانديفو معاها.
0: قالك على الدور كيفاش كان رأيي؟ ساعة سكرنا ضو تليفونك. حلتنا
3: هو سليح قال لي راهو هيفل كلمني وكل شيء. انا راني قلت له انا ما نحبش ما عينيش معناتها هكي كمان عرش نعمل هكا عايشة موندو واحدي نعم في تياترو على روحي شيخ او درشنوة. وقلت له ليه ما نحبش اول مرة قلت له ليه فما حاجات انا باش نقولهم توا قدام هيفل يمكن انا حكيت انا وياه من الاول في مدينة الثقافة انا تحت على ساقي وقتها في الجنوب في الخدمة وكل شيء قلت مقلقتني كي جيني حسام يحكي معي قلت له لي نحب نقابل المخرج نقعد أنا ويقبل. قال لي هو من ناحية مادية لا قلت له ما ندخلوش مادية ما زلنا ما حكينيش في قلت له نحب نقابل المخرج فما حاجات أنا ما نحبش نعطيه لوكي ولا ناخذ ولا نقول له كذا وبعد يكتشف هو مثلا جي سيكونس يقول لي اجري نحبك تجي نقول له ليه ساقي اعمل شو ليه ساقي
0: تحطه معناه في الصوره
3: خيزمك نكون واضحه مع الشخص راني كذا وكذا ساقي مقلقتني كان انت بور باش انا نخدم معاك هاني وضحت لك كل شيء من الاول فهمت باش من بعد ما تقول سيم قال فما حتى مشكل نوظفوها الحكايه
0: زيدك العدو
3: قديش نحبك برشا
0: والله
2: عايش وانا راه مش مش بلاط انا وقتها جست خاطر مانيش في تونس هذاك علاش معني من بعد دوب ما رجعت كلمتها وقعدنا وحكينا
3: بالحق والله معناتها محليه هو اني قلت لك وانا راني نحب نخدم مع اي حد نكون واضحه في كل شيء
0: ونشكره هيفل اللي خمن في مدام سي مصدق ورجعك ورجع لك يمكن عاود شرحت 16 سنه كمان معني
3: هي عندها تاريخ ما جابتني عندها
1: عامله ريسيرش
3: بنتي
0: سي بيان والله حاجه تحسب لي انك انت رجعت ورجعت لك يمكن خاطر كانت الامبيونس محلاها دونك عندك تجربه مزيانه تخليتك يمكن تفتح لك نفسك قال المصري انك تخدم مره اخرى
3: برشا
0: سيميا نرجع لك سيميا تغني على باس زيده كيف متعدده المواهب سيميا ما شاء الله وين تلقى روحك اكثر سيميا في الغناء في الاعلام ولا في التمثيل توا وانت جديده على التمثيل
4: هذا ديما سؤال نحسه صعيب على الاخر الحقيقه خاطر الاعلام والصحافه غرام وقرايتي معناها زاده قريتهم دونك ونحب برشا الاعداد خاصه في الـ في الـ في الاذاعه ونحب ياسر تحضير للانترفيو والموندو هذاك نتاع دوكيومونطاسيون دونك الاعلام حاجه نحبها برشا وفيا كيف معناها اليوم نحكيوا على 8 سنين ملي دخلت هكا ستاجير مع هادي نوجه له تحيه بالنسبه للموسيقى كيف من 2011 كانت لي اول اكسبيريونس اول مره غنيت في مع سفيان الشعري الله يرحمه في سفيان شو
0: بالحق
4: شاركت في سفيان شو بعدها دخلت قريت موسيقى في سيدي صابر وبعد فما دايوغ ان شاء الله الشهر الجاي باش يهبط الكليب نتاعي اول كليب خاطر لي دور اخرين كانوا
1: دي بريز هايشكم
4: تو نستدعاكم تكونوا حاضرين ان شاء الله في نعمل لونسمون دونك حتى الموسيقى فيا والتمثيل كما قلت لك معناها نتصور فما برشا فينا كالي قدام المرايه بميكرو وتحسب روحك تمثل او تغني انا امي تريتور دونك نوجه لها تحيه كبيره برشا دونك كنت نمشي لها انا مع دي انترفيو في الكوجينه ونبدا نمثل هكا معاها وانا صغيره وكل دونك زاد المود نتاع التمثيل حاجه ياسر محليها وياسر نحبها دونك نلقى روحي معناها كلهم انا فينا الماما
0: مربوطين ببعض كل معناها مكش كل من عالم اخر
4: حتى الصحافه فن معناها سيد لاغ انك تعمل حاجه تحبها هو فن غرام معناها دونك الكلهم راه فيهم روحي الحقيقه الكلهم انا
0: خلينا نشوفوك تغني خاطر صوتها مزيان راه سيميا نختار الاغنيه اللي تحب عليها نسمع
4: قبل عديت اصاله انت قاعده ندندنوا فيها انا ومدام سهام في اللوف دونك فما اغنيه نحبها برشا نتاع اصاله نسمع منها شويه لايف
0: تفضل

الطريق. أنا ليه الفرحة قريبة مني وبرده بعيدة؟ يا غلبني الخوف جوايا يا إما طلعت بليدة. وهاخدها تحدي لنفسي، أصل أنا شخصية عنيدة. عادي هنسى.

0: بravo بravo
1: بravo
0: والكلمات دابا حليهم وعبرين وفيهم برشا
2: بنت
0: ما شاء الله عليه
1: والله
0: ربيت ولقيت
1: والله
0: ما حليها والاغنيه غنيتها مع اصاله
3: غنيتها مع اصاله في الانترفيو هاي كي جابوا اصاله الكارتاج وقتها كانوا معايا كيف كبيره روتانا والليكيب نتاع كارتاج زيد نتاع البريس نوجه لهم تحيه دونك طلبوا منا سؤال واحد دونك بالنسبة لي
0: لكن
1: اسمع مش حلو مش حلو تغني خير من مولاتها راهو عملوا في مشاكل
3: ايزي عاد بازو
0: دونك خيرت تغني
3: دونك فوالا دونك كان السؤال على الغنية دونك عملنا دوزونا وفوالا دونك نتصور دارت بالكدا دارت بالكدا وقتها السيكونس هذيك وهي الحقيقة نتفرجوا في صناعة البرة حاجة ما معناها بالحق نتمنى كونوا نراو عنا برشا فنانين هنا في تونس يستحقوا البهرج هذاك اللي راهم للفنانين العرب وللاندستري سواء في السينما ولا في الموسيقى ولا في المسرح زيدا دونك ان شاء الله فوالا ديما على امل
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك سواء في الاعلام سواء في الغناء سواء في التمثيل فما رير قدام جزء ثالث
3: هاي قالوا ديجا بسين وحال اسئل ما قالش ما نعرفش ما نعرفش كيفاش يجاوب عليها كيفاش صابر يجاوب عليها
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نلقاو عليه القديم ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل ناجي نختم معاك دور ناجي بالنسبه ليك اليوم صابر تراه انه نفس السؤال باش نساله لك كما سالتك في الباراسول بعد تقول لي عاود لي نفس السؤال خاطر وليت هي معناها كيفاش نقولوا عاده شويه انه الفيلم يتحول لعمل درامي ترى ناجي والعمل دار العرس نجم يتحول سيت كوم او مسلسل يتعدى في الدراما في رمضان مثلا
4: هو تقنيا وكل شيء نجم طبعا ولكن هذا القرار يعود الهيفل ويعود
0: مثلا اللي حبث واللي ما حبثش مثلا انا نتفكر وجاجة دوبي تقول لك ما نحبثش برش
4: لا لا هو شو هو الخدمه متاعه وينجم يكون سيت كوم مش ستكم اصلا سيري هو نجم يكون
0: سلسله
4: اي نجم يكون سلسله باهيه برشا زاد رمضان لكن نرى انه ثم مشاهد اخرى زي ما تتصور وخاطر كيقولوا احنا سلسله ولينا نحكي ولا كل حلقه عند الشوت نتاعها عند البدايه الوسط الخاتمه ما نجمش قص طول هكاك دونك نتصور ثم مشاهد يلزمها تتصور باش يولي وقتها بالحق سلسله كامله اما هو كفكره كشيء اللي مصور كفيلم في حد ذاته قابل جدا ان يكون ينجم يكون
0: غوبانتيني نجم يعني يجم سور ان كوتي تخم غوبانتيني انه هكا ولي يصير يتحول لعمل
5: يتقص ويتحول لعمل لكيكا انا لا انا نقول لا
0: يتم اعاده كتابه واعاده تصوير انا
5: عامله في باراسول تليفون ما سكتش قص واعطيه التلفز الكل قص واعطيه لنا سيري قص لا جيت باش نقص واحد مانيش غادي جنب خاطر النص مكتوب على اساس فيلم فما شوت في الاخر فما حكايه فما خرافه فما كل شيء توفر لي بيدجي ويكونوا الممثلين زاد راضين خاطر عندي انجاجمون نتاعهم وكل شيء يكونوا ديسپونيبل ونجم نزيد نصور باش تولي كل حلقه فيها شوت وكل شيء علاش لا الموضوع قابل اما جست من الفيلم باش نقص كل شيء انا فما ممكن مخرجين اخرين يقولوا اي انا مانيش غادي جم
0: وتنجم تزيد تتفرع اكثر الحقيقه معناها ديما عملك يولي سلسله ولا مسلسل تتفرع اكثر أكيد. تحكي اكثر في مواضيع
4: اكثر ثم
0: تعمق فيهم اكثر ولا تغمق فيهم اكثر تحكي على المشاكل اللي صايره دونك حاجه مهمه بابا نويل فما عروض
4: بابا نويل باش نرجع ان شاء الله دونك توا الفتره هذه بعد ما كملنا فتره المهرجانات الصيفيه توا بوز صغيره ما باش نرجعوا في اقرب وقت في ثم بعض العروض اللي بدينا نحكيوا عليها بتويكا داخل الجمهوريه وثم كذلك في العاصمه كل عام
0: اللي ما تفرجش في بابا نويل بالحق مشيو تفرجوا على صابر في بابا نويل
4: حتى اللي تفرج رب جي تفرج على مسرحيه
0: ديما تتبدل معناها فما والله سبيا على خاطر تحس اللي انا مثلا نحب نعاود نتفرج فيها نلقى روحي نحكي في حكايه اخرى تمشي لاكتواليتي تبع اكثر اكتواليتي
4: ديما نبيدي مغروب الكتيبه دونك يجوني افكار جدد نمشي نحيي افكار حط افكار جدد ثم افكار نطورهم افكار نبدلهم دونك ديما المسرحيه تتحرك بهذيك الحاجه الباهيه في المسرح ان نبدل الوقت اللي نحبه والعمل ديما يقعد مفتوح ويقعد ديما اتولي مفتوح عمره ما يتسكر
0: رمضان فما حاجه في رمضان
4: توا حاليا مازال ماش
0: على ابواب رمضان موتوا اربع شهور مازال على رمضان ديما على دغنيغ
4: الى حد الان مازال ما ثماش حاجه اوفيسيال
0: هاي في فما حاجه في رمضان
5: فما دكتور لوف 3 مع نبيل
0: بن مسمية
5: المسلسل نحن قررنا نخلي خاطر الفيلم كملنا مخر شوية وانا نمت بالبريباراسيون المسلسل ان شاء الله يقعد عم جي وهذا بور لو مومون سينما سينما الفيلم اللي بعد هذا بدينا خمو ديجا.
0: تمنى لك برشا نجاح حيفل. كيف كيف جهيت فما حاجه في رمضان عندك دعوه انت تحب توجهها؟
1: مش دعوه مش ما عنديش دعوه خير عليك. فما الاكسيدون فنين موتي على دريدي اللي زاد عنده فيلم باش يهبط وبربي قوس
0: ويكاند
1: ويكاند قوس نسكروا في ساعفيسة. فما برشا فيلم توينسة اعطيهم فرصة.
0: فما لصشيح بربي
1: فما لصشيح
0: خليل
1: خليل بحري. فما فيلم أخرى جاية بربي أيها المتفرج نعرف اللي انت فارس ما عادش تقرأ حتى كومنتير ما عادش تقرأ حتى منشور برا امشي ساعة انت تفرج ومن بعد شاركنا رايك ما تخلي حتى واحد يأثر عليك. أعطي روحك الفرصة باش تنقد وحدك رايعينك عزيزة وما تخلي حتى حد يأثر عليك برا امشي تفرج وحدك.
0: يكون عندك رأيك أنت المستقل مش
1: رأيك المستقل خطر فما توا دي جروب في في في مواقع التواصل الاجتماعي اختصاصهم يتفرجوا في بلاستيك وهذا مش حلو. يا ماكش خصايص مخك في راسك تعرف خلاصك برا امشي راي دار عرس فيلم يضحك فيلم عائلي فيلم حلو
2: نتاعنا مزيان يا جي هي
1: مزيان دخلنا تزغريت القاعات راه مش تاهي
0: اي سي تري بيان. ان شاء الله بالتوفيق ليك جهاد وبالتوفيق ليك مدام سهام طورني ديما سيميه نتمنى لك برشا نجاح. شكرا لك. شكرا جهاد الشيرني. شكرا صابر لوسيتي. شكرا هيفل بن يوسف. شكرا لكم انتم تمشيو تفرجوا في دار العرس تلقاوها في قاعات السينما ان شاء الله مرجي يكونوا بحضنا دار العروسه نحكيوا اكثر مع دار العروسه وناخذوا جهد دار العروسه. بعد شويه رزيقه فرحان مش تكون حاضره معنا بالتليفون خليكم معنا راجعين.
6: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
7: ديوان فام
6: صوتكم
7: في تونس الكبرى
6: على 93.5
7: على 93.5.
6: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.

0: 92.2 دي وين فهم تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: ماضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم في أستار. كانوا معنا فريق دار العرس خراج هيفل بن يوسف. نعود مرة أخرى تمشيوا تتفرجوا تلقوا في قاعات السينما باش نهزكم تاول الشاشة الصغيرة للدراما ونتصور اللي كلكم عندكم ذكريات جميلة معاها وزدت حيرة الذكريات. فيديوهات كانوا هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي توحشوها وتوينة توحشتها برشا نحبها الحقيقة نحبها برشا وتجمعني بها علاقة إنسانية مزيانة. هي فنانة جزائرية أمازيغية ولكن عندها محبة تربعت على عرش قلوب خلينا نقولوا التوانسة من خلال أعمال شفناهم في قناة نسمة سيبتي العزيزة ثمانية مواسم كيف كيف الحرقة كيف كيف دار الوزير مسلسل قلوب في صراع مشاعر ليه ما كانتش في ولاد البحر زيدا 2020 بدور حورية. نحكي لكم على جميلة رزيقة فرحان. أهلا وسهلا رزيقة. الزغروطة الجميلة. شو عايشك يا رزيقة؟ شنو أحوالك؟
2: خلينا ندخلوا بالزغريطة بالفرحة بالطاقة الإيجابية.
1: أي والله وانت مليت الطاقة الإيجابية وانا نحبك برشا برشا وانت تعرف عليش
2: وانا نعرف عليه وهذه الزغريطة ليك وكامل اللي كيف ومبروك ألف ألف مبروك تربتي عزك والعقوبة كامل المحروبين من الذرية. يا
1: أمين يا ربي يعطي ويرزق كل إنسان مشتاق ويحب ويعطي كل حد اللي يتمنى. وانا هاو ميسالش في المباشر رزيقة كانت سوربريز ياسر مزينة بعثت لي مساج وكال هاك بالزغريطة هذية معناها فريمون قديش مسيتني وقديش أثرت فيها وبالحق محليك ومحلى قلبك وربي يعطيك ما تتمنى يا رزيق.
2: إن شاء الله وانتي تستاهلي كل الخير وانتي محبوبة يا على قلبك
1: ربي خليك.
2: أميمة ما كاش ما يحبك
1: ربي
2: وانا والله يا أميمة شوفي أنا بعث بزاف عن كي تعرفي وانتي بزاف ما قدرتش نقول لك لا لا
1: ربي خليك نعرف والله نعرف ربي خليك. وانا راني منيش غلطه ماهوش رمي ورود كي نقول اللي رزيقه كسبت محبه التوانسه اساسا من خلال عمل انسيبتي العزيزه اللي خلينا نترحموا على سفيان الشعري وكل من غادر الحياه ربي يرحمه احمد قومي زاد الجزائري اللي انت بلا زاد هبط فيديو حكيت عليه في زاد كيف كيف فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شفناك تقلي في البلبلوني هكا ولا من غادي بديت الحكايه العبيد من غادي بديت تحكي على انسيبتي العزيزه وعلى جو انسيبتي العزيزه والذكريات الجميله مع انسيبتي العزيزة. شنو هو اللي حيرها الذكريات هذه يا رزيقة؟
2: شوفي هي أميمة أنا مع تونس قصة طويلة وذكريات وتونس كانت فال خير عليا بصفة ما تقدريش تتصوري. كاين حاجات يتحكي وكاين حاجات ما يتحكيش. دونك هذيك الفرصة اللي جاتني لتونس ربي ربي هكا بعثها لي ذكريات متاع تونس ما نجمش نساهم وما يتعوضوش مع كامل ليكيب كنت مبللة ما كنتش متصور باش يستقبلني الشعب التونسي هكاك بهذيك المحبة وهذا الغيبة اللي بعثتها شفت باللي الناس كيفاش توحشتني قلت ما كانش على بالي أميمة نعرف بلي دور حجلة وعمل هكا ضربة في تونس اللي ما كنتش نتوقع بالصفة هذه. دونك قصة تاع البلبلوني وعلى بالك صورنا في سيدي بوسعيد. دونك نحب كل مرة نمشي وكا نشريو مع لي كيف البلبلوني صدقيني والله كنت نعمل فيه والدموع هابطة هكا ذكريات جازت على راسي ما قدرتش نحبس دموعي. هبلة قصة طويلة أنا مع تونس
1: كيفاش نقولوها بارتاجي معناها متبادل الحب راهو رزيقة حبينا ولا كرهنا دور حجلة لليوم معاود نقول بفضل الإعادات حتى جيل جديد ما يعرفش حجلة كان 2010 ولا 2011 وقتها في بداية المواسم الأولى لنسيبتي العزيزة اليوم يعرفوك ويتبعوا ويشوفوا في حجلة وحبوك من أول وجديد واكتشفوا الممثلة رزيقة فرحان من خلال نسيبتي العزيزة هكا ولا حجلة نعيتك حجلة
2: حجلة والله انا نسيت العزيزه جات هكاك صدفه، ما كنتش متوقعه باش نقعد لمده هكاك من سنين 8 مواسم تاع سيدتي العزيزه مع بيونا الله يرحمها يكثرها بالخير.
1: الله يرحمها.
2: هذيك الحاجه لو علاش حبوها الناس كانت شخلوله ونيه وعلى طبيعتها فحشوشه كما تقولوا. دونك فوالا جيتي هكا عندها شويه مني هكا في البدايات نتاعي.
1: وكبرت حجله معناها شفناها كجنب الطفولي في الموسم الاول اللي خلينا نقولوا بين قوسين مقارعتها هكا وتحب تعمل المشاكل بين كوثر الباردي حياه وسفيان الشعري زاد كيف كيف حسونه. دونك من بعد دخلت في العائله ولات فرد من العائله ويحبوها
2: وما استعقلت حجله بياسو ما قعدتش هكاك شخلوله كيما المنجي المنجي والطفطيم ما قعد هكاك
1: بهدل ما قعد هكاك ما تبدلش. سلموا علي فرحه هنينة.
2: نحبو بزاف بزاف نسلم عليه بزاف بزاف. دونك حجله ومن بعد شخصيه تغيرت. اما كي تغيرت حجله الناس كانوا يحبوها كيما كانت في الاول.
1: حبوها وقت اللي مش رزينه
2: دار الوزير ثاني ما قداش حق وانا نقول أنا دار الوزير دور نصيرة كان قريب ليا أكثر. خليني نقول دور نصيرة عنده هكا 70% من هذيك
1: تشبه لك يعني
2: هذيك تقربي عندها كي تتغلق كي تتقلق كي يطلع لها القز من الراس وتحب تسيطر وتحب دور
1: دار والله دار الوزير قاعد يلقى طورة في متابعة بفضل يمكن الوقت اللي هبط دار الوزير الناس ما قبلتش انه نسيب العزيزة يقف هذا هو معناه دخلوا في مقارنة وكل يتعودوا بنسيبتي العزيزة ولات بينتهم عشرة دوك كل يتخل عليهم شخصية جديدة ما قبلوهمش لا قبلوا كوثر باردي في دور مختلف لا قبلوا يونس الفرحي في دور مختلف دوك كذلك يمكن اللي خليه يتظلم لكن اليوم بالإعادات كأنه قاعد يلقى في حظه شوية رفيقة فرحان.
2: صح على خاطر في الأول كما قلتي ما قبلوش جاء بعد وفاة سفيان الشعري الله يرحمه كانت صدمة. دونك كي حبسنا ما قدرناش نكملوا جوست بعد ما توفى ما قدرناش نكملوا سيدتي العزيزة دونك خذينا دار الوزير. دونك الناس قاعدة تتقارن قاعدة على بها ما خداش حقه كي جات. أما بعد كي عاود يتعاود وان شاء الله
1: فوالا خدا حقوقهم الناس تبعك. ورزيقه انت خليني اعتبرك محظوظه خاطر في تونس مثلت قدام قامات مدام مونا نور الدين كيف كيف كمال التويتي القدير دونك قفت قدام قامات فنيه وكبيره نسلم عليها درصاف مبلوك كوثر الباردي نحييها برشا برشا اللي هي فنانه زادا قديره يونس الفرحي وجهه الجندوبي زادا كيف كيف.
2: علاش قلت لك انا تونس شغل تقدمت لي على طبق من ذهب يعني ما كنتش نتصورها. انا كنت صغيره كمان ما كنتش نستنى باش نجي هكا ديجا من بلاد لبلاد باش يتقبلوك جمهور من بلاد اخرى بهذيك السرعه وباش نقف قدام قامات من الفن في تونس كمال تويتي مدام نور الدين معناها بزاف سفيان الشعري الله يرحمه ما كنتش نتصورها. وصدقيني أميمة كيفاش رحبوا بيا كيفاش حطوني فوق رصانهم على بها قعدت شغل مثل
1: رزيقة
2: هم عطولي هذاك الدز هكا اللولة دونك فوالا الفرق اللي ولي ليهم هما واحد بالواحد خيرهم ما ننساش.
1: كيفاش اختاروك رزيقه؟ خلينا نرجع بيك بالتوالي معناها صلاح الدين الصيد الله يرحمه هو مخرج نسيبتي العزيزه هو اقترح اسمك ولا تم لا. اقتراحك ولا كيفاش؟
2: لا دايوغم حتى في الجزائر قالوا لي الكل قالوا لي كيفاش صحت لك الفرصه راحتي وكيفاش فاتك ما كانش واحد اللي ما يتمناش باش تجيه فرصه هكا باش يمثل في عمل هكا كبير في بلاد واحده اخرى. دونك عملوا كاستينغ هما عندهم نسمة بيرو في الجزائر نسمة عندهم في الجزائر دونك يقدموا كاستينغ ما كنتش وحدي كنا وقيلة أربع ممثلات مشينا فيه عملنا كاستينغ عادي.
1: دونك من غادي اختاروك بالكاستينغ اختاروا رزيقة فرحة
2: نتذكر رحت مع واحدة ممثلة واحدة أخرى سويلة معلم دي معروفة في الجزائر نحييها رحنا كيف كيف من الطيارة احنا من الطيارة الباب منارة كان نصوروا ديجا عطاونا ان تكست هكا عملنا لو كاستينغ تاعنا نورمال ما كانش ما نكذبش عليك ما كنتش هكا قلت لا ما مستحيل باش يقبلوني قلت ما نعرفش علاش يا أخي نتذكر كانت وقتها مريم مقنين تخدم في الإدارة في الإنتاج. نتذكر كي رجعت للجزائر كلمتني قالت لي راكي سي بون ما تصورتهاش الحكاية.
1: جيتك سوربريز.
2: وجيت مع ديونة.
1: ووقت اللي انت جايه رزيقه تعرف الممثلين، تعرف سفيان الشعري، تعرف كوثر الباردي، منى نور الدين، السيده منى نور الدين، كنت عندك فكره عليهم ولا اول مره تقابلهم وتسمع بهم؟
2: لا الحقيقه اول مره قبل ما كناش بو انا كنت في البدايات ديجا في الدومين.

0: تكون في الاول حتمي هكا كيما تقولوا نتوما في هكا في البيست واسم الله يرحمه سفيان الشاعري يا اخي كي شفتي هو هكا بالسديكه نتاعو بالضحك ودي بلاك دونك هكا نحالي هذاك الستريس اللي كان مش الله يرحمه هو اللي
1: دخلك في الجو نقولوا احنا دخلك في الجو خليك اليز اي
0: alors mon اول سيكونس هكا ندهشو كنت جيت تري تري سبونتاني الحمد لله الحمد لله
1: تتمنى كان نسيبتي العزيزة يرجع رزيقة ينجم هكا ترى جزء آخر هو آخر جزء كان جزء الثامن 2018 تتصور أنه ينجح كان يتم هكا كتابة جزء لا. آخر موسم آخر
0: لا
1: لا
0: ما تبكين
1: ما تفعليك ما تفعليك
0: لا لا أنا شكوت لك ذكريات هذوكم وأنا نعرف بلك في عمل آخر إن شاء الله ينجح كما سيبتي العزيزة ولا أما باش ترجع نسيبتي العزيزة ما غنيتش ما غنيتش
1: شنو السر اللي في نسيبتي العزيزة خلى التوانسة يتعلقوا بي احنا في تونس تعرف رزيقة فما أعمال تعلقوا بي كما شوف لي حل فينومين معنى شوف لي حل حاجة ما صارتش جي نسيبتي العزيزة اللي اليوم قاعد يتعاودوا الناس مغرومة بي زادة كيف كيف ويتفرجوا عليه ويحبوه يتعاود اليوم نقاو في قناة نسمة يوميا تتعدى زوز حلقات من نسيبتي العزيز شنو السر اللي فيه
0: هو شوف العمل باش ينجح سي ان طراي دو جروب سي توت اون ايكيب واول حاجه انا بيان سور هو السيناريو في الاول السيناريو اللي كان ثقيل باسكو الممثل كان ما تمدلوش سيناريو مليح في يده ما عنديش واش يمدلك دونك انا اول لا باز كان سيناريو مليح والكاستينغ ممثلين ولا رياليزاسيون دونك سي ان تو وخدمناه بحب ودرنا يد في اليد كنا عائله متفاهمين باسكو سي امبورطون باش ليكيب هكاك تتلم وتتفاهم ويحبوا يعملوا حاجه مليحه دونك جو تروف سي فوالا سي سي سي سي ان تو باش ينجح العمل هذاك
1: اليوم قاعدين على تواصل تسألوا على بعضكم تطلب كوثر الباردي كوثر الباردي تسأل عليك يونس الفيرحي فرحة هنانة قاعدين هكا تتفقدوا بعضكم وتتوحشوا بعضكم وإلا انقطع البث خلينا نقول بعد العمل
0: مستحيل وانا نقدر ننساهم ولو جزء من عائلتي حتى ولو كل واحد راكي تعرفي الحياة كل واحد لاهي بحياته بخدمته معناها ظروف نتاع الدنيا ثاني بعدتنا مي مستحيل باش ننساهم اكيد عندنا الغزور كاين مواقع التواصل الاجتماعي دونك ساعة هكا بيان سور مع كوثر الباردي دي ميساج نحكي ساعات بالتليفون نسقسي عليهم دي كومونتير هكا ساعات نلقى بعثوا لي في الميساج ولا كومونتير بيان سور ناخذ مستحيل وميم نقدر ننسى لي كيف هذه مهما يكون مهما تكون لا 10 حتى اللي خدمت في الجزائر يسامحوني اللي خدمت معاهم انا بديت في الجزائر باش ما يزعقوش ساعات نلقى دي كومونتير يقولوا لي رزيقة تحكي كان على النسمة وعلى نسيتي العزيزة ما تحكيش على الأعمال اللي خدمتيهم في الجزائر ما ننكرش أنا بديت في الجزائر والناس تونس باش عيطت لي عرفوني في الجزائر باش جابوا لي كاستين أما ليكيب نتاع نسيتي العزيزة تاع النسمة مستحيل نقدر ننساهم
1: ومعنى سنوات 8 سنين رزيقة هكا ولا
0: من 9 سنين
1: قديه؟
0: 9 سنين
1: ودار لوزير انا نحكي على سيبتي العزيزه من 2010 ل 2018 ونزيدوا دار لوزير زاد كيف كيف من بعد دونك 9 سنين كمان ماهمش شويه عمر انسان عمر عبد نقولوا احنا
0: نضحكك شويه ساعات نلقى داير ولا لاحظتي بزاف في كومونتير نتاع توانسا كي رجعت المواقع التواصل يقولوا يا هذه حاجه مستحيل تبدلت ما على بالهمش باللي من 2010 للان احسبوا شحال من عام اكيد باش نتبدل
1: 16 سنه 16 سنة معناها اللي تولد في 2010 توا ما شاء الله أدوليسون كبر معناها 16 سنة الشخص يتبدل هما تعرف يجي نقول لك حاجة حاجلة نقعد نعيط لك حاجلة أنا شاي رزيقة الفنان كأنه يراوه في صورة معينة ما ينساو اللي هو إنسان راهو في الأول في الآخر إنسان عنده يكبر في العمر كيف وكيف أي شخص أو إنسان عادي ما يقبلش يشوفه مثلا في عمل هكا في سن معين يتبدل عليه ولي يتسائل يقول يوه قداش تبدلت انت بيدك في العمر انت بيدك من العمل هذاك لليوم راك انت بيدك تبدلت معناها كنحطوا تصاورك معناها هذه حاجه سنه الحياه معناها ان نكبروا وربي كبرنا في طاعته كيف ما يقول
0: فانا مش غير في التصاور مش غير فيزيكمون واحد يتبدل

0: عقليته تتبدل، تخدمه يتبدل عقليته كلش. اما ساعات كي نقرا هكا لي كومونتير والله غير نضحك، واحد يقول لك هذه حجله وش بها تبدلت، وبعد كاين اللي دافعوا بزاف كيفاش ما تتبدلش، هي راهي كبيره، يقول لك واحده راهي كبيره، اي مزيانه من بكري كانت مزيانه.
1: وانتي مزيانه مازلت مزيانه الحقيقه، وزادت زينت ومحليك يا حاجله. نشوفك ونتبع في رزيقه الحقيقه، رزيقه من الفنانات المزيانين من البرة ومن الداخل. انا ناكد هذا من البرة ومن الداخل، ويتحس هذا راهو رزيقه معناها ديجا حتى بالتليفون من صوتك هكا يتحس الحب نتاعك للتوانسه والحب نتاعك لسيدتي العزيزه ولينا نحن، واحنا نحبوك زيدا برشا برشا. زيدا ما ننساوش اللي انت كان عندك عمل مع لسعد الوسليتي، الحرقة خرجك خلينا نقوله من دور حجلة دور فاطمة الجزائرية، ومسلسل كان عنده خلينا نقوله نجاح جماهيري وفني كبير في رمضان مع لسعد.
0: أنا من قبل ديجا كنت نتمنى داي والله يرحمه الله يرحمه المخرج تاع سيتي العزيزة، ديما كنا نقولوا له خلينا نحبسوا سيتي العزيزة ونعملوا مسلسل درامي الحقيقة للممثلين كاملة، وكان في المشروع باش يجي عام باش نعملوا مسلسل درامي. تمنيت نخرج من هذا تاع الكوميك يعرفوني الناس اللي في تونس ونعطي لهم، باسكو انا ما نكذبش عليك الدراما نحب الدراما اكثر من الكوميك يا اخي. ديما نقول نتمنى يا اخي الفرصه اللي جاتني من عند لسعد الوسلاتي يعطيني الصحه، هكا جاتني فرحه وجات في الكوفيد جات في وقتها الحقيقه.
1: وخرجك يعني قلت من جلباب حجلة يعني شافوك في دور مغاير، وشفنا خطر الممثل مهم انه يوري لي كاباسيتي نتاعو كيما في الكوميديا مش سهله، الدراما زاده كيف كيف مش سهله، وانك تنوع في ادوارك سي با دوني، احنا مالوغوزمون ما نعرفش في الجزائر كيما تونس مش ديما تتيح لك الفرصه انك انت تتلون وتنوع في ادوارك رزيقه هكا ولا
0: على خاطر كي
1: انتاج شويه
0: سي
1: فري مش
0: تسمعي هاكا الجيران
1: بداو كيفاش ما قص عليك شنو قلت لي
0: الجيران ينقبوا في الحيط
1: مانيش نسمع فيك انت كاو مانيش نسمع فيك هذه ظروف مباشر قال عبد الرزاق الشابي لا مانيش نسمع فيك واضح صوتك 10 على 10
0: قلت لك سي فري مش كامل الممثلين يقدروا يبدعوا في الكوميك وفي الدراما في نفس الوقت. وانا الحمد لله انا البدايات نتاعي ديجا في الاول بديت في الكوميك، ونعرف الكوميك صعيب على الدراما والحمد لله انا كي تشوف الاعمال في الجزائر ولا في تونس وفقت فيهم، نجحت في الكوميك ونجحت في الدراما الحمد لله.
1: الحمد لله. به قبل ما نختم معاك رزيقه باش نعطيك قل لي هكا ليكيب اللي كانت موجوده في سيبتي العزيزه ربي يرحم اللي توفى والقديره بيونا كيف سفيان الشعري احمد اقومي اللي انت حكيت عليه وكان موجود معاك زاده في سيبتي العزيزه في تونس ربي يرحمه ويصبر العائله الصغيره والفنيه زاده كيف اعطيني الابطال كوثر البردي سفيان الشعري فرحات هنينا يونس الفرحي مدام موني نور الدين كل واحد كلمة سماح زادة كيف نتفكروها زادة كيف في دور سماح الدشراوي خميسة تعاون فيا فرح
0: خميسة ما عنديش سارة ما عنديش الكونتاكت معها ما نعرفش ولا أكيد عندها المواقع التواصل ما تلاقيتش مع الباج نتاعها ولا إن شاء الله هتكون
1: مالها نوجهوا لها من هوني سماح الدشراوي راهي حاجة تسأل عليك وقالت لك وينك ونحب نشوفوك وأنا راني الحقيقة باش نكون معك أمينة استدعيتها أكثر من مرة سماح الدشراوي حتى باش تحكي على المسرحية متاحة والعمل متاحة لكن مالوغوزمون ما حالفناش الحظ أن نتقابله إن شاء الله نتقابله على قريب وإن شاء الله علاش الفيديو ذا يزيد توصل لها ويوصل سلامك رزيق عطيني ترى كل واحد كلمة
0: نبدأ بمدام منى نور الدين مدام منى نور الدين لاكلاس الرزانة الوهرة العقل الحقيقة والله ساعات كي نبدأ هكا أنا عقلي ساعات يولي هكا صغير ما نكذبش كي نبدأ هكا تقول لي يا رزيقة أرزن
1: سلموا عليها برشا
0: المدرسة الحقيقة كي توقف ديجا عندها هكا الحضور نتاعها يرهبني أنا ما شاء الله عليها ربي يطولك يا مرها تزيد كوثر البردي القلب الكبير والقلب الحنين اللي ما يعرفهاش كوثر البردي قلبها بيو كي الحليب.
1: سلموا عليه برشا كوثر تحية ليه.
0: فرحات هنانا أكثر واحد يضحكنا في في التورناج. هكا يعني ما يركحش اللي توجور هكا عنده إنرجي ما شاء الله عليه. قليل وين نشوفه هكا بالسنيرفا ولا فلا. يونس مفرحي كيف كيف أرضين أرضين وهكا لكلات يجير لي شوز كالممون اي دوسمون.
1: سلموا عليه برشا يونس.
0: Voilà. Il est un peu réservé, hein, Younes.
1: مش كيما نشوفو في دور بابوشة. يونس الفارحي ممثل بالحق كيما قلت انت وصفك في بلاستو.
0: باهي. أنا غايلة فوار مع الدور. صحيح. فرحات هنا عنده شوية هكا مع الدور نتاعو. أما يونس الفارحي فأنا غايلة مع الدور نتاعو لا. كي تشوفي تقولي مش حاجة
1: نلعب. نختم معاك بسفيان شعري خاطر جاني وقت الأخبار رزيقة.
0: سفيان شعري ما محبوب الجماهير محبوب مش غير في تونس في العالم العربي الكل. هذاك تاع نوال كيما يقول كيما نقولوا انا توجور حنون حنون باللغه نتاعنا تاع الجزائر. ربي يرحمه ولا ربي يخلي له ولا ولدو ومرته نسلم عليهم بزاف بزاف عندي شحال ما شفتهمش. ميرسي امانه على الاستدعاء
1: وانا زيد نشكرك
0: ونوعدك كي نجي لتونس باش نجي
1: نستناك نستناك تجيب حبيبي ونشبع بيك بالكدا بالكدا وناخذ اكثر وقت. انا نتمنى لك برشا نجاح برشا حب ان شاء الله نشوفك على قريب في تونس. ميرسي بوكو اللي كنت معنا. شكرا لك رزيقه فرحان. ميرسي
0: باي
1: باي باي باي. شكرا لك رزيقه فرحان الفنانه الجزائريه. شكرا لكم انتم كامل الفريق فرح مرواني في الاعداد فاروق في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي. كنت معكم أمي معياري. شكرا لكم انتم زاد اللي تابعتونا. بون ويكاند باي باي تشاو تشاو.
2: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أمي العياري. احنا صوتكم في سفيقس
3: على 91.2 ديوان فام. ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
4: موشا زوا الثانية ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تدعو لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بقطاع الطفولة ودعم الأسرة وتؤكد أن السياسة التونسية لحماية الطفل تقوم على الموازنة بين توفير الرعاية الكاملة والحفاظ على الروابط الأسرية. وذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس المنعقدة اليوم بالحمامات. ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس من نحو 8000 طفل في بداية السنة إلى 12000 طفل و 12500 طفل إلى موفى سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مقديش لديوان فام موضحا أن الجمعية تسعى إلى بلوغ 14000 طفل مستفيد مع نهاية السنة بالتوازي مع توسيع نشاطها ليشمل 12 ولاية وفتح مكان وفروع جديدة بعدد من ولايات الجمهورية وإمكانية بلوغ 20000 طفل مستفيد سنة 2027.
5: احنا بداية السنة كان 8000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلم باش نوصل 12000 في اخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الان 12500 طفل الى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وان شاء الله نوصلوا الى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 أظن أن الحلم مش يكبر أكثر مع الدعم التونسي ممكن نحلمه باش نوصلوا ل 20000 طفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج للرعاية متان، نحب نوصلوا في أقرب وقت ونوصلوا قد ما نجموا باش ما نخليوا حتى عائلة ما تجمش حري صغارها ما تجمش توفر لصغارها. أخوها التونسي وأختها التونسية يعاونوها، لكن يعاونوها بكرامة ويعاونوها بطريقة توفر لها، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية بتاعها بعد 4-5 سنوات.
4: الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس شرعت في تقديم خدمات الطب الاختصاصي عن بعد إثر انطلاق العمل بفرع المستشفى الرقمي التابع لوزارة الصحة. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء مكن من تأمين عيادات طبية بصفة أسبوعية لفائدة المرضى بالمستشفيين الجهويين بقرقنة وجبنيانة والمستشفى المحلي ببرعلي بن خليفة، وذلك في اختصاصات الطب النفسي للأطفال والطب النفسي وأمراض المفاصل والعظام والأعصاب. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس تقرر طلب الإذن بمنح 100 رخصة لسيارات التاكسي الجماعي لفائدة معتمديات الولاية. وأوضح الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أن هذا القرار اتخذ خلال الجلسة الأولى للجنة الاستشارية والتي خصصت لتقييم وتحديد حاجيات مختلف المعتمديات من هذا الصنف من النقل. إلى الشأن الدولي، رئيس أركان الجيش الأثيوبي يقول إن الجماعات المسلحة لا تستطيع مواجهة أثيوبيا دون دعم خارجي. وسلاح الجو يستخدم تقنيات الرصد الرقمي لتوجيه ضربات دقيقة وتسهيل حسم المعارك ميدانيا. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يفيد بأنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
6: مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخب الوطني التونسي يواصل في الاستعداد لمباراة ضد بوتسوانا مساء نهار الاثنين. انطلاقا من 8 متاع الليل اليوم باش تكون الحصة قبل الأخيرة. الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا باش يكون هو حكم المقابلة. نذكر منتخبنا التونسي كان تعادل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا قدام منتخب أوغندا هدف مقابل هدف. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني التونسي قدام بوتسوانا. تتراوح أسعار التذاكر بين 35 دينار حسب المدارج، 5 دنانير للمدارج المكشوفة، 10 دنانير للمدارج العليا، 15 دينار للمدارج السفلى، و30 دينار للمنصة الرئيسية. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مباراة الجولة الافتتاحية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيكم البرنامج. انطلاقا من 3 متاع العشية، محيط قرقنة يواجه هلال المساكن. تحكيم لرضوان بالوعر، مباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. في نفس التوقيت هلال الشاب يواجه سكاك الحديد الصفاقسي. تحكيم لوائل العجنقي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. سبورتينغ بنعروس يواجه مكارم مهدية. تحكيم لمنتصر عمار. في جابس مستقبل جابس يستضيف جمعية ريانا. تحكيم لحسام بالحاج علي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب. تحكيم لحسن السلمي. النجم الخلادي يواجه بعث بوحاجلة. تحكيم لإسلام الزوالي. وفي بير بوركبة انطلاقا من 3 متاع العشية، مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين. تحكيم لأحمد الذوادي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. اليوم تتلعب بعض المقابلات الودية لأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم أبرزها. النادي الإفريقي يواجه غرومبالي رياضية انطلاقا من 3:30 متاع العشية. ترجي الرياضي التونسي يواجه أولمبي الزاوية الليبي وديا بمركب عين دراهم ودون حضور جمهور انطلاقا من 3 متاع العشية. والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي بجبنيانة انطلاقا من 2 متاع العشية. النجم الساحلي اليوم كان انتصر على خطاف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل هدف. اليوم السبت تتلعب مباراة بطولة كرة السلة في مرحلتها الأولى في موسمها الجديد 26-27. كل اللقاءات باش تكون مجانا عبر منصة ديوان سبور. اليوم انطلاقا من 4 متاع العشية، النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النجم الراتسي. 5 متاع العشية، اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازه. نجم حق الواد يستضيف النادي الإفريقي. 5:30 متاع العشية، القمة في القيروان، شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد المنستيري. و6 متاع العشية، النجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي. في الهوند اليوم تتلعب مباراة الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم المواجهات. 3 متاع العشية في الجورجاني دون حضور جمهور، النادي الإفريقي يستضيف جمعية الحمامات. 4 متاع العشية في قاعة حمام سوسة، النجم الساحلي يستضيف اتحاد منزل تميم. 5 متاع العشية في قاعة ابن خيار، بعث ابن خيار يستضيف المنزه الرياضي في نفس التوقيت في قاعة المكنين. سبورتينغ المكنين يستضيف نصر طبولبة في قاعة الزواوي. 5 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، وفي قاعة سقيت الزيت 5 متاع العشية نادي سقيت الزيت يستضيف مكارم المهدية. الختام بدوري الأمم الأوروبي، نعطيكم أبرز مواعيد اليوم. 8 غير ربع منتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الإسباني، والمنتخب التشيكي يستضيف المنتخب الكرواتي.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.9.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بوالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: في تاريخ الفن العربي فما أصوات ما زالت حية وعايشة فينا لليوم رغم مرور عقود على رحيلها. فما أسماء تحولت من مجرد فنانين الأساطير، ومن بين الأسماء هذه فنانة عرفت بصوتها الدافي وملامحها الهادئة، ليلى مراد، اللي صحيح تشهرت في حياتها بفنها وأفلامها ولكنها قعدت معروفة حتى بعد وفاتها، وذا مش بفضل الريبرتوار الكبير والمتنوع متاعها كهو، أما زاد بسبب شقتها اللي قعدت لليوم لغز محير، الأبارتمان اللي قعد مادة دسمة للمغرومين بقصص الرعب والأشباح، على خاطر فما برش حديث يدور على أنه الدار متاعها مسكونة، مسكونة بالأشباح. زعم شنية الحكاية وشنو السر هالشقة المسكونة؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من برع الريف. حضروا رويحكم، الحلقة كلها تفاصيل غامضة وغريبة، الحلقة حلقة مشوقة الحق متاع ربي ومرعبة. قبل ما نحكيه على شقة ليلى مراد، خلينا نحكيه عليها هي في شخصها. ليلى مراد اسمها كيتقال يرجعك مباشرة لزمن الفن الجميل. ليلى مراد اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد، اتولدت في القاهرة في عائلة يهودية نهار 17 فيفري من عام 1918، في عائلة تعتبر فنية بامتياز تتنفس موسيقى، على خاطر بوها زكي مراد كان واحد من أشهر المطربين والملحنين في بداية القرن العشرين. من صغرها ظهرت موهبتها، صوتها كيف كيف الفت انتباه الناس الكل، وتحولت من مجرد موهبة صغيرة لنجمة حقيقية. في الأربعينات والخمسينات ليلى مراد ولت من ألمع نجمة الغناء والسينما في العالم العربي، خاصة وإنها جمعت ما بين موهبة الغناء والتمثيل. من أشهر أفلامها عندها غزل البنات، الفيلم اللي مازال اليوم مصنف من أعظم كلاسيكيات السينما العربية، كيف كيف قلبي دليلي اللي حمل اسم أشهر غنية تعرفت بها ليلى مراد. نحكي وزاد على أفلام أخرين كما عنبر وليلى بنت الأغنياء والحبيب المجهول. وبعد سنين من النجاح قررت تبعد على الأضواء وتنسحب بهدوء، حتى للي توفيت نهار 21 نوفمبر من عام 1995، وذي في عمر 77 سنة بعد أزمة قلبية. رحلت ليلى مراد في صمت بنفس الهدوء اللي كانت تغني بي، أما الحكاية ما وقفتش لهنا. بعد وفاتها بدأ اسم ليلى مراد يرجع من جديد وبدأ يتحكي عليه أكثر وأكثر، ولكن لهنا مش عليها أم على الشقة امتاحها.
2: ليه شقت ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا مقفولة بعلها سنين وكل اللي يدخلها يسيبها ويجري؟
1: شقة ليلى مراد بدأت قصة البناء امتاحها من عام 1938. وقتها فما مليونير مصري اسمه أحمد عبود باشا قرر يعمل أضخم استثمار معماري ويبني أكبر بلاص فخم في مصر، والبناء متاع البلاصة ذاية يتطلب برشا وقت وفلوس بالطبيعة، ومكمل البناء متاعه كان منتهيت الأشغال الكل عام 1940، تحديدا في آخر العام ذاك، يعني تقريبا البناء متاع البلاصة ذاية دام عامين كاملين. والحق متاع ربي بلاص يستحق ما خبيش عليكم، على خاطر النتيجة كانت أقل ما يتقال عليها إنها رائعة وتحفة معمارية بامتياز، وكان في الوقت ذاك بالفعل أكبر بلاص تبنى في مصر وسماوها عمارة الإيموبيليا. وشكون اللي كانوا أول الناس اللي بداوا يجري وبشيكسبوا فيها ديار غاديكا؟ كانوا المشاهير والفنانين والناس المرتاحين ماديا. راهو في وقتها يتسمى بلاص أوستوندينغ يا ولدي، كان اللوكس ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واللي شراوا ديار غاديكا كان أغلبهم فنانين كيما الفنان محمود المليجي وتوفيق الحكيم وأنور وجدي والفنانة ماجدة والممثلة كاميليا. ليلى مراد كانت وقتها يهودية الديانة كما قلت لكم، ولكن بعد قررت أنها تعتنق الإسلام، على خاطر نهار من نهارات فاقت من نومها على صوت الأذان. يا أخي حست بإحساس مش عادي، فيه برشا سلام روحي وهدوء واطمئنان. يا أخي في اللحظة ذيكا قررت أنها تدخل الإسلام، ووقتها بدلت اسمها من ليليان لليلى، وقعدت تعيش في نفس الشقة في نفس البلاص، وهي الشقة رقم 11، الشقة ذي اللي عاشت فيها حتى اللي توفيت عام 1995. الغريب أنه من بعد وفاتها والشقة متاحة باش تولي حديث الناس والمقربين منها، على خاطر باش تبدأ تصير فيها حاجات أغرب من الخيال، وذي بينصير بشهادة عدد كبير من الشخصيات المعروفة، وعلى رأسهم الممثل زكي فطين عبد الوهاب ولد ليلى مراد، اللي ظهر في برشا برا مش تلفزية بعد وفاة أمه وحكى على برشا حاجات غريبة، حاجات ولات تصير في الشقة أما ما كانش هو أول شخص يلاحظهم. وهو جايكم الحديث من بعد وتونجيوهم بالله بالحدث بالحدث. أما ولد ليلى مراد وقت اللي توفيت أمه كان في بداية الثلاثينيات من عمره، يعني كان راجل ملو هدومه ما شاء الله كما يقولوا، راكز كذاب مخه يعرف إيش قاعد يقول. المهم زكي باش يحافظ على ذكرى أمه خلى كل شيء كما هو في الشقة متاعها بعد وفاتها، الأثاث نفسه، بيت أمه، لبستها، صبابتها ومكياجها، خلى كل شيء في بلاصته تقول عليها ما زالت حية وعايشة فيها. حتى للي نهار من نهارات المخرج خالد الحجر اتصل به وعرض عليه إنه يبيع له الدار، وقال وأنا مستعد نشريها من عندك بالسوم اللي تحب عليه. لهنا باش تقول لي علاش فاش قام حب يشري شقة ليلى مراد؟ دقت عليه الدنيا او اي فلوس؟ شبيك يا ولدي دقوا عليك لزابارتمان بارا فركس في العوينة بارا شو غادي كاس بلوس روعي شو ولدي وبعدني. نجي وبقي يا عزيزي المستمع، السيدة ذي كان يعشق ويموت حاجة اسمها ليلى مراد، لكن المكتوب مجمعهمش، وذي من جهة ومن جهة أخرى السيد كان بشيه بلع البلاصة ذيك وحاول يشري فيه، ولكن القى ديار الكل تبعت، واعتبر انه شقة ليلى مراد فرصة ما تتفلتش. ولد ليلى مراد رفض وقالوا فاش تحكي ودي ودي دار أمي يرحمها شبيك؟ ابعد يا ولد، الدار ذيك هي اللي قعدت لي من ريحة المرحومة. لكن خونا المخرج خالد الحجر ذايا قعد لحاليه وكبش ما سيب يا ولدي، شد من رجله الكبد. لهنا خونا زكي فاطين شقالو؟ قالو به اي تعرفش كيفاه، مادامك شارها على الدار وكذاها وعندي فكرة ترضينا الزوز، شقولك لو كان نكري لك الدار حتى للي تقلق منها يا سيدي، اسكن فيها مدة اللي تحب عليها ومن بعد اخرج، ولكن عندي شرط بركة، نحبك تخلي الدار كيما هي ما تبدل فيها حتى شيء، يا بدي شي كرسي يا ولدي ما تنقلوش من بلاستو. يا سيدي من غير ما نطول عليكم، العرض هذا يعجب المخرج، السيد قبل بيه هو فرحان، وأخيرا باش يحقق الأمنية متاعو، باش يحققها حتى ولو بشكل وقتي، أما ميسالش خير من بلاشيش بيه، ما نسكن ميسالش، مش قلت كراسي خليك هيك. وسيدك يا بسيدك، وكان الأمر كيكا، ولد ليلى مراد هز روحه وخرج من الدويرة وكذا وخليها للمخرج خالد الحجر، المخرج اللي ما كانش عارف السيناريو اللي يستنى فيه في الشقة اللي كبش بيدي وسنيه باش يمشي لها ويسكن فيها. بالطبيعة أول حاجة عملها زكي فاطين عبد الوهاب ولد ليلى مراد قبل ما يخرج من الدار إنه هز المخرج وعمل به دورة في الدار، قبل ما يعطيه بيان سور المفتاح، وفي اللحظة ذيك بالذات باش يصير أول موقف غريب. كان فما صوت امرأة جاي من الكوجينة ما سمعه كان خالد السيد المخرج اللي شد مسيب في الدار. أول ما حسقوا في الدار سمع الصوت هذايا، ولكن كذب روحه، خاصة أنه ليلى مراد يدور معاه ويتصرف عادي، معناه مش ظاهر عليه لا سمع الصوت لا فما حد شيء. وسألوا لهنا هو، قالوا فما شكون معانا في الدويرة يا باشا ولا كيفاه؟ يا أخي قالوا بالطبيعة عليه. الحاصل سي خالد ما عطاش الموضوع أهمية كبيرة وقال بينه وبين روحه أكيد متهيأ لي يعني، فهمت؟ يمكن. يا سيدي جاب حوايجه الكل ونقلهم للدار وكذا، واحد كل حاضق محلاه ما جا عليه الليل، كان ما حس روحه تعب برشا، ابدا يجيه النوم، ولكن قبل ما يرقد حس اللي الدار تنجم تكون مصدر الهام ليه، وانه ينجم يكتب فيها سيناريو جديد، هذاك علاش جبد ورقه وستيلو وبدا يكتب. وهو كيكا واذا به يشوف في خيال متاع امراه قدامه لابسه ابيض فابيض وشعرها اكحل كيما الليل. يا سيدي خونا خالد تهز وتحط، شنو توا؟ كيفاه الصوت سمعناه؟ هذا العبد اللي ماشي كيف؟ اعوذ بالله الشيطان الرجيم. وقتها الخيال اختفى، خالد اللي حس برعب كبير رغم هكا قعد يكبر وقال اكيد انا نستخير من كثره التعب. سيدي خليني نمشي شد فرشي لسيناريو لرويق بارد، خلينا نمشي نتكاي. يا سيدي ايامات تعديت وهو في الشقه ذيك وكل شيء كان عادي. وقتها المخرج ضحك على روحه وقال لك هو انا كيفاش توليت نجي نستخير في عباد ماشي جاي؟ شفت كيش بعت نوم؟ لا ما شاء الله نواره فراشه في الدويره. ولكن يا فرحه ما تمت، خالد باش تصير معاه حاجه اخرى غريبه ومرعبه، الحاجه اللي باش تخليه يولي متاكد ان الدار هذيا فيها شبح، فيها حاجه مش عجبتني يا ولدي شفما. نهار من نهارات المخرج خالد قبل ما يقصد ربي في الصباح ويخرج، لاحظ اللي نهار ما شاء الله يوم مشمس جميل جدا، شميسة في السماء عاملين كيف كلنا. يا أخي قال فرصة باش الدار تتهبه، ومشى الدار حاش شبابك الكل في البيوت وكذا، وحلهم وحل الريدوات ونفس الدويرة بسم الله. ودي قلتك فراشة في الدار. ولكن كي رجع خونا الغالي من الشارع رجع يلقى شبابك الكل مسكرين والريدوات الكل مشبودين. لهنا دخل بعضه، تشنو الحكاية يا ولدي؟ السيد متأكد اللي هو خلى كل شيء محلول قبل ما يمشي. كيفاش يا ولدي؟ ما عندي حد في الدار، لا فهم دوميناج، لاني معرس، لا عندي بنية، لا عندي حد شيء. يا اخي المفتاح مش عندي كنانة يا ولدي، شنو يا ولدي؟ راني سكرت الدنيا. المخرج خالد دخل بعضه ما فهم حتى شيء وبدا يوسوس ويهلوس وقال بالك شيء انا سكرته من قبل ما نخرج ونسيت. لهنا يتسأل السؤال الكلاسيكي، زعما شنو الحكايه يا ولدي؟ كيف باش يتصرف المخرج وشنو اللي يعملوا في هالموقف هذا؟ ايش يعملوا هم العبيد اللي كي تقع اشبح؟ ايش تعمل؟ ايش لازم تتصرف؟ حاب نقول لك هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف. احنا فاصل صغير وراجعي، ما تبدلش يا عزيز يا مستمع يا حلو، راجعي.
0: بول عريف انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. Ajdid le hit, Ahlal Musica, les bons plans. Ouarkaye Tghriba, Anna Sarek. Diwan FM, Soutkom. Boul Arif.
1: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم على سبب شهرة شقة الفنانة ليلى مراد اللي بعد وفاتها ولت حديث الناس الكل، ولت معروفة بأنها دار مسكونة. لكن قبل ما تخرج الحكاية هذه وتتعرف عند الناس، بعد وفاة ليلى مراد ولدها اللي كان في الثلاثينيات أقعد عايش في الدار ذيكا، حافظ عليها كما هي، ما بدل فيها حتى شيء، حتى بيت أمه خليها بتفاصيلها الكل، من الأثاث للصبابط لللبسة للمكياج. يا أخي جاه المخرج المصري خالد الحجار وطلب منه إنه يبيع له الشقة ذي، شد فيه صحيح وصل عرض عليه مبلغ كبير برشا. المهم إنه الدار ذي تولي الملك متاعه، لكن رغم المغريات المادية الكل، زكي فاتين ولد أختنا ليلى مراد وكذا قالوا الدار ذي اللي قعدت لي من ريحة أمي، دونك أنا مانيش نبيعها، عندي حل برك. تحبش تكرهها تسكن فيها تطير نفحة وكذا وتبعدني ويزيني من المرج يا ودي تسكن؟ قالوا نسكن. اللهم صل على النبي، مرحبا بك، عطاها المفتاح. يا سيدي السيد أول نهار ساكن غاديك شاف خيا، هاي بهيش قلنا ميسالش، فما نهار اسمع صوت برا بركة، هاي عاد اخرتها شنو؟ حل الدار يشمس فيها، حل الشبابك، حل الريدوات، روح القهوة الكل مسكري، بهيش يا شنو؟ يا هاي أي سيدي باش يقطع الشك، عاود نفس الشيء من غدوة، خلى كل شيء محلول وخرج، وكي رجع يلقى كل شيء عاود رجع كي ما كان. بيخلينا نتفقوا انه المخرج خالد الحجر كان قلبه حجر، راهو ماهوش خوف، خاطر انا واحد من الناس هكا ابو العريف، لا من اول ريدو تقاني نقلت ايش هي، معليش تفاسح على الدار، يتقدر الله وش فعل. السيد قعد ساكن في الدار باش يقطع الشك، وقرر انه يستدعى واحد من اصحابه ويخليه يبات معاه في الدار، اما من غير ما يحكي له حتى حاجه من اللي كانت قاعده تصير معاه، باش يعرف كان الاشباح هذوما بالحق موجودين في الدار ولا هو يستخيل وكهو. المفاجاه انه في عقاب الليل صاحبه حب يدخل التواليت، حاشاكم معنا بيان سور، يا اخي شاف مراه تدور في الدار قدام عينيه، ولا بمعنى اصح شاف خيال متاع مراه، نفس المراه اللي ظهرت لخالد. الراجل تقام يا ولدي وتحط وطاح في القاع من الفجعة وكذا، وبدا يسيح يا ولدي هستيريا هستيريا، وقال الخالد اسمعني اذا ينبات وانسى تحب تجي تبات خويا مرحبا، انا ما عادش نجيب حذاك، انا مروح. اتغشش عليه خلود وتعارك معاه، والاخر تعارك معاه وقولني ناكلك يا ولدي صار فينا. قالوا انت تعرف اللي الدار مسكونه وما نبهتنيش وجبتني من بيت بحذاك بالعاني. الحق متاع ربي في الموقف هذاك بالذات المخرج خالد كان اخر هم والغش متاع صاحبه. الحاجه الوحيده اللي كان مهتم بها انه اخيرا اقطع الشك باليقين، وتاكد انه اللي يشوف فيه مش مجرد هلوسه، يعني مش قاعد يستخير والدار مسكونه بالرسم.
3: في قلب القاهره في عماره قديمه اسمها الايموبيليا، فيها شقه لحد النهاردة محدش عارف ايه اللي بيحصل جواها، وهي شقة الفنانة الكبيرة ليلى مراد.
4: ماليش امال في الدنيا دي،
3: اللي ناس كتير بتقول ان روحها لسه هناك.
1: قول انت بعد هذا الكل يزي في البركة يا ودي هز دبشك وبنروح. لا عرف الدار مسكونة كذا، المفروض كما قلنا ينقل يشوف بلاص اخر يسكن فيه وكذا ويرجع المفتاح. قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا قاعد لنا مانيش متحرك، وحتى للحظة ذيك بالذات ما قال حتى شيء الولد ليلى مراد، لا خرج الحكاية لا حكى العباد اخرين بخلاف صاحبه ذاك، الامور كله في السكريتو. السيد قرر انه يزيد يتاكد. ما فهمت شنو طالب معناه، يهبط لك تاكل الجني ولا الاشباح؟ تشبيك يا ولدي، ما كان ما ينطروا لك تليفونك مش تبرد يا ودي بربه. يا سيدي دارت الايام، وقرر انه يجيب صاحب اخر وجابه يبات معاه من غير ما يحكي له حتى شيء. وكالعاده في عقاب الليل هم كلهم يتحاصروا في عقاب الليل وكذا، اذا به شاف خيال قدامه. المره ذي الخيال ما كانش الخيال متاع المره اللي تعودنا بها، كان خيال متاع كائن مش عادي كله شعر وعنده قرون. اكل الراجل مات بالرعب، طيح الكاس تاع الماء من يده كذا، وطاح يبكي وصار فينا ونفس الهستيريا وتعارك، وقالوا يا ولدي شبيك يا ولدي يهدي كذا، كان عقلني اكثر. قالوا يدي ما حكيتليش مش مشكله، هاي نروحوا يا ودي هاي نروحوا، شو مقعدنا لهنا لهنا. اخونا المخرج وخالد الحجر ولا متاكد 1000% انه الدار مسكونه بالاشباح. وبما أنه مخرج وسيناريست كان عنده خيال واسع والدار بالنسبة ليه تحولت لتحدي حقيقي. التحدي ذي بشيفه مشنوه سر هالخيالات اللي تظهر ساعة ساعة في الدار، وقال بينه وبين روحه أكيد فما سبب وفما الأشباح هذو ما تحب يقول لنا حاجة. إيش عمل الخون الباهي؟ ابدأ يلاوش في تراكن الدار الكل يلقاش أي حاجة مش عادية تنجم تكون مفتاح اللوكس. المخرج لوج الدار الكل وما قعدت له كان المدخنة اللي في الكوجينة، المدخنة اللي ما نجمش يحلها بالكل. إذاك علاش قرر يستعين بصنيعي جاب معه نجار للدار. الغريب إنه حتى النجار بيدو كيف حب يحلها ما نجمش، وقرر يستعين بسلوم صغير. أول ما طلع السلوم حس كأنه فما شكون دز به سلوم وطاح جا مفروش في القاعة ويده تكسرت. المشية باش نكون واضحين منحوسة، خرج منها يده مكسرة، ترسلت وشد الدار. أيوا لخدمنا لخلينا شكون يخدم بهيش ياك أنا قاعدين في الدار هاي تحنا. بطبيعة بالنسبة للنجار كان يعتبرها مجرد صدفة، وقرر حتى كي يبرى ما عادش يخدم حتى خدمة من نوع ذاك، وشطب على البلاصة ذاك أولا وأخيرا. قال لك هذايا بالنسبة لي أنا ما عادش جاي. أما بالنسبة للمخرج خالد كان فاهم إنه فما قوة خفية رفضت السماح بالوصول للمدخنة متاع الدار، ووقتها قرر يعلم ودليلة مراتب كل شيء. وبالفعل ذاك اللي صار، المخرج خالد مشي لزكي فاتين عبد الوهاب وحكي له كل شيء. السيد استغرب وقال له كيفاه مرة لابسه باللابيض باللابيض وتحديدا روبة شنو والحكاية؟ راو للمعلومة أمي ليلى مراد ماتت وهي لابسة روبة بيضة بنفس المواصفات اللي قلت لي عليها. زعم اللي قاعد يظهر لكم شبح أمي ولا كيفاش يا ودي اللطف تشبيكم يا جماعة. هي وعلاش ظهرت لك كان لك أنت ما ظهرت ليش لي أنا هاني كنت ساكن غاديكا ولا شنو الحكاية يا باشا؟ يا أخي قالوا المخرج خالد بالكش روحها ما هيش راضية بأنك خرجت من الدار، بالكش الروح متاع أمك ما هيش راضية أنك كريت لي الدار وقاعدة تطلع لي باش تهججني من الدار. يا راجل تو هذا ما وحالك بحد شيء؟ المرأة اللي كانت طايقتك لهي حية لهي ميتة ما حبيش تفهم روحك يا ولدي يا عاد. يا لطيف يا لطيف ما شاء الله ليه كبرياء ولنا لنا ما شاء الله خشمه ديما الفوق. تخيلوا رغم كل شيء المخرج خالد قعد شادة صحيح باش ما يخرجش من الدار، وقال له خليني نستعين بشيخ يجي يقرأ في الدار ما تيسر من القرآن الكريم. وبالفعل جاب شيخ، وبعد بيامات الدار ولت هادية وما وقع فيها حتى شيء، إلى أن في نهار من نهارات وهو راقد سمع صوت مجموعة متاع أشخاص يتعاركوا. وقبل ما يقوم من فرشه باش يشوف اش فما، وإذا به يحس بيد شدته من كتفه. اليد نزلت عليه تلفت باش يشوف شكون يا اخي، تهز وتقام من الفجعه وشاف قدامه خيال ما فهموش شنو هو، لا هو انسان لا حيوان ولا يقرا في القران ويستعوذ ويعاود ولا يترجم كذا حاسب يا اخي اختفى. تقول انت شعفش يا ولدي فك عاد ودي تقلقني راك يا ولدي تقول سيبش الدار؟ لا خرجي منها ابدا، باقي قاعد غاديك شاد صحيح باش يقعد فيها. وما قرر يخرج منها كان وقت اللي صار معاه موقف مش عادي واللي فات الكلوكو والموقف هذا يكون يخرج منه. أي يا سيدي ركزوا معايا مليح مليح وجايكم الصحيح. في ليلة من الليالي وهو راقد حسب أنه فما شكون تخلى عليه للبيت، حل عينيه ما شاف حتى حد وحتى شيء. عاود غمض عينيه يا أخي حس بيد جبدة الخطاء اللي عليه، ومن بعد حس اللي فما شكون يجبد فيه من ساقيه بالقوي وطيحه من الفرج. ووقتها في اللحظة ذيك بالذات فهم أنه الروح اللي في الدار تحب تطرده منها. ايوه ما عادش قالك لهنا شنو لا لازمني نخرج. اخيرا فهمت يا وديع يا ودي شنو قريب تجيبوا لك فرقه مكافحه الارهاب تخرجك من الدار يا ودي برا اخرج يا ودي. وقتها السيد خرج يجري من البيت ومن الدار الكل وطلع يجري على الاسانسور وكذا واحد باش يهبط ويمشي للشارع. يا اخي حتى الاسانسور ما حبش يمشي وتسكر عليه. الغريب والصادم انه المصعد هذايا قاعد متبلوكي في الطاق الخامس تحديدا، الطاق اللي ما كانش المخرج خالد الحجر يعرف وقتها انه الطاق هذاك وقعت فيه جريمه قتل، الجريمه اللي تعرفت باسم جريمه الاولمبيا على اسم العماره. وقتها فما سمسار جاب المولى الدار مراه باش تلهى بالدار. يا اخي تلهات بمولى الدار بيدو وصارت بينها وبينه علاقه والموضوع اتطور ما بيناتهم ولات تبتز فيه وطلبت منه برشا فلوس. يا اخي في الاخر اش قرر انه يقتلها في الدار رقم 5 في الطابق الخامس. المخرج قعد ويحل في وسط الاسانسور اللي قعد مره يطلع به للطاق الخامس مره يهبط به للرابع، هذا كله هو متبلوك في وسطه. اي اخونا المخرج قعد غديكا يقرا في القران وكذا ويستعوذ من الشيطان الى ان ما الباب تحل وبالفجعه هبط يجري في الدروج على ساقيه. وقال للبواب من اليوم ما عادش باش نحط ساقي في هالبلاصه المسكون متاعكم يا ود ما عادش حاب نروجوكم الكل بهيش. ومشى بالوقت الولد ليلى مراد زكي فاتين عبد الوهاب وعطاه مفتاح الدار. قالوا كانت تجربة حلوة الحق متاع ربي لا يعاودها وفات ما عادش تحب لا نسكن لا في دار لا جارك لا نقرب لك في الحومة ما عادش حاب نروجك لا نكره لا نشري ربي معاك هز دارك برا مبروك عليك. لهنا زكي فطين عبد الوهاب خاف لسمعة الشقة ذي تولي على كل لسان وتقعد كيكا مطيشة من غير ما يستنفع بها. ياخي قرر يبيعها ولقى شارية تعيش في أمريكا. الشارية ذي تحب على دار في مصر تجيها ساعة ساعة كي تروح، أما في ساعة ما اكتشفت إنها مسكونة حسب الحكايات متاع كون المخرج اللي شات في الدار مسايب. أش عاملت؟ عاودت بعتها حتى هي، ومش معروف لليوم الشقة ذي على ملك شكون، ولكن القصة تحولت لمدى دسمة وبرشا برامج حكاو عليها كيما برنامج معكم منى الشاذلي.
5: جريمة الإيموبيليا ده عنوان كان في الجرايد من 10 سنين. لا احكي لي عن الجريمة الأصلية وبعد كده نيجي للجريمة الثانية.
6: الجريمة الأصلية كان في الدور الخامس تحتي أنا في 11، كان في واحد أجر شقة فالسمسار جاب لواحدة تشتغل معه فحصلت علاقة بينهم فبيتساووا مع الفلوس، الراجل قتل الشغالة وبعدين السمسار بيدافع عنه فراح قتله هو كمان وهرب.
1: المخرج خالد الحجر بعد اللي صار الكل في الشقة قاعد يلوج ويبحث على أسرار اللي عندها علاقة مش بالشقة كهو خاصة أما بحكاية المصعد اللي صارت له، وحب يفهم علاش تبلوك به في الدور الخامس بالذات. ووقت عرف بحكاية الجريمة، جريمة الأولمبيا اللي تحكي عليها وتقالوا أنه مربوطة بالبلاس، وفهم أنه المشكلة مش في شقة ليلى مراد كهو ولكن البلاس كله ما شاء الله روحه خفيفة لا فيه سكنة هبال. وكما قلت لكم من أول حلقة أنه البلاصة ذي تسكن فيه سكنت فيه زادة كاميليا اللي ماتت محروقة في حادث تحت طيارة مدبر، كانت تسكن فيه زادة أسمهان اللي وفاتها لليوم لغز غامض وماتت في حادث غرق سيارة، ومات فيها الممثل نجيب الريحاني بسبب ماكلة مسمومة، ومات فيها زادة الممثل محمد فوزي بسبب سرطان نادر في العظام عافانا وعافاكم الله، وماتت فيها بطلتنا لليوم ليلى مراد ما شاء الله. لطف يا ربي لطف الله يرحمهم الكل، هو عمارهم يا اخوي عمارهم. ايش مش نقول لكم،
6: انا قريت ان نجيب الريحاني موته كانت تسمم بسمك.
7: في معلومه مؤكده ان هو اتسمم هنا؟
6: لا هو كان اكل سمك فتسمم بيها.
7: اوكي
6: مش اتحد تسمم.
7: من حد
6: سمم. لا طبعا كاميليا واللي كانت ساكنه هنا وهي ما ماتت كانت ساكنه هنا في حادث الطياره، اسمهان كانت ساكنه هنا وما توفت كانت ساكنه هنا برضو، فأكيد الناس دي
7: اسمهان ماتت
6: في الترعة
7: في جريمة جريمة قتل، العربية نزل بيها في الترعة، وكاميليا اتحرقت في الطيارة، ونجيب الريحاني مات بأكلة مسمومة. محمد فوزي كان هنا كمان؟
6: محمد فوزي هنا. محمد فوزي لما تأمم طبعا عي جاله السرطان في العظم الغريب ده ما كانش لسه معروف.
1: هذا هي صوت المخرج خالد الحجر وهو يحكي في قصته مع شقة ليلى مراد المسكونة في واحد من البرامج. قصة قعدت لليوم معروفة في الساحة المصرية بين اللي يشوفها انها مجرد تهيؤات لا اكبر لا اقل وكذا، ويعرف المرامات لنا وسمع بالجرايم لك تعرف المخ عادي عايشك في فيلم حلو، وما بين زاد اللي صدقها ويصدق الاشباح اللي ماشي جاية في الدار وفتناش ما بقى شو قالك. وانت عزيزي المستمع لنا كيما تشوف معناها كيما تراه صالح، انت ها قدامك الحكاية وانت قرر شو تحب تستنتج باهي مريقل مريقل. احنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من برع الريف، نحب نسلم عليكم الكل نشكركم ونقولكم كالعادة نفس الموعد على ديوان فام مساعتين وثبت واحد مريقل بابا مريقل خوي الغالية، الى اللقاء.
0: برع الريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي،
8: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة، ديوان اف ام، عسلمة. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاسه على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح، وخصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة حوالي 7,000 مليون دينار، لافتا إلى أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993، وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية على حد قوله. يوم الخميس غرة أكتوبر تنطلق الدورة الرابعة عشرة من مسابقة التداول الافتراضي، مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها بورصة تونس. وتأتي هذه التسمية الجديدة لتؤكد مرحلة في تطور هذه المبادرة مع المحافظة على طابعها التربوي الهادف إلى توعية الجمهور بأهمية الاستثمار في البورصة وتعزيز فهمه لآليات عمل السوق المالية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف المشاركين بتقنيات الاستثمار في محافظة الأوراق المالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. المستشفى الجامعي سهلول يشرع في الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة جناح عمليات جراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة مالية تبلغ 1.5 مليون دينار. وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الاستعدادات تركزت على عقد جلسة تنسيقية لضبط مسؤوليات الإنجاز والمراقبة والأجال الموكولة لكل طرف وتفادي أي تداخل في المهام أو تعطل في سير الأشغال. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة وفق قوله، وتابع بالقول: نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مذيق هرمز. وكمية ضخمة من النفط تمر عبر المذيق، وحوالي 29 سفينة عبرته الليلة الماضية. والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي اعتزام البلاد اللجوء إلى رد عسكري لمواجهة القيود المفروضة على حركة طيرانها. وأوضح المجلس أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع هذه القيود التي وصفها بغير القانونية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: جي ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. جي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة دي ونفهم عسلمة. فرق بحثية بمعهد باستور تونس تعمل منذ سنة 2023 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرة الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الزهايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بهم. وأستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي تؤكد خلال يوم علمي نظمته مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة، بأن أحدث الدراسات تشير إلى حوالي 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدرتهم الذهنية، بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بالمرض المذكور، وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مشاركة أكثر من 160 طبيبا ومختصا في أمراض الجهاز الهضمي والجراحة والمناظير من مختلف أنحاء الجمهورية في أشغال الدورة 26 ليوم أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ورئيس الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء ورئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء مهدي قصيعة يقول في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة إن المؤتمر خصص حيزا هاما لمناقشة واقع زراعة الكبد وأفاقها في تونس، وأضاف أن هذا التخصص يتقدم بخطى ثابتة بدعم من وزارة الصحة عبر المراكز المرجعية المتخصصة بالمرسى المخصصة للكبار والمنستير المخصصة للأطفال، مشيرا إلى وجود مساعي حثيثة لإعادة تفعيل وتطوير برامج زراعة الكبد بمدينة سوسة. دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر نظمت احتفالا باليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة، وبالتزامن مع الحملات المفتوحة لتلقيح القطط والكلاب ضد هذا الداء خيمة للتلقيح والتحسيس. والطبيبة والبيطرية المكلفة بملف داء الكلاب سناء الخالدي تؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ولاية توزر لم تسجل منذ سنوات عديدة أي إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات أو الإنسان، ويعتبر الوضع البيئي مستقرا بفضل الحملات السنوية وإقبال المواطنين على تلقيح حيواناتهم حتى خارج إطار هذه الحملات، بما ساهم في تحقيق نسبة تغطية بالتلقيح ب100%. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن القوات على أتم جاهزية وأقوى مما كانت عليه في الحربين الأخيرتين، وإذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فسيتم الرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين لمواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل. مكتب رئيس الوزراء العراقي يقول أن محادثات تجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وأضاف أن تخفيف القيود على شركات الطيران الإيرانية سيسمح باستئناف الرحلات لتلبية الاحتياجات الإنسانية. من جهته أكد سفير إيران لدى العراق أنه من المحتمل الإعلان قريبا عن قرار جديد بشأن الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت.

نعرف اللي صعيبة متى ما بش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس للعالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مزيان.

0: مشينا بس الممشى وش بالاسر حتى كان في الخير الشر رميه لي اللي نحبوا سمعوني
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجة زوال الخامسة. ديوان فام عسلمة. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود يوم أمس 96 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. تونس تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في عمليات زراعة الكبد والترفيع في نسق التدخلات الجراحية لتلبية الحاجية الوطنية المتزايدة التي تتراوح بين 50 و60 عملية سنويا. والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء جلال الزيدي يقول في تصريح لمراسل ديوان فام على هامش الدورة 26 ليوم أمراض الكبد والجهاز الهضمي المنتظمة بسوسة، يقول إن عدد العمليات المنجزة في هذا المجال بلغ 11 عملية زرع للكهول والأطفال خلال عام 2025. وبيّن الزيدي أن هذا المعدل يظل بعيدا عن حجم الحاجة الفعلية للبلاد، مشيرا إلى أن قائمة الانتظار الحالية تضم ما بين 50 و60 مريضا يتم تحيين وضعيتهم دوريا ويواجهون خطر الوفاة في غضون عامين كأقصى حد في حال عدم خضوعهم لعمليات الزرع. توقعات بأن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل حوالي 91 ألف طن خلال موسم 2025، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها ولاية جابس جنوب شرق بإنتاج 17,024 طن، تليها باجا بحوالي 17,000 طن، فنابل بحوالي 15,365 طن، ثم القيروان بحوالي 14,002 طن. إلى الشأن الدولي، حركة المقاومة الإسلامية حماس تهاجم موقف مجلس السلام بشأن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يصب في خدمة التوجهات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة وضرب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية يقول إن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات، وأنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف بعد نهاية الشهر الحالي.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوة السادسة ديوان FM عسلمة. وزير التربية نور الدين نوري يقول أن الوزارة ستطلق قريبا خطة لتأمين التلاميذ من داخل المؤسسات التربوية من أجل توفير بيئة تعليمية هادئة وآمنة بمختلف الفضاءات المدرسية، موضحا في تصريح لمراسل ديوان فام بالمهدية على هامش زيارة أدها إلى الجهة أن هذه الخطة الداخلية ستدعم الخطة الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن تواجد أمني مكثف لحماية محيط المدارس
2: والعمل الجاري على الرفع من هذا النسق بقدرة عالية وبدافعية إيجابية، ومن أجل أن نوفر مدرسة مؤسسة تربوية هادئة آمنة بأتم معنى الكلمة، وتسليت ولحظتم التواجد الأمني بكثافة الحقيقة ومن أجل الحماية، ولكن نحتاج إلى خطة تحمي أبنائنا من داخل المؤسسات التربوية، والخطة هذه ستنطلق قريبا إن شاء الله.
1: أعوان ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس يحررون محضرا إداريا ضد إحدى المؤسسات المالية بالعاصمة إثر إقدامها على قص شجرة بطريقة عشوائية دون الحصول على ترخيص مسبق. أوضحت بلدية تونس في بلاغ لها أن هذا التدخل الميداني جرى بالتنسيق مع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إلزام المؤسسة المخالفة برفع أغصان الأشجار وإزالة مخلفات القص من الطريق العام، وفضلا عن استدعاء الممثل القانوني المؤسسة المعنية، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في شأن هذه المخالفة. وأشارت البلدية إلى أن هذا التدخل يهدف إلى حماية الأشجار والمحافظة على جمالية المحيط الحضري، فضلا عن التصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والمشهد الحضري دون ترخيص. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة تتمكن بمشاركة عدد من التشكيلات الأمنية من تنفيذ عملية أمنية استهدفت التصدي لشبكات ترويج المخدرات بالجهة، وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 3400 قرص مخدر إلى جنب الإطاحة بأحد أبرز المروجين بالمنطقة، وعنصر صدر في شأنه عدة من مناشير تفتيش متورط في مجال المواد المخدرة، إضافة إلى حجز مبلغ مالي هام يرجح أنه من عائدات عملية الترويج وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة. إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة يقول أن الاحتلال اغتال 262 صحفيا فلسطينيا وأصاب 433 آخرين منذ بدء حرب الإباده الجماعية في 8 أكتوبر 2023، بينما ألحقت خسائر تتجاوز 800 مليون دولار بالقطاع الإعلامي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوت

0: محمد أمين خنوش على ديوان FM.
1: اهلا وسهلا بكم، مساء الخير. موعد رياضي جديد على ديوان FM من تو لغايه الساعه الثامنه، ساعتين نعملوا فيهم اكيد ريكاب لاهم الاحداث الرياضيه في خلال 24 ساعه. باش نحكيو فولي واكيد الانجاز يفرض نفسه، ابطال افريقيا في الكره الطايره، باش نحكيو زاد على المنتخب الوطني ومواجهه مهمه جدا امام منتخب بوتسوانا يوم الاثنين. هذا اكثر اليوم باش نحكيو فيه في استاد الديوان من تو لغايه الساعه الثامنه كالعاده، لايف ستريمينغ في الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM، شان يوتيوب ديوان FM لايف، ولا على السيت تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. تحيه أصلاً يندر بن شيدة في الأعداد، زعبار خراج فني كرونيك وتحليل كالعادة معايا للثنائي اليوم فوزي الخماسي ونيس القادر بوشبان. مساء الخير فوزي.
2: مرحبا بك أنيس. مرحبا بك
1: أنا أنيس. وهذا أنيس.
2: مرحبا محمد أمين. مرحبا كافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات ديوان FM.
1: أنيس مساء الخير، أهلا بك.
3: مرحبا بك محمد أمين. مرحبا فوزي بضيفنا العزيز. مرحبا بالكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان FM.
1: بعد شوية زاد باش تعاقبنا وسيم الجعبيري. كيف زاد نحب نرحب أكيد بالمدير الفني للجامعة التونسية الكرة الطائرة السيد بسام الفراتي. مساء الخير سيد بسام، مبروك عليكم اللقب.
4: مرحبا بك. مرحبا كافة مستمعي إذاعة ديوان، شكرا على الاستضافة ويبارك فيك ومبروك لتونس.
1: واضحة البداية أكيد باش تكون بالكرة الطائرة، نبدأ بالسيرفيس. سيرفيس. الحدث يفرض نفسه كما قلنا، المنتخب الوطني التونسي يتوج البارحة في الكرة الطائرة أكيد بلقب البطولة الأفريقية رقم 12، رقم قياسي قاري، إنجاز مهم، أول هو إنجاز مهم بطبيعة وأول لقب في رياضة جامعية بعد سنوات، بعد ما لعبنا ثلاثة نهائيات في كرة اليد في بطولة أفريقيا ولعبنا نهائي كأس العرب في كرة القدم سنة 2021. إنجاز أكيد كان وراه برشا أسباب وتخطيط محكم جدا في آخر فترة، ذاك علاش كما قلنا حاضر معنا اليوم المدير الفني للجامعة السيد بسام الفرادي. كيف عبر الهاتف شكون معنا بطل افريقيا علي بانجي. مساء الخير علي.
5: السلام ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بالساده المستمعين ديوان.
1: شكرا لك علي. وايضا عبر الهاتف المتخصص في الكره الطائره والمعلق الشهير في بطولتنا والبطوله الافريقيه السيد رفيق صخامه. مساء الخير سيد رفيق.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل الحاضرين معك في الاستوديو. تحيه بالله
2: خاص الفوزي خمس. مرحبا بك رفيق، ومحلى صوتك تبدا في انت في الانتان وعلي بنجي. مرحبا بالمختصين في كره الطائره الكل. حدث كبير ياسر، هو محمد امين قال كاس افريقيا، لكن هذه كاس افريقيا فيها طعم خاص، هي اولمبياد وكاس العالم. يعني ثلاثه تروازونا قاموا به المنتخب التونسي لكره الطائره، اكابر برافو. عودة الجماهير يمكن بأكثر التفاصيل باش تحكي معهم انت
1: بطبيعة. باش نبدا الحقيقة مع علي البنكي اللي أكيد بطل الفريق البارح وفي كل المقابلات كان ديما هو الحل. علي، من بعد الخيبة الصغيرة نقول احنا في بطولة افريقيا 2023 عملنا بطولة عربية فزنا بها، ثم دور ثاني في بطولة العالم، ثم مرة أخرى أبطال افريقيا، ومرة أخرى احنا نقول احنا أبطال اللعبة هذه، واحنا أكثر منتخب مسيطر في افريقيا على على على, على, على اللقب هذه.
5: والله الحمد لله، يعني خدمة بعد 4 شهور تحضيرات يعني مش بسهل بصراحة. كما قال سي فوز يعني هذه فيها حاجتين، يعني خليك تمشي كاس عالم ولعب ولا كيريا، يعني حضرنا منيح بصراحة، يعني الحمد لله وإن شاء الله متأقلمين وإن شاء الله نحسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: واضح علي، انت خدمت اكيد مع برشا مدربين في السياسات في الغرافه في المنتخب الوطني، هذا المدرب الايطالي هذا بلاتشي كاميلو الاجنبي بصفه عامه عنده الحقيقه لمسته اضافته الخاصه في التتر هذايا؟
5: بالطبيعه يعني المدرب عنده برشا حاجات، يعني برشا اضافات يعني جابهم مع بعض، يعني يخدمنا برشا يعني حاجات خليك تقدم وتعطى الاضافه. وبصراحة يعني نحب نشكر بالحق، وقف معنا برشا ونسينا خدام، يعني ديما يحب يعطي الإضافة جديدة وديما يحب الكرة الطائرة في تونس ديما متقدمة.
1: واضح حالي في الكوب دافريكا هذه عندي سؤال حقيقة، يعني برشا مقابلات كانوا برسك الكل مهمين، ويمكن الضغط تزاد بعد ما خرجت مصر ولينا برسك وحدنا قدام المنافسين متاعنا، دونك حبيت نسألك أصعب مقابلة عشتوها في الكوب دافريكا هذه؟
5: والله بالنسبة لي أصعب مقابلة مقابلة النهائي بصراحة، على خاطر يعني هي الكل في الكل، فهمت؟ كما يقولوا توصل يعني بعد تعب كل اللي هي أهم مباراة، فهمت؟ يعني هما المباراة الكل يعني صعب، فهمت؟ ما ديما تقعد المباراة النهائية اللي يعني يعني السر، فهمت؟ باش خاطر يعني تز لازمك تعطي الصوت،
1: لازمك تثبت اللي أنت بطل. صحيح. باهي، من بعد خروج المنتخب المصري صار شويه ضغط اكثر ولا بالنسبه لكم سهالت، ولا كيفاش كان السبيتش بيناتكم؟
5: لا لا والله بصراحة لا، يعني كنا محضرين برشا حاجات، خاطر كأس أفريقيا يعني عادي يصير فيها برشا مفاجآت، يعني لازم تكون حاضر يعني اللي باش يتوقع كل شيء، فهمت؟ كاو الحمد لله قعدنا مركزين من الأول الدورة لآخر الدورة، فهمت؟ وكنا محضرين، خاطر يعني كما نقولوا بعد ما بدينا لعبنا زوج مباريات ومن بعد ارتحنا أربع أيام.
7: أربع أيام.
5: يعني قعدنا يعني حتى يعني سي كملوا قعد يعني فيكم الأربعين عملنا ماتش ودي، فهمت؟ يعني باش قعدنا كلي حاضرين وقعدنا ديما بريسك انت في وسط يعني دخلت في وسط التورنوا، فهمت؟ حاضر كان الحمد لله عدت الدورة باية وكنا يعني مركزين من الأول للآخر.
1: دور الجمهور بالنسبة ليك في الكومبيتيسيون هذه، ولأنه كان ممكن في بداية المقابلات الأولى ما كانش حضور جماهيري، وبعد الحقيقة الجمهور عمل هبة كبيرة في يعني في مقابلة النصف النهائي وكذلك مقابلة الدور النهائي.
5: والله بصراحة الجمهور دور كبير على الأخر، يعاون يخليك يعني تعطي الشحنة
1: كبيرة
5: صراحة، يعني يخليك ديما متألق. الحمد لله يعني بالحق نحب نشكر الجمهور اللي حضر، يعني كما قلت يعني كل مقابلة تتقدم تقرب للنهائي قدم الجمهور يزيد، فهمت؟
7: صحيح.
5: والحمد لله اللي فوزنا باللقب وتوجنا.
1: ومعك فوزي الخميسي
2: علي، كان مبروك أول مرة، أول حاجة وأنتوا كافة اللاعبين والإطار الفني والإطار المسير والإدارة الفنية وجميع المختصين في كرة الطائرة، علي كان منتظر يمكن باش تاخذ يعني أحسن ضارب في المباراة الأخيرة، فما يمكن كل شانس، لكن انت بالنسبه لي كنت يعني
1: كان احسن مهاجم،
2: كنت انتظره يعني، لكن انت بالتجارب اللي عملتها كل يعني علي بنجي ما قاش علي بنجي مده 4 أو 5 سنوات، حتى المنافسين ولا قالوا الحساب قاعد باش تطور روحك، يعني هذا حاجه اكيده. علي ايش كان احساسك يعني في خاصه يعني بعد كملت البحر الابيض المتوسط في صيغه يعني مسابقه، لكن هو تربص، شنو احساسك يعني بعد لا كملت البحر المتوسط؟ هل اثر عليكم معنويا ولا المشاركه في البحر المتوسط؟
5: شكسي فوزي نحب نشكرك يعني على كما نقولوا خير على التتويج. والله بصراحه يعني بالنسبه يعني للموضوع نتاع احسن ضرب يعني ما متقلق بكل، انا اللي فرحان اللي توجنا باللقب، فهمت؟ الدور الاهم اللي البطوله في تونس بصراحه. وبالنسبه لل يعني بعد البحر الابيض المتوسط احنا كي مشينا مش نحضروا فيها كاس فريق،

0: بهذا الشيء.
1: تفضل تفضل خالد. تفضل فوز
2: رفيق. كما قلت أنت يعني كرة الطائرة ديما المنفس الوحيد للتتويجات، خاصة تبدأ أزمة في الرياضة التونسية كرة الطائرة يعني تكون سباقة في التتويجات. بالنسبة لحكاية 30 سنة وعديد الأشياء، لك الملاحظة الإيجابية إذا ما كنت عشتها عديد المرات أو عشتها المرة هذه، قبل حفيظ كان حمزة يجي يتفرج عليه بعد المباراة، يهبط حمزة يتصور مع أبوه هشام بن رمضان، كان زيادة وسامة وسامة ولده كان يهبط يعني للبوه، تبدلت الصورة وتقلبت الصورة كيفاش الأب يعني كما الدين حفايظ كما هشام بن رمضان ولو هما
1: جيل يسلم الجيل بطبيعة هذيك القوة
2: حاجة
1: هذيك الثقافة والإيدنتيتي.
2: تبعت كرة الطائرة، كرة الطائرة أول حاجة جل اللاعبين ولا أكثرهم المدربين كلهم قراوا في المعهد، قراوا في المعهد أعلى رياضة والتربية البدنية، برغم فما ديزونتورنير كانوا لاعبين دولي كما رياض رياض الهذيلي يتخلى المنشط الرياضي، فما عديد اللاعبين اللي الحقيقة كل طائرة جيل مع جيل. غازي قدارة مثل متواجد في كندا
1: صحيح، حابين يكون معنا،
2: عنده بنته اسمها سليمة زادة باسس في كندا، يعني تشوف انت اللاعبين حفيظ عنده حمزة وعمر قرمصلي الياس كان خوه وقت يلعب حسين قرمصلي الياس كان يحسن كان رمصير يمشي يتفرج مع خوه، يعني
1: القوة فيه
2: في بالحق كل طائرة فيها رونق كبير ياسر، يعني فيها حاجة ممتازة جدا، مو سبور كونتاكت، سبور متاع ديمونستراسيون متاع استعراض، ولكن العقلية متاعهم نظيفة ياسر، مش راهو لاعبين الاخرين بتاع الرياضات الاخرى، مش يعني
1: لا مثال
2: يعني هو مع بيت بالحق يعني جيل مع جيل. انت وليت لي تو هذه الكرة الطائرة عبارة يعني واحد يخدم في شركة ولا في مؤسسة ولده ياخذ عليه الباساسيون يعني وقت يخرج تقاعد، يعني هذه حاجة بالحق سي بسام، حاجة ممتازة ممتازة جدا
3: الحمد لله،
1: جيل ورا جيل سي بسام
2: صحيح يعني لحظة هذه،
1: وانت اكيد قاعد تحضر في اجيال اخرى جايه
3: ان شاء الله ان شاء الله بتبع فما عمل كبير
1: قاعد مع المستوى الفتيات
3: كيف معناتها تعرف انت الاداره الفنيه ما تخدمش كان الحاضر معناتها ديما نخدموا نحضروا ديما دي جينيراسيون، مثلا تويك عندنا اليوساز اللي مش شارك سنه في بطوله افريقيا ده عنده 3 سنين يخدم يشتغلوا معناتها نحضروا في الفريق هذا بطبيعه وبعد مش يشاركوا ان شاء الله، خاطر احنا شو نطمحوا اللاعب لازم يشارك اكثر من بطوله افريقيا واكثر من بطوله العالم باش يجب تلقى حاضر للفريق الاول، معناتها احنا نقولوا اللاعب لازم يلعب على الاقل 3 بطولات عالم باش يجب يكون حاضر للمنتخب الاول، وهذا هو اللي نطمحوا عليه، وبطبيعه معناتها ثم برشا لاعبات ولاعبين اللي قاعدين نشجعوا اللاعبين نتاعنا باش يحترفوا خارج حدود الوطن، هذا كما يجب كان يحصل اثناء عندنا 3 لاعبات مشاو لايطاليا مثلا
1: صحيح
2: منهم بنت حسين كرمصلي،
3: معناتها ماذا بينا اكثر من لاعب اكثر من لاعب يكونوا يتواجدوا خاطر مستوى البطوله يكون احسن، مستوى معناتها النجم اللاعب يتاقلم اذا كان يتاقلم بالكذا يجب يحسن المستوى نتاعه.
1: ما هو سي رفيق تبع بطوله اوروبا يعرف النيفو نتاع اوروبا والنيفو نتاعنا اكيد سي رفيق
0: بطبيعة الحال
1: مهم انك تحتك بالنيفو ذاك
0: اكيد، هو معناه ملامسة العالمية شيء واجب معناه بالنسبة لرياضتنا باش تتطور، هو الحل انه راهو كما قلت لازم تسريح اللاعبين والاحتراف خارج حدود الوطن، ونتذكر انا معناه جي غازي كيتار ونور الدين حميد تقريبا 4 أو 5 لاعبين معناه خرجوا وكان المستوى معناه رفيع بتاع المنتخب هذاك، فهمتني ان شاء الله الجيل هذا يزال انا نلقاو 10 12 لاعبين في البطولات الاوروبيه معناها يحتكوا بابرز اللاعبين بالعالم، وهذا يخلي معناها المنتخب المستوى نتاعو يقعد فيها معناها والمشاركات نتاعو في البطولات الاقليميه والقاريه والعالميه تكون معناها بصفه دوريه وتكون معناها حاجه داخله في تقاليدنا، معناها ما نقعدوش نستناو معناها لحظات نتاع صدفة باش نتعدي وده ثم عمل مدروس وثم استراتيجية موضوعة من أجل رفعة الكرة الطائرة اللي هي النوارة بالنسبة للرياضة التونسية في تونس ككل.
2: رفيق انت سمعتي قلتك فما جيل يمكن اللاعبين اللي تو أساسيين وكانوا من أحسن اللاعبين، خاصة نذكر بن رمضان نذكر حمزة حفيظ اللي كانوا هما قبل جيل نور الدين حفيظ وشاب رمضان وغازي قدارة وعديد اللاعبين اللي كانوا هما يتصوروا مع بو مع وقتهم اللاعبين
1: مع اخواتهم الكبار ولا
2: لا مع حمزة.

0: مثل لوسام هبطوا مثل مع مع هشام ومع حسني ومع نور الدين ولا الياس قرمصلي مع اخو حسني. يعني تشوف انت تعودت عودت في صوره اخرى البوه هبط مع ولده. يعني حاجه ممتازه ممتازه هذه تتميز بها كره الطائره التونسيه
1: تقريبا رياضة العائلات. يعني معناها هكذا انا من اولاد الشرفان اولاد كسكيس اولاد الوزير اولاد الشكيلي معناها رياضة العائلات اولاد قرى مصري في الوقت الحالي معناها مش جديد علينا معناها في رياضة الكرة.
0: لا اول مرة سمحني حس رفيق اول مره تصير بالمقلوب. انا تو تبعت كره الطائره
2: وكبروا عاد ما
0: اول ايه اول مره تصير كبروا. يعني حمزه مثلا حمزه واسامه بن رمضان يعني استنيناهم حتى هما كبروا خاطر الصوره ما جاتش قبل كما فماش لاعب كان ملاعبي ولده كبر شد كره الطائره كان شي زوز لاعبين هذوما لاحظناهم المره هذه.
1: اي صحيح صحيح ملاحظتك في محلها وبطبيعه الحال معناها هذا اللي يزيد هكذا انه رياضه الكره الطائره راهي عائليه بامتياز معناها فهمت تحكي على نظافه الفكر ونظافه الاداء تتوافق في رياضه الكره الطائره وهذا اللي نتمنى هو معناها انه ابناء اللاعبين وبطبيعه الحال يشدوا المشعل على ابائهم وصوره صوره صوره اللي حكيتها صوره جميله انه حمزه حبيض ابو نور الدين قاعد يتفرج فيه هشام بن رمضان ابنه اسامه قاعد يلعب زيته وجاي يتفرج فيه فهمتني وهذا اللي نتمنى هو معناها في الاخر الكل يشوف في مصلحه
2: الكره الطائره التونسيه. واضح سي بسام للمواعيد القادمه شنو مش نحضروا اللي قادمه هي مهمه
3: احنا ديما ثم كل شيء ديما موجود معناتها تعرف انت بالنسبه للمنتخبات الشبان بالنسبه ل 2027 ثم بطوله افريقيا ثم بطوله عالم وبالنسبه للمنتخب الاول بالطبيعه ثم بطوله العالم اللي مش تكون في بولونيا بالطبيعه التحضير نتاعها يبدا من توا ومعناتها ديما الحبل على الجراره كيما نقولوا احنا معناتها ما نجموش ما نرتاحوش كاداره فنيه ولا ك اما كما قال قبيلة رفيق نحب نعرج على الموضوع هذايا كون بطولة افريقيا التحضير بطولة افريقيا ما كانش سهل. معناتها في وقت قياسي في 15 يوم خذينا لاكور مع عند الاتحاد الافريقي وعند رئيس الاتحاد الافريقي مشكورة اللي اعطتنا شرف تنظيم البطولة الافريقية. التأمت جلسات مع سلطة الاشراف وكان السيد الوزير والطاقم كل معناتها متعاون معنا وكان وقف معنا مش اول حاجة باش خذينا التنظيم هذايا رئيس الجمهورية رئيس الحكومه كيف معناتها جميع الظروف كانت
2: ملائمه
3: باش احنا نظمنا البطوله هذه وبالطبيعه بعد التنسيق مع معناتها مع السيد المسؤولين الجهويين سواء كان كمندوبيه ولا كولايه ومع ليفور الكبير قام به المكتب الجامعي يظل لي معناتها التنظيم كان محكم. معناتها نحب نعرج انا خاطر سوا برشا
2: على البدايه
3: على البدايه وحفل الافتتاح واللي صار وكل شيء. معناتها صحيح معناتها في ظرف قياسي تصير معناتها حاجه اللي هي معناتها ما اثرتش على سير البطوله لكن معناتها نقولوا احنا اللي من اجتهد واصاب فله اجر ما اجتهد فله اجر. هذاك
2: فيسبوك هذاك فيسبوك
0: وراه نقولوا سامحني سي بسام ظل العباد نساو بالريزلت
3: لا احنا كي نقولوا في البطوله الافريقيه راهو بشوف معناتها مش تشتغل من ناحية التنظيميه هذاك حتى واحد ما يجم يشك في اللي صار في البطوله هذه بشهاده جميع الفرق والطاقم الاتحاد الافريقي يظل لي معناتها عمل كبير قام به الجامعه التونسيه للكره الطائره والتنظيم كان ممتاز والعباد كليك فرحانه خرجت. لكن اهم حاجه تعرف لازمك تحافظ على بخلاف التنظيم لازمك تكون موفر جميع الامتيازات صحيح معناتها اللوجستيه للمنتخب مش بتكون حتى حاجه تعرف انت مدرب اجنبي راهو كل شيء على
2: بالفيرجول
3: معناتها كل احنا معناتها تعرف هذوما كل وقت التمارين وكيفاش وكذا والقاع الموقع وكذا دونك هذوما كليك. ونحب نشكر بالمناسبه هذه جميع المتداخلين في اللي شاركوا في البطوله هذه سواء كان لاعبين ولا اطار فني ولا مكتب جامعي على المجهودات الكبيره اللي قاموا بهم وبطبيعه معناتها الجمهور العزيز اللي معناتها كان يد واحده مع المنتخب وبالطبيعه ما نجمو كان نهديو له اللقب هذايا ونهديو له الترشح للالعاب الاولمبيه اللي في لوس انجلوس.
2: انا فما موضوع الحقيقه
0: من قبل تمشي الموضوع خاطر فما بعض النقاط على المكتب الجامعي يعني وقت قصي عبد المجيد جراد حكم دولي عديد المناصب واخذها في التحكيم هو رئيس جامعه وجود يعني المرافق الاول ولا الرئيس
3: سيمون بن علي
0: يعني لا نحكيوا على الجماعة المكتب الجامعي منى بن علي اللي لعبوني سابق ولعب كرة طائرة يعني شبع
2: وسعد
0: مجيد جراد وسعد مجيد جراد من حكام الدوليين اللي عملوا بصمة في التحكيم التونسي والدولي يعني وقتوا رئيس الجامعة يعني يعرفوا شنو الكواليس اللي صايرة ويعرفوا شنو وزيد لدى الحقيقة هي الإدارة الفنية خاصة بالتعيين من وزارة الشباب والرياضة سي بسام وخاصة الإطار الفني المتواجد يعني هذيك بالرغم يعني فما بعض النقائص لكن يجموا تجاوزوها لكن أنا بالنسبة لي وقت شوف اللاعبين الحقيقة شوف اللاعبين الفريق الأكابر بالحق كاليتيس لا كريم لعبيت كيفاش هكا
2: يد
0: واحدة
2: بطيعة
0: ريتشي اللاعبين حتى اللي احترفوا البر عندهم حب لتونس يعني خطر هي الكيب ناسيونال اللي اعطاتهم كل شيء هما خلاتهم يحترفوا هما دخلت لهم فلوس هما عملت لهم الاشعاع مش فريقهم برك فريقهم يعطي الصحه لاندي كل ساهمت بطريقه غير مباشره ولا مباشره في تدعيم المنتخب التونسي بعديد اللاعبين اللي احترفوا ولا يلعبوا في النوادي
2: اللي ينقص مثال منتخب كره القدم اليوم
0: مثلا
2: الا زوز بطبيعه الا زوز معينين زوز
0: ملاعبين جبت عليهم
2: الحقيقه انا سي بسام هذا موضوع ما نجمش نتجاوزه حاولت اني بطبيعه نحاول ما نحبش نحط رايي الشخصي خاطر فما غير على بلادي والمريولي لغير ذلك ما نحبش ندخل فيك الزنقه هذيك نحب نفهم منكم انتم كجامعه مصدر رسمي للمعلومه كيفاش زوز ملاعبيه اولاد منتخبنا اولاد انديتنا نسميهم معنا بنطاره وبوغره زوز يرفضوا تمثيل المنتخب الوطني التونسي الغالي العزيز في مسابقات رسميه وفيه مشكون حتى يعمل في المستحيل للتو باش يلعب مع منتخب اوروبي اخر لانه المنتخب الاوروبي هذا يلعب بعد شويه فينال بطبيعة اورو ومش ينظم بطوله العالم.
3: هو موضوع نتاع بنطاره الاتحاد الدولي يحكم فيه.
2: لكن مازال يحاول.
3: لا الاتحاد الدولي يحكم فيه واللاعب معناتها مع منتخب تونس.
2: يلعب مع تونس يلا
3: معناتها. يلعب مع تونس يلا.
0: وانت باش تعاودوا تناديوه سوبوزو مثلا سامحني
2: سي بسام. صار كونتاكت معاه سي بسام سامحني.
3: هو رئيس الجامعه اتصل بيه قعدت معاه
0: ميكرو سي بسام.
3: رئيس الجامعه قعدنا معاه سنه مرتين. يظل لي معناتها عنده التزامات عائليه ما ينجمش يكون مع المجموعه تعرف انت لاعب محترف هذا معناتها هذا هو تفسيره هو معناتها لكن ما نجمش نجي نقول انا معاه ولا ضده معناتها الراي الوطنيه والدرب وما نجمش يكون محايد معناتها بالطبيعه هو خير باش يكون مع خاطر تعرف انت تدرب عام كامل يقول لك انا عندي كشهر ولا شهرين نتاع العطله ماذا بيا نكون مع عائلتي هذا تفكيره هو لكن نحترموه لكن ما نجمش
0: نجاوبناش بس
2: خلي طويل
0: لا ما جاوبناش اسكو المدة اذا مثلا الحكومه الاتحاد الدولي كرة الطائرة عدم يعني تقمصوا زي هذا المنتخب
2: بولندا منتخب بولندا
0: المنتخب التونسي باش يناديها
3: هو شوف احنا قعدنا معاه قعد مع رئيس الجامعه وحكى معاه في مرتين وثلاثه ما كانش نفي 100% لكن في الوقت هذا ما نجمش يكون مع المجموعه
2: واضح.
3: انا اتمنى نكون في المجموعه
2: في المستقبل نراجع افكاره شويه
3: اتمنى يكون مع المجموعه في المستقبل خاطر اللاعب عنده امكانيات بدنيه طيبه كيف بالنسبه لايمن بوغر حكيت معاه انا
2: يلعب في اليابان
3: تويكا وكان معناتها لي ظروف عائليه ما نجمش
2: حكيت معاه ايمن بوغر
3: حكيت معاه
2: شنو حكيت معاه
3: حكيت معاه على اساس باش يكون معنا حبيته يجي معنا من عمنا ولا حكينا مع بعضنا قال لي ما نجمش نجي ان شاء الله العام الجاي يكون موجود ان شاء الله هذا ما نجمش
2: لحد الان
3: ان شاء الله ان شاء الله يكون موجود مع المجموعه وبالطبيعه متى اي لاعب احنا ماذا بينا اي لاعب اللي هو معناتها عنده الدرب نتاع تونس ماذا بينا يكون مع اصحابه باش يمثل تونس وبالطبيعه مشكله احنا ما خلقناش كان ايمن بوقره ولا
2: بنطاره
3: عندنا عده لاعبين اللي قاعدين ينشطوا خارج حدود الوطن كما قال فوزي قبيله على اسامه ولا على مهدي بن طاهر اللي هو تويك عنده امكانيات طيبه ولا وليد بكور ولا معناتها عده لاعبين
2: ولا
3: حمزه حفيظ اللي تو
2: باش يلعب في بلغاريا يلعب في ايطاليا في جمعيه في بلغاريا
3: دونك احنا ماذا بينا اكثر من لاعب يكون موجود برا واكثر من لاعب باش يعطي الاضافه كما اعطى الاضافه المدرب الوطني كاميلو بلاتشي اللي اعطى اضافه لكل سواء كان الستاف اللي معاه الكوليكا بالطبيعه ولا الاضافه اللي اعطاها للاعبين
2: من احسن المدربين اللي دخلوا
3: من احسن المدربين اللي دخلوا تونس صحيح
0: سامحني قال لي ايمن بوقره لو مش نفس الوضعيه وبن طاره او
2: بن طاره
0: مش فرد وضعيه اصغر ويمكن حتى عنده نيه باش يجنس يحب يلعب مع المنتخب الارجنتيني هذا حسب الكواليس اللي عندنا سي بسام القانون بتاع الاتحاد الدولي زاد يمنع على ايمن بوقره
3: مادام مسجل معناتها مع الاتحاد التونسي مسجل مع الاتحاد
2: ديما يقعد في نفس الدائره سي رفيق رايك في الموضوع هاي
1: بطبيعه الحال انا ماذا بيا اسكندر انيس
2: بنطاره وايمن بوقر
1: لا بنطاره وايمن بوقر يكونوا بيشوفوا في المنطقه عندهم قيمه فنيه كبيره برشا ولكن في نهايه الامر تونس
3: ولاده
1: يعني بلاد بلاد تونس ولاده وبلاد عظيم واكيد كيما جابت بسارة وكيما جابت ايمن بقره باش تجيب غيرها وما في الكل. والمهم بالنسبه لنا معناها احنا رغبتنا خاطر شفنا انه المنتخب خلال البطوله العالميه اللي تعديت كنا قادرين انه بوجودهم انا نوصل حتى لدور نصف نهائي معناها كانت لازم تكون حاجه ممتازه جدا كانت عنا كافه الامكانيات معناها فهمت. لكن قدر الله ما شاء فعل وصلنا للدوره الثانيه وكانت نتيجه طيبه في نهايه المطاف بالنسبه للكره الدائره التونسيه على كل مرحبا بهم كان جاو ما جاوش
2: ان شاء الله راجعوا افكارهم ان شاء الله
0: ما يلزمهم يجيو حتى في لي كونترا نتاعهم اذا ما عندهمش الحق باش يجنسوا باش يمشوا اي منتخب اخر
2: حاليا
0: المنتخب التونسي لا حتى القيمه التسويقيه ما يمشيش يشارك في كاس العالم تنقص له يا ودي هو الافضليه للمنتخب التونسي باش يجي على خاطر راهو المنفعه اللي هو اولا تونس مشات هاي مشات كاس العالم وماشي الاولمبياد وازت كاس افريقيا هما يفيقوا على روحهم اذا عندهم والديهم يتبعوا من ظل في الحصه ولا ما يتبعوش ولا يحبوا يوصلوا لهم يا خويا فيقوا راهو صغاركم الانتماء الوطن ما في حد شيء اشكال ما فماش هذا درافو تونس
3: ما فماش لاعب ما يحبش يلعب العاب
0: فماش هذا لا ما يلزمش تكون محايد مع الوطن
2: صحيح.
0: شو باش انا باش نعملوا خاتم قد صبعه
2: لا
0: مش كان يحب يجي مرحبا ما جاش هو خاصر
2: تفضل سلافي خاصر اي
1: واضح كلام انا موافق فوزي تماما بالموضوع هذا انا تشارك في الاولمبياد وانا تشارك في كاس العالم الضوء كل شيء يكون ان شاء الله تعليق العروض باش تكبر باش تناقش اكثر باش تمشي البطولات ما خير واضح معناه هذا كل في صالحك انت تونس في بعدها مشاركة ديك ولا بليش معناه في بطولة العالم ولا الأولمبياد وفي الأخير في الأخير كما قال معناه فوزي تونس ما تقف على حد
2: واضح
1: أجيال كبيرة جيت ومشيت
2: وأجيال مش تجي
1: ومزالك الأجيال ومزالك الإضافة بارك الله تونس ولدها
2: واضح شكرا لك سي رفيق ربي يعزك
1: شكرا شكرا لك المداخلة الأولى وشكرا
2: حبيت جيس نقول لك أنه منتخب فنلندا ربح 3 مقابل 0
1: ايه مغروم ماك فنلندا
2: حب فنلندا عجبتني برشا خاصه اللاعب يوكلو
1: لا في اسكندناف معناها البلدان الاسكندنافيه كان حاط وراثهم في الكره الطائره باش يقلقوا العالم
2: باش يقلقوا العالم صحيح شكرا لك سي رفيق شكرا
1: شكرا
2: اي بن سيرو مش نقول له انا مش نقول له ديجا انه منتخب فنلندا اللي هو كان بعيد في السنوات السابقه بعيد حتى عن نيفو الاوروبي اليوم كمل الثالث في الاوروبي وطمح وكمل وطيح ايطاليا في الكارفينال وخسر مع فرنسا بليزوما بالسيف وربح سلوفينيا اللي عندها تقاليد بثلاثه شهور مقابل الصفر
3: صحيح قاعدين نقدم
2: انا كل شيء راهو وارد كل شيء جايز
3: صحيح صحيح انا حتى المنتخب التونسي اليوم قدم في الترتيب العالمي ولا كلاسي 30 مونديال اليوم قدمنا تقريبا 8 نقاط
2: وهذا انجاز راه انجاز مهم جدا
3: مهم جدا صحيح معناتها بالطبيعه معناتها كيما قلت انت معناتها احنا العمل اللي قاعدين نقوم به بالطبيعه ثم برنامج
2: لا باش يثمر العمل نتاعك اكيد تو بعد 10 سنين
3: لا لا الحمد لله معناتها ثم تضافر جهود كيما قلت ثم جهود اداره فنيه ثم اطار فني ثم مكتب جامعي ثم وزاره الاشراف اللي قاعده بالطبيعه تعرف انت الامكانيات الماديه والمعنويه للمنتخبات الكل معناتها
2: بالطبيعه بيجي مو شكل معناها راهو
3: معناتها بالامكانيات الماديه بالامكانيات الماديه قاعدين المستحيل مش تونسي وراه معناتها احنا بالطبيعه
2: صح
3: بالامكانيات الماديه الموجوده قاعدين نحاولوا باش نلقاو حلول وما تنساش حاجه اخرى معناتها البطوله الافريقيه مش حل لنا برشا بيبان وترشح البطوله الالعاب الاولمبيه كيف اخر اجتماع مع الاتحاد الدولي عدى نهارين موجودين في تونس وكانوا وعدونا برشا حاجات مش تعطي اضافه للكره الطايره والجامعه التونسيه للكره الطايره بالطبيعه
0: سامحني سي بس متي في الاداره الفنيه فما لاعب كان له مستقبل كبير موزع صار له اشكال مع فريقه نادي الرضي الصفاقسي مده يعني 3 أو 4 سنوات وقع بعده سنه هو الياس العليمي
3: قاعدين نتبعوا فيه الياس العليمي هو مدرب الوطني مش مدرب نعطيك اضافه
0: من احسن
3: مدرب المدرب الوطني المدرب الوطني حاب يعيط له موجود مع المنتخب الاول
2: حتى في المنتخب
3: اي لكن تويك احنا نتبعوا فيه الموضوع نتاعو تعرف لاعب واحد ان شاء الله ان شاء الله يلقى حل مع خاطر ان شاء الله يمشي الفريق اخر ولا يلقى حل مع الفريق نتاعو بطبيعه ما تمنى بينا اللاعب هذا يكون في اجواء المقابلات وبطبيعه معناتها لاعب عنده امكانيات طيبه وتعرف لاعب ما يلعبش هذا يتاثر سلبيا على الـ على الـ عليه هو وعلى على المجموعه
0: خاصه هو بعد نجاح البكالوريا اجتاز البكالوريا ملاحظه يعني معهد ابو حسن اللخمي شعبه الرياضه اختصاص كره الطائره توجه المعهد الاعلى ان شاء الله يقع حل مع جماهير الفريق مع نادي صفاقس يقع حل هي غلطه عملها هو صغير مدة ثلاثة سنوات هي ثلاثة ولا أربعة
2: معروفة من غير
0: لكن, لكن هذا من خيرة الموزعين يعني حتى في الأصاغر ظهالي
2: يعني قال عليه حتى اسماعيل المعلق قال عليه
0: في الأواصل والأصاغر هزوا أحسن
3: هو أقل من 18 سنة لعبنا بطولة إفريقية كان أحسن لاعب والتوج
2: بالرغم أنه يلعب
3: تعرف أنت مثل عميل عام تالي المنتخب الوطني أخذ أربع بطولات إفريقية متى في اقل من 18 سنه واقل من 19 سنه
2: واضح كلمه الختام ليك سي بس اول حاجه شكرا على قبولك لقبولك الدعوه لانك من انك انت مش تعاود ترجع يظل مره اخرى
3: بالطبيعه احنا ديما في معناتها وقت تستحقونا احنا ما موجودين شكرا على الاستضافه انتم الكل زاد بالطبيعه مبروك الكره الطايره التونسيه والحمد لله ان شاء الله ديما نكونوا احنا في الرياض ان شاء الله
2: شكرا لك اني سنتي الوحيد ما تكلمتش اعطينا رايك
4: انا اول حاجه نحب نبارك للمنتخب التونسي الكره الطائره التونسيه مبروك زاد الترشح لوس انجلوس 2028 كيف كيف بولندا 2027 انا جست بون تي براتيكمون جاوبت على كل الاسئله سي بسام انا حبيت نسال بكل صوت وانت تبارك الله ديريكتور تكنيك لهم في الجامعه مستقبل كره الطائره في تونس والظروف والامكانيات اللي متوفره حاليا اسكو تنجم تخرج لنا معناتها دي جوار دو نيفو تاع نيفو عالي ونقعدوا ننافسوا اليوم اوروزمون اليوم تونس عندها 12 لقب منافسنا التقليدي المنتخب المصري عنده 9 لقب هربنا بلقب اضافي على مصر دونك احنا اليوم نحبوا في كره طايره عندنا الرياده الافريقيه دونك بالمستقبل بالجينيراسيون الجديده اللي طالعه اسكو نجموا نسيطروا على كره الطايره الافريقيه ولا لا
3: المستحيل ماهوش تونسي بالطبيعه هذه حتى واحد ما يشك فيها بالامكانيات الماديه المتوفره وبالظروف الموجوده احنا قاعدين نقدموا خلينا الرياده في الشبان بطبيعه اثناء اقل حاجه بطوله افريقيا اقل
2: حتى في الوسطيات هزوا بطوله افريقيا
3: معناتها الستركتور نتاع شعبة الرياضه اللي قاعده تعاون برشا في المنتخب بطبيعه معناتها هذه حاجه مهمه برشا في اثناء في الشبان عمل كبير معناتها مع بالتنسيق مع سلطه الشرف ومركز النخبه يظل معناتها مع العمل اللي قاعد يصير معناتها بالنسبه لينا احنا ثم عمل متواصل لطول اقل من 14 سنه بار اكزومبل يترنوا مرتين في الاسبوع عام كامل.
2: ممتاز.
3: هذا معناتها باش ناكدوا العمل الكبير والمتواصل صحيح ثم نقص شويه في العمل مع جمعيات في الاصناف الشبان نحاولوا قاعدين نتلافوا به بالعمل في التربصات مع المنتخب الوطني ولا في العمل المتواصل في العطل المدرسيه. بطبيعه معناتها احنا ديما نغزروا الوقت الحاضر ونغزروا القدام ونغزروا البعد. يظل ان شاء الله نكونوا احنا ديما متوجين وان شاء الله العمل ديما يكون مبني على اسس صحيحه وان شاء الله ديما موفقين وان شاء الله تونس ديما في العلالي.
2: واضح شكرا لك سي بسام اكيد على الحضور مره اخرى مبروك لتونس الفوز بلقب بطوله افريقيا رقم 12 فاصل قصير بعدها نحكيو على تونس عاصمه دوليه في رياضه التجديف.

0: D1FM. D1FM.
1: Sur nos ondes, Dima Rafle le week-end. HD de l'Hit. Ahla le musique. Les bons plans. Ou Hkayat Riba. Amasare. D1FM. Soutkom.
2: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
3: 48 دقيقة بعد الستة بتصل معاكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. بطبيعة كنا نحكيو على الكرة الطائرة مواصلين مش نحكيو على الرياضة الفردية. تونس عاصمة دولية وافريقية في رياضة التجديف في الأيام الأخيرة من الشهر الحالي. تونس باش تستضيف الدورة الدولية وكذلك بطولة افريقيا, زوز مسابقات مهمين جدا في الفترة ما بين 27 و 30 سبتمبر. أكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع السيد فيصل سوري المدير الفني للجامعة التونسية لرياضة التجديف وكذلك المنسق العام لزوز مسابقات. مساء الخير سي فيصل.
4: اهلا وسهلا, السلام, مرحبا بكم.
3: شكرا لك. اذا تونس كما قلنا عاصمه دوليه افريقيه في رياضه التجديف وزوز مسابقات مهمين برشا باش يكونوا في تونس في اواخر شهر سبتمبر بدايه من غدوه هو.
4: ان شاء الله غدوه تبدا الدوره الدوليه في نسختها 17 وفي في مجرى الدولي البحيره. وعندنا تقريبا عندنا 12 بلاد مشاركين, بالإضافة هم كلهم أغلبهم من أفريقيا لأنه تليها بطولة أفريقيا النهار 3 والأربعة إن شاء الله هي كلمة كرة تنتي 29 و30
3: واضح
4: إن شاء الله.
3: قداش عدد المشاركين؟ تفضل بطبيعة تفضل خطلي.
4: حبيت نشكر صاحبي بسام زميلي على الأثير, مازلت ما كلمتوش بالتليفون باش نهنيه فهمتني, هاكا معاش مازال معاكم في الاستديو.
3: خرج تو نقول له خرج تو.
4: اوكي ايوا هذا هو. دونك قلت لك نحن غدوه نبداو ان شاء الله في دقائق نتاعنا الصباح. عندنا في الاصناف نتاع القوارب عندنا الفردي والزوجي وعندنا الاصناف الاولى الاصناف الاولمبيه والبارالمبيه كذلك. تعرفوا نحن الجامعه التونسيه عندنا صنف الاولمبي وصنف البارالمبي وكذلك طبعا في الاعمار الكل يعني من اقل من 15 سنه دون السن 15 اللي هما المينيم واللي اقل من 17 الكادي وعندنا الاواسط الجونيور اقل من 19 والاكابر دون 23 سنه والاكابر النخبه يعني عديد الاصناف يعني فرصه باش المنتخب الوطني المنتخبات كان في القائمات اللي معناها الاعداد الكبيره نتاعها تشارك في الدوره هذه الهدف منه معناها خاطر ما نجموش نشاركوا نحن في يعني بالعدد الكبير اللي عندنا تقريبا عندنا 30 نخبه لاعبين باش نشاركون في الدورات الدوليه لبرا يعني تكلفنا ميزانيه فنحن فرصه باش ننظموا في تونس يجونا البلدان وتكون معناها اوكازيون باهيه باش الناس الكل تشارك ونشوف نقيم المستوى نتاعنا
3: وبعدها تجي بطوله افريقيا بالطبيعه اللي هي زاد حدث مهم ولقب مهم.
4: لقب مهم كانت هو البطوله السابقه سنه 25 كانت عند جنوب افريقيا ويعني تعملت في بريتوريا في جنوب افريقيا تنظمت السنه هذه في تونس وان شاء الله نحافظوا عليها خاطر احنا في عدد السنوات ديما ناخذوا البطوله ناخذوا المركز الاول. احنا ما نقولوش البطوله راه كيما تقول في الالعاب القوى
3: المرتبه الاولى
4: في الميداليه هذا هو. فان شاء الله معنا نحن باش نشاركوا بالعناصر نتاعنا الكل حتى العناصر
3: بالنخبه معنا
4: بالنخبه ان شاء الله النخبه الكل ان شاء الله في الدوره الدوليه وفي البطوله الافريقيه طبعا
3: ان شاء الله برشا ميداليات ملا في من من, من نصيب التونس
4: هم 18 سباق تقريبا ان شاء الله ناخذوا نصيب الاسد احنا بالطبيعه ننظموا في تونس باش نتحصلوا على المرتبه الاولى
3: ممتاز
4: هذا هو بالنسبه لنا احنا
3: واضح. شكرا لك سي فيصل على كل هذه الإيضاحات بخصوص الدورة الدولية في رياضة التجديف وكذلك بطولة أفريقيا في رياضة التجديف من 27 لغاية 30 سبتمبر. هكا أكيد نكونوا حكينا على الكرة الطائرة في الساعة الأولى ثم رياضة التجديف. بالتوفيق للمنتخب الوطني في الكرة الطائرة في قدم المواعيد اليوم بطولة العالم 2027 وكذلك لعب الأولمبي 2028 وكذلك بالتوفيق للمنتخبات الوطنية في رياضة التجديف في تونس لهنا دورة دولية بين 27 و30 في مجرى البحيرة بين 27 و30 سبتمبر. فاصل موسيقي بعدها اخبار بعد نرجع لاستاد الديوان نحكيو 100% كوره في الساعه الثانيه.

حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور سحب أحيانا كثيفة هذه الليلة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية. والمعهد يشير إلى إمكانية هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. وزير التربية نور الدين النوري يعلن على هامش زيارة عملنا الدها اليوم إلى ولاية المهدية أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم إطلاق خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا السياق وزير التربية يوضح أن الخطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، وفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في سبيل توعية التلاميذ بالمخاطر المختلفة وحثهم على التوقي منها.
1: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب، والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. ثم سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل توقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن اليوم عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة، والذي سيتم اعتماده بداية من الاثنين القادم الموافق ل28 من سبتمبر الجاري. والشركة توضح أنه بالنسبة لمنتجات الخضر والغلال سيكون التزويد على حصتين، الحصة الأولى من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 5 صباحا، فيما يكون البيع من الساعة 5 صباحا إلى منتصف النهار. وبالنسبة لمنتجات الأسماك فيكون التزويد من الساعة 5:30 مساء إلى منتصف الليل، أما البيع من منتصف الليل إلى منتصف النهار. وفي شأن دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه رفض مقترحا جديدا من إيران بشأن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 7 أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد نقلت إيران عبر وسطاء المقترح إلى واشنطن، لكن ترامب رفضه وقال في اجتماعات مغلقة إنه يتوقع استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ومن جهته وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يدعو في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.0.

الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد.

0: على 93.5. انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خلوش على ديوان اف ام.
1: 5 دقائق بعد الساعة السابعة ونصل معكم من طوي لغاية الساعة الثانية. باش نحكيه أكيد في الساعة الثانية 100% فوت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي وتعادله ضد منتخب أوغندا ونقاط المباراة اللي بصفة رسمية أكيد باش يتم احتسابها. والمنتخب التونسي عنده نقطة واحدة مثل بقية المنتخبات تاع المجموعة أوغندا بوتسوانا وليبيا وغيرها من المواضيع. تحليل لمقابل تونس أوغندا بالأرقام كيفاش كانت وين فشلنا وين لازم معين الشعباني بطبيعة يصلح بعض النقاط هذا وأكثر بطبيعة في ريكاب فوت.
2: ريكاب فوت.
1: تحية خاصة لكل من أنيس وفوزي اللي حضرين معنا منذ الساعة الأولى ومنذ قليل التحق بينا وسيم الجعبيري. مساء الخير وسيم.
3: مساء الخير أمين. مساء الخير الخال. مساء الخير كوتش أنيس. إن شاء الله نقدم الإضافة كالعادة.
1: أكيد المنتخب الوطني التونسي وسيم يكتفي بالتعادل في مقابلة رسمية 100% يكتفى بالتعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب أوغندا لهنا في ملعب حمار العقرب ببيرادس. المصافحة الأولى بعد الخيبة والكارثة والفضيحة متاع كأس العالم تنتهي بتعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب مترشح. كنا نظن انه هما كانوا يظنوا مش انا بالنسبه لي في بيلبي من الاول اللي هو باش
4: نحن لا نظن
1: متاكدين قال الاخر. دونك البعض كان يظن المقابله هذه باش تكون شكليه استعراضيه لكن رغم ذلك الاداء كان سيء. انا حتى كانها مقابله وديه مش رسميه لازم الاداء يكون مخير منك. تفضل.
5: النقاط سمعني وسيم على جبت على النقاط هي الكومونيكي اللي هبط اللي جا الفيدراسيون جامعه توسي كرة قدم قالوا المباراه يعني موجوده وغندا مترشح
1: في
5: كل واحد وقراءته. بالنسبة اليوم هبطت الصيح بتكون مباراة يعني تعتبر يعني نقاط اللي موجودة على المباراة هي اللي باش تعطيك الترتيب. تعرف انت في المجموعة متاع تونس فريق برك ترشح على خطر أوغندا مترشحة آليا خطر التنظيم عنا
1: لكن
5: فما حاجة يزم زيادة لعبات تعرفها يزم الكاف تنتبه لها خطر باش يولي تلاعب في المباريات زيادة
1: الكاف ذاك يتحمس
5: كل لا مش هك هو
1: احنا المجيب. مهمتنا نربحه
5: وحتى
1: كافة حمل مسؤوليته
5: ومش نربط بحديثك حتى ولو كانت يعني مباراة حسب التصريح بتاع معين الشعباني خال مع الباليش بالواحد ظهر يلعب بالتشكيل الأساسية ومعين ومباراة حتى انت بعد خيبة كاس العالم حتى وكانت ودية وحتى ما فيهاش نقاط كان يجب يكون الأداء أفضل كان تجم النتيجة تكون صالح تونس.
1: وهذا مش نحكيه فيه أكيد مع وسيم. وسيم الأداء كان سيء معتها مقارنة بكأس العالم ريناش برشا حاجة جديدة في ممكن تدرى حتى المدرب ما عندوش برشا وقت لكن على مستوى الفردية بتعلم لعبية اللي كنا نعرفوها معنا تلك هي الحدود يظل اقتنعنا
3: اي هو مقتنعين على مقبل يعني انا بيرسونال مو مانيش سوربري من اللي قاعد صاير. تبقينا خلنا نعلق الساعة على حكاية هذه
1: النقطة
3: متاع انه يتحسبوا نقاط ولا ما يتحسبوش. أنا مانيش فاهم أين الكتابة العامة في الموضوع هذا بتاع الجامعة الحقيقة الكتابة العامة ولا فهم معناه لازم واحد يخرج يوضح لنا كيفاش جات المعلومة للمدرب معناه والإطار الفني اللي هو النقاط هذو يتحسبوا ولا ما يتحسبوش واللي كونسيديراسيون هذو من الكل. وهذه الحقيقة نقولوا احنا السنات الثانية في أقل من عام تقريبا
1: لا الثاني
3: الحقيقة بعد ما صارت ذاك زاد سوء التنسيق اللي صار بين سامي الترابلسي والجامعة فيما يخص لي باسبور
1: والفيزا
3: الحقيقة الحاجة هذه ما تزيدنا كان إحباط. احنا محبطين معناها من المستوى والحاجة هذه تزيد الحقيقة بالحق تشعر معناها ما تعطيناش حتى طرف اطمئنان إذا كان احنا ما احناش عارفين لوجستيا ولا ما احناش عارفين معناها كيفية احتساب النقاط كيف معناها الحقيقة نقعدوا كان متحيرين معناها ما نورمال الحاجة هذوما في الماضي القريب ما كناش اصلا نخمو فيهم. كنا في الماضي القريب كنا نخمو شوية في الفني نحبوا نتطوروا نحبوا نتعلموا اليوم وليت حتى الإداري يخمى فيه رسول الله معناها سي با نورمال بالحق والله الدوغري نتاع التقهقر راهي كبيرة ياسر. اليوم انا قلبي وجعني على الاخر نشوف المروك الخامسة. انا مرارك خدمت معهم 2019 ونعرف شنو هو مستوى خدمت معهم مع لي كونسيير نتاع الفيدراسيون نتاعهم اون 2019 مانيش مصدق في 7 سنين شنو معنى كيفاش هو معنى ولاو 50 واحنا وانا وصلنا نحكيو في دي ديتاي اللي هما
1: مسونسي بلاتو هذا
3: ما نحكيوش فيه. ما انت بلاتو هذا ولي بلاتو اللي اي الكل للاسف هذه حقيقتنا ولازمنا نقولوها ساعة بور كومونسي. نجيو على الماتش فنيا وكل ما هو ستاتيستيك تو ساعة باش نحطوه في الكونتكست نتاعو. راهو الاطار الفني ما كانش عنده برشا وقت باش يحط لي زيدين نتاعو كيما يلزم. معناها الماتش هذا هو باش يكون له اول ريفيرونس ممكن في التقييم الاطار الفني، لانه فما برشا حاجات ممكن هو كان يتخيل يمشيو ما مشيوش بالطريقه اللازمه. دونك ك ك بريمير ايفالواسيون هذه حاجه للاطار الفني باش يعتمد عليها اكثر منه تقييم لعمل الاطار الفني في حد ذاته. يعني تقييم العمل بتاع الاطار الفني يصير على الاقل حسب رايي انا بعد الثالث رابع ماتش اقل حاجه، معناها وفيهم دي بيريود نتاع بريباراسيون يكونوا باهين باش نشوفوا لي زيتي كيما يلزم. اللقاء بدات تونس ب 4 3 3 مع بيفو واحد، معناها سومي با نتاع تريونجل اللي في الوسط. في المقابل اوغندا 3 5 2. من هنا تنطلق المشكل حسب رايي انا اللي بدا اللي صار لنا في الماتش هذا، كونه على مستوى العدد خمسة أوغندا في الوسط مقابل ثلاثة فقط لتونس، فيهم ملاعبي اللي هو ما عندوش نزعة دفاعية برشا ولا ما يشاركش مليح في الديويل اللي هو اسماعيل الغربي. ثلاثة متاع الوسط اللي هما اسماعيل الغربي محمد علي برمضان والفرجاني سيسي، تقريبا فرجاني سيسي ويعاونوا في بعض الحالات محمد علي برمضان اللي يدخلوا في الديويل، والبقية هو اسماعيل الغربي معناه ما يدخلش بشكل كبير. دونك هذا يسبب لنا شوية مشاكل. أهم معناه الماتش في التنقيط العام 171 الأوغندا مقابل 168 لتونس، تقريبا كيف كيف، لكن فما تفوق طفيف للأوغندا. هذا الأوفرول بيان سور. في دقة التمرير 84% احنا وهم 83%. لي باس سوبر لونغ، وتو نحكيو علاش النقطة هذه احنا معناها علاش خذيتو لي بارامتر هذا. لي باس سوبر لونغ في في في علم الأحصاء هما لي باس أكثر من 35 متر. لي باس أكثر من 35 متر هما عملوا 10 محاولات عملوا فيهم 70% صحاح، احنا عملنا 6 محاولات 33% بركة صحاح. معناها احنا نسبة النجاح متاعنا في الكرة العالية ما كانتش صحيحة. هذا شي يفسر اللي احنا معناها كي حاولنا الكرة العالية ما لقيناش اللعب لوطة باش نقلقوا قدام. حاولنا في الكرة العالية لقينا ديفونس سنترال بقيادة الملاعبي الثاني الملاعبي اللي مشى لقسنطينة ديرنيرمون سي تسمه مشى لقسنطينة ديرنيرمون سي 2003 كنت باتو وقبل كان كابيتان تاع الايفان في في في اوغندا، هو اللي قلق المنتخب الوطني التونسي مع عدم الفورم نتاع ريان اللومي اللي ما عاونش الحقيقه في انه المنتخب الوطني التونسي يلقى التوازن نتاعو الهجومي. نقطه اخرى نحب نحكي عليها هي الدريبل
6: توراش روجر توراش
3: اي روجر توراش اي بالضبط ميرسي يمين. دونك حبيت نحكي على الدريبل. تونس عملت 29 محاوله نتاع دريبل ومقابل 13 محاوله نتاع دريبل لاوغندا. من 29 نتاعنا احنا 28% بركه صحاح
6: فشل معنا
3: اي تقريبا اقل من ثلث نجحنا من 29 تقريبا نجحنا في 9 ولا اقل. وبالنسبه لاوغندا 13 محاوله نجحوا في 46% بريسك نجحوا في الشطر داكوردو. لي بريسينغ ديكيب هذا زاد معطى مهم جدا، احنا نجحنا كان في 33% في البريسينغ ديكيب معناها الموفمون اون بلوك كيما نقولوا احنا كي تحركنا كل اون بلوك باش نمشيو نفكوا الكره
6: معناها اللي ينتهي بفك الكره
3: ينتهي ان احنا باش
6: ناخذوا
3: الكره ريكوبيريو الكره. نجحنا تقريبا في ثلث المحاولات على كل 3 محاولات واحدة محاولة بركة. هذه اللي قلت لك فيك أمين كونه من هنا ما نجموش نقيموا عمل إطار فني، إنه أول ماتش كما نقولوا احنا أول إسي هو جربه معناه. دونك البارامتر هذا لازم ياخذوا بعين الاعتبار المنتخب الوطني التونسي وناخذوا كما نقولوا يحاول الماكسيموم بوسيبل الإطار الفني إنه يفكر في كيفية استرجاع الكرة والاستحواذ عليها من بعد، لانه الراتيو هذا ضعيف مقارنه بالمنتخب اللي نلعب ضده. اوغندا نجحت في 40% معناتها حتى في هما نجحوا 40% وحنا 33%. دونك
6: اوغندا اللي تلعب خارج ارضها واللي تمشي تبريسي
3: لا هو مش بالضروره تمشي معناتها مش بريسينغ اي طريقه اي
6: طريقه تاع بريسينغ
3: باش نرجع للدريبل الحقيقه. وفي امتي مساج الخليل العياري، خليل العياري عمل 6 محاولات نتاع دريبل، من 6 محاولات هو بالحاسوب حسب له زوج صحاح داكور يعني تقريبا 33% ولا 30%. بالنسبه لي انا فما واحده بركه صحيحه علاش، لانه فما واحده ظفرت له فوت دونك حسبها له الاربيتر اللي هي حسبها له البي سي اللي هي دريبل صحيح الورك هي مش دريبل صحيح، يعني نجح في دريبل على 6. الحقيقه الحاجه هذه لازم معناها هو ينتبه لها قبل ما يكون اي واحد اخر
6: قبل ما تجي ملاحظه من المدرب. قبل ما تجي ملاحظه
3: لانه شوف الدريبل اقوى سلاح في العالم داكوردو، والمحاولات في العالم أجمع هناك ملاعبي يعمل تروا دريبل ناجحين في ماتش كدريبل راهو يتسمى ملاعبي قوي برشا. راي السوليشن الاولى في الكوره اللي حبذها كسوا المدربين واللي انجع هي الباس، معناها انك تلوج لو بون بارتنير، تلوج على لابوي نتاعك وتكون انت معناتها سوتيا لاصحابك باش تجري الكره باش تمشي باكثر ما يمكن واسهل ما يمكن للكاش. دونك الملاحظه هذه نسوقها بكل لطف الخليل العياري اللي كلنا امل كونه ينجح لانه بلان تالون وإلى أنكور جون، لكن النقطة هذه لازم يصلحها. رأي الكرة مش دريبل فقط، الكرة دريب سلاح يقعد ديما قوي، لكن لاباس مهمة باشا. إجمالا الماتش هذي نجم معين شعباني والستاف اللي معاه يخرجوا برشا استنتاجات فيه. دونك معناها كيما نقولوا احنا فيه برشا برشا فني ما يتحكاه فيه. دونك اسبيرون بيان اني ابارتير من ماتش بو ماتش جاي ممكن ما نلقاش برشا ابارتير من ماتش مالي، نتمنوا اللي المنتخب الوطني التونسي يلقى الميكانيزم الباهيين باش يصلح كسوا اوفنسيفمون ولا ديفنسيفمون.
6: يعني منتخب اوغندا جا حط بلان نجح فيه، عمل نقطه بما انه مترشح. في المقابل المنتخب التونسي خاصه في الشوط الثاني رينا معناها منتخب يشبه برشا لمنتخب كاس العالم وما قبل حتى كاس العالم، بالإضافة للمستوى بتاع خليل العياري اللي هو كما قلنا ممكن أخر موهبة خرجت من البطولة اللي تنجم تصنع الفارق إلى غير ذلك. لكن في هذا معنا في الأخير لا لقينا خليل العياري ولا غير خليل العياري.
7: نشوف أول حاجة اللي خلينا نكون واضحين أنه بعد خيبة كأس العالم الانتظارات كانت كبيرة، باش تمحي كأس العالم الخيبة هذه يزمك تعمل روندمون وتعمل ريزولتا اللي جماهير اللي جاية واللي تتفرج واللي حتى وراء الإكران تتفرج حتى اللي وراء الإكران يكون عندهم أمل ولو قليل أن كرة القدم ما هي إلا خيبة وبيشترجع أنفارو بوندي ونترجع كرتنا المستوى اللي على الأقل تعودنا عليه مش في السنوات القليلة الماضية أما قبل. دونك المردود كان مخيب الحقيقة والمستوى ما كانش في تطلعات الجماهير التونسية بون بور بليزيور ريزون. ديجا توا وسيم عطى دي شيفر اللي هما مهمين اللي هما يأكدوا أنه في الماتش هذايا تقريبا ما نجحناش. اليوم عندنا دي ديفيكولتي في الكومبارتيمون ديفونسيف، اليوم لا فاسيليتي باش أنك توصل لمناطقنا الدفاعية ومناطقنا الخلفية ولات طريقة سهلة. الاختراقات باللي باس لونغ ولا باللي زابيل ولا باللي باس كورت ولات سهلة، لأنه اليوم فما حاجة مهمة في الماتش هذا خلينا نكون واضحين اللي بتاتر كيف ما يقول معين الشعباني أنه ماتش موش كونتابيليزي بتاتر الملاعبية هبطوا
6: مشات في نفس الفكرة
7: فمش إتا ديسبري عالية، ورغم أنه راهو في الماتش هذا مهما يكون الماتش أميكال ولا أوفيسيل راهو مطالبين أن نعملوا روندمون، رانا مطالبين باش نرجعوا ثقة الجماهير التونسية في المنتخب هذايا. دونك اليوم قلنا اللي على المستوى الدفاعي كنا ما كناش اجريسيف في الديويل، ما كناش اجريسيف في البريس نتاعنا، حكى على النجاح في
6: نسبة منخفضة برشا
7: في البريسين، لانه شوف راهو احنا نجحنا في ماتشوات كبار كونتر البرازيل كونتر الماتشوات كونتر فرنسا، راهو نجحنا بالديسيبلين تكتيك، نجحنا بالاجريسيفيتي بالريغور تكتيك. اليوم في الكومبارتيمون هذايا كومبارتيمون تكتيك كنا اورديكو، كنا خارج الخدمه. دونك ما فماش خاطر شوف اليوم راهو ما بين لا ليني ديفونسيف وما بين لا ليني ميديان، اذا تشوف لي انترفال ولو جو اونتر لي ليني وفما اسباس اونتر لي ليني تفهم علاش خرج راسه تيتا تيت وكيفاش الملاعبي هو مرتاح ما غير بضغط عليه كيفاش شاف صاحبه
6: وعملها متيابال كيف كيف زاد
7: كيف كيف متيابال يندور يعملها
6: تاك تاك اللي نوصلوا
7: طونك ما فهميش اغريسيفيتي دون لو جو طونك دون لا ستركتور دو ليكيب ديما فما سور نومبر في كل كومبارتيمون في كل زون دونك راهو لادفيرسير مش يخوا عليك لاسوندون
6: بيان سور.
7: راهو ديجا في الماتش هذايا بالذات راهو منتخب اوغندا اعطاك معناتها دي سينيال، عطاك سينيال الاول عطاك سينيال الثاني وفي الثالث سجل لك بوتو. دونك مالوريزمون حتى في ليتا ديسبري نتاع الملاعبيه ما كانش حسيناش الملاعبيه عندهم لونفي باش تلعب الماتش هذا. دونك فما استسهال ما نعرفش
5: علاش استسهال
7: ما نعرفش
5: بالفعل حتى في الكواليس كنت حكيتو علاش بالعكس المنتخب الاوغندي كان افضل منتخب التونسي خاصه انت وقت قال وسيم قالك الأورديناتير ما يكذبش والتحليل والحصاء. أنت وقت يلعبوا خمسة في الوسط وأنت تلعب بثلاثة والياس الغربي يعني ما هوش فكاك كرة
8: إسماعيل
5: الغربي ما هوش فكاك كرة بتفعل على الوسط مش يأكلوا له كذا فريق الوسط كلاله شو ما زالوا في المباراة ولا شو ما زالوا في الماتش
8: دور المدرب اللي عم تشوف
7: شوف عادي جدا أنه الادفيرسير وأي ادفيرسير كيبدأ حاضر وانت ماكش حاضر راهو في اللي كومبارتيمون الكل باش يتفوق عليك اي سيرتو كي يبدا المخ ما يجاوبش. انا بالنسبه ليا صحيح فما لو سيرنومبر هذايا يسبو كان فما كومبورتمون اخر تكتيك ينجم يتدخل المدرب يعمل حتى ما غير لو شونجمون نتاع الملاعبيه حتى بالملاعبيه هما نفسهم افيك دي رول افيك دي رول لي جوار دو كولوار بالرمضان
3: حتى ليلاتيروز هذا حتى ليلاتيروز يدخلوا الوسط ويا معناتها
7: اي كونسيني كانت نجم تعدل هذايا لو سيرنومبر اللي يحكي عليه
5: تو
8: حتى بوس ديسبوزيتيف نفسه راهو من غير ما تهز
5: وينو المدرب اللي تعرف فني
7: نجم يكونوا راهو الملاعبيه ما هماش جاهزين ذهنيا
5: نجم
7: يكون احنا راهو احنا ماناش قراب
5: يعني اسم اللي طلع في لو نيفو تبعثوا وهذه سيليكسيون هذا منتخب ومدرب الاحصاء ومعه مدلل اداء وطار فني مساعد وتبع في الملاعبيه ما قال جبتوا اللاعبين جاهزين ولا يعطينا جاهزين تقول لي انت مونتالمو مش حاضرين ما معنى مونتالمو مش حاضرين
7: واضح اللي الفريق سير
3: لو هو شو هذه مونتالمو الحقيقه ما انا عندي تعقيب صغير على الموضوع هذا. انا بالنسبه لي المونتالي يجي من مدى قلت قبل ونعاودها من مدى ريشيس الافكار معناها اللي عندك اذا كانك تدخل الماتش نيس وانت ما انت صرت مهرك الموضوع هذا عشته معناها قبل اذا كنت تدخل الماتش وانت عندك الماكسيموم بوسيبل نتاع الافكار وانت فاهم روحك دورك في الملعب وانت فاهم صاحبك اللي قدامك صاحبك اللي على اليمين صاحبك على اليسار تبدا كيما نقولوا احنا داخل الاكزامان عباره داخل الاكزامان محضر الاكزامان تاعك مليح راهو المونتال
8: كويزيون
3: كامله اي المونتال باش يتبع اوتوماتيكمون اما نبدا انا ما عنديش لي زيدي مثلا ومانيش فاهم مورو
7: احنا تو وسيم اللي مدرب عنده نارين
3: اي المدرب
7: ما ينجمش يعمل دي زيدي جو اللي خاصه بالفكر التكتيكي
3: نتاعو احنا هذا الكونتكست من الاول
7: شوف اللي يحكي فيه وسيم كلام صحيح اما راهو هذايا ملاعبيه وحدهم راهو ينجموا يلقاو لي سوليسيون والالور
8: باش يعلمك كونتر باس
7: صحيح يا اخي باش يعلمك انك تعمل افيل دو باس انه كيف العيار ياخذ كوره ياخذ العيار كوره ويحب يلقى دي سوليسيون انه لاريير يعمل عليه دي دوبلومون والمليور والمليور يطلب في الدمي سباس يا اخي هذوما يسحقوا في الاخر خدمه كبيره من سيليكسيونور راهم هذوما سبونتاني من عند ملاعبيه جوار انترناسيونال جوار في نيفو عالي
8: لاعب على الاقل 30 ماتش في العام
7: خليني نحكي على المنتخب تو اللي لعبنا ضده منتخب
8: والله هذا سؤالي معناها اليوم نحكي رانا على اوغندا وهذا
7: منتخب اوغندا احنا سيفري مستوانا تراجع
8: ومخيف
7: ولينا مستوانا باش ما نقولوش ضعيف ولينا مستوانا متواضع في كرة القدم في السنين الاخرانيه تراجع رهيب لكرة القدم التونسية لكن احنا اليوم راهو زاده ما لعبناش كونتر نيجيريا ولا كونتر كوت ديفوار ولا كونتر المغرب ولا لعبنا ضد منتخب راهو في الصف الثاني والصف الثالث واي سورتو لعبنا في بلادنا في ملعبنا وقدام جمهورنا دونك راهو شوف علاش اليوم الجماهير في بعض الاحيان تعمل اون رياكسيون اللي هو راهو غير مبرر دي تو نحكيو على منتخب وعلى سيليكسيون وعلى بلاد اما راهو الغضب على الاداء وعلى على المستوى نتاع المنتخب راهو فما ليجيتيميتي نتاع عباد تحب تشوف منتخبها في نيفو مخير. اليوم منتخب اوغندا ما ينجمش يكون عائق امام منتخبنا بثلاث اربع ايام مدرب جديد بملاعبيه جدد ما يكونش عائق انه يجي وقفنا في ماتش اميكال ماتش اوفيسيال راهو
8: حتى ماتش استعراضي
7: حتى ماتش نيمبورت راهو اليوم الجمهور التونسي كي يحب يمشي يتفرج يحب يشيخ الكوره يحب يعمل سبيكتاكل
5: هو جمهور التونسي ذواق راهو في سيرجع تو تشوف انت نهار المنتخب يقدم الاداء احنا اتمنينا يقدم الاداء في المباراه بتاع اوغندا باش نهار الثاني يجي يعمل كان يجي مراد الست ملاعب نهار الثين كان عملت اداء ممتاز بسكو راح نتذكر توا اللي كان حضرنا السيد مدير الفني نتاع كرة طايرة سي بسام راهو على الاول دوما بدات الكاس افريقيا في القبه ما كانش تبلا وقت وصل الدور النهائي كانوا متواجدين راهو الجمهور التونسي راهو ينسى فيسع ويرجع حب بلاده فيسع وياخذ فيسع ويفرح ياسر وقت تبدا الريزلتا به هذا هو اللي لازم يعرفوا العباد.
7: واضح. هو حاجه اخرى لاجريسيفيتي دون لو جو في ان تدخل في دويل ولا تدخل في كونتاكت ولا تدخل في حتى في دريبل تحب تدريبل اذا راهو المونتال ما يجاوبش راهو ما تجمش. اذا انت ما عندكش استعداد بور فير لي فور باش تجري وباش تفك وباش تعمل ابيل دو بال وباش تعمل كورس زايده راهو بيان سور راهو كل شيء يطيح في الماء. راهو حتى افكار المدرب حتى ان وجدت راهو ما تجمش تطبقها. راهو ليتا ديسبري ولو مونتال راهو في الفوتبول مودرن خذا حيز كبير في التحضير.
3: اي هاي بعد ايه. بعد ما حضر الاخر معناها هذا هو اللي لازم نتفقوا فيه يا كوتش.
7: معناها بعد ما حضر الاخر راهو مدرب جديد
8: كيما قال كيما قال فيرونار وينكم في اخر 10 سنين.
3: اي اي جوستومون معناها انت
7: هذه العصاره الخلاصه اللي قاعدين نعملوا
3: وكان نحكيوا على الفينيسيون قبل الفونداسيون. راه ما تنجمش تعمل اي بنيه من غير فونداسيون. راه فونداسيون قبل لازم تعطي كيما نقولوا احنا الاساسيات نتاع اللعب وتبدا معناتها تبدا الناس فاهم
7: الكونسيبت هذا.
3: ومن بعد بيان سور المونتال هذاك باش يعمل لا ديفيرونس باش تمشي كيما نقولوا احنا الروندمون سوبيريور باش تمشي. لكن احنا ولينا كل ما هو بازيك للاسف كل مره كل عام ولا كل بيريود نحس بروحنا نقصنا. المره اللي فاتت كنت نحكي قلت له تنبر المنتخب مع الناس تابع دوبوي 2004 ولا 2006 خلينا نقول 2004 كان عندنا منتخب دفاعي معروف تجي كوره ولا اثنين معروف باش يمشيو نخطفوها في البالاريتي معروف ما نعرفش انا راضي زعايدي عاد الشادلي ايه عندك كيما نقولوا احنا ديرو بير اعرف التنبر نتاعك. ممكن تقول لي التنبر هيك ما يعجبنيش ولا لكن فما التوجه عام فما توجه عام
7: التمبر ماهوش مشكل لو طونك افيكاس راهو باي سيستم باي شيما باي طريقه لعب ليسونسيال تكون افيكاس.
3: ممكن انت تقول لي ماهوش فوتبول لكن فما حاجه واضحه لكن توا لنا هجومين لاقين طابع دوبوي 2006
7: لنا
3: دوبوي 20 سنه لنا هجومين باهين لنا دفاعيين باهين ما عندك كما كان قبل. دونك هذا هو المشكل الحقيقه لازمنا نعاودوا
5: شو الحلول
3: نغزروا روح. والله الحلول هي
7: خاطرنا روتار في التكوين روتار في كل شيء روتار في الف حاجه
5: ما هو ما نقدموش باش نوخروا.
3: هذا هو السؤال هو سؤال مهم وانا واحد الناس ديما نقول معناها لازم نحكيوا على الحلول اكثر من الدياغنوستيك. اول مشكله حسب رايي انا معناها ولا من اول المشاكل شكون يعمل في الدياغنوستيك في في كره القدم التونسيه
7: شكون يقيم
3: شكون هذه قلنا قلتها بامال دو فوا انا واحد
5: الناس
3: لا مش شكون السيد اللي باش يقيم باش يجي يقول لك عندك انومالي هنا وانومالي هنا راك لهنا باهي ولا راك لهنا ناقص وراك لهنا لازم تحسن. السيد هذا ولا الكوميسيون هذه مش كون تتكون
5: يا اخويا معني وسيم اختاروا خليل شمام مساعد وزيد جزيل خلينا نحكي مدير رياضي على اساس المدير الرياضي كون لجنه مع بعضه باش يقيموا المدرب واللي نحن نحاسبه في المدير الرياضي والمدرب بكونهم اتفقنا بكونهم ما قدموش الاضافه
3: بقطع نظر اسامي سي فوزي بقطع نظر اسامي شنو هي ادوات التقييم. معناها انا تو مثلا قدامي كوتش انيس عبد القادر بوجلبان باش نمشي انا نقيم انيس عبد القادر بوجلبان سور كال باز انا شنو الباك جراوند اللي عندي باش نقيم كوتش انيس عبد القادر بوجلبان والعمل نتاعو يصلح او لا يصلح. انا شنو هي الاستراتيجيه اللي نملكها ولا شنو هو التراساج اللي نشوفه مناسب لكي باش كره القدم التونسيه تتقدم داكوردو. الاشخاص هذم ولا الكوميسيون هذه ولا الكوميتي ولا تحب انت شكون هما وشنو هي الادوات اللي عنده. معناها كي عباره تدنا احنا معناها نقولوا ربي ولا مش لازم نجبدوها في الصحه خلينا نجبدوا ميكانيك عباره تقول لي انت كهرباء معناها ولا اونبان نمشي نصلحها من غير ما نعمل دياغنوستيك. تقول لي لازمها تتصلح هي في بالي لازمها تتصلح لازمني نعمل دياغنوستيك بلوجيسيال لازمني نعمل لوجيسيال اوريجينال ساعة مش لوجيسيال اي لوجيسيال باش يطلع لي دياغنوستيك صحيح. نمشي للميزون اصلا مثلا نتاع باش بعد ما عملت الدياغنوستيك نشوف كيفاش باش نصلح وكيفاش باش نعمل وكيفاش وكيفاش. هذه مشكلتنا انا حسب رايي
7: هو راهو شوف
5: باهي سامحني يا ناس
7: ربي يتفاعل مع
5: لا انت باش نخليك النقطه برا. يعني عديد المنابر الاعلاميه في محللين تبارك الله كيما كيف كون موجودون هوني كيما في المنابر الاخرى في المؤسسات الاعلاميه الاخرى اسكو المدرب ولا المكتب الجامعي يعني انتم عندكم الافكار وقاعدين تقيموا تجموا تقاول ورقه وستيل وتقولوا النقائص وين النقائص وين. انتم يعني ما كومش موجودين في المجموعه نتاع المنتخب الوطني يعني لكم في الاطار الفني ولكم في اللجنه هي اسكو كل البلاتوات كل نتاع المنابر الاعلاميه الموجودين اللي يحلوا فنيا نحكيوا هذا الكل ما خذوش العبره المكتب الجامعي ولا المدربين التونسي ولا الاطار الفني.
3: والله انا
8: خاطر نفس الطريقه عند الناس كل بكل بساطه كل مكتب جامعي على شنو هما الكل كيف كيف. انا كي نشوف مثال في 22 عام المرمى تونس تكون عندها ثلاث أربع مراكز تكوين شبان. إذا نشوف أنا من 2004 ل 2026 نعاود ونحلو مركز كان مسكر اللي هو راهو مهم جدا راهو.
5: مركز برشا
8: دري. إي وينك أنت وين لازم ثلاثة وأربعة راهو 22 عام سيكل جوير راهو. سيكل طلع سينيور وصل سافر وصل لأوروب. إذا أنت في 22 عام
3: كملها كملها الكاريير معناتها
8: ملاعب. كملها سي وصل
3: ملاعبي عمره 10 ملاعبي عمره 10 12 سنة
5: 22
8: سنة كملها 22 سنة تو تفكرت باش تعاود تحل المركز اللي هي جورجيا مثال في كل شارع فما وين يلعبوا كورة في كل بلاصة ريف فما وين يلعبوا كورة جورجيا راهو أقل إمكانيات من تونس
7: محمد يمين
8: أقل برشا
5: ال 20 سنة
8: كي راهو إمكانيات ضعيفة جدا
5: جورجيا تو
8: بيان
7: هو شوف هو تو
8: أنت من الناس اللي زيد كوب دافيك تو واقف في نفس النقطة
7: الجمهور ولا المتفرج ولا اللي يتبع في كرة القدم التونسية على شو باش يحاسبك؟ باش يحاسبك على ريزولتا وأداء ولا كاليتي جو احنا اليوم مالوريزمون الاثنين ما عادش عندنا لا
8: ما عادش عندنا زوارات هذا باش نبداو واضحين
7: هكا متفاهمين فيه تو احكي على الدياغنوستيك
5: خليه يوصل اسكت ترشح الكاس العالم احنا اضرك ولا
8: اكثر حاجه تضر هي اكثر حاجه تضر
7: ما تنجمش
5: صيحه ولا مصيحه راس
7: السيحه ليه ما تنجمش يكون اضرت اما
8: اذا انا اني سمعني ما قدمتش اذا انا ما قدمتش
7: ظهرت لنا حقيقتنا
8: في خطر
5: حقيقتنا ما مكتب جامي ترشحنا كاس العالم ترشحنا مرتي ثلاثه فهمتي تو
8: ربحنا نيجيريا
7: الاخر شو كي ترشح
5: دخلنا فلوس
8: ربحنا غاد
7: ترشح كوب دي مون اول حاجه ديما تقعد منتخب عندك مشاركه دخلت فلوس فما نيفو نتاع كومبيتيسيون انت مشيت له لعبت فيه لعبت في المستوى هذاك اما الكوب دي موند في الاخر وراتنا حقيقتنا وراتنا مستوى
8: اللي هي حقيقتنا موجوده عندها برشا
3: ونزيدك زياده قبل ما ترجع الدياغنوستيك بخلاف اللي وراتنا حقيقتنا وراتنا الناس الاخرين اللي بامكانيات ضعيفه اش
7: عملت
3: معناها هذه خاطر فما التعلات معناتها فقط انا واحد الناس ما يقول لك يا اخي سمح لي كوديفوار 2006 ولا كوديفوار 2010 ولا غان يا اخي عندهم امكانياته يا اخي عندهم استاداته يا اخي عندهم لا اما فما تفكير معين لازم يقعد قناعات لازم تقعد سنين
8: مازالوا في البطاقه
3: 3-4 سنين باش تجم تعطي حاجه سامحني
7: شوف هو حكى على نقطه مهمه اليوم يلزم دياغنوستيك وهذا راهو شوف توا وسيم حال يقعد بيني وبين روحه ولا انا نمشي نقعد بيني وبين روحي تو نعرفوها الدياغنوستيك راهي واضحه يا وسيم عندنا الدياغنوستيك راهو واضح قدام الناس الكل احنا عندنا مشكله في التكوين عندنا مشكله خاطر جبت انت على لي سونتر دو فورماسيون
8: انت كبرسيدريه انت بلاد تاع كوره ما عندكش مركز تكوين شبان ملوش تاع
7: كوره تكوين اليوم اشوف المغرب
3: تعرف هذيك بارتي من الدياغنوستيك
7: بارتي مش نحكي لك على برشا انا تو مش نحكي لك على بطوله محليه ضعيفه وزدنا ضعفناها في وقت من الاوقات باللاعبي
8: بتاع شمال افريقيا
7: حطيناه ملاعبي محلي وقتلنا لي جون ما عطيناش فرصه للاعبيه باللي جون خليني نكمل بربي
5: اي في هذه النقطه خلي جون لا حتى الاولياء والمدربين عندهم دخل
7: متفاهمين دونك بطوله محليه قلنا ضعيفه وزدنا ضعفناها وما اجتهدناش باش نرجعوها قويه كيف ما كانت نحكيو على عدد اجانب في الشامبيونا اليوم احنا ما عندناش امكانيات وكل نهار نحبوا نزيدوا الاجانب يا خويا طلع لي جون نتاعك اعطي فرصه علاش اليوم ما يجيش ديريكتور تكنيك يقول نحب نشوف الاكيب سينيور باريكزومبل علاش ما نحب نشوف الاكيب ناسيونال في الفريق الاول اللي في الشامبيونا ملاعبي ولا اثنين يلزمهم يكونوا تيتولير اقل من
3: 20 عملوها في الاسبوار مثلا
7: في الاسبوار هذاك في السينيور في السينيور
3: في الاسبوار صار
7: انا شوف انا لعبت كوب دافريك 95 في مالي وكنا فما قانون في الوقت هذاك طلعوه ملاعبي عمره كدي خاطر احنا في الاو دي 7 لازم عندك زوز ملاعبيه يلعبوا تيتولير في الجينيور برشا فرق كانوا شي يعملوا كانوا يلعبوا زوز دقائق ويخرجوا من اللعبيه ويدخلوا من اللعبيه
5: تحايل بالقانون
7: ايه انا وقتها عمري
5: بالقانون.
7: عمري برشا من اللعبيه كيفي مشكله كنت نلعب 90 دقيقه ونخرج برمي لي ميور جور في ليكيب جونيور نتاع سي اس اس دونك شوف راهو بالقانون تنجم تعمل قوانين مرة والثاني مرة والثالث مرة تشد اثنين
5: ايه تو سامحني بالقانون انت قلت وحدك
7: ايه.
5: يلزم العقليه يا بابا اول حاجه العقليه نتاع الانديه شو الاوبجيكتيف تاع الانديه انت تكوي راهو تقول لي انت شبان اعطيني فريق طلع شبان يعني ثلاثة سنين
7: أربع سنين لو كان أقول لك لو كان الجامعة كانت تطبق في قانون 20% من الميزانية متاع الفرق أنها تمشي لمراكز التكوين راهو توا لي جون مازالوا عندنا قاعدين نخدموا أما مالوريزمون ماحناش قاعدين نطبقوا في القوانين دونك إذا طبق القوانين راهو تو تلقى في بيدجي متاع 20 مليار كي تلقى قداش 20% نتاعهم 20 مليار
3: أربعة أربعة
7: أربعة خمسة يمشيوا للليجان توا تشوف لاعبين كبار وسيم وغيار طبق القانون طبق القانون أما هوش قاعد يطبق قانون
5: مش القانون
7: خليني نعود
5: هذا بمضرط نقول لك حاجة حتى جمعيات سمحني يا نيس روح قبل فما جمعيات سيوتي والرلوي وباجا عديد الأندية اللي كانت
3: قروان
5: تصرف من الليجان متاعها توا على شاليه وليت راهو تضغى عليها الطابع المالي ليزاكاديمي دون قانون هذا اكاديمي يجيبوا اربع سنين يترنا وبعد تايب له ونحيله فلوسه ويقولوا له في التاس ما نجحتش ما ملاه ينجح ولا ما نجح الاكاديمي هي بطحه طن يعني اكاديمي هي بطحه مقنه تحت انكادرمون نتاع جمعيه
3: عادي عادي يا سي فوزي راهو هذا موجود في العالم اجمع راهو اسمع ما لازمناش نخرج
5: وزاد
3: موجود في العالم اجمع لا نخرج من الكونتكست نتاع العالم عالم كامل فيه اكاديميات
5: ما فهمتش يا امان امان وسيم قلت لك انت اذا تفكر في الفوتبول تطور فوتبول وتطور جمعيتك واحد من الاول انت في الريكروتمون في الاكاديميه تعرفوا مش يوصل علاش تخلي بوه يدفع فلوس هو بعد هيك الاربع سنين حتى الفيسير مش مبقاش يدخلها يا ودي النظام نظموا نظموا القطاع
3: مش تبع النوادي الاكاديميه تكون اكاديميه تجاريه
5: لا حتى النوادي هم الفرق حتى النوادي موجودين
3: ما تدفعش فلوس
7: راهو في انجلترا يا فوزي حتى الاو 16 راهو فوتبول بورتوس الناس كل تلعب في الكور فوتبول يحب يمشي يلعب يكوري كور بعد تصير لا ديتكسيون والسيليكسيون
5: والاختيار مش بالفلوس
7: باه مش بالفلوس انا مش فلوس
5: المينين ولا بالفلوس يا نيس المينين تو في بعض الجمعيات
7: بالفلوس
5: بالفلوس مينين
7: خلينا نزيدو نقدمو حكينا تو على بطولة محلية انت اليوم كمكتب جامعي مطالب باش تلقى الحلول باش ترجع بطولة محلية عندها مستوى ينجم يخليك تنافس راهو مصر كي هزت لي شامبيونات دافريك ولا لي كوب دافريك
9: بلعبيه محليه
7: افيلي هذاك من المتتالين 2008 راه ما كل ما 80 95% يلعبوا في شامبيونات نتاع مصر دونك خاطر فما تكوين لحد اليوم هذا مازال
9: في
7: مصر ديجا وسيم مشى ويعرف اليوم ليبي ناسيونو اليوم احنا اليوم
9: قاعدين
7: احنا اليوم قاعدين نجيبوا كان في ليبي ناسيونو اللي هما مستواهم كيما مستواهم لاعبين محليين نتاعنا والا نقولوا خير شويه ما احناش قاعدين قادرين ان نستقبل اللاعبيه لي غران نو ولا الاسامي اللي عنده مستوى كبير كيف ما هيثم حسن اللي مشى لمصر كيف ما ايمن سليتي كيف ما ادم العياري كيف ما الشرميتي دونك هذوما لي نو اليوم عندك عندك اداره فنيه ولا ديريكسيون سبورتيف في الفيدراسيون قويه تقنع وتعرف تمشي تنيغوسي مش المره اللي فاتت جايبين معانا السعيدي يقول له بالانستغرام تقراو فما برشا
9: تكتبوا بالانستغرام
7: بالانستغرام دونك راهو شوف اذا نحبوا اذا
3: دونك دونك نزيدوا نقدموا اي
7: ولا نقدموا نتحسنوا راهو طبق القوانين تكون عندك فولونتي باش تصلح وتكون عملي راهو احنا احنا راهو لي سوليسيون توا تمشي نمشي جيني انا وحدي ولا تمشي الوسيط تعطيك لي سوليسيون راهو اما اسكو احنا عمليين ناس ولا ما احناش عمليين
9: جديين
7: احنا نحكيو وما قاعديش قاعديش نطبق
3: كيما الشعب انا حسب رايي
7: بربي جيست حبيت نرجع لحكايه لي بوان يتحسبوا ولا ما يتحسبوش توا بربي احنا جايين من خيبه امل نتاع كاس العالم وشفنا النقد الكبير اللي صلي طاع على المكتب الجامعي هذا والناس بدات تنسى بدات تنسى المسؤولين والمكتب الجامعي وبدينا حابين نرجعوا للكوره حابين نركزوا في الكوره واختموا على رواحكم وربيعينكم وراهو تونس كامل راهو معاكم نجيو نعملوا غلطه كيف من هذه بالحق معناتها راهو هذه غلطه ما تصيرش في جامعه جامعه كبيره راهو جامعه تكون قدم تونسيه راه تاريخها كبير راهو احنا من بين الجامعات الاولى في افريقيا اللي اسسنا جامعه وشاركنا في بطولات
5: افريقيا كان ربحت باش تجبدوا الموضوع كان ربحت باش تجبدوا تي فكرت لك حقك وغندا يا خويا باه باللي بوان قال لك لي بوان تحسب
7: ايه.
5: قدمت اداء ممتاز واحنا نحكيو سايبه النقطه سايبه ايه. ايه. سايبه النقطه ايه. ونمشوا للفعل انا بالنسبه للاختيارات بتاع المدربين اللي داولوا على المنتخب يا خويا اللي يلعبوا لبرا والتوانسه واكتشفنا بهم التوانسه رحبوا بهم في الصيف ويا زين عالم تونس
9: كيف في الصيف؟
5: ما لا يعني يجيوا مرحبا بهم تونس اما اختي جي كور هو تجيب لي كل شيء في العباد اللاعبين اللي ما عندهمش مستوى كبير زاد
3: راهو
9: لا مش لا لحظه برك لحظه برك انا بالنسبه لي الفعل الساعه خطا كارثي هذايا بتاع انه تجي المدرب قول له راه مش محسوب وهو محسوب باش نبداو هذا من حيث الفعل
5: هي ما لوجوش
7: هو
9: ثانيا باش نمشيو للموضوع نتاع اللاعبيه البيناسيونو هو وقتاش احنا تكلمنا وقت تكلمنا اللي
8: وقت اللي تونس الكل اجمعت واقتنعت ان الملاعبيه بين سنو متوسطين ولا اقل متوسطين وهم كيما وقت سمعني خاطر قبل كي نحكيو وسيم وحنا بالي
10: نجم
8: في الاخر طلع لي
10: بينا سنو لي بينا سنو الكليما نعطي الوسيم راهو لي بينا سنو
8: تو تو تاكدنا
10: راهو موجودين تو ماهوماش ماهوماش اقل من مستوى المحلي
8: وقتاش تاكدنا
10: خير من مستوى المحلي
3: باهي خلينا نسالك حاجه سؤال بسيط جدا وتونس كامل تجم تجاوب عليه هل نسخة تونكتي تاع سيلتيك
8: هي نسخة
3: تونكتي معناتها غادي كان تونكتي هنا يولي تونكتي موانزان
8: ممكن يولي
3: راهو معناها سي بيزار راهو لازمنا احنا نخمو في رواحنا راهو قبل ما نخمو في العباد راهو نخمو في رواحنا قبل ما نخمو باش نجيبوا واحد بينا معناها
8: لا مش كيف كيف
3: راهو معناها شو اسمه كيف كيف عاشوري كوبنهاجن هو عاشوري تونس ما هوش هو بيدو لازمك تشوف انت علاش معناها مش غادي باش يتبدل سامحني يجي لهنا باش يعطيك حاجه خايبه ياسر راهو فما الغلط عندك انت معناتها الشخص هو بيدو ساعة ونحب نرجع على نختم انا كنت نستنى في يانيس باش يقول على حكاية التقييم انا بالنسبة لي من اكبر المشاكل هي المسؤولين ما هماش قارين كرة قدم وما هماش قارين ادارة رياضية خاطر الناس كان جات قارية كرة قدم كان جات قارية ادارة رياضية راهي تنجم على الاقل الاخطاء
8: الكارثية
3: ما تصير ما نبعدوا عليها على الاقل نخليوا الستاف تكنيك على الاقل يخدموا مرتاحين على الاقل يبداوا بعاد معناها يحطوا كما نقولوا احنا الرولز الباهين اللي باش يخليوا الناس الكل تخدم بطريق بالمينيمو فهم اما يا خويا هذوما معناتها كل مره معناها نحاولوا نجيبوا شخص ممتهن ايمن محامي مش عارف انا استاذ جامعي مدير مؤسسه اي نابورت معناها وسيفيات محترمه الحقيقه لكنه ما يعرف معناها ما خدمش قبل الاداره الرياضيه كيفاش تحبوا يجي باش يهيئ كما نقولوا على اطار وكونتكست الانسان معناها الانسان سبورتيف وتقول لي انت معناها واش قال لي واش قلت لك يخدموا في الجمعيات شنو الجمعيات يا اخي تجيب لي انت ما نعرفش انا واحد خادم 10 سنين في الرابطه الثالثه والرابطه الثانيه والرابطه الاولى شنو هو النجم يقدم المنتخب الوطني للناسيون وهو ما عملش حتى سيكل دو فورماسيون فهمنيش نحب نقول لك معناها لهنا راهو لازمنا نسالوا روحنا الاسئله معناها الاسئله الباهيه باش نجيبوا الاجوبه الباهيه ونجموا نقدموا ونجموا نصلحوا واختم
10: انا جيت عندي ملف وملاعبي اللي نعتبره
8: بيناسيونال
10: اي بيناسيونال لاعبي
8: اليوم تونس راهم بالله خلينا بيناسيونال الكلمه هذيك مزوجين عنده جنسيتين ما هم راهم
10: تونس اكثر منا الملاعبي خاطر الملاعبي جانا وشارك معنا في ستاج كندا واعطيناه ميتون لو اي بن فرحة
8: عرفت
10: انت اليوم احنا جبنا ملاعبي سوا ديزون ملاعبي كونفيرمي
5: كيما هو ادم العيار
10: ملاعبي كونفيرمي
8: كونفيرمي مش سوا ديزون
10: ملاعبي داير هو كونفيرمي خاطر ديجا موجود في ليكيب
8: يو 20 مشى لفريبورغ شراه بالكونترا 4 سنين ما رجعوه كذا
10: انت شنو اللي صار انا بالنسبه لي صبري اللموشي خسرنا في ملاعبي تقول لي شنو ما فاتش بدنا فيه الموضوع شويه وفوزي قال خسرنا في ملاعبي ينجم يعاون برشا ليكيب ناسيونال عاون كورتنا كيفاش خسرنا انك تهزوا للتورنوا ولا لي دو ماتش اميكو اللي لعبناهم في كندا تحطوا الماتش الاول على البنك ما تشاركوش ومن بعد تجي كونتر كندا تلعبوا ميتون وتخرجوا
8: ولانه مش خايف الميتون ذاك
10: ميتون مش خايف
8: ماهوش خايف,
10: ما خايف. انت كيفاش ملاعبي كيف من هذا اللي ما يعرفش تونس اللي براتيكمون حياته كامله عايشه في المانيا وتكون في المانيا واليوم جاء يلعب في ليكيب ناسيونال اختار انه يلعب في ليكيب ناسيونال دونك انت ملاعبي كان هذايا لازمك تون كادري ولازمك تعرف تحببه في المنتخب وتدخله في اجواء المنتخب باش ينجم هو يكون فرحان وان بلوس حتى هو كيف يمشي يرجع لالمانيا وعنده صحابه موجودين توانسه يلعبوا في المانيا راهو يقول لهم راهو جاونا
8: به مساج به
10: مساج به راهو يعدي مساج
8: كيك يجيو راهو كيك يلموا بعضهم
10: يا اخي شنو اللي صار في المغرب جاء حكيمي بعد كركر اللاعبين الكل الناس الكل جات حكيمي اللي هو يلعب في ريال مدريد متكون في ريال مدريد وفي
3: بخلاف وبخلاف حكيمي راه فما حاجات اخرى في المغرب مثلا من الحاجات
8: البدايات خلينا نقولوا من اهم اللاعبين اللي جابوه
3: لوجيستيا انا شفتهم
8: لا ما يغلطوش الاغلاط هذوما
3: لوجيست لا بخلاف الاغلاط هذا هيك ما
8: نقش عليه في البيناسيونو هذايا
3: معناها التولز نتاع الخدمه اللي يستحقهم الاطار الفني والكيني والطبيب
8: والبروكاشر
3: في المواهب وكاشر كل معناها نعطيك راه في فرنسا مثلا السكاوت تعرف قدش عندها المغرب في اكثر من 20 اظن 23 كشاف عندها في في فرنسا فقط
8: تسمع 23 كشاف
3: في فرنسا فقط اعتقد دونك الناس راهي ماهيش حتى حد شيء للصدفه تخدم على روحها وبعد فما سرد مو معناها باش يجيك التوفيق كان مش في سنه مش في سنتين راه يجيك في الثالثه وفي الرابعه دونك انا شفت معناتها لوجيستيكمون كيفاش يخدموا حتى معناها في كيلكو ستاج كيفاش في الليل معناتها لي فيتامين وكيفاش الكيني كيفاش يخدموا الطبيب كيفاش يخدموا الاناليست شنو هما الادوات اللي عنده وقداش من بيسي قدامه ما ثم حتى شيء وليد الصدفه في المغرب الكل مخدوم على لتر واذا نقول لك وبحق رب العالمين معناها راهم عادلين بينات الملاعبيه ما عندكش فكره انا نعرف ما باش نعطيك اسم مثلا سعد الحداد باش نعطيك اسم ان 2005 سعد الحداد سعد الحداد انتقل في بالي من ايطاليا مشى لبطوله كرواتيا ان 2005 طالون يلعب انديس طالون حاجه كبيره ياسر ومعاد شو اسمه معاد ضحك هذوما دي طالون 2005 و 2006 كانوا دي كابيتان وكانوا ملاعبيه على مثلا زابيري داكوردو ما جاش قال لك لا نستحفظوا عليه وزابيري وقت ما عندوش كيما نقولوا احنا
8: مش كيما تو
3: مش كيما تو فوالا ما جاش قال لك لا وهذا هو ملاعبي والفلته نتاعنا وما ندرسون لا لا لا خويا ماكش في فورم ما جبتش فيها لا تخلي بلاصتك لغيرك ويقعد الباب مفتوح فهمت كيفاش دونك ما عندهمش هذيك اللي نقولوا احنا التعنت في الراي فما حاجات تحكم فما فورمه تحكم فما عدل يحكم وبالتالي معناتها النتائج هذه تجي بطبيعتها
8: هو مازال نايف اجرد صارت له هكاك على الاول كانت عنده مشاكل نتاع نمو مش معناها خلاه يكرتي جمله بالعكس خلاه في السنتر هذاك في الاكاديميه بشوي بشوي لين نرجع وتمالك نفسه وكان كان يمشي بالجيلات اصلا معناها ارجع ولا جوار قام الذات ومحترف في مارسي وسام وغيره
3: وبخلاف هذا في الاي دي 7 مثلا نتاعهم اعتقد عندهم سته في الليسته كامل سته من اكاديميه محمد الخامس الاخرين معناها كما نقولوا احنا الاخرين تبارك الله في جمعيه كبار في الاوروب وبخلاف الجمعيات الكبار في الاوروب فما سته من اكاديميه محمد
8: سكروا موضوع المنتخب
5: انا بالنسبه لي تحكي على المغرب في مغربي فوزي لكجا يعني عنده التسهيلات في كل شيء في المشاكل في الواحد يعني لازم المكتب الجامعي يكون زاد عنده شكون ممثل في الكاف في الاتحاد الافريقي باش نجم يكونوا زاد
8: موجودين
5: لا خاطر نحكي على المغرب يعني ماهيش اول حاجه المغرب يعني كل اكثريه اللاعبين نتاعها ينشطوا لبرا انت بتوجبته على معين الشعباني يعني عنده 3 ايام 4 ايام حتى اللي مكلف بالمنتخب معاز المستيري عنده 3 ايام 4 ايام زاد شو عنده اول تربص لي هو أيه. دونك يعني حتى هو عنده استراتيجية متاع خدمة عنده برنامج اوضح لي مع الإدارة الفنية وقع تسمية أسامة سلامي يعني هذا في
8: كشاف موال
5: كشاف فما عديد اللاعبين عندهم ولا المدربين عندهم الصفة هذه يمكن يكون شاد الأمامي زادة معهم يعني هذا يعني يجب يكون أنيس عبد القادر يجب يكون وسيم جعبيري يعني الكل اللي عنده مؤهلات الإدارة الفنية باش تحل هذا الموقع متاع الكشاف
10: حاجة بيه.
5: أما أنا بالنسبة لي أنا معاذ المستيري بالنسبة لي أنا قاعد يقوم بواجبه إداريا يعني حتى النقطة هذه خاطر هو كان يعمل في النادي راضي الصفاقسي رئيس يعرف. فرع وكان رئيس رابطة وكان رئيس عضو في رابطة المحترفة الأولى يعرف القانون لكن المذكر اللي جات من الكاف بيكون ما قلت لهمش عدم الاعتماد قلت لهم أوغندا باش تلعب ومترشحة آليا كاس فريق قطرية باش تنظر
8: واضح بالرغم ذلك يقعد خطا خالد ولازم الناس كل تحمل فيه مسؤوليه مش كان سي معزه كي تحيه ليا انا واحد الناس نعرفش هو ولا
5: لا مش يداري
8: انا والله
5: يداري
8: اللي يعمل
5: هو خطأ
8: موجود موجود في ارتيكل في السيت نتاع الكاف موجود ماني ساهر تدخل سيت الكاف تلقاه موجود انه نقاط ماتش اوغندا مش تحسبوا ساهل العمليه بسيطه
10: بالتالي اثرنا الموضوع هذايا في برامجنا الرياضيه اللي هنا وحكينا فيه وقلنا راه
8: وانا اول مره اسمع نقاط ماتش ما يتحسبوش
10: اللي عندنا انه الماتش نتاع اوغندا اللي باش يلعب اوغندا راه نقاط المباراه هذيا بشوقه احتسابها من بعد غابت الامور ورجعت لكن احنا راه تناولنا الموضوع هذا وما وقعش تداوله بجديه كامله نورمال ما هو شنو اللي يصير
8: الاداره
10: ولا الكتابه العامه اللي موجوده في الجامعه
8: تحكي مع الكاف وحدها
10: قبل ما تبدا الكومبيتيسيون تراسل الكاف وتعرف شنو هو القانون اللي يخص
8: هذه المساقات التصفيات واضح فاصل قصير بعدين نحكيه زاد على ممكن ازمات اخرى في المنتخب المصري وكذلك المنتخب الجزائري نحكيه زاد بصفه عامه على تصفيات الكأس
11: استاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكيتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان FM وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة. أما صارت معي أنا سند عمار. رجعنا معكم في ستاد ديوان.
12: إلى جانب اللي صار في المنتخب الوطني التونسي وكذلك البلاغات اللي صارت بخصوص النعرات الجهوية واللي صار مع الحارس أيمن دحمان وغيره، فما زاد في المنتخب المصري ممكن كلام قال من عند حسام حسن بخصوص الشناوي أنه حارس منتهي وقال وقت كان منتهي عيط له لعبته لكن تو ما لعبوش. وفما زاد مش الأخرى صارت اليوم في المنتخب الجزائري، ريان آيت نوري غادر للتربص بعد ما رفض أن يقوم بالعملية الإحمائية في مقابلة زامبيا ورفض أن يدخل يلعب في المقابلة دي، تم المغادرة متاعه ولا تم مش شطبه ولكن تم سحب اسمه من المقابلة المقبلة ورجع لفريقه مانشستر سيتي. ممكن بونش أكيدش نبدأ بالمنتخب متاعنا ثم المنتخب الجزائري والمنتخب المصري.
3: الله يشوف بالنسبة للنبوة نحكي مثلا المنتخب المصري خاطر عندي شوية معناه ممكن هكا معلومات ومعناه ولا حاجات قبل صارت
12: بوليميك كبيرة صايرة
3: نعم
12: بوليميك كبيرة
3: أي بوليميك كبيرة. والحقيقة مصر رأي من نوعية البلدان معناه التناول الإعلامي كي تبدأ الدنيا كما نقولوا احنا ما هيش رياضيا
12: أي.
3: رياضيا ابسط مشكله تولي مشكله كبيره
12: مشكله كبيره
3: أي. يعني عندهم قوه في الصحافه، عندهم قوه ضغط في الصحافه، اذا كان صارت مشكله بسيطه جدا جدا راهو وفي وسط نتائج خايبه راهي المشكله بسيطه كي عادي على الاخر تولي هي محور التغيير محور في مصر وهي محور الدنيا وهي اللي تثبت في الحكايه كامله. التصريح غير الموفق نتاع حسام حسن انا بيرسونالمون مانيش مستغرب منه، انا قابلت معاه ممكن 3-4 مرات معناه وكل مره مش قابلت معاه شخصيا معناه في اجتماعات نتاع عمل كل مره الحقيقه ظهر اللي هو عاطفي معناه شويه ظهر اللي هو كما نقولوا احنا
12: حاجة.
3: اللي فما على قلبه يقولوا وما
12: ما
3: عندوش كما نقولوا احنا المينيموم نتاع الدبلوماسيه اللي باش يخليه فهمتني وداخل معناه. والحقيقه من انا حسب رايي انا يكمل يعمل في حاجات مش في صالحه. تو انت خرجت معناها من كاس العالم في احسن صوره ممكن الناس كلها حطتك في قريوزه تمشي معناها يخرج صلاح في دقيقه 60 صلاح اللي هو معناته في احسن فورمه ممكن حل كما نقولوا احنا جبهه اخرى على روحه في وقت معناها
12: مع صلاح زاد ماهوش يلعب ماتش اللي بالسوريه
3: ما هذيك خايب ياسر معناها حل جبهه اخرى على روحه في غنى عنها الحقيقه. المنتخب المصري اللي كان ينجم معناها بارابور اللي عملوا كاس العالم كان ينجم يدخل فيه في ايبوك باهيه وفي في بيريود باهيه للاسف صار الديراباج عرفت اون جول معناها هدف في
12: هدف عكسي
3: هدف عكسي لحسام حسن في مرمى. للاسف ساعات الكوميونيكاسيون راه مهمه برشا ساعات راه قادره ان تضيع لك مع التثنيه كامله.
12: انيس
10: بون بالنسبه
12: لحسام حسن صلاح ريان يتنوري يرفض انه يعمل عمليه تحميه ويدخل ورفض انه يكون احتياطي اصلا.
10: اول حاجه بالنسبه لحسام حسن التصريح اللي عمله قبل الماتش على الشناوي تناولته برشا كيف ما قال وسيرتو بعد الماتش نيول اللي عملوه البارح
12: كونتر انغولا
3: كان ربحوا راه ممكن
10: يتجاوزوه. اما سيرتو الخبر نتاع اليوم اللي خرج انه صلاح محمد صلاح غادر
12: مش لعب ماتش منتخب
10: مش غادر ستاج بون علاش وراه فما مفاهمه من الاول انه كونتر جنوب السودان مش يلعب خاطر تران
12: ترتون
10: ويقلق صلاح دونك هذيك المفاهمه من الاول. بالنسبه

0: هم اللاعبين النجوم اللاعبين عديد اللاعبين في العالم نجوم يقتل بس يقتل
1: مقرر المدرب يقبل
2: هذول يقبل هو ما هو الفوتبول يقول لك الفوتبول كريال بالحق هو اي نور يظهر من نص الجمعة أمور ما
1: تعجبش ما يعرف يلعب
2: وتخل أول هدف شكون يسجل يسجل ولا ريال جوش
1: حزيم
2: عرف حزيم اللي هو انتقل مؤخرا برايتون واللي هو الحقيقة ملاعب برشا ساعات كرة القدم رايت عمل لك سيناريوهات
1: قاعد يلعب ديجا
2: نعم
1: ديجا نور مش قاعد يلعب
2: في سيتي اما كمان سيتي
1: هون المدرب لعب بجور البلي كومبيتيتيف
2: لكن هو في قاموس معناتها الملاعبية يتقلق يبدا واحد ما يلعبش تلقى هو التونسيون ديجا طالع وسط الجمعة كمان يدخل لريكوش يخليه
1: اللي عامله مرفوض وراهو نورمال مو معناتها دي ميزور ديسيبلينير تاخو ياخذوه معناتها المكتب الجامعي في ايت نوري ويزمو يتحمسوا ليه
3: في المقابل زاد لاعب دولي سابق وتو حاليا ولاعب دولي ولاعب سابق اصبح ياسين مرياح اللي يعتزل اليوم بصفه نهائيه واعلن عبر حسابه الرسمي في الانستغرام
0: قال لك بسبب الاصابه
3: انه غادر عالم كره القدم بسبب الاصابه بسبب الاوجاع اللي في الركبه تاعه وحتى بالحقن اللي غير ذلك ما نجمش يكمل يلعب
1: اول حاجه هو لك لاعبي انا راني نعتبره من بين من على الاقل 10 افضل مدافعين في تاريخ تونس راهو انا هذا رايي الشخصي في ياسين مرياح ممكن لي بلوسور اللي تعرض لهم في الركبه قلقته شويه واثرت عليه اما كملاعبي راهو ملاعبي اعطاه برشا وكان ملاعبي مهم في ليكيب ناسيونال راهو ان سيرتان مومون راهو انديسبوتابل معناتها كملاعبي تيتولير بون مالوريزمون الاصابه في سن 33 سنه مش كبير برشا مالوريزمون عطلته انه على الاقل يكمل سيزون مع الكلوب افريكان في الموسم هذا نتمنولو في حياته النجاح ونتمنولو معناتها كل خير وملاعبي ما شافتش منه تونس معناتها حاجات خايبة ريال مو معناتها نتمنولو التوفيق في حياته
0: أنا إذا هو عرف روحه يعني من الأول منذ نهاية العقد بتاعه مع الترجي يعرف روحه مصاب وما يجمش يواصل كان بالأحرى اعتزل يعني من التراجي خروجه من التراجي
1: ونتصور فوزي حتى توك يخرج من الكلوب راهو مش يتنازل على مستحقاته مش مش يطالع
2: حتى في الكونترا عنده بنود
0: كارير ملاعبي يمكن وسيم
1: ما وزيدة ملاعبي يحب يكور يحب يكور
0: أنا إذا تعرف روحك يعرفش معنى الجسيون بتاع كارير ملاعبي تعرف روحك راك مصاب وتجي بتلو عندك طبيبك المباشر راك اعتزلت كورة بعد نهاية العقد بتاع التراجي
2: هو ساعة نتمنى شيء معنا سلامات إن شاء الله يا ربي الحاجة هذه حد الكرة ساعة الإصابة مش حاجة أخرى هذا النقطة الأولى النقطة الثانية بالله الناس اللي تضحك الناس اللي
3: تتشمت
2: والناس بالله تقي وربي بالحق بالله تقي وربي والله عيب والله عيب كبير ياسر معناها تضحكوا وتتنمروا معناها وصحة العبيد راي هذه بقطع نظر على مستواه على انتمائه ياسين مرياح ولا غيره راه وما يصيرش وقت الإصابات نحكيه معناها نتفعله بالطريقة هذه والله حتى كان يفدلك والله يتكثر منها راه حاجة مش حلوة حتى طرف هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة ياسين مرياح سيرتان مو من أحسن لاعبي اللي عملوا كارير في تونس معناه وطولوا في الكارير نتاعهم كسواء ليشال انترناسيونال ولا ليشال ناسيونال نجح معناه وننساوش اللي هو جاء من بعيد جاء من ريانا متلوي بعد متلوي عمل نادي الصفاقسي ومن بعد مشى خرج احترف في البرة وبعد رجع الترجي الرياضي التونسي واينما حل ما عملش مشاكل راهم لاعبين من النوع هذا اللي ما يعملوش المشاكل البرة ما نحكيو اداريا واعلاميا تو راهو لازمنا نحييهم لازمنا نتعلموا ونحترموا الناس راهو الناس هذه راهي ما هياش برشا اللي يعمل كارير كبيره من غير مشاكل راهو لازمنا نحترموا النقطة الرابعة اللي نحب نحكي فيها وبالنسبة لي أنا لازمنا معنا سيلفو تعملوا معناتها يصير فيها كما نقولوا احنا بحث معناتها لا أنا مش استقصاء معناتها مجموعة من الأطباء يحاولوا يبحثونا في النقطة هذه ياسين مرياح كنت تفكروا كعمل آخر ليجامو معناها آخر إصابة عملها خطيرة هي ليجامو كروازية كنت تفكر في كروازية هذيك عمل ريكور في الرجوع
1: اي وقتها في الكوب دي موند
2: عمل ريكور في الرجوع الريكور هذاك
0: بتاع
2: الريكور هذاك بتاع الرجوع اسكو اثر احنا ما نجموش نعرفوا تو اسكو
3: ولا هو اكيد يعرف هو
2: اثر ماذا بين الاطباء والكيني واللي شاركوا في العمليه ولا حتى اللي ما شاركوش يبحثوا النقطه هذه لواش لانه باش ما يصيرش معناها اللقطه هذه كان ياثرت بس ما تصيرش على
3: اللاعبيه
2: في قدم في قدم
1: لانه تريتمون معناتها مزروب راو بشي فما
2: ما نعرفوش وصار
1: هو سور
2: بالضبط ميديكالمون نحكي لك طبيا
1: فهمت فما تريتمون خذيه معين هو ينجم ياثر

0: يفرح هو يعرف يصابته ويعرف القرار ليه الاول والاخر.
1: فما الملاعبيه اللي تعمل ديزانجكسيون تو ممكن انا مانيش ميدسان ما نعرف كم شويه تعمل ديزانجكسيون في الركبه اللي بالوقت مظهرها تولي واضحه تظهر على الملاعب
2: كيما صار هو هكا
1: كيما صار
3: ما نعرفوش اسكو سبب اساسي ولا مش اساسي لكن فرصه ان احنا باش نبحثوا في الموضوع
2: كيليان مبابي زعما يخلط على مشروم ولا هذا سؤال نخمم في مشروم
1: هو شوف هو راه البارح خلينا نقولوا اللي فما ديتاي مهم برشا اللي كيليان مبابي البارح اول ماتش يلعبوا بكرومبون جديد كرومبون جديد صبات كرة جديد واللي هو بدل سبونسور نتاعو كان مع سبونسور معين بدل سبونسور جديد اللي هو اكثر سبيسياليزي للتنس
2: فهمتك
1: جماعه لعبيه التنس دونك باش ما نقولوش اسمه
2: عرفت.
1: دونك فما كينيش هبط تدوين اش قال قال راهو كي تبدل الكرومبون يزمك تصير لك بيريود نتاع ادابتاسيون تعود على الكرومبون لي موفمون بيوميكانيك نتاعك في الموفمون جيستويل نتاعك هوني كي تشوف الاكسيون نتاع اللي تضرب فيها مبابي تقول اكسيون عاديه عامل ابوي على ساق شاد بالساق اليمين ساق اليسار عمل ابوي حس لي دولور دونك هوني بارفوا زاد راهو شوف معناتها كي تبدل الكرومبون وانت ماكش تعود عليه راهو ينجم يكون
0: قال لي نحب صباتي ديما
2: بسم الله المهم ما يخلطش على المشروم ولا يخلط
1: لا يخلط نتصور يخلط
2: بالتوفيق ليه شكرا خال شكرا وسيم انيس محمد زعبار كذلك ندير بنشيده غدوه يعود عبد القادر الرقي في استاد الديوان يوم الاحد من 6 ل 8 ونخليكم على اخبار مع فؤاد بن مبارك على خير تصبحوا على خير استاد الديوان
4: ديوان اف ام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: على 93.5 L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن اليوم أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للانصات عن بعد وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والوزير يوضح خلال زيارة أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية وذلك ضمن خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية ستنطلق بداية من شهر أكتوبر القادم
7: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر التي يستوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرمية كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسة التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية كذلك المكونين من وزارة الصحة سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
6: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. والوكالة توضح أنه سيتم التواصل مع أصحاب سيارات الأجرة المقبولين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج والانتفاع بالمنحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس بدعم من صندوق البيئة العالمي وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تنظم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يوما توعويا وتلقيحا مجانيا لفائدة الحيوانات ضد داء الكلب، وذلك يوم 28 من سبتمبر الجاري قبالة مقر بلدية سيدي بوزيد، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة عبد الرحمن الكرعاني، مشددا على أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الوقاية من داء الكلب وحماية الإنسان والحيوان مع توفير تلقيح مجاني للكلاب والقطط. وفي شان الدولي، تقرير أعده المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يكشف أن سلطات الاحتلال تروج لكتلة استيطان أو استيطانية ممتدة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشبكة من الطرقات والمحاور ومشاريع البنية التحتية. ومن جهته، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول اليوم في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إن الوقت حان لضمان إقامة دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد تدهورا مع تكثيف الاحتلال لأنشطته الاستيطانية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلامة. شهر أوت 26 و2000 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 50 و900 و1000، وبلغ معدل الحرارة اليومي 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات، وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية أوت 26 و2000 نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترة الحر جل المناطق خلال أوت 26 و2000 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتوصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تعلن في بلاغ أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 5.1 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصها 6 أشهر. ومدير عام المستشفى شوقي بن حمودة يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالأجل التعاقدي المحدد ب6 أشهر كأقصى تقدير، وعلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف إلى حين استكمال الأشغال ودخول الجناح حيز الاستغلال الفعلي في الأجل المحدد. نحو 250 شخصا ينتفعون اليوم بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احتضنها المركز المندمج لشباب بالقيروان بمعتمدية حفوز بمشاركة أكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا، فيما تم خلال الفترة الصباحية رصد 10 حالات يشتبه في إصابتها بسرطان الثدي، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان عبدالله جلاصي. ونظمت القافلة كلية الطب ابن الجزار بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والدائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 74,016 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 175,068 مصابا. والوزارة توضح أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ساعات 48 الماضية 7 شهداء و38 مصابا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والإنقاذ على الوصول إليهم. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن الخطط الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه رفض مقترحا جديدا من إيران بشأن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 7 أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد نقلت إيران عبر وسطاء المقترح إلى واشنطن، لكن ترامب رفضه وقال في اجتماعات مغلقة إنه يتوقع استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.

0: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب، خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. والوزيرة تؤكد لدى إشرافها مساء اليوم بتونس على فعالية الحفل السنوي للكشافة التونسية، حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة وتعاون مع الكشافة التونسية في إطار الأولويات الوطنية المتصلة بحماية الطفولة ودعم قدرات الأسر والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال ومقاومة التنمر والعنف وتشجيع المشاركة والمواطنة والتطوع. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس دومينيكو باريزي يقول اليوم على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس بالحمامات إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مضيفا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين وهما مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى، ومشروع أوفير الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وكان الاتحاد من أجل المتوسط قد أعلن عن منح لفائدة 4 مشاريع بإجمالية تمويلات تتجاوز 1 مليون أورو لدعم التجارة الرقمية الشاملة في 5 دول من جنوب المتوسط هي تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وفي الشأن الدولي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يقول اليوم إن القوات المسلحة رصدت مؤخرا استخدام الحوثيين لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، قال إنها وجهت ضد عدد من الطائرات المدنية، كما حذر من تهديدها لسلامة الطيران الدولي جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اليوم أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاق، مضيفا أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. وأعلنت إدارة ترامب صراحة أنها تسعى للإطاحة بالحكومة الكوبية، فيما أدى حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وضع كوبا تحت ضغوط شديدة في وقت تواجه فيه نقصا في الوقود وانقطاعات في الكهرباء تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: كل ما يهم السبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم، احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.
2: فلاش سبور،
3: فلاش سبور،
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمدافع الدولي لتونسي ياسين مرياح 33 عام عن اليوم اعتزاله كرة القدم بعد 95 مباراة دولية مع المنتخب الوطني لتونسي لكرة القدم. مرياح على انستغرام يقول انه قرار الاعتزال جاء بعد تفكير طويل بسبب معاناته مع الالام على مستوى الركبة منذ عامين. ياسين مرياح كان انتقل النادي الافريقي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الترجي التونسي الصيف اللي فات. وفي كاريره كلعب مع جمعية أريانا، نجم المتلاوي، سي اس اس، أولمبياكوس اليوناني، قاسم باشا وريزا سبور التركيين، وكذلك العين الإماراتي والترجي التونسي قبل ما يلتحق بالنادي الافريقي. الوديات اليوم العشية، فوز الترجي التونسي على الأولمبي الليبي بنتيجة 4-0، هدف أشرف الجبري، لوكاس ريبيرو، يوسف البليلي وعماد فراج. فوز النادي الإفريقي على غرومبيليا الرياضية، هدف الإفريقي ألان كانتي وريان تيتيغو. وفوز النادي الصفاقسي على النادي الرياضي بجبنيانا 3-0 بونتوات يد بلوافي جوسنا لولاندو وحكيمو طيبي. اليوم تلعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ملعب السوسي كوكب عقارب 2-2، 1-2 لهلال مساكن على محيط قرقنة في صفاقس. هلال الشابة ينهزم مع الرلوي 2-1، 2-1 لمكارم المهدية على سبورتينغ بلاروس في بلاروس. مستقبل جابس ينهزم مع جمعية مقرين 2-1، والنجم الخلادي ينهزم مع بعث بوحجلة 2-1، ومستقبل استيمان يفوز على اتحاد طاوين 4-1. نجم رياضي الساحلي أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية تعاقده مع الثنائي ويلينغتون أوسكار وحميدية محمد لامين. الجزائري حميدية 20 عام مدافع محوري، والنيجيري ويلينغتون 20 سنة كيف كيف يلعب كقلب هجومة. يوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة. النتائج: الليتوال 77-62 على الملعب النابلي، شبيبة القيروان 77-62 كذلك على الاتحاد المونستيري. نجم حلق الواد ينهزم مع النادي الافريقي 80-68، السي اس اس يفوز على نجم الراتسي 68-46، شبيبة المنازة تفوز على اتحاد الانصار 77-42. تستكمل الجولة الأولى غدوة الخمسة متاع العشية مباراة أمل حمام سوسة والدالية الرياضية بجرومبيليا. في الهوند اليوم تلعبت مباريات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة القسم الوطني أليف والنخبة. نحكي على النادي الافريقي 27-23 يفوز على جمعية الحمامات. لتوال 31-26 على الاتحاد التميمي. بعث ابن خيار 32-25 على المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين. ينهزم مع نسرة بولبا 27-25، والترجي الرياضي التونسي يفوز 39-18 على نادي كرة اليد بجمال. ونادي سقيت الزيت ينهزم مع مكارم المهدية 32-26. نختم بالكرة في العالم، دوري الأمم الأوروبية، مباراة قمة انتهت منذ قليل. نحكي على مباراة المنتخب الإنجليزي وكذلك المنتخب الإسباني، 3-2 لإسبانيا بطلت العالم على ثالث ترتيب كأس العالم. في الكأس العالم الأخير المنتخب الإنجليزي بونتويت الإنجليز جوردن وهاري كين وكذلك لامين يامال باينا و يوريال الزبال بالنسبة للمنتخب الإسباني. كيف كيف في تصفية الكان زوز مباريات، نحكي على غينيا انهزمت في جنوب إفريقيا 2-1، وكينيا إريتريا مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. كيف كيف نرجع للناشنز ليج، مباريات أخرى تلعبت اليوم. نحكي على التشيك تنهزم مع كرواتيا 2-1، كيف كيف في سلوفينيا مع ليكوس 0-0، 3-3 لسويسرا على مقدونيا الشمالية. في مباريات بطبيعة نحكي على المستوى الأول.
2: أحلى صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: موجز الحديث عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الأهمية التي توليها تونس للدور الذي تطلع به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في دعم الدول العربية ومرافقة جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الماثلة. جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية اليوم بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما شدد الوزير بالمناسبة على أهمية الانتقال إلى مرحلة تجسيد المبادرة من خلال إبرام اتفاقيات المقايضة مع الشركاء والجهات المانحة بما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتعبئة موارد إضافية لتمويل العمل المناخي والتنمية الشاملة. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 12 و2000 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. والعبدلي يوضح أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس محمد مكديش يقول أو يؤكد اليوم تطور عدد الأطفال المستفيدين من تدخلات الجمعية من 8000 طفل في بداية السنة الحالية إلى 12500 طفل في موافى سبتمبر الجاري، معربا عن الأمل في بلوغ 14000 طفل مع نهاية السنة، ثم 20000 طفل من بين نحو 30000 طفل يحتاجون وفق تقديرات الجمعية إلى الرعاية والتدخل. ومكديش يشير إلى أن الجمعية تعمل على توسيع شبكة مكاتبها من 12 ولاية حاليا إلى 24 ولاية قبل موفى سنة 30 و2000، مع الإعداد لفتح مكاتب جديدة في ولايات نابل والمهدية والمنستير. كما لاحظ المصدر ذاته أن عدد الأطفال المقيمين في قرى الأطفال تراجع إلى 240 طفلا بعد أن كان في حدود 350 طفلا، وذلك بفضل تنفيذ برامج إعادة إدماج الأطفال في أسرهم وإعادتهم إلى محيطهم العائلي الطبيعي في إطار برنامج الإيداع العائلي والبرنامج الوقائي دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. وفي الشأن الدولي، آلاف الأشخاص يتظاهرون اليوم في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في جويليا الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. وفي سياق متصل، ألمانيا تدعو اليوم إلى تشكيل قوة تدخل سريع تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود فرونتكس لمساعدة الدول في حال حدوث ضغط مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد على غرار ما حدث في جيب سبتة الإسباني هذا الصيف. ومن جهته، أشار المفوض الأوروبي المسؤول عن الهجرة ماغنوس برونر إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في المستقبل القريب تفويضا معززا لوكالة فرونتكس لتكون قادرة على التحرك بسرعة ومرونة أكبر قبل أن تتحول الأحداث إلى أزمات حقيقية وفق قوله.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: عندكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي سبت زيارة عمل ميدانية إلى ولاية المهدية، شملت 10 مؤسسات تربوية موزعة على معتمديات بومرداس والسواسي والجم وسيدي علوان وشابة وقصور الساف والمهدية، وذلك في إطار المتابعة المتواصلة لجائزية المنظومة التربوية إثر انطلاق السنة الدراسية الجديدة والوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة بلجيا. وبناء على معاينته الميدانية لمختلف المؤسسات التربوية، اتخذ وزير التربية جملة من القرارات والإجراءات العملية، من بينها تجهيز المدرسة الابتدائية بومرداس بكاميرات مراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع استكمال القسط الأول من مشروع صيانة المدرسة الابتدائية جعونية بمعتمدية السواسي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الثاني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، وتسريع إنجاز الأشغال الجارية بالمدرسة الابتدائية ابن ثابت بمعتمدية الجم وتجهيزها.

0: بكاميرات المراقبة، وكذلك تسريع إجراءات القبول الوقتي لأشغال معهد ابن رشد بكلفة جملية تبلغ 1.985 مليون دينار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك دعوة تونس إلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة الأمم المتحدة وإعادة النظر في آليات صنع القرار داخلها بما يضمن تمثيلا جغرافيا أكثر توازنا وعدالة. والنفطي يجدد تمسك تونس بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول والحلول السلمية للنزاعات، مؤكدا موقفها الثابت والدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع التنديد بجرائم الاحتلال والتمسك بدور وكالة الأونروا. وعلى الصعيد الإقليمي النفطي يحذر من التصعيد الجاري في الشرق الأوسط داعيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحوار الدبلوماسي، مؤكدا تمسك تونس بحرية الملاحة والأمن البحري وفقا للمبادئ والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، مع الحفاظ على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية والحقوق الاقتصادية للدول. مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون يعتبر أن ما جرى في الأمم المتحدة من انسحاب الوفود أثناء كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صورة زائفة، بينما علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله أن عزلة الكيان المحتل على الساحة الدولية تزداد بصورة متواصلة، مضيفا أن ما يرتكبه الاحتلال من ظلم ومجازر لم يعد يمر دون رد كما كان في السابق. آلاف المؤيدين للقضية الفلسطينية يتظاهرون السبت في مدينة ليفربول البريطانية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في المدينة، مطالبين الحكومة بالوقف الفوري لتجارة السلاح مع الكيان المحتل وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة عليه. ويرى المحتجون أن خطوة الحكومة البريطانية الحالية بفرض حظر جزئي ومحدود جدا على مبيعات الأسلحة يمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى 0.8% غير كاف على الإطلاق، رغم فرض عقوبات على بعض المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة ركاب قبل أسبوعين في بحر جاوة بأندونيسيا إلى 64 قتيلا من بين 234 شخصا كانوا على متنها بحسب ما أعلنه مسؤول السبت، فيما أفادت السلطات بتمديد عمليات البحث عن عشرات المفقودين.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.